0: مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة وسبعة دقائق عملنا جولة في الأنغام في تقريبا مجمل التتروات والإصدارات الغنائية قديم وجديد. كنا نسمع في أنغام، سمعنا بن عثمان قبل ماضي ساعة تقريبا، عدينا من ثلاثة دقائق غنية جميلة، سمعنا سمر طارق في الغنية الجديدة متاعها ثرابي، وسمعنا شوق الهواء سود الغيم بمضى حسن ثابت. مازالت الأنغام، مازالت الإصدارات الغنائية. نرجع الموضوع اليوم اللي اخترتوه انتم طبعا، هو الجراحة الماضية اللي ما تداويش، اللي مع مرور الزمن ديما تبقى معناها موجودة، اللي تحول أحيانا حياتنا بكلها إلى فراغات، إلى انسداد عاطفي، إلى أحيانا أزمات نفسية. ناخذ معنا أولى المكالمات الهاتفية. مرحبا عسلامة.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك مدام نوبية. مرحبا.
1: نعيش
0: لباب. مرحبا بك. إذا
1: شحوالك انت وشحوال الزملاء؟
0: والله الحمد لله ربي يبارك فيك. شنو حوالك انت؟ طمن عليك انت.
1: والله الحمد لله فشخانة وخايلة باس. كان الله مقصوص راه تو.
0: تو رجع.
1: الشركة كان موخر خاطر الله كان مقاص.
0: مرحبا.
1: عم يلعبوا علينا عم يقصوا في راسنا.
0: مرحبا بك يا لله.
1: والله تحية ليك وتحية لكل عاملين مع كل مستمعين الكل.
0: مرحبا. سمعت الموضوع.
1: علاش الموضوع؟ خاطر انا قلت كان الله مقصوص.
0: اي مرحبا. الموضوع اليوم على الجراحه نتاع الماضي اللي لا تلتئم. كنت نحكي في طوال انت تسمع فيا، كنت نحكي قلت فما حاجات الانسان يمر بها، يعني جرح ما ينسيهش يقعد. احنا ديما نقولوا الجرح يبرى يا صبره وتوتيه الضميدة. فما شيء معناها
1: الانسان صبره تنسى تصبح جديد.
0: اي يعني الانسان ساعات ينسى كل شيء الا الكلمه ولا الموقف اللي مر به، والا يعني معناها
1: ما ينسيش
0: وقت اللي معناها انسان يتظلم، وقت اللي انسان يكون عايش في امان، والانسان اللي عايش معاه بامان ينسحب فجاه، وقت اللي تمر السنوات وانت تحس انك نسيت، لكن وتخدم وتضحك وتحب وتنجح، لكن تبقى في الداخل فما حاجه مثقلتك. ايوه
1: وقت اللي يجي قدامك تضحك. مستحيل انا كل مره حاطه مشاكل بيني وبين عائلتي، معناها مالي راجلي. قلت لبنتي جيب لي اجنده وقيديهم لي الكل اللي عنه فيا. قالت لي يما من غير ما قيده سيتقيد في مخك الكل شكت تنسي. والله بالحق.
0: فما حاجات منوبيه تتنسي وحاجات لي، يعني فما حاجات الانسان يغفل عليها تتعدى، لكن فما شيء اللي خاصه انك تبدا من العباد المقربين.
1: لا شوي غفله برا. مستحيل باش خاصه انك الانسان يزحف جراح عميق.
0: شنو الحاجه اللي قاعده تعالقه عندك، يعني اللي قاعده ما تتنسيش بالكل، ابرزها يعني اكثر حاجه؟
1: تصرفات عائله راجلي معايا.
0: كيفاش تصرفوا؟
1: عملوا لي مكيده، عملوا لي مكيده، وكان ما جاش راجلي يحبني وقرا فيا الثقه راني طلقت وتلت صغار.
0: شو عملوا لك؟
1: عملوا كل شيء. خلوش حد سمع معايا. عملوا السحر، نلقى الحجابات، نلقى الدم، نلقى كل شيء، نلقى فيه كل شيء. ودخل وزمن فوق وقول كلام منه ومنه ومنه ومنه ومنه طرق الكل دنا. غير لما ربي مغلاه. وانا ما عندي
0: في الفترة هذيك حسيت بخوف، حسيت بتوتر، حسيت بصعوبة في الاستقرار مع زوجك ولا ليه؟ منو بيه؟ قص التليفون، الزوز قصه. مش مشكلة نعود نتصل بيهم من جديد. أنا نعود ممكن نحكي في الموضوع بأكثر يعني بأكثر دقة، بأكثر باش نفهمه الكل. يعني معني إنسان راهو ما نجمش يتحكم في كل شيء، يعني فما جراح الإنسان ما نجمش يتحكم فيها، فما حاجات ما نجمش يتحكم فيها، يعني وقت اللي يمر بصدمات، يعني فما بعض الأشياء جينا همسك نظرة متاع خذلان، كلمة ما تقالت لك شي وقت اللي انت تحب تسمعها، من سين كنت عايش معها بأمان، وفجأة انك الأمان هذاك يضيع وينسحب الإنسان، يعني فجأة من حياتك. احتياج الشخص يخليك معلق في تمر السنوات وظن انك تجوزت، تخدم، تضحك، تحب، تنجح، لكن شيء في الداخل يبدو ثقيلا بطيئا، رغم انه تمر السنوات، لكن انت تحس ديما روحك تاعه ما غير سبب. تفقدك الشغف نتاعك اللي ما عندوش حتى تفسير. علاقات تتكرر نفس الألم، خاصة وقت اللي تعاود تضرب تتعاود تزرح من ناس أخرين زي أنت حبيتهم وقربت لهم، تحس إنسان فما شكون يوصل حتى يمرض، يعني يمشي للطبيب يقول له ما عندك حتى شيء لكن الجرح أعمق بكثير. يعني هل يمكن أنه تكون الصدمة النفسية هي عارقة في الداخل وتحول الإنسان إلى كتلة من المشاعر المحبوسة؟ معناها فما انسداد في المشاعر والأحاسيس نتاعه، ما عادش ينجم يتواصل مع العباد، ما عادش ينجم يكمل حياته. مش معناها الحديث اللي نحكي فيه معناها محاولة لتجميل الألم، لا، ولا دعوة للهروب إلى مفاهيم أخرى غامضة نوعا. الإنسان يحس بروحه، يحس انه ما عادش ينجم يواصل، حتى قراراته تولي ماشي 100% صحيحه. يعني الصدمه النفسيه ماشي الحدث اللي صار، دي هي الاثر اللي تخليه. يعني ممكن ياسر تلقى واحد اجبر على الصمت في علاقه حب وقت اللي هو كان يلزم يكون قوي، ما لقاش روحه قوي، وقت اللي هو يحس بالخطر وما نجمش يهرب من الخطر هذاك، وقت اللي يجي انسان ما يسمحلوش انه يعبر على مشاعره ولا احاسيسه، وقت اللي يجبر انه يتكيف مع الاشياء اللي فرضت عليه وتفرضت عليه من غير ما يفهمها، وقت اللي يلقى روحه وحيد في لحظه كان يحتاج فيها شكون معاه. يعني وقتها إنسان ما عادش ينجم يتحول إنسان ناجح، ما عادش نجم ينجح بالكل. الصدمة هذيك تحطه في بلوك في كل شيء، ما عادش ينجم يواصل، ما عادش ينجم ينسى، ما عادش ينجم يكمل حياته بتدفق مشاعر، بمرونة في الحياة، بحرية في الحياة أكثر، بقدرة على أنه يجسد حياته كما هو يحب. يعني يولي حتى عواطفه ما نجمش يعيشها بالطريقة اللي هو يحب يعيشها، عايش في خوف، عايش في قلق، عايش في توتر، عايش في فترة متاع صعوبة الثقة، عايش يعني في علاقات غير متوازنة، خايف ديما من الفقد، خايف ديما من الصدمات، خايف ديما أيضا من كتم المشاعر متاعه. يقول لك أنا نكتم إلى متى؟ يعني هيك الضعف اللي جينا بسبب حاجة قلت لنا، بسبب موقف معين تعرضنا له، احنا معناها منش فايقين بالكل بالموقف هذا. مازلنا باش نرجعوا للمكالمات الهاتفية، لكن نهيت نحكي شوية في الكومنتريات اللي وصل. يعني كجراح الماضي التي لا تلتئم، يعني اللي تأثر على الحاضر، اللي تأثر على المستقبل، اللي متخليكش تواصل قدام. خونا رسلين يقول جراح الماضي كثير، وجراح الماضي كثيرة فينا، ومستحيل أنه حد ينساه. مراد أيضا يقول كل وجع يوجع يخليك أنت في فترة معينة تنقم على الشخص اللي وجعك وما تجمش تنسى بالكل الحاجة اللي عملها معك. أيضا خونا إخلاص يقول جرح الماضي مستحيل يلتئم، وأكيد يأثر على المستقبل ويخلينا ديما عايشين الماضي. أختنا زيلفان هكا تقول أكيد يأثر الجرح ويخلي القلب صعيب أنه ينسى بسهولة. بالنسبة للجرح المتعمد أكيد وقتها يلزمها حكمة باش الإنسان ما يضعف ويتوكل على المولى عز وجل، ويحاول أنه يفهم الشخص المقابل بالكدية. لكن تقول في المجمل أنه جرح الناس ما هوش يلعبه، ممكن أنه يسامح لوجه الله لأنه المسامح كريم، لكن الجرح اللي صار معناه عن قصد أكيد ما يتنساش بالكل. سيرين تقول جرح الماضي مستحيل يتنساه بسهولة، ممكن ننساه بإرادتنا ونكمل الحياة، لكن صعيب برشا يتنساه لأنه يترك أثر كبير برشا في حياتنا أصلا، في داخليتنا، وهو ما خليناش نتعامل مع الحاضر وعلى المستقبل بشكل جيد. بتقول برشا ناس مروا بتجربة فاشلة في الماضي، جرحتهم خليتهم يفقدوا الثقة بالناس وأصبحوا بالواقع أصحاب عقد نفسية. الواقع أنه يفرض علينا أنه ننسى وجع الماضي، لكن مجرد شيء بسيط يعود بلمحة صغيرة للوراء، خطوة واحدة سيعيد شريط الماضي أمامنا بكل تفاصيله، لكن القلوب المجروحة أمنية التشافي والتعافي من كل الأشياء اللي مرت لها تبقى قائمة، لكن جرح الماضي يبقى ديما كامل فينا. خونا هنيد يقول مساء الخير، أنا تزرحت من زوجتي اللي هي بنت عمي وانفصلنا، لكن الجرح هذاك ما خلانيش يكمل حياتي، وقفت ستوب. خونا مراد يقول مساء الخير، ممكن نحكي على الموضوع أنه جرح الماضي بالنسبة لي أنا ما يتنساش بكل، مستحيل يتنساه. من تجربة أنا حبيت شخص من سنة 2012 وقعدت معه تقريبا في علاقة 4 سنين، لكن تركني وخليني، ولهذا أنا منسيت الجرح ولنسيت الشخص وما عادش نجم نوصل حياتي كما أنا نحب. خولة تقول جرح الماضي أثر فينا، لكن الحياة تستمر بالتفاؤل وبالأمنيات الطيبة وبالصبر، نجم ننسى ونجم نتجاوز كل شيء. نسمع نغم ثم نعود إلى المكالمات الهاتفية.

ماضي ساعة و 27 دقيقة ما عليها النغم هذا بي ام دازو غير السالم يذكرني يعني 2015 الله يرحمه وينعمها. النغم هذا وقت اللي مرنيها في الإذاعة الوطنية التونسية يعني كانت مفاجأة لها كيفاش النغم هذا يعني ما نسيتوش الذاكرة وظل محفوظ في الإذاعة الوطنية التونسية من أجمل ما قدمت زهير السالم من أنغام تقريبا أنغامها كلها حلوة لكن النغم هذا يبقى عنده مذاق خاص لأنه ما يتمررش برشا من أجمل الأغاني اللي قدمتها زهير السالم حقيقة. نعود ذكر بالتوقيت ماضي ساعة و 27 دقيقة. موضوعنا اليوم هو الجراح، جراح الماضي التي لا تلتئم بمرور الزمن ومع مرور الزمن. قبل ما نمشي للمكالمات التي فيها أختنا ياسمين تقول أكيد جرح الماضي يعمل تأثير كبير في داخلنا لدرجة أنه يخلينا نكتئب ونصير انطوائيين مع الناس ويفسد حياتنا كومبليتمون وأكيد باش يخلي أثر على مستقبلنا القدام، وكذلك مستحيل مهما مر الوقت والأيام باش يبقى موجود تأثيره معانا. صحيح في الحياة برشا نسيان ونجمو ننساو وقادرين أننا ننساو اللي صار واللي مر واللي مشى، لكن ممكن برشا ما ننساوش الجرح العميق. يعني تحكي على تجربتها تقول انا مانيش قادره ننسى اللي صار معايا في الماضي لدرجه اني وقت اللي نقعد بيني وبين نفسي بيني وبين حالي هي تقول يعني نتذكر كل شيء صار معايا من الام ونقعد نبكي اللي راني ماهوش حاسس بيا. يقول لك ممكن على حاجه اخرى بسيطه لكن اي حاجه تذكرني بالشخص اللي كنت نحبه ما نجمش نتجاوز اني انا منحته كل حياتي واللي انا اعطيته كل ما استطيع عطائه في الحياه من مشاعر واحاسيس. هو ما نحبش نفكر في اللي صار معايا من اسى ومن جروح ومن الام. تقول أنا نعتبر الجرح اللي صار لي واللي أصابني في الماضي هو درس لي تعلمت منه كيفاش نفكر مليح بالكده، كيفاش أيضا ما نوثق بحتى حد وما نعطي مشاعري وأحاسيسي وثيقتي في حتى حد مهما قبلت من ناس يستحقوا، لأنه فما ناس تفسد علاقتك بالناس الآخرين. يعني فما تجارب تخليك ما تعطيش ثقة في هذا يكون أحكيه فيه، يعني تجربة تخليك ما عاش عندك ثقة في حالة تجربة أخرى، وخاصة الناس اللي جرحتنا من الداخل من غير ما تفكر اللحظة أنه احنا ما نشي حجر، احنا عنا احساس ونحسه بالكده. أخونا مهند يقول مساء الخير على الجميع من ليبيا، يقول الجراح ما تتنساش مهما مر من زمن. أسمع أيضا تقول الجراح ما تتنساش، أيضا رؤية تقول الجرح يشفى لكن ما يتنساش. نفس الشيء يقول طول عمر الأثر متاعه موجود كل ما نشوفه الشخص اللي جرحنا.

0: يتكرر الألم ويخلي جراح. الإنسان يتناسى، يحاول يتناسى مع الأيام ومع الظروف والمواقف، لكن مستحيل ينسى. خونا محمود من ليبيا يقول: مساء الخير، من رأيي الشخصي أنه حسب نوع العلاقة ومع شكون، وهل الجرح من العائلة أو من الحبيب. يعني إذا كان من العائلة بيكون عنده أثر طويل برشا ويبقى معنا، إذا كان من الحبيب ممكن نتنسى ويجي حب ينسي في الحب الآخر. يعني فما جراح تتنسى وتأثر على المستقبل ومستحيل تتنسى، وفما جراح أخرى معناها تقعد عايشة معنا. ماذا بينا نسمع النغم كاظم الساهر، إن شاء الله نعديو لكاظم الساهر. حياة أيضا تقول: مساء الورد، يعني اشتقنا لسماع البرنامج، عندي برشا ما سمعت السيف، لكن نحب نختصر بشكل عام: مستحيل كلمة خايبة تتنسى بالكل، مهما مرة من زمن يبقى الشخص ذاك عالق في ذاكرتنا والموقف اللي عمله معنا حتى وإحنا في زمن الطفولة. ما تقول أنه صارت لها نبزة مع العائلة متاع عمها وسمعت كلمة مش في محلها، قالت انقمت على ابنت عمي، إلى الآن ما نجمش ننسى الجرح اللي أثروا عليه. ناخذوا ممكن ما يتفين، نقول له: منوبية، مرحبا بك.
1: مرحبا بك. الله غالبي كل ريزو هولي.
0: مش مشكل، تفضل. لا
1: معناها المشكلة في الريزو.
0: مش مشكل، لا تفضل.
1: الله غالبي يعطيك الصحة على كل حال. قلتك الجرح ما تنساش.
0: الجرح هيت نشوفه احنا تو، كي تقول العائلة وتقول نسيبي وعلاقتي مع زوجي، ممكن اشي هذه الانسان نجم يتجوزها، لكن كي يبدأ بتبدأ معناها مع انسان قريب لك، مع اخوك، مع اختك، مع انسان عشرته عشرة محبة، صار لكش موقف هكا مع انسان سمعت منه كلمة خايبة؟ تفضل.
1: صار حتى مع اختي، اخويا. لا صار مع اختي.
0: ايوه كيفش؟
1: انا وصلت قدام الناس تسمع فيها في الكلام وما عرفتش تكلميني، ما عرفتش تدوري بيا، وما عرفتش. وانا معناها
0: هذا يصير هذا يصير، معناها هذا يتسمى جدال يصير بين الاخوه، لكن فما انسان تحس معها بالامان، تحس معها بالارتياح، تحس معها بالمحبه، تحس معها كل شيء، في الاخر صحيت
1: في الاخر ياخذك هذيك الخايبه هي. انا الحق ما تعرضت للخدعه، تعرضت مباشره. معناها ولي معناها خدعوني كلهم، معناها الكل عملت لهم الباهي.
0: ايوه مقربين يعني.
1: يعني مقربين، هي مقربين الكل، الناس الاخرى الحمد لله الناس كل يحبوني، لا مش حدا واحد يكره. اما مني فيا معناه مني فيا علاش يكرهوني؟ بغضيني هكاك، مش معناها منو بي يحبوها الناس الكل. حتى موليهم هم كي يجوا يضيفوا كان في دارينا، انا داري اخر داري يجوا طول يتعدوا لهم كلهم بحذايا، يسكنوا بحذايا، يجوا طول بحذايا انا، يحبوني برشا. مش معناها منو بي طلعش عامل ورجلها متوحد درش عملت له وهكاك، هي يعملوا لي في السبة بالعاني باش ما نعرفش باش يمروا لي حياتي، فهمت؟ ويعملوا لي مشاكل.
0: واضح. شكرا لك منو بيعطيك الصحة. نمشيو للمكالمة التالية. مينا مرحبا بك.
2: نحويلك
0: يعيشك كدلا. مرحبا بك.
2: يعيشك شحال الصحة.
0: يعيشك كدلا. شنو حوير صفاقس؟
2: والله اللي بيسوك سخانة على عباد الكل.
0: لا الحمد لله، اليوم شوية
2: يعطينا على قدر ما نقدر
0: إن شاء الله. اليوم والبارحة تحسن شوية نوعا ما، فما البارح واليوم تحسن شويه الطقس شويه.
2: كبرك لا والله سوا عندي نسهر في البيت قاعده في الكليماتيزر. خرجت بقضيه للبرة، معناها عندي كراج زي العظيم، تقول عليه شكون يطيب في خبز الطابونه على الدرجه نتاع الكوجينه. راني دخلت نجري، تعرف الدنيا تسال بالعمل راجلي ولا ايه؟
0: فما ناس معناها تو منها البر
2: العشيه برود.
0: ديما الانسان شوف في لحظات تبدا في يبدا عايش في برود وعايش في وجي نسمه وكذا، يتذكرك اللحظات نتاع القيد، يتذكر ايضا فما ناس تحت اشعه الشمس مباشره.
2: ربي يعطينا على قد ما نقدرك.
0: والله من خلالك زاد تحياتنا لقواتنا الامنيه والعسكريه والناس اللي تخدم منها للشمس
2: والله يعني فما ناس تقول ما احنا باللي هو اللي يخدم مرجيل اللي تخرج لبرا. والله
0: صحيح. هاي لدى الغالي، تفضل. مينا نسمع فيك. موضوعنا اليوم هو
2: والله صارت لي سوى عامين والله لبيت نساء الفازايدية. احنا عندنا حشيك حويت ناخذه من عنده. ناخذه من عنده بالقدام، معناها بالثمانين بالتسعين بالخمسين حشيك. نهارتها عندي شوية موش يسر، كلمت راجلي روح قلت له اسمع نحب نزيدو حويزة، قال لي اوكل بحذيك كي العادة. شايف بحثت له ولد هو ما يجيش حتى كيلومتر. رجع لي يا ادم مش بيه، قال لي يا مني ما فيش يحسيني. قلت له شي مني مينا؟ قال لي قلت له راه، قال لي لا لا لا لا، وقال له هو قال له قاصق مني وبابي يطلع من البيت يتعدي لك. واسمعوا ويقل لي يمني معناها كيف ميتي ويجيني حتى البيت الدار. والله العظيم راني مش تشويت، راني مش تبخي، لا عندي عنده بي ولا الواحد صدقني معناها تصدمت سيف.
0: هذا ما يتسماش جرح، هذا يتسمى موقف معين معناها. شوف الجرح، شوف ما يتسماش جرح هذا ولا تسمى حاجه. ما احنا نحكيو على نحكيو احنا على الجراح الناس المقربه ليك، يعني تسمع كلمه خايبه من شخص انت تحبه، تبني حياتك معها، تبدا عايشه معها في امان وفي ثقه، من بعد تكتشف في لحظه من اللحظات انه باعك، انه تنزل على كل شيء عملته معها. فهمت كيفاش؟ مش
2: والله عندي والله عندي جاره أنا وديها أكثر من الأخوة. والله العظيم وبعدت هي معناها كريت دارها اللي قدامي وخرجت هي توا نقلت كيسة ولا أربعة كيس. وأنا مشيت معاها والله يا سيدي سيف راهو أكثر من أخت يا سيدي، حتى صارت لها مسكينة ظروف نقعد الثلاثة نتاع الصباح وأنا بحذاها معناها باش نونسها. تجي تاخذ حق الكراء من قدام الدار اللي هي كريتها نتاعها، لا في عيد لا في موسم، حتى بالتليفون وينك ولا شحالك ولا والله العظيم ولا نتكلم وحدي بيني وبين روحي شو عملت لها، بالك شو عملت فازا وما فريتش بيها الشيء، نتكلم بروحي الشيء ما عمل معناها هذا الكل. علاش
0: واجهتهاش
2: انا؟ مره طالعه انا وراجلي نلقاها كانت تاخذ الكرا هيك شحالك وش نعرف قلت لها شحالي توا، قلت لها شحالي التليفون لا حد شينا، الله غالب الله غالب ظروف ظروف ظروف ظروف، ما عندك ما تتكلم معاه يا سيدي.
0: واضح. شكرا لك من يعطيك الصحه. قبل ما نمر الركن الثاني، ركن توا اللي بنحكيو عليه يعني شنو، خلينا نغلق الموضوع معناه بشكل عام. نحكي على الجراح، العلاقات الخفية، الصدمات النفسية، الجرح اللي مراهوش لكن يتحكم في كل شيء. قلنا ليست كل الصدمات صاخبة، بعضها يأتي همسا، نظرة خذلان، كلمة لم تقل، أمان صحيبة فجأة، احتياج ترك معلقا في الهواء. تمر السنوات تظن أنك تجوزت، تخدم، تضحك، تحب تنجح، لكن شيء في الداخل يبدو ثقيلا بطيئا معتما، تشعر بتعب بلا سبب، فقدان شغف لا تفسير له، بعلاقات تتكرر بنفس الألم، بجسد يمرض رغم سلامة الفحوصات. هل يمكن أن تكون الصدمة النفسية قد علقت في الداخل وتحولت إلى انسداد طاقي؟ مش محاولة أن نجمل الألم ولا الدعوة للهروب إلى مفاهيم غامضة، لا، هي رحلة باش نفهم كيفاش يترجم العقل الصدمة إلى طاقة محبوسة، كيفاش يتحول الجرح النفسي إلى اختناق داخلي يأثر على الجسد وعلى العلاقات وعلى القرارات. الصدمة النفسية شنية؟ شنية هي الصدمة النفسية؟ الصدمة النفسية ما يشي الحدث، لا، هو الأثر اللي تخليه وقت اللي الإنسان ما نجمش يعالجه فك اللحظة ديك، وقت اللي تسمع الكلمة ما تنجمش تجيوب، يعني وليد صغير يخذل ما لقاش يكون يحتوي الخوف متاعه، مراهق تم إهانته وفي علاقة حتى بسيطة يحس أنه هو يحب لكن تم إهانته من أي طرف، شخص أجبر على الصمت يعني في علاقة ما، وقت اللي هو كان نجم يتكلم، وقت اللي هو كان نجم يعبر، وقت اللي هو كان نجم يكون واقف ما ينكسرش. الصدمة تصير وقت اللي تشعر بالخطر وانت ما تعرفش تهرب منه وما تنجمش تهرب منه، وقت اللي تشعر بالألم وانت ما تنجمش تعبر عليه، وقت اللي تجبر تلقى روحك مجبر على انك تتكيف مع الشخص هذاك ومع الشيء الواقع هذاك، وفي بلاس انك تفهم وليه تتكيف معك كما هو، يعني تترك وحيد في لحظة كنت تحتاج فيها واحد معك يطبطب عليك. العقل ما هو اللي يحكم في الجسد، يعني هو اللي يحولك الصدمة هذيك الى مشكلة تامة، وقت اللي انت تحس روحك متوتر من شخص، والشخص هذاك كنت انت تكون له برشا محبة، وسمعت فجأة ولا قابلت موقف منه خايب ما نجمش تعبر، فكل لحظة ديك على على كل ما بداخلك تجاه الشخص هذايا. يعني ما نجمش تقول له فك اللحظه هذيك انت علاش عملت معايا هكا، ليه تولي تبكي، تولي تخبي تخزن، حتى لين تولي عندك انسداد، تولي انت طاقتك النفسيه ما عادش نجم تتحكم فيها، ما عادش نجم تعبر، ما عادش نجم تواصل. وقت اللي تحس روحك انت في عايش في علاقه خوف دائم، في علاقه قلق دائم مع شخص انت كنت حاطه 100%، تولي عندك صعيب انك توثق فيه، صعيب انك انت تواصل معه، لانه تحس العلاقه وليت غير متوازنه، وتولي في نفس الوقت تحب تكمل وخايف من فقد. برشا تعابير، برشا الحقيقه كومنتات وصلت على الصفحه انه الانسان مستحيل اجمالا انه ينسى اي علاقه بذل فيها مجهود، لكن تم خذلانه من طرف الطرف المقابل، مستحيل ينسى. وشفنا تقريبا انه مغلب الكتابات نتاعكم ومغلب الكومنتات اللي بعثوها انه استحاله الانسان يواصل حياته بشكل عادي، خاصه وقت اللي يستهلك، وقت اللي الطاقه نتاعو النفسيه ومشاعره واحاسيسه وحياته كل يعطيها لشخص معين، لكن الشخص هذا ما يعرفش كيفاش يقدرها، وما يعرفش كيفاش يستوعب المحبة ذيك بشكل جميل، ويحط إنسان أعطاه كل شيء في موقف خايب برشا ويأثر عليه. نسمع نغم إليسا، تفضل.

اللي صح حب نفسي وبس نحكي توا على هاني شنودة. كنقول هاني شنودة نقول مؤسس الفرق، كنقول هاني شنودة نقول مكتشف النجوم في الموسيقى المصرية المعاصرة. يعني ودعت مصر والعالم العربي الفنان الكبير هاني شنودة، الملحن والموزع ومكتشف النجوم وعراب بين ظفرين المواهب الصاعدة. 83 سنة، رحلة طويلة من الإبداع، من الإشعاع، من التحديات، من التجارب الناجحة، من الريادة الفنية. هاني شنودة يعتمد رؤية موسيقية مختلفة مع اللي كان موجود قبل في العهد متاعه. يعني كان يتعامل مع الموسيقى العالمية يعني بشكل كبير برشا، كان فاهم الفن، كان فاهم الأبعاد الإنسانية اللي تواجه الفن المصري وقتها. يعني كان يحب برشا برشا الهويات الموسيقية الكل، ما يحبش الموسيقى النمطية التقليدية 100%. هاني شنودة ولد طنطا، مولود عام 43، تخرج من كلية الموسيقى عام 1966، ومشى للكونسرفاتوار. لهني مركزوا معايا الكونسرفاتوار، يعني دراية كبيرة برشا بكل أنواع وبكل تفاصيل الموسيقى. بديت الموهبة متاعو بشوي بشوي أنه يعمل بصمة خاصة به، يعني مختلف على التجارب الموجودة وقتها. يعني مع كالروح متاع الأغاني، خليني أقول التقليدية والموسيقى الكلاسيكية 100%. يعني أعماله الموسيقية كانت خفيفة خفيفة برشا. أول التجارب متاعه اللي قال عليه أنه عمل مع مجموعة من الشباب فرقة ويخدموا مع بعضهم، يعزفوا في المعزوفات الغربية، الأغاني الغربية. والفرقة هذه تجولت في برشا برشا دول، مشي بها لبنان، لسوريا، مشي بها العراق، مشي بها برشا برشا دول عربية، ثم تواجه نحو فرنسا. وكان كان كبار المطربين كانوا يغزروا لهم غزرة مش 100%، يعني صحيح حسوا مواهب لكن تعديوا شوية على الموسيقى التقليدية متاع حمومة. يعني الموسيقى اللي كانوا يعزفوها والفقرات اللي كانوا يعزفوها كانت تقريبا كلها عالمية، كان يعزفوا معزوفات إيطالية، إسبانية، فرنسية، يعني النوعية اللي بعيدة نوعا ما على الموسيقى العربية والغناء العربي. يعني هارموني جديد، زيادات جديدة، وتطوير موسيقي. يعني عمل أغاني عربية ما نجحتش. نهار جاء شوقي حجاب وشي عبد الرحيم منصور وطلبوا منه أنه يعمل ألبوم غنائي لشكون المحمد منير. وشنو هذا الألبوم هذا؟ هو علموني عنيك. هنسمعوا الأغنية وبعدها نرجعوا.

هذه الاغنيه اللي عملها الاولانيه محمد منير علمو لي عنيك وفشلت. معليش فشلت لانه الاغنيه بديت في البدايه في استوانا وبعد حولوها للكاسيت ووقتها الكاسيت ما كانش منتشر في الوقت ذاك وفشلت الاغنيه. وقتها جاته فكره انه يعمل فرقه موسيقيه وشكون يشاركوا معاه يعني في العزف على الالبوم الاول لمنير اللي فشل. يقول انه ما لقاش شكون يعاونوا على العزف والفرقه كل مشيت كل انسان مشى على روحه. لكن محبته لمحمد منير خلتوش يقول انه محمد منير فشل، لا قال محمد منير فشل لانه ما كانش معروف في الفتره هذيك. ووقت اللي عمل له غنيه بحبك ليه حقق نجاح كبير برشا لانه الغنيه الاولانيه قعدت العباد تذكرها شويه شويه، يعني بدا يمس في الشهره بالغنيه هذيك. ثم جاء عمل اخر عنوان بنات ولد كيف كيف اللي عمل شهره كبيره برشا لمحمد منير وحقق تقريبا الفتره هذيك 40,000 نسخه تباعت وبدا يشوف في دعم تاع الشركات. عام 77 تحديدا نهار 8 ديسمبر عام 77 عمل فرقه موسيقيه، يعني وقتها كانت فرقة الفوريام الأصدقاء النهار طبطبة، فما فرقة اسمها طبطبة، فرقة سعاد أيضا للموسيقى، وسجل بعد 77 أكثر من 17 أغنية. ووقتها في الفترة ذيك فما تقريبا 128 فرقة موجودة في مصر، يعني برشا مؤلفين برشا ملحنين والمزاحمة صعيبة بالكل. هاني جنودة كي نحكي عليه يعني خلى مكتبة موسيقية الحقيقة كبيرة برشا، أعماله الكبيرة مع الفنانة جيت الصغيرة، يعني كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور، ما نحبش ننسى أغنية بحلم معاك بسفينة، أنا بعشق البحر، اللي تعتبر من أجمل مقدمتك الأغاني الخفيفة قدمتها نجيت، يعني كانت بإمضاء نجيت صغيرة وخدمة هاني شنودة. يعني وفما لهنا فما جدل يبقى على النغم، رأى أنه كان سبب كبير برشا أنه ينتشر بالكدية، يعني عدوية اللي هو زحمة يا الدنيا زحمة. نواصلوا مع النغم ما زحمة يا دنيا زحمة ولا أنا بعشق البحر لنجات الصغير اللي تحبوا نسمعوه الحاضر نسمعوه زحمة يا دنيا زحمة.

يعني هو مكتشف الهضبة، هو مكتشف محمد منير، هو مكتشف عديد النجوم. أنا أقول هني شنو ده محد أهم وأبرز وضع الموسيقى التصويرية للأفلام المصرية، يعني ممكن اعتباره وضع الهوية السمعية لبرشا أفلام. أفلام الزعيم عادل إمام تقريبا 12 فيلم، منها الغول، الحريف، شمس الزناتي، المشبوه، عصابة حمادة وتوتو، رائد ومجدد ومؤسس وصاحب إضافات وبصمة ستبقى راسخة في عالم الفن في مصر وفي العالم العربي. أن سجل اسمه على ديوان الخروج الموسيقي عن جدارة وبجدارة، وأكبر دليل هو الأغنية اللي مش نسمعها، نجاة صغيرة، اللي تعتبر من أجمل ما قدمت نجاة صغيرة، أنا بعشق البحر.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. البنك المركزي التونسي ينفي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا مقابل الدولار الأمريكي والأورو ضمن مستوياته العادية. قريبا انتقال التسجيل عن بعد لسنة دراسية 26/2027/2020 حصريا عبر منصة الحياة المدرسية الجديدة. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية وفق بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. بعد غد الاثنين أولو جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكنية رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. ورئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة كونكت صادق بسباس يؤكد أنه من المتوقع توفير هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية في ظرف 3 أشهر. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل 27 جويلية للتداول في شأن العام، وجلسة عامة يوم الثلاثاء 28 جويلية للنظر في اتفاقيات ضمان وقروض لفائدة شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. ختاما وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم تؤكد أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تكون وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، مشيرا إلى أن أمريكا انتهكت المذكرة بإعلانها ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقف ضربات العسكرية المؤقتة ضد إيران لإتاحة الوقت للوساطة الدبلوماسية العمانية المستمرة في طهران لتخفيف توترات مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات كبيرة في الضفة الغربية المحتلة جنوب نابلس وفي غزة، العمليات العسكرية مستمرة. رئيس كازاخستان يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجميد الحرب في أوكرانيا. وفي أوروبا، حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا تجبر السلطات على إجلاء 250,000 شخص. انتهى هذا الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتي ام.
0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسه.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش قلب. أكل
5: نقد نهارية لسيين، نقد رأسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

أحسن الدهمني صمت الوتر الحان يوسف ريحي ماضي ساعتين و18 دقيقة باش نربط اليوم نغم الحصة نغم السهرة بأحمد الحفناوي. طبعا أحمد الحفناوي تقريبا 36 سنة على رحيله، توفى عام 1990 في شهر جويلية، تحديدا نهار 14 جويلية. وهنا ممكن مسيرة متاعه مشابهة تماما للمسيرة متاع صالح المهدي، ولو أنه صالح المهدي متخصص في الناي وهو متخصص في الكمانجا. تقولوا لي كيفاش؟ نقول لكم أنه بوه كان ماني عواجي وكان قريب برشا لكل الموسيقيين، وخاصة محمد القصبجي وخاصة إبراهيم قباني وفامي عواض. نجيل تونس فامي عواض في فترة من فترات وأشرف على تكوين برشا موسيقيين. وقت اللي ظهر أحمد الحفناوي في بدايته ظهر مغروم أولا بالعود، لكن بعد توجه نحو الكمانجا. لأن شكون يجي الفنان الكبير محمد القصبجي كان صاحبوه وقال له يزمك تمشي للتوجه السليم، يزمك تقرأ بمعهد الاتحاد الموسيقي الخاص. وقتها كان مشكون يشرف على المعهد هذا وشكون اللي عمله؟ الفنان إبراهيم شفيق حي عبدين القاهرة، وغادي يعدي الحفناوي معظم وقته. لكن مستواه في الدراسة ما كانش الموسيقي، ما كانش يشبع طموحه الفني، يحب يقرأ أكثر. لأن يمشي المعهد فؤاد للموسيقى العربية اللي بعد ولا معهد الموسيقى العربية عام 32 يتخصص في العزف على آلة الكمان على يد الأستاذ دجاليو، ثم أرمونياك، ثم أنور منسي، ثم عطية شرارة، ثم محمد حاجيش. يلقى الحفناوي اهتمام خاص من كل الأساتذة متاعو. تقريبا هو ولد دفعة عبد الحليم نويرة، فريد الأطرش. عبد الحليم نويرة شرطة نجي فرصة نحكي عليه بأكثر توسع. فريد الأطرش بعد ما تخرج الحفناوي يختم مع المطربة نادرة، وقتها كان يلحن لها الفنان الكبير محمد القصبجي، عمل لها برشا أغنيات. واقترح عليه وتاخو أحمد الحفناوي معها في فرقتها، وقعد معها فترة كبيرة لباس بها. وبعد خدم مع فتحية أحمد، وبعد خدم مع رتيبة أحمد. وقت اللي بديت أم كلثوم تخدم في فيلم ويدات، كانت فرقتها فيها تقريبا 6 عازفين فقط. ما كانش العدد ذاك يكفي أنه يعزف موسيقى الفيلم، فضمت فرقتها أحمد الحفناوي باستشارة القصبجي قدر فما وقت صغيره في العمر، فما وليد احنا نقوله يعني طيارة في الكمانجا، واجي وسجلوا الحان الفيلم وديد. وأم كلثوم حست بالفرق في المستوى العزف ومستوى الفرقة ككل، وطلبت من الحفناوي ومن زملائه وأيضا العواجية في الفرقة أنهم يقعدوا معها ومشيوا معها في كل جولاتها يعني في مصر وخارج مصر. والحفلاوي يعني خدم مع أم كلثوم حتى رحيلها. هذا يهزني لينا غم بسط فيه، خليني يقود الحفناوي كل التسلطينات نتاعو الموسيقية على الكمانجا. يعني حتى أم كلثوم يعني بسطت فيه كل أجواءها الموسيقية كما هي حبته أكثر في نغم نعتبره أنا من أجمل ما قدمت أم كلثوم. اسأل روحك، اسأل قلبك قبل ما تسأل إيه غيرني، أنا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أملي مصبرني. عبد الوهاب محمد، محمد الموجي، أم كلثوم 1970.

غدرك بيه.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. 64% من الباحثين عن كراء صيفي يفضلون الشقق، و 37% من عمليات البحث مصدرها الخارج وفق بيانات منصة العقارات مبوبة الخاصة بصيف 26 و2000. أظهرت أيضا أن جهة الوطن القبلي تواصل تصدرها للوجهات الأكثر طلبا مع تسجيل ارتفاع لافت في نسبة عمليات البحث القادمة من الخارج. 27,000 تونسي يعملون في الخارج في إطار برنامج التعاون الفني وفق المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي، مشيرا إلى أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا، مع تسجيل ارتفاع عدد المتعاونين في كندا. ديوان التونسيين بالخارج ينظم إلى غاية السادس من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. تزامنا مع احتفال تونس بذكرى 69 لعيد الجمهورية، لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو أدرجت قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمية، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي بالبحر الأبيض المتوسط. ختاما وفي العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة لمنازل ومنشآت الفلسطينيين داخل مناطق سيطرته شرق مدينة خان يونس جنوب غزة. وإيران تعد أهدافا جديدة داخل الكيان الإسرائيلي، سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران وفق مصادر أمنية إيرانية. موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مصادر أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف ضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

راحة الوجدان. لقاء البيان بالألحان يعده لكم نور الدين صمود.

0: سيداتي أنساتي سادتي، سلام الله عليكم حيثما كنتم، وأمتعكم بالنسيم العليل والهواء البليل.
1: إن المدن التي تقع على البحر لا يمكن عدها أو حصرها، لأن البشر جاور البحر منذ أقدم العصور، وقد تحدث الشعراء عن المدن الساحلية لأنها أوحت لهم شعراً خلد تلك المدن. ولو مضينا نستعرض الشعر الذي قيل في المدن الشاطئية لطال الحديث دون أن نأتي على كل ما قيل فيها،
0: لذلك سنكتفي ببعض القصائد التي قالها الداعي لكم بالسعادة والرفاه في بعض المدن الشاطئية مثل جدة والجمهورية التونسية وبعض جهاتها كقليبية وسيدي بوسعيد وسيدي الشبعان، وهو معلم من معالم سيدي بوسعيد.

تعتبر مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وفي اسمها ثلاث روايات: جدة بالضم، كما أكد الشيخ عبد القدوس الأنصاري في بحثه الذي يحمل عنوان الأبحاث المستجدة في وجوب ضم جيم جدة، ويروى الاسم بفتح جيمها جدة لوجود ضريح كبير فيها يزعم البعض أنه لحواء، لذلك سميت المدينة باسم جدة جميع البشر. ولكن الشائع بين الناس أن اسمها جدة بكسر جيمها، وهو خطأ مشهور أحسن من صحيح مهجور، ويجوز لنا أن نقول إنها من الجدة، فهي جديدة متجددة. أما في هذا البحر المعروف بالمرجان وبسمكه العجيب الألوان، يقول الداعي لكم بكل خير:

0: بدت فيك لي جدة غضة، فأنت الجديدة عبر العصور، وفي كل يوم تلوحين أحلى عروس بأحلى وأصفى البحور. ففي بحرك الأحمر الأرجواني صحائف شعر تهز الشعور، به تستحم النجوم الوضاء وترقص خلف شراع صغير. ومرجانك الأحمر المستطاب يصير بحرك تبرا نثير، يجمله السمك القرمزي بألوان قوس السحاب المطير. أذلك مرجان أو مهرجان يكاد له القلب شوقا يطير؟
1: وإذا تركنا عروس البحر الأحمر في غربي آسيا وانتقلنا إلى شمال إفريقيا، فإننا سنجد عروس هذه القارة السمراء تونس الخضراء، التي طالما احتفلت بأعيادها المتتالية، ولكن هذه الأعياد لم تأتي إلا بعد ليل من الظلم والظلام كانت فيه البلاد والعباد مثالاً للصمود والثبات في وجه الطغاة، مثل ذلك النورس الذي ظل يعاني تقلبات البحر وهياجه وأمواجه، ويواجه صياط الرياح وصواعق العواصف إلى أن أدرك شط السلامة. فلنستمع إلى هذه القصيدة من الشعر الحر التي تحمل عنوان النورس. والنورس نوع من أنواع الطيور البحرية التي تصارع الريح والأمواج وتصمد في وجه العواصف الهوجاء والأمواج الهائجة، وهكذا الشعوب تصمد في وجود الغاصبين.
0: كضياع النورس الغرثان ليلا في الخضم الهادر، تاه ما بين سمائين بقلب حائر وبعزم ثائر، حوله الأفق استدار وتوارى خلف موج صاخب ورذاذ عربدت فيه الرياح. أي صوت ناعب يملأ البحر نواح، وصياط الريح تدوي خلف جيش السحب، ورياح الشؤم تعوي أي بوم في الدجى لم ينعب. صمد النورس للموج العتي، الجناحان الرقيقان على الموج الرهيب، فيهما عزم قوي يجعل الموت حياة، وانبرى يقتحم الأفق الرحيب بفؤاد من حديد وجناحين من الريش الرطيب. يا له عزم غريب. وأتى فجر الغد بضياء عسجد، فرأى النورس في الأفق البعيد زورقا، وأحس العزم في أعماقه قد أورقا، ورأى شمسا تبث النور في كل الوجود، ورأى صبحا خضير أينعت أحلامه، وانبرى يقطع البحر إلى شط السلامة، يلعن الليل الرهيب وظلامه ورياحه وقتامه ونواحه وأعاصير الخطوب ليرى الفجر الحبيب. نحن كنا مثل ذاك النورس في اشتداد الحندسي في التراب التونسي، فاملئي ما شمس أرضي واغسلي بالنور أرضي.

0: انظر إلى خريطة الجمهورية التونسية وتأمل شكلها الذي يشبه أسداً رابضاً متجهاً إلى البحر الأبيض المتوسط. تقع عاصمتها تونس في موضع العين من ذلك الليث، وتقع مدينة قليبية من ذلك الأسد الرابض موقع الشمم أو طرف الأنف. وفي مقابل هذا العرنين توجد بعض الجزر التي ترى بالعين المجردة من شاطئ قليبية في بعض أيام الصحو. والملاحظ أن اسم قليبية كلوبيا معناه الترس، وهو ذلك القرص المستدير الذي يمسكه المحارب في يده اليمنى ليتقي به طعنات المهاجمين، وهو منقول على كلمة يونانية تحمل نفس المعنى ولفظها أسييس. وتنطق قليبيا خاصة في الشعر إقليبيا للوزن. والناظر إلى الشاطئ من فوق هذا البرج الذي كان يعتبر ترسا للبلاد ضد الأعداء قديما، يرى الزوارق الشراعية كالحمائم البيض تحوم فوق هذا البحر الجميل. فلنشاهد بعين الخيال هذا المشهد البديع. برج قليبيا، شعر نور الدين صمود.
1: يلوح لنا البرج مثل المجن، يصد العدو ويحمي الوطن، يطل على البحر من حالق، ويهدي سواء السبيل السفن، ويبدو على رأس تونس تاجا به يظهر الحسن طول الزمن. تجلت حضارات كل الشعوب فكانت على الحصن عنوان فن. وخضراؤنا فوق أفريقيا من الله في الكون إحدى المنن، إلى أمها وهبت اسمها هدية حب بدون ثمن. وبرج بلادي حصن حصين يصون الحمى إذ دهته الفتن، ويغسل رجليه بحر غضوب يئن مع الريح حين تئن. ويغدو لنا البحر من سحره كمرآة حسن إذا ما سكن. وتلك الزوارق مثل الحمام لها حين تسبح شكل حسن. وتبدو لنا جزر من بعيد كما افتضح السر بعد العلن. وإقليبيا درة في الشمال، فنعم البلاد ونعم السكن.

لقد كتب الشاعر أبو الحسن بن شعبان قصيدة طويلة عن جبل المنار الذي يتوج ضاحية أبي سعيد، وقد خطر لصاحب هذا البرنامج أن يعارضه بأبيات على نفس البحر والروي، وجعل القصيدة في قطعتين تحدث في أولاهما عن منار أبي سعيد وعن هذه القرية السياحية الساحرة المناظر التي تجلب إليها المصطفين والسياح أو السواح، وتحدث في الثانية عن سيدي الشبعان حيث يطل هذا المعلم الجميل على شاطئ الخليج وعلى جبل أبي قرنين، وبينهما تسبح الأشرعة وتلوح تونس مشرقة كنهر من الضياء في الليل. هناك يسهر عشاق الفن والمالوف إلى الصباح، ويهرب الناس من حر العاصمة والبيوت إلى نسيم هذه الجهات الجميلة.

0: سيدي أبي سعيد، شعر نور الدين صمود. رعاك الله يا جبل المنار، ففيك لتونس كنز افتخار، منارتك المشعة في الدياجي كأن ضياءها إكليل غار، ويشرف من علاك بكل عز ضريح أبي سعيد ذي الوقار. وفي مغناك كم جمعت وفود لياليها بأطراف النهار، إذا ما الصيف جاء أتت جموع لتطفئ في هواك لهيب نار، فيلقى كل وفد حين يأتي نسيما في هدوء الليل ساري، ويمضي فيك ليلا شاعريا سريعا مثل أحلام قصاري. سيدي الشبعان، شعر نور الدين صمود. تأمل سيدي الشبعان، لاحت روائع حسنه دون استتار، يطل على أبي قرنين يبدو مهيبا خلف أمواج البحار، أرى جبلين في شمم أطلا وبينهما السفائن كالجوار، وأشرعة الزوارق ذات خفق تهادت لليمين ولليسار، وتلمع في الخليج بكل سحر رمال كاللجين وكالنضار، وتبدو تونس الخضراء ليلا كنهر بالسنا والدر جاري، ويطفو النور في الآفاق حتى يكاد الليل يؤذن بالفرار.
1: سيدتي آنساتي سادتي، متعكم الله بالصحة والعافية في جو ناعم، وجمعنا في أسعد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله.

راحة الوجدان. لقاء البيان بالألحان يعده لكم نور الدين صمود.

0: قناة تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، يرتل القارئ عبد الرؤوف بن بوبكر آيات بينات من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

0: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله مولانا العظيم.
1: رتل القارئ عبد الرؤوف بن بوبكر آيات بينات من سورة مريم، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: لابد أنه النضر بن شميل.
1: إلى أين يا خليل؟ دع ولدنا عبد الرحمن يفتح له وأكمل أنت عشاء.
2: سأكمل عشائي بعد أن أعود يا زينب. أهلا أهلا يا نضر، هيا بنا.
3: إلى أين يا أستاذي؟
2: إلى حيث نمضي سهرتنا مع الغناء والموسيقى.
3: ماذا؟ سنسهر الليلة مع الموسيقى والغناء؟
2: أجل أجل يا نضر، فسوف أؤلف كتابا في النغم والإيقاع.
3: أتترك اللغة والنحو لتصبح
2: بل سأضيف إليهما علم الموسيقى يا ولدي.
3: عفوا يا أستاذي، فأمرك اليوم عجيب غريب، فمن أسواق النحاسين والحدادين إلى أسواق القصارين، وها نحن سنمضي الليلة في أسواق المغنيين والموسيقيين.
2: قلت لك من قبل يا نضر سأوضح لك كل هذا.
3: متى يا أستاذي متى؟
2: ليس الآن ليس الآن، غدا إن شاء الله قريبا. هيا هيا هيا كما ذكرت لك إلى سوق الغناء والموسيقى، هيا.

الله الله، أرجو أن تغنيني هذين البيتين. أجد القلب من سلمى اجتنابا، وأقصر بعدما شابت وشابا، وشاب لداته وعدلن عنه، كما أنضيت من لبس ثيابا.

0: أحسنت يا صديق. والآن أيمكن أن تستخدم هذا الإيقاع نفسه في غناء هذه الأبيات؟
1: أجل،
0: أنصت إلي. فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني، فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني، إذن لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. هل يمكن؟
1: أجل، يمكنني غناؤها بالإيقاع نفسه
0: حسن
1: الذي غنيت به البيتين السابقين.
0: هيا إذن.

0: فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني. هذا حسن، هذا حسن جدا. والآن هل يمكنك أن تغني هذه الأبيات؟ إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولا تحوري، لا تسألي عن جل مالي وانظري حسبي وخيري، ما شف جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري. وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري.
1: هذا حب بالجملة.

0: الآن يا نضر أفسر لك الأمر وأوضحه.
1: كلي أذان يا أستاذي الخليل، فمنذ أمس وأنا في شوق لمعرفة سر هذه الجولات بين أسواق النحاسين والقصارين ثم المغنيين والموسيقيين.
0: كل هذا مرتبط بالشعر أيضا يا نضر.
1: لقد خمنت هذا، ولكن دون معرفة جلية الأمر.
0: أنت تعرف يا نضر أن الشعراء العرب منذ الجاهلية وإلى الآن ينظمون الشعر دون قواعد أو ضوابط تضبط لهم ما ينظمون.
1: إنهم ينظمون بالسليقة وبالإيقاع الموسيقي الذي ألفوا،
0: كما كانوا يتكلمون لغتهم بالسليقة اللغوية دون أن يخطئوا.
1: أجل يا أستاذي،
0: ولكن لماذا اتجهنا منذ أبي الأسود الدؤلي رحمه الله إلى تقعيد القواعد في النحو؟
1: لكي لا يخطئ أحد في إعراب الكلمات وأوضاعها في الجملة، وذلك بعد أن فشل اللحن بسبب انتشار العرب في الأمصار واختلاطهم بالأعاجم.
0: حسن، ألا يخشى أن يكون هذا أيضا من أسباب الخطأ في استقامة الشعر على ما عهده العرب وفي القوالب النغمية التي نظموا فيها أشعارهم؟
1: أجل يا أستاذي الخليل، بل إنني أسمع بعض الشعر المضطرب الإيقاع.
0: هذا أمر طبيعي. نعم، ما دام الشعر لم توضع له قواعد تضبط قوالبه فلا يخطئ أحد حين ينظم به.
1: صدقت يا أستاذي، فلو لم نعمل على وضع هذه الضوابط والقواعد فإن نظم الشعر سيفسد ويضطرب.
0: وهذا مصير اللغة العربية لو لم تدركها عناية الله، لو لم توضع قواعدها وضوابط نحوها.
1: إذن فأنت يا أستاذي الخليل تتجه إلى وضع قواعد لنظم الشعر لكي تحفظه مما قد يتعرض له من اضطراب وفساد.
0: أجل يا نضر، وأسأل الله تعالى أن يعينني على هذا الأمر.
1: إنه لأمر بالغ الصعوبة، فأنت تنشئ هذا الأمر إنشاء فلم يسبق أحد إلى ذلك في شعر العرب.
0: وهذا ما يجعلني أبدو أحيانا مذهولا عما حولي وعمن حولي.
1: كان الله في عونك يا أستاذي، وإني ليشرفني أن أقدم كل مساعدة يمكن أن أؤديها لك.
0: شكرا يا نضر، شكرا.
1: وهل توصلت إلى هذه القواعد أو الضوابط لنظم الشعر؟
0: أنا في طريقي للوصول إليها بعون الله وتوفيقه، وقد لاحظت أنني أمام إيقاعات أو نغمات، فهي مثلا حركة فسكون تن، وحركتان تتو، وحركتان فسكون توتن، وثلاث حركات فسكون توتوتن، وسكون بين حركتين تنتو تنتو تنتو، وأربع حركات فسكون توتوتن توتوتن.
1: هذا حق يا أستاذي، هذا حق.
0: الأهم من هذا كله أن أصنع مكونات من هذه النغمات أو الإيقاعات تنتظم كل قالب من القوالب التي ينظم فيها الشعر.
1: والأهم أيضا أن تشمل هذه الضوابط كل القوالب التي ينظم فيها الشعر العربي.
0: هذا هو الأمر الصعب الذي أسأل الله تعالى أن يعينني على تدليله. أعلنت في حب جم لن أي إعلاني، وقد بدا شأنها من بعد كتماني، وقد سعى بيننا الواشون واختلفوا حتى تجنبتها من غير هجراني.
2: أمي
3: ماذا يا عبد الرحمن؟
2: أبي
3: ماذا به؟
2: إنه يتمشى في البيت ويحدث نفسه.
3: يحدث نفسه؟
2: أجل يا أمي، إنه يقول أعلنت في حب وإذا لم تصدقيني فتعالي معي واسمعي بنفسك.
3: تعال.
4: أعلنت في حب جم
3: عبد الرحمن، ليس هذا بغناء ولا حداء، فماذا يفعل الخليل؟
2: أسمعت يا أمي؟ أبي يقول من أي إعه. ماذا حدث لأبي يا أمي؟ لابد أنه قد جن.
3: أيكون هذا حقا؟ إنهم يقولون عنه إنه عظيم الذكاء، عبقري، وبين هذا والجنون شعرة، وأخشى أن تكون هذه الشعرة قد انقطعت اليوم.
2: ما هذا يا أمي؟ إن أبي يتجه نحو فناء الدار.
3: دعه يا بني، فقد يكون مستغرقا في التفكير في أمر ما ويسلي نفسه بالترنم بالشعر، فلنتركه في حاله. سأذهب لأعد لكم الغداء.
2: ما هذا؟ إن أبي يتجه نحو البئر الذي في فناء الدار. إنه ينبطح على بطني ويجعل رأسه في فتحة البئر. سأتسلل إليه لأرى ماذا يصنع.
4: أعلنت في مستفعل حب جم فاعل لن أي مستفعل لاني فاعل.
2: ما هذا؟ إن أبي يكلم البئر. أبي قد جن. أبي قد جن. يا أماه يا أماه، أبي قد جن. يا أهل الحي، أبي قد جن. يا أماه، أبي قد جن. أنقذوا أبي. أبي يكلم البئر.
5: ما هذا الذي يصنع؟
2: أبي قد جن. أبي قد جن.
5: خليل بن أحمد قد جن.
6: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر استثنائية. والمعهد يشير إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة بعد غد الاثنين للتداول في الشأن العام وحول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26/2000 ينطلق يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة محسن بساسية يدعو التجار إلى المشاركة بكثافة والإسراع بتسجيل انخراطهم لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حثا إياهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية ومشجعة لجذب أكثر الحرفاء. صدور الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى بالرائد الرسمي، ونص الأمر حدد سقف التمويل ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. نتائج المسح الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 26/2000 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات يكشف عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العين المستجوبة، بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنيات الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. ختاما، وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يربط استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بنتائج المفاوضات الجارية بين الطرفين، مؤكدا أن التعليق المؤقت للضربات لا يعني التراجع. وزارة الداخلية الكويتية تنفي بشكل قاطع مزاعم صحيفة أمريكية تحدثت عن مشاركة الكويت في العمليات العسكرية الموجهة ضد إيران. تصاعد وحدة المواجهات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة وسط تحذيرات من انفجار شامل للأوضاع. وفي قطاع غزة، إسرائيل تعلن عن اغتيال 3 من قادة حركة حماس في غارتين جويتين. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن روسيا طلبت 30,000 جندي إضافي من كوريا الشمالية للمشاركة في المعارك ضد أوكرانيا. وختاما، حرائق الغابات المستعرة في كل من فرنسا وإسبانيا تجبر السلطات على إجلاء أكثر من 270,000 شخص، خاصة حول مدينتي بوردو ومدريد، مع إعلان إسبانيا حالة الطوارئ. انتهى هذا الموجز للقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة، مقاربة فلسفية فنية في نفس الوقت تبحث في كل إنتاجات الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالآثار الإنسانية. كيف يمكن الإنسان أن يترك أثرا في أبعاده المتعددة، الأبعاد الفلسفية، العلمية، الجمالية؟ وفي كل هذه الآثار نبحث عن الجانب الجمالي بطبيعة الحال. حقيقة في برنامج الفنون الوجيزة باش ناخذ زاوية مختلفة، زاوية مغايرة، فيها الكثير من الفلسفة ولكن فيها الكثير من الأبعاد الجمالية في الكتابة الفلسفية، من زاوية نظر مغايرة مختلفة بوجه مختلف بالأساس، مش نبحث في الكتابة الشذرية في أبعادها الجمالية، وكيف نبحث في الخصائص والأبعاد والمبررات، ونعود إلى الفلاسفة وكيف أن الفيلسوف يكتب ولكن بأسلوبه الخاص يجمع بين القدرة على صناعة المفاهيم والقدرة على تحقيق كتابة فيها أبعاد جمالية. صحيح زاوية النظر هذه فيها كثير من الكثافة الفلسفية، ولكن سوف نجد أنفسنا في آخر مطاف أمام قدرة صاحب الاختصاص وضيفنا في أنه يفسر أهمية وميزة جمالية الكتابة الفلسفية. وضيفنا اليوم هو الأستاذ الجامعي كريم بالقاضي، وهو رئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. مرحبا بك سي كريم.
5: مرحبا بك سي كريم، تشرفت جدا بهذه الدعوة، وأرجو أن يكون اللقاء مثمر نحاول أن نقدم فيه ما ينفع المستمع. بهذه المناسبة أتوجه إلى كل مستمعي الإذاعة بأحر التحايا، فمرحبا بكم معنا في هذه الحصة.
4: شكرا سي كريم. يعني أي جمال نبحث في الكتابة الفلسفية، عن أي جمال نبحث الحقيقة، المسألة هذه باش نفصل فيها القول قرج في كلمة في مراحل، في فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وأيقونات. في الفقرة الأولى فقرة على حافة الإبداع.
6: على حافة الإبداع
4: سي كريم، يعني الكتابة الفلسفية دائما ما ننظر إليها ونحن المتلقي بطبيعة الحال ينظر إليها على أنها كتابة فيها الكثير من الأبعاد الحجاجية والكثير من محاولة الإقناع بأساليب فلسفية، وفيها الكثير من ما بين ظفرين صعوبة في الفهم، ولكن من زاوية أخرى نجد أن الكتابة الفلسفية لها أساليبها المتعددة والمختلفة ولها جمالية خاصة بها. باش نحاولوا نشوف جمالية الكتابة الفلسفية في زاوية معينة، ألا وهي زاوية الكتابة اللحظية القصيرة، الكتابة الشذرية. كان نبدو بمستوى أول، ماذا نعني بجمالية الكتابة الفلسفية، وماذا قال الفلاسفة عن الكتابة الفلسفية من زاوية نظر أنهم يرام الفيلسوف يبين أنه فنان يصنع المفاهيم بأسلوب الفنان ولكن في سياق الكلمات وفي سياق اللغة. فضل سكريم.
5: نحاول أن نقارب الكتابة الفلسفية في جماليتها بهذا السؤال: هل تهدف الفلسفة إلى كتابة محايدة وموضوعية حيث يجب أن يتلاشى البعد الجمالي خلف الفكر، أم أنها تنبع بدلا من ذلك من تعدد الأشكال التعبيرية؟ سؤال حاول العديد من الفلاسفة تقديم إجابات عنه. نبدأ بجي دولاز مثلا. جي دولاز يتحدث عن الفيلسوف والكاتب، يقول أو يصرح بهذا: إن كل فيلسوف عظيم هو كاتب عظيم. هنا نتحدث عن الكتابة الفلسفية كأسلوب. الأسلوب هنا ليس مجرد طريقة كتابة مميزة للمؤلف، بل هو حسب جي دولاز دائما بمثابة بصمة، أو بالأحرى توقيع لأسلوب فكري. الأسلوب هذا يصفه جي دولاز في كتابه ألف هضبة بأنه لغة أو لغة داخل لغة، يؤدي من خلاله الفيلسوف فعلا إبداعيا، لا إبداعيا بالمعنى الخيالي، بل إبداعيا بمعنى المفهوم. كيف ننحت المفهوم، كيف نبدع الفلسفة من خلال المفاهيم. غاستون باشلار يذهب في هذا المذهب ويتحدث عن جمالية الكتابة، ويعتبر أن الكتابة في الفلسفة هي التي تضفي على الفكرة قدرة موسيقية. يصف غاستون باشلار الكتابة بأنها أذن مجردة، تماما كالملحنين الذين ينفصلون عن العالم الخارجي ليدونوا موسيقاهم من علامات مجردة، أي النوتات الموسيقية. على صمت الصفحة البيضاء يكتب بشلار تترتب الأفكار كما لو كانت نوتات موسيقية داخلية خالقة إيقاعا فريدا للفيلسوف كاشفة عن الحركة الخاصة بفكره. الكتابة الفلسفية لما تتوقف عند حدود كونها إبداعا بالمفهوم ولا عند حدود كونها لا تختلف عن الموسيقى، بل سنجدها مع ديكارت في كتابه مقال في المنهج يتحدث عن النص بما هو لوح. قد نستغرب هذا من ديكارت، لكنه صرح بالقول في كتابه مقال في المنهج بما يدي، يقول: لكنني سأكون سعيدا بأن أبين في هذا الخطاب المسارات التي سلكتها وأن أصور حياتي كما في لوحة حتى يتمكن الجميع من الحكم عليها، وأن أتعلم من الرأي العام الآراء التي ستكون حولها. فقد يكون هذا، يواصل ديكارت قوله، فقد يكون هذا وسيلة جديدة للتعليم سأضيفها إلى الوسائل التي اعتدت استخدامها. النص عند ديكارت يصبح بمثابة لوحة، أو الخطاب الفلسفي عند ديكارت يقدمه في مقال المنهج على اعتبار أنه لوحة. غاستون بشلار يقدم الفكر الفلسفي أو يزاوج بين الفكر الفلسفي والموسيقى، فالفيلسوف كما الملحن يكتب نوتاته على صفحاته لكي تبرز أو تتجلى أو يتجلى النص جماليا بعيدا عن تلك الاستدلالات الصارمة والبرهنة وتلك الأنساق الشمولية التي سنأتي بعد ذلك على الحديث حولها. ما يمكن إذن أن يفتق قيد طلب الحقيقة المتأصل في الخطاب الفلسفي والذي يفرض نوعا من الحياد والموضوعية هو أن تتم الكتابة في الفلسفة بضمير المتكلم. ولنتأمل كتابات مونتاني وجابرييل مارسيل وما للكتابة الذاتية من خصوصية، حيث تساعدنا طرائق الكتابة الفلسفية بضمير المتكلم على فهم تطور تمثيل الذات وتاريخ عمليات تكوين الذات، وهي قضايا معاصرة استكشفها ريكار وفوكو فيما بعد.
4: سي كريم، يعطيك الصحة. لكل حال، في المقدمة دي في التأكيد على أن الكتابة الفلسفية، خصوصية الكتابة الفلسفية أن الفيلسوف ينظر للكتابة نظرة فنان وصانع المفاهيم، ولكنه صانع المفاهيم بأساليب جمالية. أن الفنان أو الفيلسوف الفنان سيدي، عادة ما ننظر إليه كأنه ذلك الفيلسوف الذي يصنع مقطوعات موسيقية، يرسم على اللوحة، ولكن جمالية كتاب الفلسفية ترتبط بكون الفيلسوف يكتب بأسلوب فلسفي ولكن فيه كثافة معينة، ألا وهي الكثافة الجمالية. يعني سؤال بسيط هنا: الجانب الجمالي يخاطب نظام المشاعر والأحاسيس الإنسانية، والكتابة الفلسفية نعلم جيدا أنها تخاطب العقل. كيف ننظر إذن لهذا المراوحة بين الإحساس والعقل؟ كيف يمكن اللغة الفلسفية هنا وهذه بشكل برقي، لأنه سوف نمر عليها في الفقرة الموالية بشكل برقي، أن الفيلسوف يريد مخاطبة المشاعر أم مخاطبة العقل؟ يعني عندما نتحدث عن الجمالي عادة نتحدث عن نظام عن الحساسية والإحساس، فكيف يمكن الكتابة الفلسفية أن تخاطب العقل بأسلوب جمالي ما بين ضفرين يخاطب المشاعر؟
5: حسب رأيي هذه هناك مرحلة أولى كانت فيها الكتابات الفلسفية كما قلت تقوم على ما يسمى بالمعقولية أو بالعقلانية، كانت كتابات تنتصر إلى العقل، إلى ما هو موضوعي. هذه الكتابات أو هذه الخطابات الفلسفية اليوم معاصرة راهنا ثبت كما يقول جون فرانسوا ليوتار ثبت بطلانها، لأنها والعبارة ببسرار ليوتار لم تؤدي إلا إلى أجوبة مخيبة للأمال. الخطابات المعاصرة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة أصبحت تميل إلى استمالة المتلقي. المتلقي اليوم صار متلقي عجول مستعجل. الأسلوب أسلوب الكتابة له دور كبير في جعل هذا المتلقي لا يبتعد ولا يهجر الفلسفة. ربما الفلاسفة المعاصرون قد تفطنوا لهذه المشكلة. الكتابة الفلسفية مثلا عند فوكو نجدها أو يتحدث عن كتابة فلسفية مرتبطة بالخيال ليس بالعقل، وهذا ما يؤكده فوكو في كتابه أقوال وكتابات في المجلد الثالث. يقول أما في ما يتعلق بمشكلة الخيال فهي مشكلة بالغة الأهمية بالنسبة لي، الكلام لفوكو، فأنا أدرك تماما أنني لم أكتب قط إلا الخيال، ومع ذلك لا أقصد الإيحاء بأنه خالا من الحقيقة. يبدو لي أنه من الممكن جعل الخيال يعمل ضمن إطار الحقيقة واستنباط أثار الحقيقة من خلال الخطاب الخيالي، وضمان أن خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق، وهذا هو المهم في كلام فوكو هنا، يستحضر خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق شيئا لم يكن موجودا بعد، وبالتالي يضفي طابعا خياليا.
4: هذه الزاوية الأولى حول جمالية الكتابة الفلسفية ترتبط بنظام الأحاسيس والمشاعر، ولكنها تخاطب الجانب الخيالي في الإنسان. الكتابة الفلسفية وأن الأسلوب في الكتابة الفلسفية هو الذي يضفي البعد الجمالي على الكتابة الفلسفية. ننزل اليوم في حصتنا اليوم باش ناخذوا الكتابة الفلسفية الشذرية. في آخر الأمر البرنامج اسمه الفنون الوجيزة، نبحث عن الوجيز في الكتابة الفلسفية ونبحث عن الجانب الجمالي في تلك الكتابة القصيرة المكثفة والمحاملة لأبعاد جمالية، وباش نحكوا على الكتابة الشذرية انطلاقا من فقرة صدى الروح.
6: صدى الروح.
4: في فقرة صدى الروح سي كريم، وأنت أستاذ جامعي ولكن أنت تكوينك فلسفي، في نفس الوقت أنت كتاباتك وأبحاثك واهتماماتك مرتبطة بنظرية الفن وبالجماليات، لذلك قيمة حضورك اليوم ترتبط أساسا بكونك لديك نافذة في تفكيرك الفلسفي حول الكتابة الفلسفية، وكذلك لديك نافذة أخرى اهتمامك بالجانب الجمالي. اليوم مش نحكو على الكتابة الشذرية، جمالية الكتابة الفلسفية في المطلق في العام وفي الخاص الكتابة الشذرية اللي هي اختص بها بعض الفلاسفة لأسباب معينة سوف نبحث فيها، وأهمية الكتابة الشذرية في كونها كتابة قصيرة مكثفة ولكن مشحونة بالمعاني والأفكار، ويخاطب فيها الفيلسوف روح الإنسان وتجربة وجوده الأصيل والحقيقية. ولكن هذه الكتابة الشذرية لديها خصائص ولديها خصوصية يا سيدي فلسفية، والأهم من ذلك أن لديها خصوصية جمالية. خلينا نبدأ بتحديد، ما احنا في الاخر في حضرة الفلسفة، التحديد المفهوم الأولي، ماذا نعني بالكتابة الشذرية؟
5: الكتابة الفلسفية في بعدها الجمالي، نجد أو نطرح أي كتابة فلسفية تستجيب لهذا المطلب الجمالي. هو هذا السؤال يضعنا في نوعا أو ضرب من الكتابة، هي الكتابة الشذرية. الكتابة الشذرية كان هذا الجنس من الكتابة يسمى إبيغرام، أصلها يوناني، وكانت في البداية تكتب كنقوشا على القبور أو المعابد إلى أن تطورت لتصبح جنس أدبي. ما الذي يميز هذا الجنس الأدبي أو هذا النص الأبيغرامي؟ هو أنه نص قصير، تجده نص قصير لكن قصره مكثف، يقوم على الإيجاز واللمعة الفكرية، وينتهي غالبا بمفارقة أو حكمة أو سخرية لاذعة. الكتابة الشذرية سي كريم ليست فقط جنسا تعبيريا أو نمطا من الخطاب، بل كذلك ممارسة خاصة للغة في تصورها للذات والعالم والأشياء. هذه الكتابة كانت متداولة لدى الفلاسفة والشعراء من قدام الإغريق والرومان، أفلاطون، هيرقليتس، أرسطو وغيرهم. الكتابة الشذرية هي تلك الكتابة التي تعبر عن نفسها من خلال كثافتها وانخطافاتها واتساع أفقها الرمزي. في العصر الحديث نجد هذا الميل إلى الكتابة الشذرية قد اقترن بالعديد من الفلاسفة مثل باسكال، روسو، رومبارت، نيتش، والذين ارتقت كتاباتهم إلى أسلوب تعبير عن التجربة الإنسانية بصورة جديدة، بحلة جديدة، ولكنها تحمل ثورية. تعمل هذه الثورية، ثورية الشذرة، ليس فقط فيها جمال، بل فيها يمكن ما يسمى بالجمال الثوري، الجمال الذي يقطع مع المسستم، مع النظام، مع النسقي. حيث نجد هذه الكتابة الشذرية، قلنا كتابة ثورية تعمل على تفكيك المواضعات التقليدية وتحطيم أنساق السرديات الكبرى كما يقول جون فرانسوا ليوتار. وهذا الأسلوب في التعبير الجديد بكل ما يحمله من معاني الاختلاف والتعدد واللا اكتمال نجده راسخا في فلسفة ما بعد الحداثة خاصة.
4: احنا كاين بدينا نحكي على بنية الشذرة في حد ذاتها قائمة على اللا اكتمال، الاختلاف، التعدد، وهو نقيض للنسقية، الوحدة، الانسجام المطلق في الخطابات الكلاسيكية الفلسفية بطبيعة الحال. يعني الكتابة الشذرية هي كأنها وجهة نظر، ثورة على ما هو موجود، نقد لماضي فلسفي معين، نقد لنظام أفكار ومقولات كلاسيكية ثابتة مطلقة لا يطالها شك. ولكن بالكتابة الشذرية وكأننا نعبر عن موقف، الفيلسوف يخفي موقف تجاه ما هو نسقي مغلق، ويؤكد على أهمية المفتوح واللا مكتمل، ويؤكد على أهمية أن نكون مختلفا. ناخذ الجانب الجمالي. الجانب الجمالي لهنا في الشذرة الفلسفية الحقيقة، في كتابة الشذرة الفلسفية، الخصوصية الجمالية لكتابة الشذرة الفلسفية.
5: ما هي جمالية التشذير؟ بما تتميز؟ هي تلك الجمالية التي تتميز بما يعرف بالاقتصاد اللغوي والتعبير بالرمز الوامض. هي تلك الجمالية التي تلامس، بل لنقل تباشر تلك التفاصيل الصغيرة ومبادل الحياة والصور المهمشة متناهية الصغر. ففي مقابل تجانس الانسجام أو ما يسميه ليوتار بالجمل المتراصة المتسلسلة والمتراصفة، تصنع الشذرات أو تصنع الشذرات نصا متشظيا، كثيفا، مفارقا، شفافا، متعددا ومفتوحا. هذا النوع من الكتابة نجده في الحقيقة يتماشى مع قارئ صارت اليوم تلقياته سريعة، قارئ عجول ومتلقف لكل ما يدهشه. يغدو إذن هذا الضرب من الكتابة الشذرية مجالا لإنتاج معطيات هذه الحياة بشكل لعبي، وبالتالي هي تصدر عنها رؤية خاصة بها للغة التي تكتبها وتؤلف بها نسيجها التصوري للعالم من منطلق يحل فيه الغياب محل
7: الحضور ويحضر المحو بدل الذاكرة، ويتجلى الفراغ عوضا للامتلاء. كل هذا يتم في بنية مفتوحة متحررة من إلزامات البلاغة. الكاتب الشذري أو الفيلسوف الشذري هو الكاتب الذي لا يعترف بوحدة المنظور، وإنما هو ذاك الذي يجعل من هويته التلفظية داخل النص عبورا في المختلف والمتعدد الذي يقطع مع منطق الشمول والتعميم. وهل فلسفة الشذرة غير هذا؟
4: سي كريم، يعني أنت تبحث في العمق وبين لنا أن الفيلسوف ذات الفيلسوف ذات متحررة لا تريد الأغلال والقيود، خارجة عن كل مألوف وبديهي، وذات تنظر إلى الأفق اللامتناهي. لذلك تحث عن اللمعة وبريق كما يقول أدورنو، بريق الألعاب النارية في السماء، تلمع الشذرة في السماء فينبهر بها المتلقي. هذا الانبهار، انبهار المتلقي بالشذرة، هو انبهار فكري أم انبهار ذاتي فيه من الحساسية ما يجعل المتلقي يرتفع مع الفيلسوف إلى عالم الأفكار في مستوى أول دون وعي، ثم يكتشف أنه أمام

0: إبداعية تخليها تلمع في عالم السماء، سماء الفلسفة، ويرتقي بها المتلقي، يرتقي من عالم التحول والألم والخضوع إلى عالم الفلسفة الرحب، عالم الحرية الحقيقية.
1: الفيلسوف اليوم أصبح مشدودا إلى الأرض، أصبح محايثا للواقع، للحياة اليومية. المتلقي ارتقى إلى ما أراده الفيلسوف، لم يعد المتلقي ذاك المتلقي الساذج الذي يتلقى ويحاول أن يفهم ويجتهد كي يفهم ما كان يكتب من خطابات فلسفية سابقا، ما كان يرهقه من خطابات شمولية صلدة. اليوم أصبحت الخطابات الفلسفية تتميز بهذا الاستفزاز، نجد نصوصا مستفزة مجنونة وفي نفس الوقت ذكية وقوية ومتمردة على التفكير البرهاني وعما ظنت تقاليد العقل أنه قد أطرته جيدا. الشذرة ضد النسقية تجمع بين تعقل الفلسفة وجنون الشعر لتتراوح بين الصحوة والهذيان ونفاذ الفكرة وانفلات التعبير وتمرد المواضيع وبين الاقتصاد في استعمال اللغة والترف في إمكانات التأويل. الشذرة لم يتم ترسيمها في الزمن المعاصر إلا مع بروز المنجز الفلسفي لنيتش.
0: ونيتش يعني كتابات نيتش الشذرية. نمشوا يعني كأنك نزلت بنا إلى نموذج فلسفي في تاريخ الفلسفة كان منعرجا في كتابات الفلسفية، كتابات نيتشوية، منعرج من جهة كونها تبحث في الإنسان بوجه مغاير، بأسلوب مغاير، تبحث في ألم الإنسان، في بشاعة الواقع، في قبح الواقع، وفي نفس الوقت تفكر مع الإنسان وترتقي به إلى عوالم الإنسان الأصيل. كيف يمكن لنا أن ننظر إلى جمالية كتابة الشذرية من زاوية نظر النيتشوية؟ تفضل.
1: سؤال هذا سي كريم سأجيب عليه من خلال كتاب ميلاد التراجيديا لنيتش. سيستغرب المستمع عندما يسمع هذا العنوان، لأن هذا الكتاب هو الكتاب غير الشذري لنيتش، ويتحدث عنه نيتش، يتحدث عن كتابة غير الشذرية، يتحدث عما كتب من غير الشذري. يقول مقيما هذا العمل، نيتش يقيم
0: ميلاد
1: غير الشذرية في ميلاد التراجيدي، أعيد وأكرر بأنه الآن يبدو لي كتابا لا يحتمل. كتابته رديئة ثقيلة، فهو كتاب متشعب خيالي متخنث في ذوقه. هذا نيتش يحكم أو يقيم عمله أو كتابه ميلاد التراجيديا غير الشذري. أنا بديت بالمقلوب،
0: بالخلف.
1: إذن ثم تقيمة للشذرة عند نيتش. إذا كان تحدث عن ميلاد التراجيديا هذا الكتاب غير الشذري بهذه الطريقة، نحن نود أن نعرف قيمة الشذرة عنده أو ما هي الشذرة لدى نيتش. الشذرة لدى نيتش تتأتى من فرادة معاركه ومن تميز مقارباته ومن رفض النسق، فبهكذا رفض يكون نيتش قد غير في العمق طريقة التفلسف. بماذا؟ بأن يلغم الأنساق المقبولة عموما وأن يفتح الثغرات لكي يغامر في المجهول. إن فيلسوف الشذرة عند نيتش هو فيلسوف المستقبل، هذا الفيلسوف الذي سيصير تجريبيا كما يقول نيتش، حرا في الذهاب في مختلف الاتجاهات التي يمكن أن تتعارض عند اللزوم. الشذرة ما هي جماليتها؟ جمالية الشذرة في كتابات نيتش كونها لمحة كما قلت

0: زيت
1: لمعه
0: لمعه ولمعه
1: او ومضه او قبسه، وقد تكون مكتمله او تحتاج من يكملها بسعتها الدلاليه تفيض عن حجمها وتتجاوز امكاناتها في رغبتها لقلب المفاهيم والثأر من مذاهب فلسفية أو دينية، فنجدها تعبر عن نفسها شعرا أو حكاية أو قصة صغيرة.
0: به سكرين الجمالية هنا هو في الأسلوب، شعري أدبي قصصي في نفس الوقت مشحونة بالمعاني. الأساليب لهنا كانت بشكل برقي تحكي هنا الأساليب وتعطينا مقتطفات من كتابات نيتش تتعلق بالشذرة، وانت تحكي على الأساليب التي اعتمدها نيتش في كتاباته الشذرية. انت قلت قبلك فيها اللامعي، يعني كي نحكي على الاستعارة،
1: هناك في العديد من كتابات نيتش نجدها تعتمد على هذا على هذه أو الأسلوب الشذري. نجد الشذر تتكرر في أكثر من موضع في العلم المرح، ونجدها في هكذا تكلم زرادشت، والتي تكثر أيضا هذه الشجرة واستعمالها من قبل نيتش في إنسان مفرط في إنسانيته. نيتش يتحدث عن أسلوبه، عن هذا الأسلوب الشذري. ماذا يقول؟ إن أسلوبي ضرب من الرقص، إنه يهزأ بكل التناقضات ويتخطاها بقفزة ويسخر. نيتش لا يريد النظام، نيتش يخلق ما يسمى بالفوضى، ليس بمعناها السالب أو الفوضى بمعناها السلبي. يخلق الفوضى بمعناها الخلاق، الفوضى التي تدفعنا باتجاه أن نؤسس للما ليس بعد، أن نفكر فيما يمكن أن يحدث، فيما يمكن أن يطرأ. نيتش على ذلك يقول أن أو الكتابة الشذرية عند نيتش هي كتابة مستقبلية،
0: عالم الممكن،
1: عالم الممكن، عالم ما ليس هذا، عالم
0: نخرج من الآن هنا نحو إلى نحو عالم المستقبل. هنا سكرين يعني خلينا نختم بالكتابة الجمالية، الكتابة الفلسفية في الشذرة عند نيتش، يعني الكتابة الجمالية الكتابة مرتبطة بكونها حاملة لفوضى، ولكن فوضى محكومة بأفكار وأهداف تخرج من الموجود نحو الممكن، تعكس نظرة الفيلسوف لواقع مكبل نحو واقع يطلب واقع الحرية والتحرر. يعني الكتابة الشذرية الإبداعية اللي فيها يعتمد على الاستعارة والأساليب الشعرية وكذا لمخاطبة الجانب الحسي في الإنسان، ولكن الجانب العقلي كذلك. هذه خصية الكتابة النيتشوية، وهي في نفس الوقت كتابة نقدية تنقد ما هو موجود، يعني يجمع ما بين الفكر الفلسفي النقدي والذي يحطم ويعيد البناء والفكر والأسلوب الجمالي. أعطينا المراوحة بين النقدي والجمالي في الكتابة النيتشوية.
1: بالنسبة لهذا المراوحة بين أو كيف يمكن أن تكون الكتابة الشذرية ناقدة لواقع قائم، وكيف يمكن أن نمرر هذا النقد، كيف يمكن أن نتلقى
0: نعبر عن النقد
1: أو نعبر عن هذا النقد، أو كيف يمكن نحن كمتلقين أن نقبل هذا النقد. النقد الذي يمكن أن يتقبله المتلقي لا يمكن أن يكون إلا إذا لامس وجع، إلا إذا لامس ألما، إلا إذا احتكت الكتابة بما يعيشه الإنسان في حياته اليومية، في واقعه اليومي. ربما هذا ما تفطن إليه نيتش، ربما هذا ما جعل نيتش يكتب أن لديه ريبة من كل النظاميين، ويقول أحرص على الابتعاد عن طريقهم. إرادة النظام يقول نيتش في غسق الأوثان نقص في الاستقامة، والتفكير الفلسفي ينبغي أن يتعلم كيف يرقص. حسب رأيي لا يمكن لأي مفكر أو أي كاتب أن يلامس
2: هذا الواقع ملامسة نقدية، وأن يقارب هذا الواقع، هذه الحياة التي نحياها، مقاربة فيها مس أو فيها قرب شديد من المتلقي.
0: هي يعني
2: إذا لم يكن إذا لم يكن هذا الكاتب أو هذا المفكر هو في حد ذاته يلامس ومشدود إلى هذا الواقع، محايد إلى هذا الواقع. اليوم لم يعد ثمة مفكرون أو مفكرين متعالين كما قلت سيادتك قبيلة في برجهم العاجي، لأن الضرورة
0: التاريخية،
2: الضرورة الواقعية، الضرورة الحياتية تقتضي أن يكون هذا المفكر أو هذا الكاتب ملتزما بقضايا عصره.
0: يعني هنا كان ذات الفيلسوف وهي تكتب وتكتب بألم أو تكتب بسخرية، هي في حقيقة الأمر تعبر عن ذات الإنسان الذي يعيش الألم الحقيقي. هذا شمعت المحايثة اللي تحكي فيها أنت، أن الفيلسوف هو محايث لتجربة الوجود الإنساني، قريب من الإنسان، وعندما اقترب من الإنسان اكتشف أن الإنسان يعيش ألما كبيرا، والألم هنا لديه الكثير من المبررات السياسية والاجتماعية وكل ما يتعلق بصراع الإنسان مع الإنسان. إذن الفيلسوف عندما يكتب بأسلوبه هذا النقي والجمالي، هو يكتب بأسلوب قصد تحرير الإنسان أو الإنساني في الإنسان، وتحرير الإنسان بمعنى أنه يخرج به من هذا الواقع المحكوم بالسلاسل والأغلال إلى واقع الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة. فالإنسان الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة قد لا نجده الموجود اليوم، وإنما هو إنسان مستقبلي في العالم الممكن.
2: هذا الفيلسوف أو هذا المفكر الذي نتحدث عنه في علاقة في علاقة بواقعنا، في علاقة بيومنا، لا يمكن أن يقترب من هذا الواقع إلا إذا كان حيا. ما معنى أن يكون المفكر أو الكاتب أو الفيلسوف حي؟ يجيبنا هنا، نعود إلى نيتش لنجد الإجابة متوفرة لديه. نيتش يرفض موت المؤلف أو الفيلسوف داخل نصه وفلسفته، لأن التفلسف لا يمكن أن يقارب الحياة والعالم من منظور حيادي. نيتش هو من الفلاسفة الذين أغرقت جل كتاباتهم بالتفاصيل التي عاشوها في حياتهم بعقولهم وبأجسادهم. هذا ما يفترضه وهذا ما يفترض من أي كاتب اليوم أو أي مفكر أو أي فيلسوف، أن ينخرط داخل نصه بكل ما يمكن أن يلتزم به تجاه عالمه، تجاه واقعه الذي يعيشه، حتى تصل الكلمة وحتى نتلقى كمتلقين، نتلقى أو نتلقف المعنى الذي نريد والذي يكون قاعدة للتأسيس إلى ما يجب أن يكون. شكرا.
0: به كلمتك صح. على كل حال، الفيلسوف في كتابته الشذرية وجمالية كتاب الشذرية في أن الفيلسوف يريد أن يواجه الموت ويريد أن يعبر عن نظامه الحيوي، وغريزة البقاء هي غريزة إنسانية ورغبة إنسانية، وكأنه يريد أن يقول أن الإنسان لا زال حاضرا بتفاصيل حياته وبذنبه وجزئي في تلك الحياة. إذن نيتش يريد أن يعبر عن إرادة الحياة الحقيقية، إرادة الخلود الإنساني، وهو أمر مشروع. وشرعية الكتابة هنا الجمالية في نصوص نيتش تثبت أنه يواجه دائما فكرة الموت، وهذا موضوع كبير حصيله فكرة الموت في كتابات نيتش. نمر أصدقائي ونحن نتحدث عن جمالية كتابة الفلسفية الشذرة نموذجا، نمر إلى فقرة أيقونات.
3: أيقونات
0: سي كريم، وأنت أستاذ جامعي وتعلم جيدا أنك إنسان محلي، أنك كاتب وأنك باحث وأنك جامعي محلي، والمحلية هنا بمنطق أنك تعيش في فضاء فكري في إنتاجات وإبداعات وكتابات محلية. خلينا نشوف احنا في كتاباتنا المحلية من للفلاسفة لمن يفكر بشكل فلسفي في الفضاء الثقافي والفلسفي والمعرفي التونسي، من هم من الكتاب من قدموا لنا أساليب من كتابات لها أساليب وجمالية متميزة؟
4: شوف سي كريم، بالنسبة للكتابة المحلية وما يمكن أن يتوفر فيها من أبعاد جمالية
0: اللي هو فيها الحقيقة الشعر والأدب كما قلنا
4: قبل، الحقيقة كتابنا مفكرين لم يختلفوا عن الفلاسفة الذين درسوا عنهم. فجل الفلاسفة التي تميزت كتاباتهم بهذا البعد الجمالي كان لهم علاقة بالفن، كان لهم علاقة بالموسيقى، كان لهم علاقة بالشعر. في أدورنو، نيتش، ليوتار، فمثلا كانت لهم علاقة شديدة وعميقة بالفنون في يعني مختلف أجناسها،
0: فيلسوف فنان وفنان فيلسوف،
4: وهذا يؤثر هذه العلاقة بالفن تؤثر على الكتاب. نأخذ مثال تونس مفكرين، نأخذ مثال الأستاذ الجليل فتحي المسكين. من أجمل ما تقرأ في كتاباتنا الفلسفية التونسية هو أن تقرأ للأستاذ فتحي المسكيني. فتحي المسكيني يكتب الشعر، فتحي المسكيني متطلع تطلع كبير على الموسوعة الأدبية العربية، ولعل كل هذا كان له تأثير على أن يصدر لنا مثل هذه الكتابات التي نكون مشدودين إليها أشد انشداد وأبلغ انشداد. نأخذ مثال الأستاذ خليل قويعة. خليل قويعة يكتب نصوص جميلة، نجده في ذات الوقت يرسم. ربما يكون هناك علاقة بين الرسم والكتابة، وأكيد أن ثمة علاقة بين الرسم والكتابة ليصدر أو لنقرأ نصوص جميلة بقلم خليل قويعة. أتذكر أيضا زميل وأستاذ صديق هو الأستاذ سالم العيادي. سالم العيادي أستاذ جامعي يدرس في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، يكتب عن الفارابي وعن الفلسفة الإسلامية، نجده موسيقي سالم العيادي، يعزف على آلة العود. هناك دائما ما حسب رأيي كل علاقة، كل من له علاقة بالفن في مختلف أجناسه، موسيقى، شعر، أدب، رواية، نجد كتاباتهم متميزة، كتابات ذات بعد جمالي. أذكر أيضا مدام الأستاذة أم الزين بن شيخة. أم الزين بن شيخة الكل يعلم أنها متعددة، هي أستاذة متعددة، تجدها تكتب الشعر وتكتب الرواية وتكتب الفلسفة، ولعل ذلك ما هذا الزخم ما جعل كتاباتها أيضا تتميز بصبغة جمالية. هذا هو
0: سيدي. صحة لكل حال سي كريم، يعطيك الصحة للمقاربة، المقاربة بين الكتابة الفلسفية والأساليب الجمالية، وفي نفس الوقت نأكد بأنه عندما تقترب روح الفنان من روح الإنسان فإن الإبداعات تصبح ممارسة تعبر عن الحقيقة بوجه مغاير، ولكن تعبر عنها في سياق حقل كبير يلتقي فيه المفهوم مع الجميل، ويلتقي فيه المفهوم مع الرائع، ويلتقي فيه المفهوم مع الألم والقبح. ثنائيات كبيرة تناولها الفلاسفة، ولكن كذلك عاشها الفلاسفة في كتاباتهم الفلسفية على اختلاف أساليبهم وعلى رؤيتهم الفلسفية. شكرا سي كريم بالقاضي، وأنت أستاذ جامعي ورئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. في نهاية الحصة للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
4: شكرا سي كريم على هذه الدعوة التي نرجو أن تكون مناسبة ممتعة للمستمع، ونرجو أن نكون قد قدمنا فيها ما يفيد وما ينفع. شكرا لك.
0: إلى اللقاء أصدقائي.
3: الفنون الوجيزة. الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي ولا مرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل، لتعود إلى مستوياتها العادية بعد تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. 64% من الباحثين عن كراء صيفي يفضلون الشقق، و 37% من عمليات البحث مصدرها الخارج وفق بيانات منصة العقارات مبوب. هذا وتظهر ذات البيانات أيضا أن جهة الوطن القبلي تواصل تصدرها للوجهات الأكثر طلبا، مع تسجيل ارتفاع لافت في نسب عمليات البحث القادمة من الخارج. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب ترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 26 و 2027. التبديل في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية يوم 7 من أوت المقبل. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مفاوضيه سراً بمواصلة المحادثات مع طهران والوسطاء، ويصدر قراراً بوقف العمليات العسكرية بشكل مؤقت. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي تكبيد القوات الأمريكية خسائر فادحة شاملت تدمير طائرات ومنظومات رادارية ومنشآت عسكرية وبنى تحتية. وزارة الداخلية الكويتية تنفي بشكل قاطع مزاعم صحيفة أمريكية تحدثت عن مشاركة الكويت في العمليات العسكرية الموجهة ضد إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: عذب الكلام.

الرحلة في الأبيات. يحتفي الشاعر مع الكون بمقدم الصباح الوليد، فالحياة دائما في الجديد. مرحبا بالصباح، بالصباح الوليد، الربا والبطاح رنمت بالنشيد، قد علاها انشراح غب عيش النكيد في ظلام حشيد. رف سحر النهار وتعلى سناه، من وراء البحار قد تراء بهاه، ساحر اللمحات كالغزال الشرود لاح بين النجود. أبشري يا ربا واسعدي يا سهول، واهتفي يا دنا بالصباح الجميل. غازلي الزهرات مضرمات الخدود بأحب النشيد، رتلي يا طيور فوق تلك القمم صلوات البكور ذائبات النغم. أرسلي النغمات تمتزج في صعودي بعبير الورود. أحمد اللغماني.

ليل الصيف للاحتفال والمهرجان، وهو ليل حافل صاخب مزدان. حي هذا المهرجان في لياليه الحسان، وصغ الشعر اقتدارا في عقود من جمان، وصغ الشعر اقتدارا في عقود من جمان، وانتعش عبر العشايا وترنم في افتتان، وأدرها خير كأس في ظلال من تدان. هذه الدنيا انطلاق ثم تمضي في ثوان، لذة العيش اختلاس وانتشاء وافتتان. كل ما في الكون مصغ، كل ما حول ران، كل ما قد لاح يغري من ملذات الجنان، من رنين وحنين وأغان وحنان. نبئاني، هو حلم أم حقيق؟ نبئان، مهرجان ضم دنيا من شباب وغوان، باسم روح الفن جاءوا حيث قد طاب الأوان. محمد الشعبوني.

رأينا قافية شوق في النيل بجلالها ووقعها في وصف مواكب فرعون المنتصر في حروبه، أو موكب عروس النيل والاحتفاء بوفاء النهر. لكن قصيدة شوق المطولة لم تخلو من نبرة تراجيدية، لعلها ناجمة عن مقارنة الحاضر بالماضي المجيد، ونعني هذا البكاء على الأطلال وتأكيد قوة الزمان في سحقه للإنسان، هذا الكائن الضعيف الذي لا تبقى سوى آثاره. ولمن هياكل قد على البان بها بين الثريا والثرى تتنسق، منها المشيد كالبروج وبعضها كالطود مضطجع أشم منطق. والمقصود بالبروج الأهرام، وبالمضطجع أبو الهول. ويتعرض الشاعر إلى الحسان الفاتنات باعتبار عبرة انتصار الزمان عليهن أقوى وأشد تأثيرا. وتضوعت منك الدهور كأنما في كل ناحية بخور يحرق، غالت وكان مكانهن من العلا بلقيس تقبس من حلاه وتسرق، وعلى عليهن التراب ولم يكن يزكو بهن سوى العبير ويلبق. ويفيد فعل لبقة التطرية واللين. حجراتها موطوءة وستورها مهتوكة بيد البلا تتخرق. أودى بزينتها الزمان وحليها والحسن باق والشباب الريق. ونعتقد أن الشعر يعني هنا الملكة كليوباترا التاسعة وجولاتها النيلية مشهورة. وقد ألف شوقي مسرحية سماها مسرع كليوباترا. والحق أن الشاعر قد وجه قصيده توجيها دينيا خالصا، فقارن بين وثنية الفراعنة والإسلام، فكانت أبياته الأخيرة تعدادا للعصور الإسلامية الزاهرة وتنويها بالدين الإسلامي، وهو ما فعله في مطولته الأخرى الشهيرة كبار الحوادث في وادي النيل. فهذا إذن نموذج للشعر القديم ذي الشكل التقليدي الواضح، ويقابله قصيد للشاعر محمود حسن إسماعيل في وصف النيل كان مجددا في كل شيء، من الإيقاع إلى الصور والمعاني إلى التعبير، والشاعر من جماعة أبولو. وقد اكتسى هذا التغني بالنيل ثوبا بديعا أنيقا جعله يلحن ويغدو أغنية رائجة: مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال، شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال، ولم يزل يطلب الديار ويسأل الليل والنهار، والناس من حوله سكارى هاموا على أفقه الرحيب، آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب يا نيل يا ساحر الغيوب. فاللافت حقا أن السامع أو القارئ لا يكتشف أن المقصود بالوصف هنا هو النيل إلا في الشطر الأخير من الطالع، أو عندما يعرف عنوان القصيدة وهو النهر الخالد. ونحن هنا حيال مهرجان من الصور والنعوت والتشابيه والاستعارات تتلاحق حلقاته، فتغرق المتلقي في بهرجتها وضجيجها وألقها المبهر. ولأمر ما كانت صلة الشاب بأبولو، فأغلب شعراء هذه الجماعة تتخذ هذا الأسلوب. لكن في قصيدة محمود حسن إسماعيل جوانب أخرى مهمة طريفة نكتشفها في حديث قادم إن شاء الله.

يتميز الصيف بسرعة العبور، فهو زائل ينزلق زمنه كالرمل من بين الأصابع، ولعل ذكرياته تعيد شيئا منه بعدما يمر وينقضي، فيكون إذن فصل الحنين والتخيل والاستحضار. والمتأمل في تسمية الفصول يلاحظ أن الصيف تميز بينها بالخفة وقلة عدد الحروف، بينما امتدت حروف الفصول الأخرى وطالت وتعددت. وقد عبر عن زمن الصيف الراكد المستطير المسرحي الإنجليزي شكسبير عندما عنون إحدى رواياته حلم ليلة صيف، وعبر عن المعنى المثل الشعبي المعروف الصيف ضيف. ومن أطرف ما وجدنا في اللغة فيما يتعلق بالصيف تسمية الذي يتزوج كبيرا مصياف، ولا ندري إن كان ذلك لاعتبار الصيف آخر الفصول في الترتيب أو لسبب آخر. ومن أطرف الأمثال التي عثرنا عليها قول العامة: في الصيف كول مع مية وارقد وحدك، وفي الشتاء كول وحدك وارقد مع مية. والمية هنا تعني رقم مئة، أي الكثير من الناس. والنوم في الصيف يحتاج بالفعل إلى الاتساع والراحة لحرارة الجو، بينما يكون العكس في الشتاء. ومن الأمثال الناعتة لذلك قول العامة: اشتاب لسعة مضرب واحد يرقد فيه سبعة. لماذا يعتبر الناس الصيف قصيرا؟ والحال أنه يزيد في الرزنامة المستخدمة يوما عن بقية الفصول بسبب وجود شهرين متتابعين فيهما 31 يوما. يعود الأمر دون شك إلى متع الصيف وملذاته الكثيرة التي يتحسر الناس على سرعة انقضائها، أو أنهم هكذا يتصورون، بينما هي لا تختلف في انقضائها عما يكون في بقية الفصول. ومن هذه المتع الراحة والانتعاش بالمصيف في البحر أو الجبل أو الريف، والسهر والاحتفال، ومنها خاصة الغلال الكثيرة.

أغسطس بالطول نفسه، وكانت الأيام المقتطعة من شهر فيفر المسكين فغدا أقصر الشهور، وقد يكون لهذا أصل من الصحة وقد لا يكون، ولكنه من الطرائف التي يرويها المؤرخون. وإذا كان فصل الصيف في ربوعنا لينا ومتعة وراحة بال، فهو في بقاع أخرى من الأرض فصل الأمطار والأعاصير الشديدة، وهذه حال الحياة نسبية لا تحتمل الإطلاق ولا التعميم. والنسبية تظهر مثلا في تبرم البشر بالحر في الصيف وطلبهم للتبرد بشدة، وقد وجدوا البرد أولا في ثلوج الجبال التي يقال إن القدماء وخاصة الملوك منهم والأعيان كانوا يستجلبونها بالقوافل، ووجدوه في المراوح والخيش المبلل بالماء مما يفتعل به النسيم، ثم وجدوه أخيرا في الآلات الكهربائية وخاصة أجهزة التكييف. ولكن الحقيقة أن البشر يتبرمون بالبرد أيضا، فيطلبون الحرارة بوسائل مصطنعة زمن الشتاء. وقد عبر الدعاجي عن هذا التقلب المتبرم في نصه الشهير في شاطئ حمام الأنف، فوصف المستحمين يتشمسون ثم تشتد عليهم الحرارة فينزلون البحر طلبا للابتراد، فهم حسب قوله بين البرد والسخانة طيلة يومهم.

في الزمن نسبية تعبر عنها قولة ابن قتيبة مثلا: كل قديم جديد في عصره، وهو يعني التقليد والتجريد في الشعر. أو قولة بعض فلاسفة الإغريق: الحاضر ماض مؤجل، يقصد أن الحاضر لا يتوقف عن التحول إلى ماض، فبمجرد حدوثه ينتهي. وفي الأشكال والأحجام، أي في الفيزياء، نسبية أيضا، فكل كبير له أكبر وكل صغير له أصغر. في عالم البشر مثلا عمالقة وأقزام، وبينهم ذو قامات متوسطة. ولا نعني بالعمالقة أو الأقزام ما ترويه الميثولوجيا أو الأسطورة، ولكن ما يكون في الطبيعة. وليست رحلات جوليفر إلى بلاد العمالقة والأقزام إلا حكاية رمزية مقامة على مبدأ النسبية. أما الجني في ألف ليلة وليلة ورجلاه في التراب ورأسه في السحاب، فوليد خيال خصب نراه اليوم في قصص الخيال العلمي. وبعامة توجد عوالم متداخلة، بل أكوان ومجرات بعضها أكبر من بعض، كما هو الشأن في الأفلاك مثلا، حيث يكون الجرم في حجم الصخرة ويكون غيره أكبر من شمسنا آلاف المرات. ويكون عالم النجوم الذي يقاس فيه البعد والمسافة بالسنوات الضوئية، أي ما يقطعه الضوء في سنة. وللتمثيل نشير إلى أن نور الشمس مثلا يصل الأرض بعد حوالي 20 دقيقة من إصداره، ويمكن القيام بحساب المسافة بين الشمس والأرض انطلاقا من هذا التأخير. يكون عالم النجوم على طرفي نقيض مع عالم الجزئيات غير المنظور. والكبر والصغر أمر نسبي. فالنملة مثلا لا يمكنها رؤيتنا أو حتى استشعار وجودنا لأنها أصغر منا، بينما نراها لأننا أكبر منها. وصف أحد الشعراء قلبه بالصغر فقال: يا ليت لي أن أشطره قلبي الذي ما أصغره، ما بين جفن نائم وبسمة كالسكرة، كوردة في دمها كبهجة مدورة. ووصفه آخر بالكبر فقال: أنا رهين خافق يأكله السعير، وخافقي بجانحي أكبر من كبير. والقلب ليس كبيرا ولا صغيرا، وإنما تكبر المشاعر وتصغر، أو هكذا يتصور الإنسان. وفي الأثر: المرء بأصغريه قلبه ولسانه، والمقصود هنا صغر الحجم وكبر الأثر. واللافت أن لفظ الكبير تطلق على الحجم والعمر في الآن، فهل يكون المتقدم في السن ضخم الجثة؟ إنها من مفارقات اللغة. ومن هذه المفارقات نعت المهم في المجموعة بالكبير، ولا دخل هنا للحجم أو السن، وإنما يتعلق الأمر بكبر معنوي يرتبط أحيانا مع السن، فيقال شيخ القبيلة. ومن شيوخ القبائل من هو في ريعان الشباب. وكثيرا ما يعتبر كبر السن مرادفا للحكمة والرصانة، وصغره دالا على الطيش والرعونة، وليس هذا بصحيح دائما. وفي الأمثال: اللي ما يخذش رأي كبيرو الهم تدبيرو، وفيها أيضا: أكبر منك بليلة أزيد منك بحيلة. فكبر السن يعني هنا تراكم التجارب، أي المعرفة والخبرة، وليس هذا بالصحيح دائما.

من سهام ويح قلبي من سهام ويح قلبي من سهام.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وأيقظ قلوبنا من الغفلات وأنار حياتنا بنور الإيمان واليقين. اللهم اجعل صباحنا صباح خير وعفو ومغفرة وتوفيق وسداد. أعزتي، توقفوا معي لحظة. أنتم الآن تسمعون، تتنفسون، تفكرون، تجلسون في مكان آمن، وبين يديكم يوم جديد كامل لم يكتب لكثيرين أن يروه. كل هذه نعم، لكنها نعم اعتدنا عليها حتى نسينا أنها نعم. في حصتنا اليوم نتوقف مع أنفسنا وقفة محاسبة وتذكر. كم نعمة تحيط بنا لا نراها، وكيف يكون الشكر سببا لدوام النعمة وزيادتها. نعم كثيرة نمر بها دون أن نراها، دون أن نستشعرها، دون أن نحصيها. يقول فيها الحق جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لا تحصوها، أي لا تطيقون عدها ولا تقومون بحصرها لكثرتها، كالسمع والبصر وتقويم الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق. نعم لا تحصى، نعم الله على البشر ليستعينوا بها على الطاعة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. انظروا كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم نعما قد تبدو للكثير منا بسيطة: أمان وصحة وقوت يوم فقط. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كأنها الدنيا كلها. فكم منا يملك هذا كله، مع ذلك يشعر أنه لا يملك شيئا. تستحضرني قصة شاب يشتكي دائما لا يملك أحدث الهواتف ولا أفضل الملابس، ويرى نفسه أقل من زملائه، حتى زار يوما مستشفى للأطفال المصابين بأمراض خطيرة برفقة فريق تطوعي. رأى طفلا لا يستطيع المشي، يتمنى فقط أن يلعب في الساحة كباقي الأطفال. رأى طفلة تفقد بصرها تدريجيا تسأل أمها: صفي لي لون السماء اليوم. خرج هذا الشاب من المستشفى صامتا، ثم قال لنفسه: كنت أشكو من أشياء صغيرة، وأنا أملك ما يحلم به هؤلاء: عينان تريان، وقدمان تسيران، وساحة أتحرك بها كما أشاء. هذه هي مشكلتنا مع النعم، نراها حين نفقدها ونتجاهلها ما دامت موجودة. فكروا معي أعزائي في هذه النعم التي نعيش بها كل يوم دون أن نشعر. نعمة العافية، أن تستيقظ صباحا ولا تشعر بألم، أن تأكل وتشرب بلا صعوبة، أن تتحرك بجسد سليم. نعمة الأمان، أن تنام في بيتك دون خوف، بينما ملايين البشر يفتقدون هذا الأمن ولو لليلة. نعمة العقل، أن تفكر وتتذكر وتتعلم وتفهم، وهي نعمة لو زالت لم تنتفع بكل ما تملك من دنيا. نعمة الأسرة والأصدقاء، من يسأل عنك، ومن يفرح لفرحك، ومن يقف معك في ضيقك. نعمة الوقت، هذه اللحظة بالذات التي تسمعني فيها هي نعمة، لأن كثيرين غادروا الدنيا ولم يعيشوا حتى هذا اليوم. والقرآن يعلمنا سرا عظيما: الشكر، شكر النعم، ليس رد فعل، بل هو سبب لمزيد من النعم، فقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. شكر نستعمله في طاعة الله، وشكر الصحة أن تستثمرها فيما ينفعك وينفع غيرك، وشكر الوقت أن لا تضيعه فيما لا يفيد. وعلى النقيض، الكفران بالنعمة سبب لزوالها. كم من نعمة زالت لأننا لم نقدرها، صحة أهملت حتى مرضنا، ووقت ضيع حتى ندمنا، وعلاقات أهينت حتى فقدناها. فلنجعل من اليوم بداية جديدة، نتوقف كل مساء لنعد نعمة واحدة على الأقل، ونقول لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كم نعمة لله في أجسادنا، نمشي ونسمع لا نكاد نراها، عافية تجري بغير ثمن، لو تشترى بالمال ما اشتريناها. فاشكر إلهك في الصباح ومسائه، فالشكر باب يزيد ما أعطاها. ومن أراد دوام نعمتي ربه فليحفظ العهد الذي أولاها. أعزتي، سؤال نطرحه عليكم بصدق مع أنفسكم: لو طلب منك الآن أن تذكر 3 نعم تنساها دائما رغم أنها تحيط بك كل يوم، فماذا ستذكر؟ خذوا لحظة صمت، فكروا، ربما تجدون أن نعمكم أكثر بكثير من همومكم. الشكر ليس كلمة تقال في لحظة عابرة، بل هو منهج حياة. أن ترى النعمة قبل أن تفقدها، وأن تستعملها كما يرضي الله، وأن تكثر من حمده على ما أعطى. فمن شكر الله على نعمه عاش قلبه راضيا مطمئنا حتى في أصعب الظروف، لأنه يعلم أن ما بقي من النعم أكثر بكثير مما فقد. وقبل أن نختم، ندعو الله عز وجل قائلين: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تجعلنا من الغافلين عن نعمك، واجعلنا من عبادك الشاكرين الذين وعدتهم بالزيادة والفضل، اللهم آمين يا رب العالمين. دمتم أحبتي في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: معنا احنا بدأت الحكاية،
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير. البنك المركزي التونسي في الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، ويؤكد أن سعر الصرف ما يزال مستقرا مقابل الدولار الأمريكي والأورو ضمن مستوياته العادية. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بعد غد الاثنين للتداول في الأوضاع بعدد من الجهات البلاد جراء القطع المائي والكهرباء. قريبا انطلاق التسجيل عن بعد لسنة دراسية 26/2027 حصريا عبر منصة الحياة المدرسية الجديدة. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفعالية، وفق بلاغ للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب ترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 26/2027. ختاماً، وفي العالم، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن استهداف قوات أوكرانية لسفينة حربية روسية تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يهدد بريطانيا بأنها ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا ما دعمت الولايات المتحدة في حربها على طهران. وزير الدفاع السعودي والتركي يبحثان الجهود المشتركة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والتعاون العسكري والدفاعي بين الرياض وأنقرة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية، في يوم سعيد ليوم الأحد 26 جويلية 2026. مرحبا بكم الناس الكل في هذه المرافقة الصباحية، تعويضا للزميلة وداد محمد، نرافقكم من توا حتى للتسعة. معكم كريمة من أمام ميكروفون ستوديو 5، محمد الغول في الهندسة الصوتية، عمار جبالي في السريمينج، وفاطمة عبار في التنسيق العام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، و يومكم سعيد.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من

كان هذا محمد جلمام بدينا به لقاءنا معاكم على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية، ونرحب بكم التحقتوا الآن في الاستماع. أهلا وسهلا ومرحبا. الآن نواصلوا مع الأنغام وش نمشيوا في الجو التونسي كالعادة في الصباح على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. محمد الفرشيشي يطير صباح غنى ونعمة ينايم فتح عينيك.

نقول إن شاء الله زينة زينة هذا علي الرياحي ما تفكرش في الأحزان وقبلها سمعنا النعمة يا نايم فتح عينيك وما زالت الرحلة متواصلة على موجات إذاعتنا الوطنية حتى للعاشرة أكيد في لقائنا الصباحي معاكم متابعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قهوة جدور ومن بعد صدق ثريا قهوة جدور أكيد محمد الجموسي لطفي بوشناق وصدق ثريا باش يرافقونا من بعد كي يذيق بك الدهر يا مزيانة وزهيرة سالم في المحبة ماهي بالفم. ذوما ثلاثة غنيات شاسمعوهم تباعا الآن على موجاتنا.

هذه زهيرة سالم المحبة ماهي بالفم، وصلنا بها للستة وثمانية واربعين دقيقة. تحية لكم الكل تحقتوا الآن في الاستماع والمتابعة صبيحة يوم الأحد 26 جويلية 2026. مرحبا بكم الناس الكل، وتوا وقيد فيروز من توا حتى الموعد نشرة أخبار السابعة صباحاً.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف مكلتنا تفقد توازنها، السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما العشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا جازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق الماكلة تنقص ونزيد في شربان الماء ومكلة السلايد. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك مع حركة ونشاط.
0: الدكتور حكيم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله صباحكم بكل خير. وفي عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: غدا جلسة فنية تنظر في تفعيل قرار تمكين المواطنين من تركيب بطاريات تخزين طاقة الكهروضوئية، وجلسة عامة بالبرلمان للتداول في الشأن العام. عروض تونسية ودولية ابتداء من اليوم ضمن الدورة 44 لمهرجان بوغرنينا الدولي. في العالم، واشنطن تعلق ضرباتها العسكرية ضد طهران، ومباحثات بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي تفاصيل الأنباء، ساهمت الأمطار الغزيرة والتي تهاطلت بعد ظهر أمس على سقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها، ساهمت بشكل شبه كامل في إطفاء النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بسقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمدية طويرف ونبر، وذلك وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. هذا وتشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى وجود خلايا رعدية لليوم وتراجع في درجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية. عن المعهد سرحان الرحلية.
6: خلال يوم أمس الأمطار شملت أساسا ولاية الكاف، كذلك بعض الأجزاء من ولاية السليانة. اليوم كذلك سيناريو آخر يتكرر، صباحا يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قرب السواحل قوية والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أكيد تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، والحرارة تعود إلى المعدلات العادية بالنسبة للمناطق الساحلية، حيث تتراوح ما بين 34 و 38 درجة، باقي الجهات ما بين 39 و 47، وتصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
5: يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الاثنين للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، كما تنعقد في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين طاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. هذا ورجح رئيس المجمع المهني للطاقة المتجددة بكونكت صادق بسباس في تصريح لخولة سليتي، رجح توفر هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية في ظرف 3 أشهر.
7: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم موجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج نتاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق بسيط، انه ريفرنسيال مازال كهبط داك اللي كاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز خصوص البطاريات وخصوص محاولات الهجينة، ونسلف بين شهر وشهرين تكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجموا نربطوها على المنازل باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الصناعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجموا نسهلوا يكون البطارية اكسيسيبل للمواطنين.
5: بعد فصل قصير ودائما في الشأن الوطني، عروض تونسية ودولية ابتداء من اليوم ضمن الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي. وقبل ذلك نفى البنك المركزي التونسي أمس نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معدلاته العادية، حيث يبلغ نحو 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 دينار مقابل الأورو. هذا ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السول لصيف 26/2000 يوم 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة محسن بن ساسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم التخفيضات، وأن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98 المنظم لطرق البيع التجاري. في الثقافة تنطلق اليوم فعاليات الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي وتتواصل إلى 13 أوت المقبل. مهرجان يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة وفق تصريح مديرة الدورة إقبال الحمزاوي لإذاعة شباب.
8: العروض الدولية حبيت أركز أكثر على الاكتشافات، فما فرقة جاية من قلب صحراء تاع الجزائر إيسينارا، فرقة تويرغ أول مرة يجيو تونس سلطان جنيوة. مثلا بالنسبة لأمريكا اللاتينية تخيو أول مرة جاية كيف جديد اسمه سوموس ناي. عنا عدة بلدان، فما فلسطين نهار 10 أوت بشي تقاسم السهرة مع نضال يحيوي ديو اسمه ولا مرة، ليبيا، الأردن، لبنان مع وائل جسار هو حفل الافتتاح. وبالنسبة للعروض التونسية مشيت أكثر للشباب، فما حمزة بوشنيق عرض أوركسترا يوم 2 أوت، نضال يحيوي بروجي جديد متاعه قربي دونك الموسيقى الشعبية مع الإلكترو. بالنسبة للعروض المسرحية فما الهريبات يوم 11 أوت.
5: أدرجت أمس لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف ترشح، والذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وزارة الشؤون الثقافية أكدت من جانبها أن قرار الإدراج جاء اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها نموذجا معماريا متفردا يختزل جانبها أو جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضرية. من مدينة بوسان الكورية تحدث للأخبار مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش.
9: الحمد لله تم القيام بالفوت على سيدي بوسعيد وقبولها في لائحة التراث العالمي. تونس اليوم ولات أول بلد عربي عنده 10 مواقع أثرية على التراث العالمي، هذه حاجة زادة مفخرة لتونس، وهذه يوري قديش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا نحن كمعهد وطني التراث باش نكملوا زادة في علم المنوال هذايا ونزيدوا نسجلوا مواقع ومعالم أخرى.
5: فازت الممثلة التونسية زينب المالكي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن أدائها في الفيلم التونسي كأن لم تكن للمخرجة سارة العبيدي، وفق ما أعلن المركز الوطني للسينما والصورة أمس. ومثلت الأفلام المشاركة في المهرجان وعددها 27 أحدث الإنتاجات السينمائية العربية. بعد فصل قصير ودوليا، واشنطن تعلق ضرباتها العسكرية ضد طهران، ومباحثات بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: ترقب حذر تشهده المنطقة إثر قرار واشنطن وقف الضربات العسكرية ضد طهران إثر تحقيق تقدم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وبعد وصول وفد من سلطنة عمان إلى إيران لإجراء مباحثات بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بعدم شن ضربات جديدة على إيران، فيما أكدت مصادر مطلعة أنه قد يجري التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان وإيران خلال سن عطلة نهاية الأسبوع، ليتعين بعدها على ترامب اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق المقترح. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تكبيد القوات الأمريكية خسائر فادحة شملت تدمير طائرات ومقاتلات ومروحيات ومنظومات رادارية ومنشآت عسكرية وبنى تحتية. هذا وجددت إيران تهديدها لبريطانيا ودول الخليج بأنها ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا ما دعمت الولايات المتحدة في حربها على طهران. فيما نفت الكويت مزاعم وتقارير صحفية لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن مشاركة الكويت في العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غدا جلسة فنية تنظر في تفعيل قرار تمكين المواطنين من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية، وجلسة عامة بالبرلمان للتداول في الشأن العام. عروض تونسية ودولية ابتداء من اليوم ضمن الدورة 44 لمهرجان بوغرنينا الدولي. في العالم، واشنطن تعلق ضرباتها العسكرية ضد طهران ومباحثات بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: هات في الضوء اللي ما تستعملوش.
1: عدل كليماتيزورك على 26.
2: تفقد أجهزة دارك.
3: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية.
4: طاقتنا مسؤوليتنا.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

هذه كانت مجد الرومي، رجعنا بها بعد نشرة أخبار السابعة صباحا. مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا فينا في يوم سعيد، معكم كريمة محمد فاطمة وعمار حتى للعشرة متاع الصباح. مرحبا، أهلا وسهلا بكل ما التحق الآن في الاستماع. أنيس خميسي رافقنا من خلال غنية صباح الخير يا تونس، وبعد كي تكون عنا الإطلالة لمعرفة أحوال الطقس.

0: يوم سعيد.
1: أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس الآن من المعهد الوطني للرصد الجوي ونأخذ فكرة مع سرحان الرحالي. صباح الخير سرحان، أهلا وسهلا بك.
3: نهارك زين، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي الوطنية في بداية هذا الصباح.
2: شكرا شكرا شكرا، متشوقين باش نعرفوا أحوال الطقس، وبدينا نحسوا بك الانفراج اللي حكيت عليه أنت نهار الأحد اللي فات. تذكر وقت قلت لي الخميس الصباح باش تبدأ درجات الحرارة تنخفض، نحن اليوم من الخميس حتى للأحد بدينا نشوفوا من نهار الجمعة الحقيقة التغيرات هكا ولا في العلاقة بدرجة الحرارة.
3: صحيح الحرارة وما أدراك ما الحرارة، كانت الشغل الشاغل لعديد الناس.
2: نعم،
3: يعني الناس الكل تسأل وقتاش الانفراج. جاء الانفراج وبصفة يعني تدريجيا، ذكر يوم الجمعة أولى مناطق الشمال التي استقبلت النسائم الشمالية، والحمد لله متواصلة، وبالتالي تراجعت خريطة اليقظة في ألوانها. بعد ما كان اللون البرتقالي هو الطاغي، عدنا إلى اللون الأصفر أكثر من باقي الجهات. لا محالة، اللون الأصفر يشمل أيضا الخلايا الرعدية اللي في الحقيقة ولايتي سليانة والكيف كانوا أولى الولايات التي استقبلت الأمطار الرعدية نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. الكميات المدكم بها لاحقا، واليوم تقريبا نفس السيناريو يتكرر. صباحا أجواء تكون مغيمة جزئيا، والعشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية اللي تكون مصحوبة بأمطار وارد جدا كونها تكون أحيانا غزيرة. احنا توقعنا ولايتي سليانة وزغوان ممكن في ظرف زمني وجيز نتحصل على كميات طيبة. بالنسبة لهذه السحب الرعدية أكيد ستتدرج لتشمل آخر النهار، يعني تونس الكبرى، نابل، وكذلك سوسة، دون أن ننسى شمال ولاية القيروان. هذا طبيعي مع إمكانية تساقط محلي للبرد. الرياح الشرقية متواصلة ولكن بسرعة أقوى من باقي الأيام، تكون قوية نسبيا إلى محلي قوية قرب السواحل والمرتفعات. كذلك تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية، وفي آخر الليل تشمل مناطق الجنوب وين ممكن نسجل دواوير رملية محلية.

0: تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية، بالتالي لازم الحيطة والانتباه لمستعملي الطرقات. بحر مضطرب بلا محليا شديد الاضطراب، بعد فترة طويلة كان هادئ إلى قليل الاضطراب، الأمواج باش تكون موجودة خاصة بخليج تونس، سواحل الوطن القبلي وصولا إلى خليج الحمامات، وبصفة أقل باقي السواحل. الحيطة والانتباه تبقى ضرورية. اليوم فما موجة باهية، الأرقام في درجات الحرارة تعبر على تراجع مهم بين 34 و 38 بالمناطق الساحلية، 39 و 47 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
1: الطقس اليوم قبل ما نمشوا لبداية الأسبوع، اليوم أحد، هل هو مناسب للسباحة اليوم؟
0: هو في الحقيقة
1: قلت لي البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب،
0: الموجودين ونثمن مجهودهم على طول الشريط الساحلي حسب الأعلام التي ترفرف وتعبر على إمكانية السباحة من عدمها، ولكن الحيطة والانتباه تبقى ضرورية مهما تكون حالة البحر.
1: نعم، هذا مهما تكون طبعا ذيك
0: دوما. اليوم فما موجة صحيح، أصدرنا بلاغ ينص عن هذه الأمواج يعني لمدة 24 ساعة بداية من يوم أمس على الساعة الرابعة بعد الزوال، ينتهي اليوم على الساعة الرابعة بعد الزوال، ولكن أمام تواصل هذه الرياح أكيد زملائي باش يمدوا فيه في الملاحة البحرية ل 24 ساعة أخرى
1: بالضبط.
0: وبالتالي سباحة ممكنة،
1: لكن مع الانتباه
0: يبقى ضرورة قصوى.
1: بالفعل
0: غدوة إن شاء الله بداية الأسبوع، يعني بعد ما نتمتع بهذه الرياح وهذه النسائم، ننعم أيضا بانخفاض على انخفاض في درجات الحرارة. الأرقام وحدها هي تعبر على مستويات تقارب المعدلات العادية أو الصيفية لهذه الفترة، ما بين 28 و 35 بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 40 ببقية الجهات، ما عدا مع الأسف بالجنوب الغربي ما بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشيلي. نأمل لكون مناطق الجنوب تنخفض وتراجع فيها درجات الحرارة، هما في اللون البرتقالي صحيح، ولكن إن شاء الله حتى إذا كان الحرارة ارتفعت نهارا ينعمون بليالي نسمة شوي أثناء الليل. الثلاثاء استقرار نسبي في درجات الحرارة، تعود إلى الارتفاع طفيف ولكن بمعدل درجة أو درجتين لا غير، ما فماش موجة حر أخرى قادمة خاصة مبدئيا بالشمال والوسط، وستفرج بإذن الله على مناطق الجنوب. هذا ما يمكن نقوله على حالة الطقس في نهاية الأسبوع وبداية أسبوع يوم الغد موفقة للناس.
1: شكرا ليك سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، خدينا فكرة على أحوال الطقس. أكيد الملامح الكبرى أنه الأجواء مشمسة إلى قليلة السحب على معظم الجهات، ارتفاع أكيد في درجات الحرارة بالشمال مقارنة بالأيام الماضية، استمرار الحرارة كذلك مرتفعة في الوسط والجنوب. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بالشواطئ الشمالية. والأحد هل هو مناسب للسباحة وإلا لا؟ نقولوا أن الظروف ملائمة للسباحة في أغلب فترات بالنسبة للشواطئ الشرقية، مع ضرورة الانتباه إلى أي تحذيرات محلية من الحماية المدنية وأعوان الشواطئ. بالنسبة للشواطئ الشمالية الحذر واجب، والرياح القوية تنجم تؤدي إلى ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية خاصة بعد الظهر. إن شاء الله موافقين في هذا اليوم، والحذر في كل الأحوال مع البحر ديما الحذر واجب، سواء ملائم أو مش ملائمة الظروف للسباحة، وخاصة وقت اللي تبدأ هي مش ملائمة ما نعوموش، لكن وقت اللي تبدأ ملائمة نعوموا مع توخي الحذر. شكرا لكم مستمعينا، أكيد مواصلين معاكم في يوم سعيد. نذكر أن الرحلة تتواصل معاكم مع نفس الفريق، والآن صوت شهرزاد هلالي رفقنا في هذا النغم.

بك يوم سعيد. يوم سعيد متواصل معاكم، وكانت شهر زيد هليل في غنية نحبك ومرحبا بكل ما التحق الآن في الاستماع لحصتنا ولقانا معاكم متابعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. راغب علي ما نغير شوي في الإيقاعات، تونسي وشوية شرقي، برشة تونسي أكيد في يوم سعيد ما فيها بيس من حين إلى آخر، هكا لمسة فنية شرقية بإمضاء راغب علي.

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس
1: هذا رامي عياش عبير نعمة بالعكس. وصلت بنا لسبعة وخمسين دقيقة ومن توا حتى للأخبار شوقا مع صوت زياد غرس على تحير فيها يوصلنا الموعدنا مع الأخبار ثم أكيد في الساعة الموالية من 8 لتسعة بشكون عن اتصالات هاتفية والمراوحة كالعادة ديما مع الأنغام. نخليكم رفقة زياد غرسة.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جوليا 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير. قريباً انطلاق التسجيل عن بعد لسنة الدراسية 26/2027 حصرياً عبر منصة الحياة المدرسية الجديدة. هذا وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفعالية وفق بلاغ للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب ترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين من بين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 26/2027. 64% من الباحثين عن كراء صيفي يفضلون الشقق و37% من عمليات البحث مصدرها الخارج وفق بيانات لمنصة العقارة مبوب. هذا وتظهر ذات البيانات أيضا أن جهة الوطن القبلي تواصل تصدرها للوجهات الأكثر طلبا مع تسجيل ارتفاع لافت في نسب عمليات البحث القادمة من الخارج. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الأكتار يؤكد إمكانية إقرار ميزانية تكميلية لسنة 26/2000 موضحا أن تونس اعتمدت في ميزانيتها للسنة الحالية على فرضية سعر نفط عند 63 دولارا للبرميل في حين تجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل الواحد. ختاماً وفي العالم، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن استهداف القوات الأوكرانية لسفينة حربية روسية تستخدم في نقل شاحنات عسكرية مرتبطة بإيران. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يهدد بريطانيا بأنها ستصبح هدفاً مشروعاً ومضموناً إذا ما دعمت الولايات المتحدة في حربها مع طهران. وزارة الداخلية الكويتية تنفي بشكل قاطع مزاعم صحف أمريكية تحدثت عن مشاركة الكويت في العمليات العسكرية الموجهة ضد إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: مرحبا، أهلا وسهلا من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يوم سعيد نرجوه للناس الكل اللي تسمع فينا صبحية لحد 26 جويلية 2026. محمد فاطمة عمار وكريمة مرافقينكم في هذه الفترة الصباحية. يوم سعيد، يوم الأحد، تعويضا للزميلة وداد محمد. من بعد شوية باش ناخذوا فكرة على أيام ترويجية لذوي الاحتياجات الخصوصية، باش تكون 27 جويلية، وتنظيم للديوان الصناعي التقليدية اللي نظم هذه الأيام خاصة بحرفي جابس وباجة، والتفاصيل أكيد باش تكون الآن مع سيدة منيا فضلاوي كهيئة مدير بإدارة التنسيق الجهوي في الديوان الوطني للصناعات التقليدية. صباح النور، أهلا وسهلا بك سيدة منيا.
1: صباح النور مدام كريمة،
0: مرحبا
1: يعيشك واللي كيفت مستمعية لذاعة الوطنية.
0: نعم، إذن أيام ترويجية هتناخذوا فكرة على الأهداف الكبرى لهذه الأيام وتفاصيلها معاك سيدة منيا، تفضل.
1: هو في إطار تنفيذ برنامج الديوان الوطني للصناعات التقليدية لسنة 2026 المتعلق بالترويج للمنتوج الحرفي التونسي وتعزيز حضوره بالسوق الوطنية، ينظم سلسلة من الأيام الترويجية مجانية في فضاءات الأخبار بالعاصمة.
0: نعم.
1: البرمجة هذه تتضمن 9 تظاهرات ترويجية باش يستفيد منها قرابة 150 حرفي ومؤسسة حرفية. الحقيقة باش يتم التركيز في البرمجة هذه على حرفي المناطق الداخلية اللي نعرفوا انهم ديما عندهم اشكال في ترويج المنتوج.
0: نعم،
1: باعتبار المناطق هذه هي مناطق انتاج بالاساس.
0: بالضبط، يعني اللقاءات الدورية اللي ديما نشوفوهم في قاعة الاخبار في العاصمة، تقريبا قديش من معرض على الامتداد العام في قاعة الاخبار؟
1: بالنسبة للتظاهرات في قاعة الأخبار هي تبدأ من جانفي. تظاهرات معنا أيام تجارية.
0: كل شهر، كل شهر مثلا، وإلا على طول العام.
1: أيام تجارية هي متواصلة على طول العام. هذه يتم بمقابل، معناها مقابل رمزي للحرفيين.
0: نعم.
1: مثلوا من المشاركة.
0: من المشاركة. دونك الفترة الجاية باش تكون جابس وبيجة الحرفيين تاع جابس.
1: الفترة الجاية باش تكون معناها فيها 9 تظاهرات، باش تبدا أباتشين من جويليا وباش تتواصل حتى ديسمبر. هي باش تكون مجانيه بالاساس.
0: باهي، شكون فيها الحرفيين؟ منين؟ من اي مناطق بالضبط؟
1: باهي، عندنا بالنسبه للبرمجه باش تنطلق ب تظاهره خاصه بالحرفيين اصحاب الهمم والاحتياجات الخصوصيه، تكون بمشاركه 22 حرفي في اطار دعمهم بالطبيعه للترويج لمنتوجهم والادماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
0: نعم. من كامل تراب الجمهورية، مش من منطقة معينة يعني اللي
1: بالضبط. بالنسبة للحرفيين هذوما 22 تم انتقائهم من كل الولايات.
0: نعم.
1: بالتنسيق مع مندوبيتنا الجهوية في الحرفيين اللي مستعدين باش يشاركوا، اللي عندهم منتوج ويحبوا يتوقوه.
0: يعني الكلهم ذوي احتياجات خاصة، باش تكون قديش؟ شهر، شهرين بالضبط المدة؟
1: لا، بالنسبة لهذه معناها جمعة،
0: أسبوع. تنطلق 27 جويلية؟
1: تنطلق 27 جويلية غدوة، باش تنطلق إن شاء الله، وباش يتمتعوا بالطبيعة بفضاءات مجانية، باش يتمتعوا بالنقل المجاني. وفي الإطار هذا الديوان يثمن مساهمة المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لقمرة. اللي معناها كل ما نتصلوا به باش نأمنوا الإقامة والإعاشة
0: يكون متجاوب،
1: اللي يكون متجاوب.
0: الفكرة واضحة. دونك على امتداد أسبوع حرفيين من كامل تراب الجمهورية عددهم 22 حرفي، اللي يجمعهم هو أنهم ذوي احتياجات خاصة، يمكنهم الديوان من هذه الفرصة لعرض منتوجاتهم. بعدها
1: تتواصل عنا أيام فخار البرامة، تبدأ
0: فخار
1: البرامة.
0: نعم.
1: البرامة تبدأ نهار 3 أوت، تواصل 8 أوت. التظاهرة هذه في إطار التعريف بالفخار التقليدي يدوي، وتثمينه كمورد اقتصادي مستدام يحقق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة الحرفية بجهة البرامة.
0: نعم، البرامة اللي في سليانة.
1: برامة في سليانة.
0: في سليانة. نعم، يعني معروف أي معروفة المنطقة هذه بالفخار، وفرصة زادة باش يقربوا الحرفيات للعاصمة. دونك يعني في كل فترة فما موضوع معين اللي تخدموا عليه، سواء حرفية جهة أو موضوع معين أو كذلك ميزة عند الحرفيين. يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة منيا فضلاوي. نذكروا أنه يوميا أي كمل أي
1: بطبيعة تتواصل البرمجة هذه قلنا إلى حدود 9 إلى حدود شهر ديسمبر باش تتضمن ولايات باجة وجابس، ولاية جندوبة وسليانة، ولاية سيدي بوزيد والكاف، ولاية القصرين وجابس وقبلي، زقوين وتوزر، قفصة وتطاوين والقيروين ومدني. كلها البرمجة باش تكون معناها من سبتمبر حتى لديسمبر.
0: من سبتمبر حتى لديسمبر بمعدل أسبوع لكل ولاية ولا أسبوع؟
1: بمعدل أسبوع لكل معناها زوج ولايات.
0: قاعة الأخبار على ذمة الديوان الوطني للصناعة التقليدية.
1: فيسك على ذمة الديوان، ونشكر المركز الوطني للتوثيق الحقيقة على التعامل معنا والاتفاقية المشتركة اللي قائمة بين الديوان وبين المركز.
0: نعم، شكرا لكم، يعطيك الصحة. شكرا سيدة منيا الفضلاوي، كهيئة مدير بإدارة التنسيق الجهوي في الديوان الوطني للصناعة التقليدية. خذينا فكرة على أهم المواعيد اللي تنتظركم المغرومين بالحرف أكيد وبالصناعة التقليدية في تونس. نذكروا أنه فضاء قاعة الأخبار في قلب العاصمة تقريبا ديما نشوفوه احنا فيه حركة خاصة بالصناعة التقليدية، والحرفيين من كامل أنحاء الجمهورية ينتقلوا للعاصمة من أجل الترويج لمنتوجاتهم، وهكا المنتج يكون من المنتج إلى المستهلك. 8:18 دقيقة على موجاتنا، نواصل مع الأنغام ثم تتواصل رحلتنا مع الاستضافات الهاتفية. هذه غناية في خاطري شكري بوزيين، البارح تقدمت في مهرجان الحمامات الدولي من خلال عرض موزيكتي لشكري بوزيين، كلمات حاتم جيزيني وألحان شكري بوزيين، نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. والبارح شارك أكيد فراس قلسي الأداء مع شكري بوزيين لهذا النغم، لكن اليوم نسمعوه بصوت شكري بوزيين في انتظار أنه نمتعوكم بالسهرة في إحدى المنوعات الإذاعية الليلية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: كان هذا نغم في خاطري كلمات محمد المحمدي وألحان شكري أبو زين. قبيل غلط قلت حاتم الجزيني، هو محمد المحمدي اللي كتب في خاطري، وحاتم الجزيني البارح تغنيت لغناية يا ويلك مني في حفلة شكري أبو زين على ركح مهرجان الحمامات الدولي. مواصلين معاكم اللقاء أكيد على موجاتنا ورحلتنا مع الاستضافات الهاتفية تتواصل 28 دقيقة. رحلتنا الآن باش تكون البنج جردان. سعيدة جدا باستقبال سي مبروك المرزوقي كاتب عام جمعية مهرجان الفروسية ببن جردان. أهلا وسهلا بيك سي مبروك.
1: السلام عليكم.
0: صباح الورد والفل والياسمين.
1: معافية.
0: يعيشك. المهرجان الدولي
1: أنا يلتقي بكم على
0: موجات الإذاعة الوطنية. شكرا لك، شكرا لك سي مبروك. المهرجان الدولي الفروسية انطلق 24 ويتواصل حتى الواحد أوت. أهم التفاصيل كيفاش كانت البدايات الأجواء في بن جردين مع الدورة 37. تفضل الكلمة لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وهني والشعب التونسي حكومة ورئيسا وشعبا كل تونس كاملة بعيد الاستقلال
0: عيد الجمهورية. عادة ركز يا سي مبروك، سي مبروك ركز يا سي مبروك. عيد الجمهورية.
1: اي
0: نمشيو الفروسية سي مبروك.
1: الفروسية باختصار طبعا انطلق كما هو معلوم المهرجان كما قلت الفروسية مهرجان الدول الفروسية بن جردان في دورة 37 يوم الجمعة 24/7/2026 ليتواصل إلى بحول الله إلى غاية 1/2026. طبعا هذا المهرجان اخترنا له شعار بن جردان سياحة الساحل والصحراء. الساحل لوجودها طبعا بن جردان كما هو معلوم على البحر، إلى جانب وجود محمية بحرية اللي هي نسموها البحيرة بها أجود أنواع الأسماك. عندك الصحراء من خلال وجود محمية صحراوية وهي المحمية الوطنية سيدي كوي الولي الصالح.
0: بالضبط. الشعار هو سنة بركة سياحة وصحراء وألا ديما عندكم
1: سياحة الساحل والصح. في المهرجان طبعا جمعنا بين ما هو ثقافي ورياضي وترفيهي واجتماعي. ثقافي من خلال ندوات علمية تحت عنوان من جدان وجهة سياحية واعدة، سيكون إن شاء الله يوم الجمعة 31 جويلية. عندنا جانب الرياضة اللي هي رياضة الرماية بالقوس والصحون الطائرة. وعندنا الجانب الترفيهي اللي هو يشتمل السهرات الفنية فيها فنانون على غرار الشاب بشير البارح كان بحضانا، خالد قعيب وفرقة النخيل محمد الجويني.
0: الأجواء يعني والفنانين اللي يحبوهم في بن جردين باعتبارها بوابة تونس الشرقية المدينة. أنت قلت أنه وجهة سياحية واعدة بن جردين، قديش عندها وهي واعدة وقتاش ماهيش باش تولي واعدة؟ معناتها الفم اشتغال منكم أنتوما كمسؤولين في المستوى المحلي لدعم هذا الموضوع بعلاقة بالسياحة.
1: هو كل ما جاءت الفرصة باش نحكوا على بن جردين، هي طبعا هي بلدية سياحية ولكن مكتبت في صعوبات. واحد يبقى معناها التذكير بها في كل ما معناها مناسبة جينا يبقى التذكير بها، وتسعيط المسؤولين طبعا إلى أن يتحقق هذا الحلم بحول الله
0: إن شاء الله. تزخر بعدة مكونات تخليها بالفعل وجهة سياحية مميزة جدا. أنت قلت زوز عوامل مهمين، البحر والصحراء اللي نادرا في يجتمعوا في مكان واحد وتشكل هي هاللوحة الواحدة. فما غابات الزيتون، رمال الصحراء، وزرقة البحر بن جردين الجميلة.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. دونك الأجواء الفنية الثقافية والاجتماعية قلت أنت زادة
1: شيء طبيعي. قلت لي ما بعد الرياضة يجي الترفيه من خلال السهرات الفنية اللي يوها الفنانون طبعا الشاب بشير كما قلت لك أنا خالد كعيب إن شاء الله في المستقبل خلال هذا الأسبوع، ومحمد الجويني، إلى جانب السهرة طبعا المغاربية للشعر الشعبي اللي خاصة على الغناء البدوي.
0: أي
1: طبعا في باختصار
0: والعروض متاع الفروسية سي مبروك كيفاش تتم وجانب النصيب الفروسية باعتبار أنه هو مهرجان دولي للفروسية.
1: أي هو اسمه فروسية، هو عندنا ثلاث سباقات طبعا زيادة على السباقات. عندنا سباقان وطنياني وسباق جهوي. سباقان وطنياني تحت شرف طبعا الشركة الوطنية سباق الخي. وعندنا سباق جهوي يتخلل معناها
0: ما الذي يتخلل هذا السباق؟
1: معناها خلال الوقت الضائع ما بين الدور والدور هناك
0: بيك نقوله سباق شنو المقصود؟ معناتها مجموعة من الفرسان يتبارا وكما نشوفوا احنا السباقات متاع الفروسية مجهزة المدينة لاستقبال
1: الميز الشعبي هكا اللي فيه الفروسية معناها اللي تحسي كونا متاع كما نقوله احنا عندنا في العراسة
0: استعراضات
1: الكرنفال الوطني اللي فيه طبعا سباقات وطنية هيك معروفة معناها
0: قديش من فارس يشاركوا تقريبا في كل دورة؟
1: يعني أمس عملنا السباق الأول وكانت فيه خمس دورات كل دورة فيها معناها ثم 10-12 من خيالي
0: باهي خيالة الخيالة هذا هو. إذا مهرجان الدولي الفروسية في بن قردين من 24 جويلية الواحد أوت في تفضل
1: باختصار هو في هذه الدورة أعطينا الصغار معناها نصيب والكبار نصيب. الصغار من خلال تنشيطة الفلاحة الشاطئية بحكم توا المصطفين موجودين برشا على الشط لأن يعني اخترنا المكان البحر احنا الاحتفالات هذه. للأطفال مع فرقة آرت شو للتنشيط. عندك كبار من خلال جمعية المصريين المتقاعدين من قردان والتطاوين من خلال الألعاب الشعبية القديمة والمعدات التراثية.
0: عملتوا يعني مجموعة من الأنشطة. الدعم من مندوبية الثقافة
1: الدعم من مندوبية الثقافة من وزارة السياحة ومن الولاية من المعتمدية من البلدية من بعض التبرعات.

0: كلمة معناها باختصار كبير، المهرجان منا وإلينا وإلى كل الحاضرين وإلى كل المجدانية بحول الله يشوفوا كان الأنشطة اللي تعجبها.
1: يعطيك صحة، شكرا لك سي مبروك المرزوقي كاتب عام جمعية مهرجان الفروسية في بن قردين، وحكينا على الدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية، انطلق 24 جويلية وتواصل حتى 1 أوت توا. وقيت الأخبار نشوف في لطفي خالد حلا بالأستوديو، بعد شوي باش التقيكم يعطيكم آخر أخبار الرياضة.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: فلاش سبورت. السلام عليكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أول مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. نادي الإفريقي عن البارح عن التركيبة النهائية للإطار الفني للفريق، ماهر الكنزاري هو المدرب الأول، زوز مساعدين يبقى أحمد التويهري، ومعه خالد المليتي، عمار نبيغ معد بدني للفريق، ورؤوف الهمامي معد بدني مساعد. في المقابل محمد أمين الكسيكسي هو مدرب الحراس في الموسم القادم. غدو الموعد إن شاء الله مع الدخول في طرابلس تحضيري بالنسبة للنادي الافريقي استعداد الموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب ماهر الكنزاري، تربص في عند رهما. النجم الرياضي الساحلي اتفق رسميا مع ظهير الايسر عزمي غوم اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي، وكانت له تجربة كذلك في البطولة المصرية من بوابة فريق فاركو المصري. من جهة أخرى النجم الرياضي الساحلي يفسخ عقود 3 لاعبين جزائريين، نحكي على زين الدين بوتمان، زين الدين بن أحمد، ومحمد سعيد بن معزوز، قرار فني بالأساس من المدرب كريستيان براكوني. النادي الرياضي الصفاقسي في برنامجه مباراة ودية من فريق شباب بلوزداد الجزائري، مباراة مبرمجة يوم الأربعاء 5 أوت القادم. فريق نجم المتلوي يتعاقد رسميا مع اللاعب أسامة الهيشري لمدة 2 مواسم. أسامة الهيشري مدافع محوري بالأساس، لاعب سابق في الترجي الرياضي التونسي وكذلك في فريق مستقبل سليمان. في مباراة ودية البارح نادي الحزمة السعودي بقيادة المدرب التونسي جلال القادري فاز الفريق المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة 2-0. الأولمبي الباجي يتعاقد بصفة رسمية مع المدافع حمزة المبروك، حمزة المبروك لاعب الخبرة تقمص أزياء عديدة النوادي التونسية على غرار مستقبل سليمان، النجم الخلادي، القوافل الرياضي بقفصة، نادي حملانف والكوكب السعودي. اللاعب الدولي التونسي الياس العاشوري ينتقل إلى فريق سان دييغو الناشط في الدوري الأمريكي لمدة 3 مواسم حتى موفى سنة 2029 قادما من فريق FC كوبنهاجن الدنماركي. في كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد تعلن عن تعيين المدرب سامي السعيدي كمدرب للمنتخب الوطني التونسي للأوسط مواليد 2006-2007 مع المحافظة على مهامه الأصلية صلب الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية. يأتي هذا القرار بعد إنهاء مهام المدرب إبراهيم لاغا لأسباب صحية. في رياضة التايكواندو المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو للأكابر وصل إلى مدينة بورتو البرتغالية استعدادا للمشاركة في دورة البرتغال الدولية المصنفة G1 والتي تمثل محطة مهمة في سباق التصنيف الأولمبي. سيشارك في هذه البطولة البطل الأولمبي خليل الجندوبي أقل من 68 كيلوغرام وكذلك البطل العالمي والأولمبي فراس القطوسي أقل من 87 كيلوغرام. هكذا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. هاي طلت نبيها كراولي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نبيها اللي حاضرة هذه الصائفة في عدة مناسبات في المهرجانات، الجولة الفنية نتابعوا فيها إن شاء الله في إذاعتنا وعلى كل كذلك المحامل. تحية للفنانة القديرة نبيها كراولي. المهرجان الوطني الآن لمصيف الكتاب، باش ناخذوا فكرة على هذا المصيف اللي هو من تنظيم المكتبة الجهوية بصفاقس والمكتبات العمومية المتجولة بولاية صفاقس. التفاصيل مع سي خميس بالحسن، مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. سي خميس أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور استاذ كريم، وصباح النور كيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شكرا شكرا، نفرحوا احنا وقت اللي نلقاو خبر وحدث عنده علاقة بالكتاب وفي الصيف زادة، اللي هي المعادلة صعيبة. راهو خط ساعات يقول لك انا نقراو في الشتاء، سيبونا توا في الصيف، فمنتوما اللي شادين صحيح. وفما طرق كذلك للترغيب في القراءة مع اجواء الصيف، هكا ولا يا سي خميس؟
1: أكيد أستاذ كريم، الدورة هذه اللي هي الدورة 33 لمصيف الكتاب اللي تنظمها إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
0: نعم 33 سنة، يعني 33 بالضبط. أي دونك أي
1: اللي الدورة هذه تمتد من 15 جويلية إلى 15 أوت. الأهداف اللي رسمناها في البرنامج هذه اللي هي نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرض الوثائقية بالمكتبات العمومية من خلال التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة ونشر ثقافة العمل التطوعي، بالإضافة إلى توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة.
0: باهي، هذوما تقريبا الأهداف احنا نقوله اللي هما يتغيروا. أيوة. من سنة إلى سنة. كي نسمع الذكاء الاصطناعي واضح أنه ما كانش في السنوات الأخرى، لكن الأهداف هذه سي خميس على أرض الواقع الأثر متاحة، هل وقع تحقيقها 100%؟ يعني من سنة إلى أخرى نجم نسأل لنا سؤال، هل هما نفس الرواد؟ قاعدين يتزيد عدد الرواد بالنسبة للإقبال على مصيف الكتاب بالضبط؟
1: أكيد أكيد، الرواد قاعد يتطور من سنة إلى أخرى. وإحنا ميزة الدورة هذه اللي هي الخروج من جدران المكتبة إلى المناطق المفتوحة. إحنا مثلا معظم الدورات، معظم الأنشطة هذه تدور على في الشواطئ، في المنتزهات، في المناطق الترفيهية، معناها كل جهة حسب خصوصيتها، بالإضافة إلى عناية خاصة بالمناطق الريفية والفئات ذات الأولوية.
0: معناتها مصيف الكتاب مش بالضرورة في البحر، مهم في الصيف، معناتها مش في المناطق الشاطئية كهو كي نقولوا مصيف الكتاب.
1: نقولوا مصيف الكتاب صحيح، فما في مناطق شاطئية احنا قلنا حسب خصوصية كل منطقة.
0: هذاك علاش
1: البارح في منطقة الحنشة مثلا في منتزهات داخل المناطق الريفية نظمنا فيها التظاهرات الثقافية، نظمنا فيها النشاط، ما شاء الله الحضور كان
0: نوعي
1: ما شاء الله، التلامذة تتفرهدوا قروا الكتب ومعناها وتفاعلوا مع العروض التنشيطية الموجودة.
0: يعني المكتبة المتجولة هي اللي تمشي لداخل المناطق هذوما ولا؟
1: المكتبة المتجولة عندها أنشطة في علاقة بالمكتبة الجهوية وفي علاقة بالمكتبات العمومية الكل.
0: باه، دونك انتم البارح في الحنشة كيفاش مشيتوا؟ اسكو في المكتبة متاع الحنشة وإلا نشاط في فضاء مفتوح؟ أعطيني فكرة.
1: مثلا في مكتبة تاع الحنشة البارح في المكتبة العمومية بمنطقة الحنشة تنقلت إلى منطقة ريفية اللي هي اسمها منطقة الغيب، وفرنا كل التجهيزات وحول عملنا مكتبة متنقلة، وفرنا معارض الكتب وعروض تنشيطية أثثها سي أمير بن عمو.
0: باهي، دونك كان فما مغريات تدور حول النشاط الموجه للأطفال والكبار اللي هو أساسا الكتاب، نجذبوهم بالأنشطة ومن بعد يلقاو الكتاب يستنى فيهم. دونك فما
1: أكيد أكيد.
0: أي
1: دونك احنا أستاذة كريمة هدفنا بتاعنا الترغيب في المطالعة. الترغيب في المطالعة ليست شعار بقدر ما هو ممارسة، إنه الصغيرات هم يشاركوا في الورشات كانت في علاقة بالذكاء الاصطناعي أو كانت ذات الطبيعة، ومن خلال الورشات هذه تكون مخرجات من إنتاج التلامذة.
0: باهي، المنتفعين حسب التقريب بعد ما تنتهي الدورة موفق في نصف أوت، قديش من منتفع من المنتظر أنه ياخو فكرة على مصيف الكتاب أو يستفيد؟
1: السنة الفارطة كانت حوالي 9000 منتفع في مصيف الكتاب في بولاية صفاقس فقط.
0: 9000 ما شاء الله.
1: 9000 أيوة. إن شاء الله نسعوا إن حقوا 12000 إن شاء الله.
0: 12000، دونك واضحة أنكم تخدموا بالأرقام وتحطوا الأهداف، مش عفوي معناتها، مدروسة الحكاية.
1: لا ماهيش عفوية وإنما مدروسة. إحنا مسير في كتاب نجده قبل شهر شهرين وإحنا نحضروا له على المدى الطويل.
0: بالضبط. يعطيك صحة سي خميس بالأحسن، شكرا لك على هذا التفاني، مهم جدا أن نوصل الكتاب إلى كل مكان في الجمهورية. شكرا سي خميس بالأحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. الحديث كان حول مصيف الكتاب اللي امتد من 15 جويلية حتى 15 أوت، ومس تقريبا كل المناطق في ولاية صفاقس. مواصلين معاكم ما تبقى من البرنامج غنية توا شبيلة راشد ليمي على الزين ما نصبرش هكا ولا، وبعد نختاروا هكا كوكتيل أنا وياك يا محمد. وصلنا حتى الموعد انتهاء الساعة الثالثة من هذا اللقاء.

0: كانت هذه شبيلة راشد يليمي على الزين ما نصبرشي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 8:46 دقيقة ومواصلين أكيد مع صوت تونسي باش نخدموا بحصة اليوم اللي هو صابر الرباعي. حبيت نقول لكم يعطيكم الصحة على المتابعة والإصغاء. اليوم الأحد 26 جويلية 2026، يوم سعيد. تعويضا للزميلة وداد محمد كنت معكم كريمة أسليتي، تحيات محمد الغول، فاطمة عبار، عمار إجبالي، ويتواصل اللقاء أكيد من 9 لـ10. عندكم برشا برشا برشا جو يستنى فيكم من خلال الاختيارات الغنائية. يومكم سعيد، باي باي.
1: حبي تبدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدد.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جوليا 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعاً ملحوظاً مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية بعد تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة غدا الاثنين للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء وفق بلاغ للمجلس. والمكتب أقر إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويليا الجاري، تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تخص قروضاً مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة ولتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. كذلك باتفاقية ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص مربحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين والراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027. قريباً انطلاق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 حصرياً عبر منصة الحياة المدرسية الجديدة. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية وفق بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. وفي الشأن الدولي، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الجيش الإيراني يحذر من أن الحرب ستتسع أكثر إذا قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران، وذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن. إيران تؤكد استمرار المشاورات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى خيارات الحرب الواسعة ضد إيران. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذاعة الجمهورية التونسية.
5: القضية، الوقت، الصحافة، صابة
2: بدل الساعة بساعة
0: بدل الساعة بساعة
2: وخليك معنا.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%.

0: التوالسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار صباح التوالسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوالسة نفذ نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوالسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
0: وكل مرة عبستار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقتها على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

بخت روحي عايشة في حبك من كتر خوفي بيدق قلبي من كتر خوفي بيدق

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: في الصيف مكلتنا تفقد توازنها، السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما العشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا جازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق الماكلة تنقص ونزيد في شربان الماء ومكلة السلايد. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك مع حركة ونشاط.
2: الدكتور

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتي زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المسار.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10 النصف النهار مع كوثر بن دليلة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تسلم لحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى في الوشق والداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام. الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتي زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. غدا الاثنين 27 من جويلية 2026 آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، وهذا الإجراء يهم الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. ووفقا للأجندة الجبائية لشهر جويلية، فإن بعد غد الثلاثاء 28 من جويلية ويتزامن مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. استعداداً للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في 13 من أوت المقبل، جلسة بمقر ولاية تطاوين للإعلان عن إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. مبادرة أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن، وتهدف إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج بما يضمن تقريب المعلومة وتيسير النفاذ إليها. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية بعد تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمال. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة غدا الاثنين لتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء وفق بلاغ للمجلس. وفي الشأن الدولي، الحرس المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يهدد بريطانيا بأنها ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا ما دعمت الولايات المتحدة في حربها مع طهران. وزارة الداخلية الكويتية تنفي بشكل قاطع مزاعم صحف أمريكية تحدثت عن مشاركة الكويت في العمليات العسكرية الموجهة ضد إيران. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: في الطريق إلى موعد الأحد،
4: وكن في الطريق عفيف الخطى،
3: شريف السماع، كريم النظر،
4: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
3: عندما يأتي موعد الأحد
4: يأتي ومعه صاحبه.
3: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
4: يعد ويقدمه حبيب جغام.
5: الساعة الآن في تونس 10:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء، موعد الأحد 26 جويلية 2026. كما تعرفوا اللقاء هذا يتواصل إلى الساعة 1 بعد منتصف النهار. أرجو لكم قضاء أمتع الأوقات مع مختلف فقرات لقاء اليوم.

0: بيتنا،
1: بيت العز يا بيتنا، يا بيت الفرح، يا بيت اللمة، يا بيت الحب، يا بيت التضامن والتآلف في الأسرة، خاصة إذا تكون الأم موجودة. على كل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي المستمعين، هذه تحية من المستمع الكريم متابع لبرامج الإذاعة من جبل الوسط جمال الحجري، يهدي أغاني الحصة ويحيي أخواته مراد وعزوز ودليلة ولطيفة ومنيرة، ويترحموا كلهم على أمهم زهرة الحجري، يقولوا الهدادة، مع التمنيات بالعمر الطويل للوالد السيد المولدي الحجري. كذلك تحية من عائلة الطيف القادري إلى العروسين، مبروك لهم عدنان وسارة بسيدي بوزيد برقاب. وكذلك تحية من باريس، نعم، من سمير إلى شقيقته عجمية بنت سالم بمناسبة احتفالها أمس بعيد ميلادها. إذن ألفين مبروك لك يا عجمية، وإن شاء الله بالعمر الطويل.
2: موعد الأحد
3: مع لطيفة من القيروان،
2: من القيروان،
4: حديث ذو شجون.
1: لطيفة صباح الخير ومرحبا بك.
5: صباح الخير في لحتي.
1: أهلا وسهلا.
5: كل أسرة البرنامج صباح الخير لكل المستمعين.
1: نعم.
5: إن شاء الله الكل يكونوا بخير.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
5: ربي يرفق بينا ويعطينا أقل من جهودنا. نعم.
1: لطيفة، يبدو فما شوية تشويش في الخط بتاعك، كانت تغير المكان بتاعك في الدار. فما شوية تشويش.
5: هاني بخير.
1: ان شاء الله، ان شاء الله يكون باهي. لا، باقي ثم تشويش.
5: باقي
1: انت متعوده تكلمني من الموقع هذاك؟
5: نفس المكان اللي نقعد فيه
1: دائما. نفس المكان. ملا نعاودوا نتصلوا بك يا لطيفه، نعاودوا نتصلوا بك. نعم.

0: تدلل. تحية للصديق الفنان مقداد سيلي، هذه من أحلى أغاني. نرجع إلى لطيفة من القيروان. لطيفة، عودة إليك. إذن
1: صباح النور،
0: أهلا
1: كل أسرة البرنامج.
0: هنا زملائي يا لطيفة، زملائي محمد الغول وفاطمة عبار وعمار الجبالي، عارفوا علاش ثم تشويش في الخط؟ لأنه في يدك مروحة.
1: لا، المروحة كل فوق عنه. قال لي كان مريح احذيك
0: خطوات خاصه بالمريح. الخط واضح.
1: انا نحيت.
0: مرحبا بك يا لطيفه.
1: وبيك عايشك. نعم. ان شاء الله الناس الكل يكونوا بخير في هالسخانه. ان شاء الله ربي يلطف
0: علينا. لا باس، شويه صبر، شويه صبر والامور تتعدى.
1: الحمد لله كل اللي من عند
0: نعم.
1: ربي.
0: نعم.
1: ليه الحمد، نحمدوه على كل شيء.
0: نعم.
1: يعطينا ان شاء الله اقل من جهودنا ويلطف بينا.
0: نعم.
1: ويزرع الرحمة في قلوبنا باش نحنوا على بعضنا ونتفقدوا بعضنا.
0: هذا هو، يعطيك الصحة. نعم.
1: ما يلزمش العبد يغفل على قريبه وعلى جاره وعلى عبد كبير، على الكل، وربي يبقي الستر علينا وعلى الكل.
0: لطيفة، اش تقترح يعني؟
1: والله قلت الرفق بالحيوانات الأليفة.
0: اي.
1: خاصة في هالسخانة. على خاطر والله يوجع.
0: لا، خاصة في السخانة، صحيح كلامك معقول.
1: وخاصة
0: وخاصة يا لطيفة، فما ناس ما عندهمش قلوب، ما عندهمش قلب،
1: ما عندهمش رحمة.
0: اي، ما عندهمش رحمة.
1: اي،
0: في الحيوانات.
1: علاش يلزم الوالدين يخليوا اولادهم يزرعوا الرحمة في قلوب اولادهم ويعلموا ما تتعداش على البتمة، ما تضربوش، ما ترميش عليه حجر.
0: لا، مثلا يا لطيفة، هاو نسألك. لطيفة، نسألك، هل يجوز مثلا إلقاء قطة حامل، قطة باش تولد عايشة معك في البيت، تجي هكا تاخذها وتلوحها في الشارع، معقول؟
1: أنا نربيهم، نبدا نحضر لها في بقعتها فين باش تولد. صدقني يمكن لعبت تضحك. نعرفها أنا، نخصص وقتي ليلها كرها بدأت عليها علامات الوضع. نبدأ نقرأ في القرآن وندحنس عليها ونحمل فيها ونحس بها ونبدأ نطلب في ربي باش تخلص. يا لطيف، أنا ما عنديش شيء هذايا، واللوم برش عباد على التصرفات هذايا. أنا كان نقولك عندي أربعة في الدار، وبخلاف اللي في الشارع دوبة ما نتحرك الباب الدار ونحله جيو يتجرى.
0: وعندهم مسميتهم، عندهم اسماء
1: اقطاد اللي في الدار.
0: أي.
1: مسميتهم
0: شو اسمه؟
1: عسلك في الساك هذيك كراميلا.
0: كراميلا.
1: كراميلا، على خاطرها كي ترى حلوه الكراميل تسقط الكعبه وتبقى تجري تشدها بين ساقيها تحلها وتحب تاكل الكراميل.
0: اي، والاخرى
1: كراميل.
0: والاخرى
1: وعندي الاخر اسمه بودا.
0: اي، بودا. اي،
1: خاطره ياسر هكا عاقل. وعندي الاخر اسمه زيتونه كحيلش.
0: زيتونه. اي،
1: اي،
0: اسمر اللون.
1: وعندي الاخر الشايب الكبير فيهم طومي.
0: طومي،
1: طومي اكستيمو هذاك.
0: اي،
1: هذاك اللي مشيبني في الطب وفي السيرام وفي
0: بربي.
1: والله غزوي هزيته بعد عرفت طبيبه الله يراها كنت قبل تربح.
0: نعم.
1: قلت لها عايش بنيتي، معناها ساعات غني ما نلقاش كيفاش نجيب. امي لطيفه قالت لي نعتني على الدار، هي بعيده راهي في الباطن، تجيني حتى للدار. كي قتلت هذيك الكراميله ولدت وعاودت والكل، جاتني هزرتها عملت لها تعقيم. معناها ليا بيهم بالبدا، وقتات في الشارع نحط الماكله ونصب الماء ونتفقدهم، ونخرج ساعات الصغار يبزعوا لي ياكلوا الماء اللي حطيت فيهم الماء. نبدا يهديكم يصلح حالكم، راهو ما بكما ردوا بالكم. ساعات انا نقف في الكياس كي نخرج القضيه، والراقه توش في شق الكياس، واللي في الكرهبه انا نقف ونحل يديا هكا باش نعطيه اشاره.
0: صحيح. في خصوص لطيفه، في خصوص الطرقات او شقان الكياس، انا سبق انه عملت ملاحظه كيف نبدا جاي الصباح، اليوم سعيد الخمسه نتاع الصباح، نتعدى قدام زوج بيبان الكبار نتاع البلفيدير، حديقه البلفيدير، يبداو حمامات في الصبحيه بكري يلتقطوا في بعض الحبات في الكياس، تلقاني ماخذ حذري صدقني، ولاني شفت بعض الحمامات اللي معناها مضروبين بالكراهب. الغريب في الامر انه برشا سواق نشوف فيهم قدامي او ورايا ما يهموش، يبدا يجري ويحرق في الضوء، عاد ما نحكيوش. عاد يا ناس، شويه رفق بالحيوانات يا رسول الله. ما فهمتش، ما يفهموش الحكاية هذه. لطيفة معايا؟ نعم. على كل بالنسبة للحيوانات، يعني حتى في التحريم الشرعي، يعني في الدين متاعنا، تعذيب الحيوانات أو تعريضها للهلاك يتنافى مع الدين الإسلامي اللي يوجب بطبيعة الحال الرحمة. ووردت نصوص عديدة صريحة تنهي عن تعذيب الحيوان، مش جديد هذا، أو حبسه، أو يعني ما تقدملوش الطعام في الوقت اللازم. كذلك القطة المنزلية تعتمد كلية، باعتبار أنها تعيش مع الناس في الدار، تعتمد كليا على توفير الطعام. هذاك علاش كيف تخرج للشارع ما تلقاش روحها مسكينة. فرجاء رفقا بالحيوان.

0: موعد الأحد.
1: أخلاق التوانسة.
2: أخلاق التوانسة.
3: قيم وعبر
2: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني.
4: أسامة صباح الخير ومرحبا بك.
5: صباح الخير سي الحبيب، صباح الخير الإشراق وصباح الأمل وصباح الفرح لكل السادة المستمعين وكل فريق العامل معك اليوم.
4: مرحبا بك.
5: اليوم حبيت نبدأ مداخلتي امتداد للغناية اللي عدتوها سيادتكم اللي هي بيت العز يا بيتنا. احنا بيوتنا الكل بيت عز وتونسنا الكل هي تونس العز.
4: إن شاء الله.
5: وأيضا امتداد لكلام أمنا لطيفة ربي طول عمرها، هو في الرحمة والتآزر.
4: نعم.
5: حبيت نبدأ في المداخلة متاعي اليوم بالآية 9 من سورة الضحى. ربي يقول في القرآن: فأما اليتيم فلا تقهر
4: وأما السائل فلا تنهر
5: وأما بنعمة ربك
4: فحدث.
5: الله الله عليك. وربي زاد يقول في آية 70 من سورة الأنفال، يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم.
4: نعم.
5: ويغفر لكم. علاش نقول في الآيات هذه سي الحبيب اليوم؟
4: علاش؟
5: لأنه المس ظاهرة جميلة ياسر في هالأيام هذه المباركة، وإحنا في موسم الأفراح والأعراس والتهاني بالبكالوريا والنجاح والختانات زادة.
4: نعم.
5: والخطبة التعاون اللي

0: راحهم ويحتفلوا بمناسبات سعيدة، عيد ميلاد، حفل زفاف مثلا، خطبة، نجاح في البكالوريا، نجاح في أي مرحلة من مراحل التعليم، عودة من الخارج. لكن فما بعض العائلات تعمل في الشماريخ وتقلق وتقلق الناس بعد نصف الليل. يا رسول الله،
1: لا ما هوش معقول. علاش جبدت الظاهرة؟ لأنه كما يدين الفتيدان، جارك قدم لك بلاصة وقدم لك مكان في الحومة ومكان السيارة متاعه، ومن بعد أنت تتجاوز منتصف الليل إلى الشماريخ وإلى التشويش وإلى ساعات الوصول حتى ساعة ثانية أو ثالثة صباحا. بالتالي هو تآزر معك، أنت لازم تكون في المستوى. هو مد لك يد المساعدة وزوجته وعياله وقبل ضيافك باش يوسع عليك. أنت لازم ولا بد تخاف ربي في الفرح نتاعك، لأنه الفرح ما فيش شطط. الفرح هو تعبير من تعبيرات الإنسان على النجاح، والنجاح هذا جابه له ربي، وكما جابه له ربي عافانا عافاكم الله نحيوه له ربي. والعبد لله الحبيب والسادة المستمعين، احنا في مرحلة الحمد لله متاع تآزر كبير. راهو شيء عظيم أنه صاحب قاعة أفراح في المنطقة متاعه يجي يقول اللي بشي يغيروا الدم ولا بشي يعملوا الأكسجين، يجيوا للقاعة الأفراح ومرحبا بهم. فيه بعض نزل يسخروا قاعة المؤتمرات لأنها ما فيهاش التزامات مع الحرفاء، ويقول
0: يسخروها أسامة بالمجان.
1: بالمجان طبعا،
0: أي هذا هو
1: من باب الفضل.
0: نعم.
1: وهذا من باب الخير اللي في قلوب التوانسة.
0: نعم.
1: والحمد لله بيت العز
0: كما بعض ناس كذلك اللي يكريوا الكراسي للعراس، يعطيوا الكراسي لبعض المناسبات الأليمة، المآتم وكذا، يعطيوهم بلاش.
1: هو في الواقع راهو اسمع، احنا ما يخصناش توانسة، من بنزرت الى الذهيبة الحمد لله القلوب متآلفة واليدين متآلفة وحتى الميزانيات متآلفة
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الإطار هذا الحديث، يقول يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام.
0: نعم.
1: فرن السيد الاعظم السلوك الحسن بالعبادة الحسنة بتبيع أصل الناس نيام من خطر المرأي واللي يطيح كل شيء في الليل. وإحنا والحمد لله في هالحصة هذه والركن هذا والمداخلة هذه نحب نوعيه أنفسنا، ونوعيه خويا حسام، ونوعيه ألا لطيفة وكل الفريق العامل معاك، باش قد ما نعمله الحسن وقد ما نتبسمه وقد ما نوسعه على غيرنا ربي يرحمنا. ما رحمكش من عنده، هو يرحمك على طريق غيره.
0: لأنه أسامة وأنت تعرف هذا، جبر الخواطر يعني قيمة إنسانية أخلاقية عالية جدا، ما فيها بأس كيف يبدأ واحد تعب شوية أو مريض تقول له كلمة تعطيه شوية أمل باش يكون يعني مطمئن على صحته ويأمل في الشفاء مثلا.
1: احنا في العقيدة يا سي الحبيب، راه العقيدة متاعنا مبنية على
0: لا ما هو ساعات فما شكون ما يعرفش يتكلم، يجي الواحد يقول له تعرفش يقول له يا هو وجهك أصفر يا يا تشبيك هكا ضعفت.
1: نقولوا احنا تعرف سيدي الحبيب، نقولوا ولكم في رسول الله أسوة حسنة.
0: نعم.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم شي يقول قولوا للناس حسنا. راهو كلمة الخير ما بين الناس راهي بلاش وراهي عن طوعية تحسن الباس والمتلقي. وتعرفوا مليح سيادتكم والسادة المستمعين اللي يسمعوا فيها توا، حتى الجار في هالحرارة هذه الحمد لله مرت بسلام على بلادنا، لازم ولابد نفشيوا السلام ونطلبوا اللطف لبعضنا ونعملوا أحزاب اللطيف في قلوبنا ونستلطفوا، لأن هالبلاد هذه بالصالحين، والصالحين قرأوا القرآن باش ربي يحمي هالبلاد ويحفظ هالبلاد في الحديث.
0: صحيح. إذن الكلمة الطيبة، الابتسامة، السلام، المواساة، يعني المعاني هذه تخلي الناس تقرب من بعضها وتحب بعضها وتنسى بعض الخلافات، ما فيها بأس معناها باش الواحد يتجاوز.
1: تعرف المجتمع بتاعنا بليان بالخير وأصحاب الخير في الميادين الكل، راهو كلمة
0: لا ما نقولوها بكل صراحة كذلك. وسامة فما اللي يشد البغض، فما اللي ما ينساش، فما اللي يبدأ قلبه أكحل، بصراحة موجود.
1: ادعو الى ربك، الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يا راجل، وتقول للناس هذه الكل في الخدمه، في التاكسيات، في الطرقات، في محطات الاوتوروت، لازم ولا بد نسلموا على بعضنا، ولازم قلوبنا تكون صافيه باش نطعم ونتذوق اللحن الحسن والشعر الحسن والكلمه الطيبه النبيله من خلال الاذاعه نتاعنا، الاذاعه الام وأم الإذاعة.

0: موعد الأحد.
1: يا تونسي أعرف بلادك،
2: يا تونسي أعرف بلادك،
3: مع المنجي بورجو.
0: مع المنجي بورجو
4: ديما احنا مطالبين، وطبعا يدخل هذا في ثقافة حب البلد انك تعرف بلادك وتكتشف المناطق اللي ربما ما عندكش عليها فكرة كاملة. منجي بورجو صباح الخير.
5: الحبيب اشرقت الانوار.
4: اهلا وسهلا. الحمد لله.
5: التحية لكل الزملاء معاك والى اوفياء الوطنية في كل مكان.
4: ربي فضلك،
5: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. موقع اليوم سي الحبيب،
4: اي
5: او عاد انت ناس تحبوا برشا. انت عاد رجل الثقافة،
4: العفو، ورجل
5: الذي يعشق الفنون والجماليات وبرشا ناس الحقيقة تحبوا.
6: اي به الاستدراك اللي عملته سي المنجي به، كثروك الرجل الثقافة، احنا رجال شنايم.
5: يا مرحبا. لا كلكم يا خويا رجال الثقافة.
6: نتبع كل واحد الثقافة، كيف الثقافة بحرة. فما اللي تبع ثقافة المهرجانات وكذا، فما ثقافة تكتب.
5: لا تكتب ثقافة.
4: أي.
5: كل ثقافة، ما شاء الله عليك. سي حسام الساعة، أهلا وسهلا. يا مرحبا.
6: مرحبا مرحبا.
5: نورت الاستوديو.
4: أسمع حسام، في الباب نتاعنا هذا نتاع المسارح، كما مسرح الجم اللي معناها أنت تقصده بالدرجة الأولى، هو تبارك الله يمكن يبحر على الجوجل كما يحب.
6: اي نشوف المسارح معناتها في زيارات افتراضيه، والله فما قاعدين يعملوا فيها في تونس ماهيش خايبه. فما بعض المسارح قرروا يعملوا زياره افتراضيه، تكون انت تدخل السيت، من السيت تعمل زياره بالبعض الثلاثيه، تشوف فما شكون عملها حتى ب 360، معناتها تشوف المسرح قدامك كيفاش هو، كانك انت حاضر معاه.
4: نعم.
6: هذه طريقة جديدة معناتها للناس اللي تحب تكتشف، تاخو افونغو قبل ما تحضر غاديك.
4: اذا منجي بورجو،
5: هذه حاجة جميلة جدا، لكن ما عمر ما تعوض الشيء على عيش المكان. سي الحبيب.
4: نعم.
5: وفي حسام، تحبوا تسميه قصر الجم فهو يسمى كذلك، تحبوا تسميه كوليزي الجم
4: كوليزي
5: فهو كذلك، خاطر جاي من كلمة كولوسو يعني العظمة والقوة.
4: اي كما يقولوا على الكوليزي نتاع روما.
5: صحيح. تحبوا تسموه قصر الكاهنة راهو صحيح، على خاطر هي احتمات فيه في بداية القرن الثامن ميلادي لما حفرها حسان ابن النعمان.
4: نعم.
5: حصيله هو حقيقة من أبدع ما هو موجود في شمال إفريقيا، والدليل على ذلك سي الحبيب بأنه المسرح الثالث وهذا يهام أكبر مسرح بعد مسرح روما ومسرح كابو. ما تعرف اللي مسرح روما هو المسرح الأول، وهو مدرج ضمن العجائب الدنيا السبعة.
4: نعم.
5: ويتسع إلى 80,000. بالنسبة لقصر الجم فهو يتسع إلى متيتراوح دقيقة بين 30,000 و40,000 من المتفرجين.
4: نعم.
5: خلينا نقدم سي الحبيب قبل الإطار العام للسيدات والسادة أوفياء الوطنية، هو القصر هذايا موجود في الجم. نحن نقول الجم ما هو راه الأجم في العربية،
4: وهذاك
5: علاش اللي يسكن في الجم سي الحبيب ما نقولوش الجمي، نقولو اللجمي.
4: اللجمي نعم
5: صحيح. والجم هذه عدد السكان نتاعها من قريب معناتها 30,000، لكن بالنسبة للمعتمدية تنجم تخلط حتى 50,000.
4: نعم.
5: كما قديمة تسأل على المسافات ونحب نقول للسيدات المستمعين باش يعرفوا كيفاش يجيو يزوروا، هي تتبع المهدية.
4: نعم.
5: ولاية المهدية وتبعد عليها 41 كيلومتر،
6: وعندها مدة باهية من اللي ولات في السيركوي توريستيك. قبل ما كان اسمه موجود المسلك السياحي، توا ولاو السياح يجيو، حتى اللي يجيو الحمامات، يجيو السوسة، أو حتى اللي يجيو يجربوا مناطق أخرى، ولاو تدخل في السيركوي نتاعهم، وهذه حاجة باهية.
4: نعم.
5: وتبعد تقريبا نفس المسافة على سوسة وعلى الساقس، على تونس وعلى الساقس عفوا، 65 و64، معناتها تقريبا بعضها، بحيث كيف نتجه جهة البحر سي الحبيب نلقاو في نفس المسافة اللي تفصل تقريبا صلقتة بالشام في المستوى هذاك.
4: وشوف منجي بورجو لما تنظر إلى القصر من الطائرة من فوق، أو حتى تعرضك صورة في كتاب أو في مجلة، منظر جميل. يعني كيفاش القصر في وسط المدينة،
5: هيك الهندسة الإهليلية الليبتيك. نعم. معناتها لا جات بيضاويه ولا جات دائريه.
4: اي
5: كيف يقولوا الليبتيك معناتها هليليجيه، يعني طوله اكثر من عرضه.
4: نعم.
5: طوله 148 من برا لبرا هذايا، والعرض نتاعه 122 متر فهو هليليجي. وفي وسطه هو سي الحبيب ثم الحلبه، هيك الحلبة اللي طولها 65 وعرضها 39 متر يقول قيل علاش الحلبة وقتها
4: هيك
5: حلبة للصراعات، يجيوا الناس يتفرجوا ويجيوا حتى كبار القوم يتفرجوا. ثم صراعات من ناحية
4: أيوة الصراعات هذيك درامية
6: صحيحة، ثم صراعات صحيحة
5: لكن يلزمنا نفهموها في وقتها سلاح بيك. لو كان نفهموها توا نقول نقولوا توا كيفاش احنا الحيوانات منذ حين كنت تحدث تقول لازم الرفق بالحيوان والانسان واخو الانسان
4: راه
5: وقتها كانت فتره مازال الانسان يدجن فيها الحيوانات كان يحب يشوف الحيوانات ويحاول يشوف حتى كيفاش تتعارك الحيوانات مع بعضها، راهي الاسود وراهي النمور
4: وجابوا
5: حتى الى غير ذلك. ثم انه الصراعات بين البشر والحيوانات تعرفوا مشكون اساسا في العبيد راهو هما اساسا تاع العركات اللي تصير بين من هم محكوم عليهم بالسجن المؤبد او هم من اسرى الحرب الى غير ذلك. يلزمهم يظهروا هاك الشجاعه وهاك القوه نتاعهم باش ينجموا ياخذوا الحريه نتاعهم، بحيث يلزمنا نفهموها في اطار العام.
4: قداش عمره قصر الجم؟ كيفاش تبنى قصر الجم؟
5: اي باش نقول لك سي الحبيب انت تبارك الله عليك وقلت لك تشوفوا من فوق، لكن حتى كي تشوفوا من لوطه سي الحبيب راهو ثلاثه طوابق راهو وهك ثلاثه طوابق في بعض الاماكن وانت لا شك زرتوا بالطبيعه سمك الجدار يوصل ساعات حتى الاربع متر.
4: صحيح
5: الحجاره اللي جابوها من رجيش، رجيش يعني رواء الجيش اللي هي بحذاء جنوب المهديه جابوها من رجيش ومن سلقته هك الحجاره
4: رجيش فيها شط جميل ان شاء الله يكون نظيف
5: صحيح وفيها من الشواطئ التونسيه الشعبيه العائليه الخارقه للعاده.
4: قلت لك
5: دونك هو مبني بطريقه ذكيه وذكيه جدا. شكون اللي بناه سي الحبيب؟ بناه نجم نقولوا بفلوس اهالي الجم وقتها والحاجه اللي اكثر من هذا سي الحبيب وانت تعشق الفن والجماليات بكري قلت لك تعرفش في الوقت الروماني حسب التقريب قداش تم من المسرح
4: قداش تقريبا
5: خسر علينا توا نحن خسر علينا سي الحبيب تعرف ثم 171 كولي قصر او مسرح او امفيتياتر اللي موجود الان وتم احصائها من طرف اهالي الذكر. تصور قداش في معناتها كي بتبيع في كل البلاد التونسيه نحكي لك وفي الجم في حد ذاته سي الحبيب بجنبه ما نعرفش ركريت ثم قصر واحد اخر مسرح صاير يهز 200 واحد بحيث ثم ناس ثم ثقافة وكان ثم حركة وثم كانت فنون وكان ثم إبداعات إلى غير ذلك. على كل حال هو اليوم توا مازال شيء موجود نجم نقولوا أنه الربح متاعه مازال تدق قلوب المتفرجين فيه على أنغام الموسيقى السيمفونية.
4: صحيح
5: نعم هيك المهرجان من عام 1986 تعرف شكون كان سبب فيه ما
4: نعرف رئيس الجمهورية السابق
5: صحيح ولكن الفكرة
4: سي محمد الناصر
5: اللي هو رئيس مجلس النواب والرئيس الأسبق بالطبيعة
4: صحيح
5: بالنيابة
4: نعم
5: ولكن نحب نقول ناحية أخرى مربوطة بالقصر في العبيد أنه في القاعة من قاعة في البساطات متاعه راه هناك العديد من الفسيفساء اللي جزء منها معروض في معرض سوسة والجزء الآخر معروض في في في في باردو.
4: هو أكبر تشكيلة نتاع فسيفساء تقريبا موجود في متحف سوسة
6: في بالي هذيك الاكبر في باردو فقط المسرح الجم اللي من الحاجات المميزه برابور مقارنه بالمسرح نتاع روما مثلا انه تقريبا قد كما هو ما تغيرش برشا قد انتاكت كما نقولوا احنا معناتها هذيك علاش ممكن المميزات اللي اما الحاجه اللي قالها سي الحبيب قبيله ما نعرفش هو ظهرت له ايجابيه انه معناتها تشوفه من فوق تشوف الديار دايره به انا نشوفها حاجه سلبيه الحق
4: علاش؟
6: لانه في ماذا بينا في الدائره نتاع المسرح تبعد الديار اكثر ما يمكن
4: لا هما بعاد شويه هو
6: ما نعرفش
4: يعني ممكن. هو في الوسط
5: سيدي حسام سامحني
4: انا نقراها قراءه اخرى انه الفن والموسيقى والمسرح والثقافه قريب هذا هو في قلب الحاره
6: يكون
5: هذه حاجه والحاجه اخرى سي حسام سامحني خليك بالزوز اسمعني
6: ميسج
5: شوف انت مثلا مسرح قرطاج يا اخي مش دايره به تو المساكن والفيلات من
6: تي هيك غلطنا في مسرح كارتاج نغلطوا زاد في الجم
4: لا مش
6: مسرح غلطة. كارتاج غلطه بصراحه لانه نورمال مود ديال الدايره به هذيك الكل معناتها في
4: لا والله انا راها حاجه تاع تنقيب على ايجابيه قريبه من الناس تو مثلا مسرح دقه انا حضرت السنه في الافتتاح وهو مسرح جميل بطبيعة،
5: جميل جدا جميل جدا،
4: بعيد شوية عن السكان، هذا اللي يخلي بعض السكان أو بعض الناس اللي يحبوا يمشوا يتفرجوا يبخلوا.
6: لا نجموا يعملوا مشاريع، يقربوا يعملوا بنية إيكولوجية، يعملوا ديار ضيافة، نجموا يعملوا مشاريع معناتها دور شباب قريبة معناتها من
4: على كل منجي بورغو.
5: الأمور الجماهيرية سي حسام، الأمور الجماهيرية التي لا تتطلب عدد كبير من المتفرجين كما في الملاعب مثلا 50,000 60,000 متفرج، اللي تتطلب عدد نسبي يلزم الثقافة تقرب له للإنسان. فهمتي؟ وأمام صعوبة وسائل النقل غير ذلك، في الحديد نعرف معناتها شو وقتها مسكرتين في بسرعة كبيرة جدا.
4: تفضل.
5: الفكرة الأولى، إحنا ربما نعرفوا أغلبنا ربما نعرفوا المهرجان السيمفوني، لكن راهو توا ثم منذ سنوات توا عدينا حتى الدورة السابعة الحاجة اسمها للأيام الرومانية، هذا يصير راهو في أفريل، في أواخر أفريل. كيفاش يصير؟ في البلد في المدينة، شفت أهمية قرب المدينة؟ في شوارع المدينة
4: أما
5: فرق مجهزة وحضروها كذا، تبدأ تجوب المناطق وهي لابسة اللباس الروماني وعندها حتى نوع السلاح الروماني.
6: أي معرض جميل، أي نذكر الصور بتاعهم. ولو أن أنت منيو تكون مخير شوية ما ميسيلش فكرة في حالتها مش خايبة تتصلح
5: شوية في حسين.
6: أي نعم.
5: والحاجة الثانية اللي نحب نقول عليها هو أنه راهو الآن كما قلت في حسام هذا تصديق القول وبارك الله فيه، أن منطقة الجم أصبحت الآن قطبا سياحيا عالميا.
4: نعم.
5: إحنا باش كنا نعرفوها قبل، الجم كانت معروفة بالزيتون وفي وقت من الأوقات أصبحت مشهورة بهك البضاعات العالمية نتاع التجارة العالمية، هيك
6: البضاعات المقلدة نقولوها
5: صحيح، ولكن هي الآن قطبا سياحيا عالميا.
4: واضح. نعم.
5: عدد المواد لها
4: إن شاء الله لحد جاي نحكيوا على صبيت كذلك عندها مسرح باهي.
5: تدلل يا
6: اخوي. تشرد تقول له كما تحب.
4: تدلل كما قال مقداد السيلي.
6: مقداد السيلي.
4: شكرا اذا منجي بورغو، يعطيك الصحة. الى اللقاء.
3: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسي.
4: عبد الحليم حافظ ثم موجز الأخبار ثم نعود إلى موعد الأحد.

0: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، موعدكم مع عرض صدى الأطلس للفنان عتاي المعاوي في سهرة 27 جويليا بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. صدى الأطلس هو رحلة صوتية تتقاطع فيها التقاليد التونسية مع التأثيرات المعاصرة لتعيد إحياء الأصوات المنسية للتراث. يشارك في هذا العرض كل من الفنان محمد علي شبيل، روضة عبد الله، وحاتم اللجمي. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: عندك لفتة ضوئية؟ اطفيها
2: قبل ما تروح من بيروك. طفي وراك الضوء والكليماتيزر.
3: الفضاءات التجارية والخدمية نقسم الضوء خاصة في الليل.
1: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية. طاقتنا مسؤوليتنا.
4: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية
5: تونسية 100%.
4: تونسية 100%.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: الحادية عشرة صباحا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب ترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين والراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027 بالخارج. قريباً انطلاق التسجيل عن بعد لسنة الدراسية 2026-2027 حصرياً عبر منصات الحياة المدرسية الجديدة. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفعالية وفق بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. غدا الاثنين 27 من جويليا 2026 آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. هذا الإجراء يهم الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليديا، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. ووفقا للأجندة الجبائية لشهر جويليا، فإن بعد غد الثلاثاء 28 من جويليا يتزامن مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. في الشأن الدولي، هدوء عسكري على الجبهة الإيرانية وطهران تؤكد استمرار المشاورات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. إيران تستدعي القائمة بالأعمال الأوكرانية على خلفية هجوم على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. تفاقم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: في الطريق إلى موعد الأحد،
8: وكن في الطريق عفيف الخطى،
7: شريف السماع، كريم النظر،
8: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
7: عندما يأتي موعد الأحد
8: يأتي ومعه صاحبه.
7: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
8: يعد ويقدمه حبيب شغام.

عجني ندارك لقيت وردك يتبسم لي تمنيت في عود زهارك ورد خدودك طلع عليا ورد خدودك طلع عليا

تمنيتو في عوض زهرك ورد خدودك طل عليا ورد خدودك طل عليا.

سجرة وقتلوا وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

0: تعديت على شنين الدارك يا حسام؟
1: اي قول وراها قصه الاغنيه
0: برشا اغاني وراها
1: هو لانه عنده الشعر معاه ديما الاغاني نتاعو تولد من القصص معناتها يقول الشاعر القصه هكا وهكا كما نقولوا يعطيه السينوبسيس معناتها يعطيه الفكره والشعر يكتب له
0: اي
1: وذيك النوع الثنيات اللي كانت ناجحه ياسر في تاريخ الاغنيه التونسيه
0: كما زعما يصافي الدهر
1: زعما يصافي الدهر
0: تاع سي محمد تريكي الله يرحمه
1: هي ذيك زاد فيها قصه كيف كيف اللي غنيتها سيد نعم
0: هي الاطلال تاع ام كلثوم فيها قصه
1: بالطبيعه يعني ابراهيم ناجي صاحب الاغنيه واللي تقريبا مكتب كان هذيك
0: اي وهو طبيب
1: وهو طبيب جوستومون وهو طبيب
0: صحيت حسين
1: انا نحب كل اغنيه تسمعها لانه تو الاغاني نتاع تو هذوما نتاع الاكسبريس هذوما نتاع دقيقتين ثلاث دقائق
0: شنو اكسبريس كابيوسان
1: دقيقتين ثلاثه ما اكثرش هو راهو اسمعني ماشيين مع الريتم نتاع العبيد لانه تو العبيد ما عادش متحملش اسمع اغنيه نتاع 15 دقيقه
0: علاه نحكي لك على اغنيه جميله وموسيقى محلاها
1: على اغلب الناس على اغلب
0: الناس قاعد هكا ومتفرج
1: معناها تو جينيراسيون نتاع تو تحب تحل التيك توك
0: معناها نبطلوا ما نقراوش كتب مثلا
1: مثلا انا واحد من الناس نحكي على روحي تجربتي الشخصيه ما نجم نقرا كان كتاب بصراحه كتب بي دي اف ما نجمش نقرا
0: صحيت
1: لانه تو حتى الناس اللي باش تقرا روح ساعات تلقى ستاتيو تويل يقول لك والله اسمع ستاتيو تويل تعمل زي اللي خصل
0: نعم
1: الناس ولات تلوج على حاجه سريعه حاجه فيسع فيسع حاجه معناتها وقت اللي هي راهو في التاني وانك باش تقرا زاد حاجه يلزمك تركز لها وتعطيها كارها كل شيء سواء كانت القرايه سواء كانت الماكله سواء كانت الخدمه سواء كانت اي حاجه باش تعملها في حياتك
0: وفي التاني السلامه
1: بالطبيعه
0: وفي العجله الندامه
1: في العجله الندامه
0: ما هو لا ما مشيت المهرجان الحمامات حضرت حفله مرسال خليفه
1: اي نعم
0: توا الناس ماشيين في اللوتوروت يتجراوا بصفه غريبه وبعد في الاخر
1: باش تقابلوا في البياج من بعدكم
0: اي لا في الاخر نهايته باش يمشي للقهوه باش يعمل شيشه هذيك هي الحكايه
1: وهو اموره يعمل شيشه ولا يمشي تبقى السرعه هي اللي تحددها
0: يعني
1: قوانين
0: افراط في السرعه وفما تهور تاع بعض سواق شفتهم انا في الاوتور وتلقاه مركب اولاد وصغار ويجري بصفه غريبه في ال 130 و 140
1: ولا حد صغير في حجره
0: اي زعما يعرف يسوق هكا
1: ولو ساعاتك التبرير نتاعو كهربتي قويه كهربتك قويه ما فما ناس في معاك في الكياس كهربو مش قويه فما قوانين تنظم
0: ال كهربته قويه لكن شوف تبعو فاش قاعد يسمع تلقى يسمع في حكايه فارغه وفي غنايه من دري كيف
1: مشكلته هو يسمع هي كهربته توصلها مش نبرو عليه اما يسمع في الاخر
0: كيف الكهرباء المزيانه تثير هي تعجبك
1: نعم هي وانت
0: كيف تتعدى من بحذايا انا ونسمع غنايه ماستا تولي الكهرباء ما تصلحش
1: صحيح ولا تبدا في قاعده مزيانه مثلا فما بعض المقاهي في العاصمه وبعض الاماكن المزيانه اللي تسميت على اغاني تحط
0: كلثوم
1: تحط عبد الحليم تحط الهدايه تحط كذا المقاهي ذوكم بنتهم انك ما تبداش مبرمج تسمع اغنيه اما تمشي لهم تسمع اغنيه مقترحات من عندهم تشيخ عليها
0: خاصه تو الوقت هذا وقت صيف ونسمة وكذا
1: تفردوا
0: هاو ناخذوا الكاتبه نعيمه الحمامي تحكينا على أجواءها الثقافية مثلا والعائلية في فصل الصيف نعيمة الحمامي صباح الخير
2: صباح النور مرحبا بك وبالإذاعة الوطنية وبكل المستمعين
0: هاو بحذايا زميلي حسام الدين الحمامي
1: مرحبا
2: مرحبا حسام
1: الله يخليك
0: أنت بنت منزل تميم وغنى وتعرف غنى عليها يوسف تميم الله يرحمه من
2: أهلي على الشهلة تغني
0: اي
1: قالوا لي
0: الاغنيه مزيانه برشا نعم
2: مزيانه وحلوه نعم فيها برشا صور وبرشا مشاهد وي.
0: نعم اذا نعيمه انت بنت منزل تميم وتعيش في منزل تميم
2: اي توا نعيش في منزل تميم عشت مده برا وتوا في منزل تميم
0: نعم احكي لنا هكا باختصار حياتك كيفاش بدات يعني يعني تولدت في منزل تميم ثم قريت في منزل تميم
2: قريت في منزل تميم الابتدائي والثانوي ثم تعليم عادي في تونس العاصمة
0: نعم
2: بحصل على الأستاذية في التاريخ وعلى الماجستير في البحث التاريخي
0: أي.
2: قريت في التعليم الثانوي أنا طوام تقاعدة جد فترة خرجت فيها كعرضية خرجت شوية لأوروب شوية مشيت لجهة ميلوز وبعد رجعت منزل تميم تأقيم أنا وعائلتي عندي ثلاثة صغيرات وزوجي في منزل تميم
0: زوجك مشجعك على الكتب والثقافة؟
2: لا أي من نفس الجيل ومن نفس العقلية وكل
0: وبيد
2: ومثقف
1: هو في حديثنا على جيل يظل أنت اللي قلت المسيرة اللي عملتها ما بين تونس وفرنسا منزل تميم العاصمة وفرنسا الصيف يكون كان في منزل تميم نتصور
2: لا طبعا طبعا حتى خدمت
1: لي نقاش فيها
2: مدة زمنية، خدمت في شمال غربي في المدينة الخالدة بوسالم التي أحبها. في العطل دي مرة أروح المنزل تمي.
1: شنية اللي تبدل في منزل تمي على مر السنين ومر الأجيال اللي تحكي عليهم؟
2: أكيد تبدلت برشا، يعني فما برشا تغيير صار للمدينة. كانت قرية انتقلت من قرية إلى مدينة صغيرة إلى تو من أكبر مدن الوطن،
0: وطن قبلي.
2: هي ثاني مدينة
0: مكتظة، تو تراها مكتظة،
2: مكتظة جدا جدا، أراضيها الكل شاب كلها بيضاء بني. دير هي معروفة بظهيرها الكبير الفلاحي، منزل
1: صحيح صحيح،
2: تو ولات تعيش من ظهيرها الفلاحي، تلمو الأراضي الفلاحية بدون منازع. يعني
1: هي ما سمحني هذا نتصور معناتها هل هو نعمة أم نقمة؟ لأن نعرف برشا من أهالي منزل تميم يقولوا احنا نفرحوا بالتوريزم وماذا بينا يجيونا السياح وماذا بينا تتحرك الأمور، لأنه فما دولاب يدور للناس كل حتى كان ما تخدمش بصفة مباشرة بصفة غير مباشرة. تبقى البنية التحتية مش متماشية برشا مع الواحد.
2: فوالا هذا في الاقتصاد الحديث أكيد، يعني ويغلط اللي يقول عكس هذا، لكن ما الغصمان، يعني العقلية بقات فلاحية وبقات يعني تحن ديما للهدوء وترفض يعني الضجيج اللي يخلق برشا. وهذا اللي خلى مثلا المدينة ما معناها سورتو البنية التحتية ما سيرتش هذا الانفتاح الاقتصادي الجديد. فيحطة ومنزل تميم هي مدينة تحت إقليمية، يعني مدينة في الوطن القبلي بعد نابل، فيها تقريب الإدارات الجهوية الكل
1: بعد نابل وقبل قليبة ولا بعد قليبة، لأن نعرف ما دربي ما بين منزل تميم وقليبة.
2: لا هذاك احنا ما نحكوش ما دخلوش في
1: انت كنت ثاني بلاد بعد نابل.
2: لا هذيك عقلية في نظام، معناها ما تعرف الثنائيات موجودة في كل بحر. لا توكي معناها قليبية احنا أصدقاء وأخوات نتعاملوا مع بعضنا، نمشيو لهم ويجيونا وعنا أنشطة ثقافية مبرمجة برشا مع بعضنا والكل.
0: نعم
2: يعني معناه الجيل يعني الشباب وجيلي أنا واللي بعدي والكل بالحق معناه ولينا منفتحين برشا وعنا علاقات حلوة برشا تربطنا ببعضنا. احنا بيناتنا 11 كيلومتر هو التوزع العمراني من جهة قليبيا بير منزل تنين ومن منزل تنين بير قليبيا ما عادش فما
1: حتى حدود. لا حدود هي افتراضية في كل حالات، ما
2: إدارية فوالا
1: إدارية جسمه
2: فوالا صحيح، أنتمي إلى كذا،
0: طلع
2: وثيقة من كذا فقط.
0: نعم. نعيمة الحمامي في الصيف بطبيعة تمشي للبحر.
2: أكيد. المتنفس الوحيد هو في منزل تميم يعني.
0: نعم.
1: لا مش المتنفس الوحيد، عندكم الفليحة زادة محليه.
2: لا نحكي المتنفس الوحيد السياحي للعائلات.
1: اي للعائلات خاطر نعرف الفلاحه من ازين وتنجم تشوف معناتها في
2: اي هذاك النشاط الاقتصادي رقم واحد. لكن كما كنت اقول لك حسام توا انه التوسع العمراني للمدينه خلى البنايات خلى يعني المعمار والعمران
1: على حساب الفلاحه
2: على الارض والماء، فمعظم الاراضي الفلاحيه توسعت عليها البنايات ولينا في الظهير، يعني منزل تميم تعيش من ظهيرها الفلاحي.
0: نعم.
2: مثلا مداموس تعيش من المناطق الفلاحية المتدة، منزل
1: اللي كاين داير بها
2: فوالا.
0: نعم. إذا نرجع للبحر وأنت صغيرة شنو تتذكر توا؟
2: هو كذلك وي البحر وأنا وإحنا صغار، يعني هو ذاكرتنا البحر.
0: نعم.
2: خاصة في مع دخول شهر أوسو، هو الصيف يبدا مع نهايه العطله المدرسيه، لان العطله المدرسيه الحياه عليها كانت مبرمجه على العطله المدرسيه.
0: على ذكر اوسو، اول امس استعراض اوسو امتع الحاضرين في بوجعفر.
2: وهو كذلك.
0: نعم.
2: وهو
0: صحيح.
2: وهو كذلك، وهي احتفالات على مستوى رسمي كبير.
0: تعرف من وقتاش مهرجان اوسو استعراض اوسو في سوسه؟ من عام 64 راه.
2: فوالا من وقت الدوله.
1: من مع الاستقلال تقريبا، بعد الاستقلال بشويه.
2: مع بدايه التاسيس. معناها الدولة الحديثة. نعم. ذاك على المستوى الرسمي، لكن معناها الاحتفالات الشعبية الأوسو موجودة في برشا بقايا، منها احنا منزل تميم. عندنا احنا ليلة 24 جويلية هذيك ليلة سكري، كنا قبل العائلات تلم بعضها وتعمل خيام قوات، نقولوا احنا على البحر، ويهزوا يعني ماكلة، يهزوا الحوت، يهزوا الملوخية،
0: المؤونة اللازمة. نعم.
2: والمؤونة اللازمة. وديك الليلة الليلة كانت بدنا نسكن على البحر، نسيت حنيروسها وال
1: طقوس خاصه مع
2: المزود والاغاني
1: والربوخات والجو
2: ده منتشره شيء جميل.
0: هو شو المزود؟ مزود على الشط
2: يعني
1: عائلي عائلي مش مزود مزود نتاع معناتها يعملوا لمك معناتها دربوكه واحد مش بشرتي
2: نتاع احنا عنا جيت نقولوا بحر معناها بحر العمود اللي احنا البحر منجمين كان بحر القهوه اللي هو يعني الشيره الشماليه في اتجاه قليبيا وما بعد ينقسم البحر العمود في اتجاه منزل حر في اتجاه ذاك بحر العمود هو هذاك اللي تلم فيه العائلات التميمية الشعبية اللي موجودة في الزون متاع جهة العمود منزل تميم. عائلات كاملة تمشي تبات تقيم إلى برسك بين لنتهب الريح الريح الباردة
1: ويمشي تروح
2: بين المطر معناه تروح بين المطر أصلا يتعدى سيس كامل غادي وفما برشا طقوس حلوة مثلا العائلات تلقاها الصباح الأولاد والرجال يمشيوا يعطوا قبل ما يمشيوا للخدمة في السواني سواني الفلفل والطماطم والسبول يحلبوا البقر ويجمعوا الكرموس ويعديوا يهزوه للعائلة ويشلوا الخبز ويهزوه لعائلاتهم يعني غاديك الناس كل تاكل الصباح بسيسة وكرموس وتشرب الحليب وامورها هانيه وبعد اكل الحرفيه بعد عندهم فلايك صغيره معناها يدخلوا يصطادوا الحوت في الفجر كي تطلع الشمس يطلعوا بالمسله
0: اي
2: بالاصل الناس تهز المسله ويطيبوا سربلاسك البابوره
0: بنينه المسله
2: حلوه وبنينه على الاخر
0: يطيبوها كسكسي نعرف يطيبوها
2: كسكسي بنينه برشا
0: وكذلك يقليوها في الزيت
2: ولا مقلي تونسي نتاعنا مع بطاطا وفلفل
0: الحقيقه انا عندي مده ما كليتهاش
2: هي تو بيناتنا سي حبيب انها معناها ولات عزيزه هي جست تجي كان في وقتها وسو ومعناها وصدفه يلزمك انت تكون تعرف هكا تو
0: قداش السعر نتاعها في السوق
2: ولا
0: تقريبا
2: برسك تخطف قبل ما تمشي
0: اي قداش الكيلو تقريبا
2: كيما الغزال
1: وكيما هاي مش متوفر بزيد وكاو مات
2: لا مش موجود مش ديما هي عندها فتره زمنيه محدوده
0: نعم
2: في الزمن وزيد مش متوفره بكفر علاش خاطر ما يصطادوهاش في المواني يصطادوها هكا معناها في الشطوط يعني هكا في القوارب الصغيره هي مش نتاع في الاعماق اللي تعوم على الساحل
0: صحيح نعيمه الحمامي لما رتبنا لهذا اللقاء حكيت لي كيفاش مع الاذاعه فما برامج ما نسيتهاش قبل وعلاقتك بالإذاعة وطيدة من خلال استماعك ومتابعتك للبرامج لأنه حسام الإذاعة ما كانتش برشا إذاعات كما توا فهمت كانتش برشا تلافز فكان المذياع موجود في كل البيوت ها اللي توا نقص ما عادش برشا توا برشا ناس
1: ولا جزء من الديكور تاعك
0: لا فما اللي ما عندهمش روادن بالكل أو إذا احتاج أنه يستمع إلى الإذاعة يحطها في البارابول
1: ولا يحط في الابليكاسيون هنا أصلا عندنا ابليكاسيون معناتها قاعدين نواكبوا في الشيء الجديد اللي موجود
0: نعم ولكن الحقيقة المتعة مش بال
1: مش بالتليفون صحيح بالرجل ناس كانت تعدل الوقت على الإذاعة تعرف وقت فيروز روقيت باش تخرج من الخدمة تعرف العاشر احترام الجار تعرف وقت اللي باش تعدى مثلا يوفي يوم سعيد روقيت باش تروح من الخدمة ولا باش تمشي تعمل ابتداء
0: صحيح
1: ولا اللي هو كانت فما ناس تعدل أوقاتها على أوقات الإذاعة ممكن فما من الناس مازالت تطوروا على فكره برشا ناس مازالوا تو يعدلوا كل شيء على التوقيت نتاع الاذاعه
0: نعم
1: حتى النشره البحريه فما بحاره معناتها يعدلوا عليها فما ناس كيف نشر الجويه نتاع 7:30 باش يعرفوا وقتاش باش الطقس كيفاش وقتاش باش يخرج وقتاش باش يرجع هذا من كل بتبيع حاجات من الطقوس اللي هي مربوطه بالاذاعه واللي برشا من اللي يسمعوا فينا اكيد راه كل واحد عنده طقس في الطقوس الخاصه مع الاذاعه التونسيه
0: نعم اذا نعيمه البرامج والاذاعه الوطنية التونسية كنت تتبعها قبل
2: اي طبعا اي احنا انا بنت الاذاعة ونحب الاذاعة والتو عائلتي يسمع امي سورتو تسمع كالاذاعة الوطنية
0: تحية ليها الوالدة
2: شكرا
0: شو اسمها
2: امي زهرة
1: زهرة ربي فضلك
0: محلاك يا زهرة
2: اكيد تسمع فيك يا في الراديو
0: تحياتي للأم العزيزة زهرة في منزل تميم بالطبيعة.
2: طبعا في منزل تميم، وأنا بالمناسبة اليوم جيت بحذاها، يعني صباح جيت أنا وبنتي جينا بحذاها باش نسجلوا بحذاها الحصة. هي بالحق راهي الوطنية عندها كما التلفزة الوطنية واحد، كما الإذاعة الوطنية واحد، أذوكم اللي تسمحهم وأذيك اللي تربينا عليهم من الصغر.
0: نعم البرامج قلت لي استوديو اثنين في الشارع قبل كنت شارك فيها.
2: صحيح صحيح، استوديو اثنين في الشارع، مدينة في بلادي، رجل من بلادي، هذوما مع المرحوم صالح شغام والمرحوم عبد العزيز بوراوي والمرحوم
0: عبد العزيز بوراوي بن عبد العزيز، تقصد بوراوي بن عبد العزيز؟
2: عبد العزيز ايه،
0: وعبد العزيز الرياحي. صحيح
2: عبد العزيز الرياحي فوالا.
0: نعم
2: وعاد ذكريات حلوه برشا جمعتني بيهم، ومع عن طريق دار الشباب اللي كانت هي يعني المحرك الثقافي في المدينه وقتها، دار الشباب والثقافه كانوا مع بعضهم. وكنا معناها نشاركوا مع دور كيف ثقافة أخرى في الجمهورية. نتذكر مليح دار ثقافة في سوسة، وكانت عنا علاقات حلوة مع حافظ كندارة، كان يشارك برشا في سيدي في الشارع.
0: صحيح.
2: يوسف مراد زادة كان يشارك في سيدي في الشارع.
0: يوسف من بنزرت هكا،
2: من بنزرت فوالا.
0: صحيح. رشيد البكاي
2: علاقات وليت معناها بعديك تقابلنا في الجامعة، معناها كانت عنا زادة أنشطة في شوية في الجامعة، ذكريات ياسر حلوة.
0: نعم
2: وكانت طبعا فما دور معناها شباب وثقافة أخرى. نتصور أنت بيدك كنت سي حبيب أيضا كنت ناشط من في استديو اثنين في الشارع.
0: يا حسرة يا حسرة. نعم أنا تربيت في دور الثقافة والشباب والكشافه والمصائف
2: فوالا فوالا. انا بيدي قايد في الكشافه فوج منزل تميم، ومعناها دار شباب وثقافه منزل تميم كانت هي الكفاءه الجامعه التي لمتنا الكل وعدينا فيها شبابنا، كتبنا فيها، عملنا فيها المقالات، اسسنا فيها جريده الامتاع
0: هي.
2: مع ثله من الاصدقاء والكتاب، عادل الحداد، قاسي احمد الحباشه، ساسي حمام، هاجر ريدان، ليلى ريدان.
0: تحيه لساسي حمام، تحيه لي.
2: ايوه يبلغك السلام.
0: اي اي
2: نعم
0: نعم نعم. نسمعوا الاغنيه الجميله اللي غناها يوسف التميمي على منزل تميم، ثم نرجع لك نعيمه.

0: شفت محل الكلمات قلت لهم غرامي وفني على بلادي.
1: على بلادي هذا نعم. شحرور الخضراء.
0: نعم نعيمة، هذه الأغنية أكيد تشحنك، يعني تعطيك يعني معاني لا توصف
2: وطاقة كبيرة برشا. نعم
0: نعم
2: نعم، تتخيل أنها بالفعل لوحات طبيعية منصبة، تشوف فيها الحياة هكا تجري في منزل تميم بكل خيراتها، تشوف الشفوت، تشوف السويني، تشوف البحر بموجته، تشوف أنواع الخيرات يعني من ثمارها لحبوبها لشموسها لعطورها، وتشوف كذلك العزيمة اللي عند التميمي وحبه للعمل وارتباطه بالأرض وبالشجرة وبالغلة.
0: نعم.
2: ويبارك في ترابك يا تونس قداش الذل الوجيه.
0: أي
2: وهو كذلك
0: صحيح. نعم، على شكون تحب تسلم نعيمة؟
2: والله أنا نسلم عليكم وعلى التميمية وحي رواق ردار اللي هو في منزل التميم، وصاحبته صديقتي الشعرة هاجر ريبان اللي حملت معناها راية الثقافة في منزل التميم.
0: نعم.
2: اللي مالغوزمون ما عادش عنا مهرجان يوسف التميمي، ما عادش عنا المهرجان الصيفي، وبقى

0: بالفعل رواق ردار هو مش على ثقافة في منزلنا.
1: إن شاء الله يرجع المهرجان إن شاء الله، حتى مبادرة خاصة احنا في حالات كما هكا نقولوا حتى كان إمكانية المادية الوزارة ممكن تنجمش تكفي المهرجانات الكل. مثالش علاش ما تكونش مبادرة خاصة؟
0: والله
1: حتى شركة مثلا في الجهة، حتى واحد مستشار.
0: احنا نعملوا معناها مبادرات خاصة محلية، خاطر ماك تعرف تمويلات خاصة صعيب شوية معناها.
1: هيك فكرة
0: وكذا. عملنا محاولات استرجاع فما شوية.
1: ميسيرش ما خطفتش سنين، إن شاء الله العام الجاي.
0: إن شاء الله ديما.
1: إن شاء الله.
0: ونأمل أن يعود مهرجان الموسيقية النهوية منزل.
2: نعم. نعيمة الحمامي مستمعة كريمة، اسمع حياة الماجري من الكاف، متابعة دائمة للبرامج للإذاعة الوطنية التونسية بصفة خاصة، صحيح تسمع أكيد إذاعات أخرى لكن ديما باتصال، وهو بعثت لي صورة على الجوال متاعي في جهاز الراديو اللي تسمع من خلاله، يعني حبت هي تأكدني اللي عندها جهاز راديو تقليدي في الدار. هذا هو،
0: بارك الله يعطيها الصحة.
2: يعطيها الصحة.
0: تحية لها والله، تحية لها، تونسية أصيلة معني.
2: نعم، وقالت لي تو جاوبتني على المباشر بالضبط، أنا قالت لي حتى إذاعة الكاف معناها
1: تسمع تبكى معناها في
2: تسمع إذاعة الكاف.
0: أي تبارك الله. نعم. تبارك الله. هي راهو غرام، أنت الغرام هو أنا واحدة من الناس كي نبدأ نقرأ ماذا بيا تبدأ عندي أريير ولا نكتب الحاجة، عندي أريير خلفية يعني موسيقية
2: صحيح،
0: برنامج ثقافي نسمعه كذا بالحق راهو سي
1: ونس ومرافقه
0: يعني
2: و... نعم. نعيمه انت ايضا رسامه مغرومه بالرسم، اعطيني يعني باختصار حتى المستمعين ينجموا يرجعوا ويقراوا لك حاجه، ما هو المنشور بالنسبه لك؟
0: انا عندي ديوان منشور عنوانه حي على الرقص.
2: نعم.
0: دار زينب.
2: ايوه.
0: وعندي مجموعة في القصة القصيرة جدا، هذا آخر حاجة خرجت اسمه رغيف ساخن.
2: نعم.
0: هذا كذلك منشورة دار زينب.
2: نعم.
0: عندي شاركت في معناها في المجموعات أقصوصية، عندي جزء مجموعات أقصوصية شاركتين وأنا أشرفت على تنسيقها.
2: نعم.
0: بشركة مع الأستاذ ناصر ثاني.
2: نعم.
0: وأدير حاليا ورشة للكتابة في رواق ردار للشباب معناها وللأطفال
2: في منزل تميم.
0: في منزل تميم، وكذلك معناها عضو في ورشة الفنون التشكيلية.
2: نعم نعم.
0: لوحات متنوعة يعني. نعم. المحامل متنوعة.
2: نعم. شكرا لك يا نعيمة الحمامي، أنا قريت لك صفحة كاملة في العدد الأخير من لا مش الأخير، طبعا هالربعة في الشروق صيف الشروق من أعداد اللقاء وحيدة المية الصحفية المتألقة.
0: نعم. المتألقة نحييها ونوجه لها كل تحايا العطرة.
2: نعم، لأنه وحيدة مؤمنة حق الإيمان بالمادة الثقافية في صحافتنا.
0: أتكل عليها وأحييها، وإن شاء الله إن شاء الله معناها زاد مدادها نشيطة وتؤمن بالعمل الثقافي.
2: نعم. شكرا لك. حسام، أنا طرحت سؤال على بعض المثقفين، شنو تقرأ في الصيف؟ يعني مثلا في الوقت الحاضر شنو تقرأ؟ الكاتبة والروائية الأستاذة آمنة رميلي جاوبنا على هذا السؤال. أستاذة أمنة رميلي مرحبا بك.
3: يعيشك سي الحبيب، مرحبا بك ومرحبا وشكرا للدعوة، مرحبا بكل مستمعي إذاعتنا الإذاعة الوطنية. ما أحلاه ديسكور مع الإذاعة الوطنية في الغناء في الاختيارات، الحمد لله فما نافذة باهية في تونس.
2: شكرا شكرا.
3: والله سي الحبيب نقرأ الحقيقة، نقرأ في برشا كتب سي الحبيب، نتنقل معناها فهمت.
2: نعم.
3: عاملة حديقة في حذايا.
2: نعم.
3: ويمكن توا هو سؤال مهم جدا، انا نقرا في قراءات متنوعه، ثلاثه قراءات رئيسيه توا في المده الاخيره.
2: نعم.
3: نبدا بالقراءه اللي شدتني اكثر اللي هي الروايه، روايه الاستاذ توفيق العلوي
2: انت عمري. نعم.
3: اي هذه اخر ما كتبت توفيق، وانا على ابواب النهايه، وكان تعرف النهايه ما تقوليش في الحبيب نعرف اللي انت استضفت قبل.
2: نعم.
3: ونقرا في كتاب جديد مازال قدم به زميلنا الاستاذ فكر يوسف اللي نيل شهاده التاهيل الجامعي، اللي هو الادب والنظريات اللاعبيه، كتاب مهم جدا في النقد الادبي. يورينا سي الحبيب اللي بالحق معناها لعبة الكتابة. الكتابة هي لعبة ولا الكتابة هي لعبة خطيرة، لعبة جادة كما نقوله، مارسها القدامى ويمارسها اللي يكتبوا توا بقطع النظر عن نوعية الكتابة. تنجم تكون كتابة سردية ولا أي كتابة أخرى. يحب يقولنا اللي الثقافة الإنسانية متقلبة بين هذين الجانبين، الجانب اللعب والجانب الجاد، وكل ثقافة شنو تغلب وكل لحظة تاريخية شنو تغلب وكل لحظة تاريخية شنو يطلع عليها الجزء.
2: نعم.
3: من الهزم.
2: صحيح. أستاذة آمنة سمحني، أنت روائية وباحثة وأستاذة للأدب والنقد في كلية الأدب والعلوم الإنسانية في سوسة، عندك برشا أعمال منشورة، منها مثلا توجان اللي تحصلت على جائزة الكمار الذهبي في الرواية العربية عام 2016، وعندك أعمال عديدة. صحيح أنت كأستاذة جامعية وأكاديمية وباحثة وناقدة وتكتب، معناها عندك شؤون العائلة والبيت والطبخ وكذا والقيادة وقيادة السيارة والعلاقات والاستماع والإذاعة، ولكن كذلك عندك التنوع. أنت مواطنة تونسية في الأخير، تتفاعل مع الشارع التونسي، مع المجتمع، مع الشيء اللي يعرضك في الثنية في الفيسبوك. معناها حبيت نسألك شنو اهتماماتك الأخرى في القراءة مثلا؟ ما نتصورش تقرأ كل شيء أكاديمي هكا ولا رواية، تقرأ الأشياء اللي ممكن تكون هكا فيها نوع من الراحة وال
3: إيه بالطبيعة. هو تعرف الحبيب بالحق ينقصنا في المشهد الكتابي الكتابات المريحة كما سميتها، هو ذاك الاسم ده، معنى الكتابات اللي تمتع ولا تتعب.
2: أي
3: أنا مرة سيد حبيب في معرض الكتاب الدولي سألني سي محمد القاضي، قال لي ما هي الرواية التي تتمنين أن تكتبيها مستقبلا؟ قلت له رواية تضحك. أنا لحد الآن ما نجمتش نكتب رواية تضحك، ما نجمتش. يمكن السياق يمكن، أما ماذا بينا بالحق راهو أنا نعود هنا لفكرة الجاحظ اللي يطالب بحق الإنسان في الضحك. راهو في مقدمة البخلاء يرد عليك البكائين يسميهم يقول لهم ابعدوا علينا، راهو من حقنا ان نضحك، من حقنا ان نهزل، من حقنا ان نتفرهد معناه.
2: ولكن ما يلزمش يكون ضحك رخيص. تو مثلا هكا تشوف انت في المسرح في السنوات في العقدين الاخيرين برشا مسرحيين عملوا مسرحيات وان منشو كما يقولوا ضاحكه، ولكن برشا يدخلوا في مجالات نتاع تهريج وابتذال.
3: لا ذكم ما يضحكوش يا حبيبي،
2: هما ماشي في بالهم يضحكوا.
3: اي هما ضحكونيش هذوكم،
2: ضحكوا. هو فما شكون يعمل فيه فيديوهات من باريس ماشي بالو يضحك وهو يبكي.
3: لا هذوكم لا يقاسوا عليهم، نحن نتحدث على الضحك الباهي، معناها الضحك الثقافي، الضحك اللي يمتع ويربي ويثقل الذوق ويقدم بالعقل الانساني ويقدم بالوجدان البشري، مش الضحك نتاع اللي يقول لك كلمه تنرفزك أكثر من اللي ضحك. كما في الأفلام زاد حبيب، أنت تعرف أنه السينما التونسية ما خلنا نخلو السينما الأقرب لنا، فما برشا أفلام متوجهة التوجه التهريجي ذي، ما نعرفش عندها جمهورها صحيح، لكن الفايدة متاعها تساوي صفر، ما فيها حتى فايدة. معناها يحركك معناها غريزيا، واحد يضحك ويخرج ما يقعدوا حتى شيء، بالعكس يزيد يتبلد، معناها ما يربح حتى شيء.
2: صحيح.
3: ان شاء الله نلقى واحنا هك الحاجات اللي نتفرج فيها، خاطر ثم افلام وثم مسلسلات وثم كتب في هذا الاتجاه الهزلي الساخر، خاصه راهو الحبيب السخري راي اساس من اسس الثقافه البشريه عبر التاريخ. معناها كان ما جاتش السخريه ما يتقدمش الانسان. السخريه اللي هي كما نقولوا جيل النموذج وتنقص مك الجبروت نتاعو، جيل السلطه وتقول لها هاي حدودك هنا تقف، وهذه حدود الشعب ولا حدود العباد اللي المواطنين اللي تابعينك، من حقهم انهم يقولوا انهم ينقدوا. أن معناها هذا علاش ندوج انا اللي سميته انت معناها هذايا التهريج. هو من هوامش هال المشروع اللعبي هذايا، لكن هامش الهامش، معناها ماهوش مفيد وماهوش لا يضيف شيء.
2: نعم.
3: انا ناقه والله نلوج انا ديما راني ما ونتلهى بال القيمه كما قلت معناها بالطبخ وبالمرمى، وعندنا مرمى في الدار ونكتب ونقرا ونحب نمشي للمسرح ونحب نمشي للسينما
2: اكيد.
3: وهذا هو الصيف معناها شويه بحر، السينما فماش بحر تقريبا مره برك، خاطر صعيب البحر
2: معناها. علاه صعيب؟
3: صعيب خاطر من معناها من 6-7 يسخن، تسخن الدنيا ما. وانا لا احب الشمس، انا اكره الشمس.
2: امن رميلي
3: هذاك ما نحبوش.
2: امن رميلي
3: نعم.
2: نحبك يا انت، نحبك يا للا، واقفة للريح نخلة والعين كحلة واقفة
3: الله واقفة سور ما فيه فلة للطامع في زينك يتقلى.
2: ناديني نحط راسي على كفك، نحبك نحبك بالنية وعن الغفلة يا طفلة، لا تكبر لا ظهرها يقوس لا تبلى، نحبك في الضيق كي يخون عدو ويغدر الصديق، نغني لك نبكي لك يتحل طريق، تتعدى منه وتقيم وتقيم هكا قدك
3: تقيم قدك
2: وتقيم قدك
3: نحبك.
2: هذه من أجمل يعني كتاباتك بالدارجة، يعني
3: بالدارجة هذه من ديوان نحبك يا أنت، وأنا أعطيت ديوان أعطيت العنوان متاع القصيدة ذي، قصيدة نحبك يا أنت يا أمي يا أختي يا بنتي نحبك يا تونس، معناها هكذا تنغلق القصيدة. نحب هي القصيدة ذي وامس بعض السيد حبيبي انه عيد الجمهورية عاد باش نهبطها، بعد قلت ليه راه سمعوها لعباد برشا في التلفزة وفي الإذاعة وكتبت هكا جوست فقرة صغيرة معناها صباح الجمهورية صباح النجمة والهلال صباح الحب يا خضرة نابت في قلوبنا جيل ورجيل ورجيل، صباح الدولة التونسية المدنية الحرة بمؤسساتها وجيشها الوطني وأمنها الجمهوري، صباح الوفاء للأرض والماء والهواء والشجر والياسمين والنوار والقمح والشعير والزيتون ونخل فيك يا تونس، صباح كريف عاشقك ومدينة ذايبة فيك رغم العطش والوسخ إلى آخره، صباح الزين الغالي في شتوتك وجبالك وهناشرك ووحاتك وصوارك، صباحك جمهوري معتق بدم الشهداء ونضالات أولادك وبناتك، ما والشعر من أجل أنك تكوني ديما ديما الجمهورية التونسية. ما تخافش يا خضرة يفوت الكل، مانيش باش نسمي شكونهم، الكل كلهم يفوتوا يذوبوا ويتمسحوا، وتبقى أنت تغسل شعرك في البحر وتشيحه في الشمس. نحبك.
2: شكرا شكرا الكاتبة الروائية أمنة رميلي، ديما متعة معك في لقاءاتي معك في الإذاعة. شكرا أمنة رميلي. نمشي إلى أستاذة في الفلسفة هدى الهمامي من القيروان، ولكن تقيم أعتقد قريبا من العاصمة. اشتقرأ هدى. هدى مرحبا بك.
4: عسلامة حبيب، مرحبا بك في البرنامج مجددا معك يعني.
2: مرحبا بك. أنت نعتبرك مستمعة قديمة يعني، لأنه
4: أي بطبيعة حبيب يا أخي عندنا تجربة قديمة مع برنامجك مع الإذاعة الوطنية.
2: أنت أستاذ فلسفة، قراءاتك فلسفية؟
4: والله قراءاتي متنوعة، أنا يعني عندي قراءات فلسفية، قراءات أدبية، شعرية، باعتبار ميلي الأكثر للشعر وتوجه الفلسفة معناها والشعر هو والفلسفة يعني من منبع واحد ينبعان، ذاك علاش عندي ميل كبير للشعر يعني مطالعاتي وقراءاتي الشعرية باعتباري أكتب شعر أيضا.
2: نعم، مثلا في الفترة الحالية في العطلة متاعك في الصيف شنية أهم قراءاتك يعني؟
4: أهم قراءة وأهم كتاب الأيام هذه صباحا ومساء ويوم الأحد يعني يرافقني هو كتاب موسوعة شعر تونسي الفصيح 1950-2026 للمحققة والشاعرة والأستاذة فاطمة بوهراكة شاعرة المغربية، كتاب يعني ضخم ويطلب أكثر من صيف باش نجم نكمله، خاطر فيه تقريبا 2081 شاعر تونسي من الأحياء يعني والأموات، خاطر تقريبا 1950 فما شعراء ما همش موجودين معانا اليوم يعني لكنهم عندهم تجربة عميقة في تراثنا الشعري، شاعرات وشعراء وبمختلف أنواع الكتابة وأجناسها الشعرية يعني سواء كان شعر عمودي شعر تفعيلة شعر نثري، يعني تجربة عميقة عميقة جدا تتطلب مني أكثر من وقت.
2: صحيح. هدى شنية نصيحتك أو اقتراحاتك، خلينا نقول اقتراحاتك للمستمعين باش يقراوها مثلا؟
4: باش يقراو في أي مجال تقصد معناها بصفة عامة وإلا في
2: بصفة عامة نحكي يعني؟
4: أنا بالنسبة لي في زمان هذا متاعنا ما نحن نعيش فيه أصبح وسائل التواصل يعني السمعية والبصرية تحتل مكانة أكثر من ملامسة الكتب.
2: أي.
4: وهذا الكل اتجاه نحن نمشي فيه تقريبا. أنا شخصيا مثلا نبدأ في المطبخ الكوجينة مثلا طيب الطعام نحن نسمع إذاعة نسمع برامج إذاعية نسمع برامج ثقافية ندخل على اليوتيوب نسمع كتير مسموع يعني نركز على حس السمع كي نبدأ نقضي نبدأ نحط كيف في وزني مثلا نقضي ونسمع في نفس الوقت وبرش كتب نسمع فيهم ما نقهمش بعناية لكن عندي أوقات في اليوم يلزمني خصصها نمس كتاب نحس فما فرق ما بين أني نلامس كتاب وما بين أني نسمع صحيح نسمع معناها هيك قاعد يقوي لي في الزيد يعني الذهني والروحاني والشعوري والشاعري والأدبي لي أنا لكن ملامسة الكتاب حاجة أخرى يعني تجربة أخرى كبيرة اللي نحن في زماننا توا نقص
2: توا ربيت البيوت يقراوا بصفة عامة
4: نتصورهم أنا شخصيا أنا شخصيا باعتباري أنا أستاذة لكن في وقت اللي يكون فيه ربط بيت
2: لا لا ما تحكيليش على روحك أنت كطالبة مغرومة تحب الأدب والكتب والثقافة والفلسفة نحكي بصفة عامة يعني
4: والله فما شكون يقرأ فما شكون يركز ياسر على الفرجة مثلا يفرجوا على مسلسلات وكل أكثر من أنه يخصص وقت باش يقرأ الحقيقة معناها أكثر وقت بقاها مثلا يخصوا أكثر فرجة أكثر من أني المطالعة فما ناس مغرومة بالمطالعة لكن حسب ما نشوف توا في وقتنا في زماننا توا قلت يعني نوعا ما مباشرة الكتب
2: يعني
4: بالنسبة للكبار وحتى للصغار يعني مش كان كبار فقط
2: صحيح حسام الوسائل التواصل أثرت برشا
1: الجيل الجديد تربى على وسائل التواصل عادي جدا أنه معناتها المطالعة وحتى كي يتعاملوا معها حتى في القرايه يتعاملوا معها كانها موديول نتاع قرايه وكهو معناتها حاجه واجب باش يعملوه كهو لا اكثر لا اقل مش من واحد يمشي يشري كتاب ولا يقراه بالمتعني ولا مثلا كيما في قرايه الجرايد نعطيك مثال بسيط سي الحبيب مش كيما تقرا مقال على الفيسبوك مثلا يحكي على حفله مارسيل خليفه كيما تقرا مقال مثلا كاتب صحفي محترف واللي هو معناتها مهتم بالشان الثقافي واللي تقرا معناتها بالحق تخرج بفائده من الكلام هذاك في الفيسبوك ساعات تلقى معناتها اراء انطباعيه نتاع ناس صحيح مغرومه فما ناس ممكن عندها موقف من الفنان هذاك فما ناس عندها موقف معاه او ضده فما ناس معناتها تتكلم عن جهل فما ناس تتكلم عن معرفه فلذا راهو اي حاجه راهو لازم يكون الناس المحترفين اللي نجم يعملوها سواء كان في الصحافه سواء كان حتى في الكتابه
2: هاي.
1: لانه قلت الناس ما عادش مغرومه برشا بالقرايه معناتها شكون اللي مازال يكتب معناتها بالغزاله اللي كانت موجوده قبل اللي كان فما معناتها الشواء كان موجود تو كنقص برشا
2: ربما
1: مقارنه بقبل انت قبيله مادام امنا حكيت على الكتابات الساخره سي الحبيب نعرف شكون خرج كتب مش كتاب كتب الاستاتويات موجوده على الفيسبوك فمش كان شد الاستاتويات موجوده على الفيسبوك لمهم عمل بهم كتاب وخرجوا كذا وتبعوا ولا عنده كتاب معناتها لين نحكيوا على ناس قاعد تستسهل في كل شيء فلذا راهو الناس اللي تقرا واللي تحب القرايه راهو يلقاو الكتب
2: نعم.
1: وشفتهم انا بعيني في معرض الكتاب فما برشا ناس مغرومه وتلوج وتشري وكذا وتعرف شنو هي حاجتها بالضبط
2: نعم
1: الناس اللي ماشي مغرومه هذاك موضوع اخر
2: موضوع اخر هدى همامي نشير الى اديب كبير اثر المكتبة التونسية بمجموعة من الأعمال منها ليالي المطر مجموعة قصص قصيرة 52 ليلة دهاليز الليل الأرض دار الباشا خيول الفجر راس الديك ما أجمل البحر للكاتب حسن نصر اللي فقدناه توا نهارين فقط والأستاذ حسن نصر من مواليد جويليا يعني عام 1937 نعم يعتبر من كبار الكتاب في تونس الله يرحمه وإن شاء الله في فرصة قادمة حتى في غير هذا الحيز من الإذاعة نقدموا حوارات كنا أجريناها مع حسن نصر شكرا لك هدى شكرا يعطيك الصحة إلى اللقاء
4: شكرا تشرفت بهذا اللقاء شكرا لك

اللقاء يتواصل حسام حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار. بعد الموجز ستكون حصة أو جزء مهم عن مرسال خليفة. نبيل التركي: والله يلوم من خاف من الله.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: منتصف النهار هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس عمادة المهندسين التونسيين يدعو في ختام أشغاله المنعقدة أمس بولاية جندوبة، يدعو إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. هذا وأعربت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 من أوت المقبل العمل رسمياً بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستيرة. منظومة الفوترة الإلكترونية تمثل خطوة نوعية نحو إرساء منظومة رقمية حديثة تؤمن إحكام توثيق المعاملات التجارية وتدعم مبادئ الحوكمة، كما تمكن من تعويض الفواتير الورقية التقليدية بمنظومة رقمية سريعة بما يحفظ حقوق الفلاحين والتجار، إضافة إلى تسهيل عمليات الإحصاء اليومية للمنتوجات وتنظيم التدفقات داخل السوق. في الشأن الدولي، هدوء على مستوى الجبهة الإيرانية والمنطقة بعد أن توقفت الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد أسبوعين من المواجهات. والجيش الإيراني يحذر من أن الحرب ستتسع أكثر إذا قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: في الضوء اللي ما تستعملوش،
5: عدل كليماتيزورك على 26،
6: اتفقد أجهزة دارك.
7: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية.
8: طاقتنا مسؤوليتنا.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
10: في الطريق إلى موعد الأحد،
11: وكن في الطريق عفيف الخطى،
10: شريف السماع، كريم النظر،
11: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
10: عندما يأتي موعد الأحد
11: يأتي ومعه صاحبه.
10: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
11: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: إذن كان هذا
1: راؤول جورن. نعم,
0: نعم.
1: تلمت الأحباب.
0: تلمت الأحباب والأحباب قاعدين يتلموا في برشا مناسبات.
1: هي مع اللمات تخسر. الصيف فما ناس السنة معتها اللي يقول لك سخانة ودرسين وقلق وناس ما تحركش وكذا, فما ناس السنة على اللمة, فما ناس تجي من برا, فما ناس تجي على أفراح, فما ناس تلم في المهرجانات, فما ناس تلم, معناتها فما عديد الأوقات اللي نجموا يتلموا فيهم وظروف يتلموا فيهم. يا خويا كي ما تنجمش في النهار تلم, هاكا عندك في الليل برا مهرجانات, برا تفرهد شيخ فما, والمهرجانات الحاجة الباهية, وهذه من الحاجات اللي تحسب لتونس مقارنة بعديد البلدان الأخرى. حتى في المناطق الداخلية فما مهرجانات, لأنه الناس فما عباد ما عندهاش متنفس, كانك المهرجانات الموجودة ذيك في المنطقة.
0: نعم, فضلا على أنه عائلات تلتقي وتنظم لقاءات وسهرات عائلية
1: هي.
0: عبارة على مهرجانات صغيرة.
1: تسمع مدام نعيم قبيلة قاعدة تمشيو للشط وناس وتلم بعضها وتعمل بخار وتعمل أجواء في ال... نعم. هذه حاجة تابعة الطقوس نتاع التوانسة مقدم الزمان, معناتها مش حاجة مستحدثة صارت عملية ولا تعملية ولا عشر
0: سنين. نعم, حسام تعرفها السمعة في الوطن القديم.
1: ايه نعرف
0: مدينة جميلة.
1: مدينة أنا ما نعرفهاش, ما عندي عليها معناتها أحكي ولا عليها برشا الحق.
0: نعم, اليوم ينطلق مهرجانها, مهرجان السمعة, فيه 10 عروض, ومعنا أمل قاسم المكلفة بالإعلام في هذا المهرجان. أمل مرحبا بك.
2: عسلامة الحبيب وطيوف اللي بحديك, وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم.
0: مرحبا بك, شكرا أمل. اليوم السهرة الأولى, قداش من سهرة هما؟
2: هما 10 سهرات.
0: نعم,
2: السهرة الأولى تنطلق اليوم.
0: اي احكي لي على البرنامج باختصار يعني.
2: بس الدورة متاعنا هي دورة 38 تنطلق نهار 26 جويلية اللي هو اليوم.
0: نعم,
2: بعرض تنشيطي بمدينة السمعة بالمجورات, مش تعمل دورة في مدينة السمعة.
0: نعم,
2: ثم 10 مسرحية لكريم الغربي, مسرحية فيزا.
0: نعم,
2: نهار 27 جويلية عرض موسيقي للفنانة الكبيرة أرفة بالرمضان.
0: نعم,
2: نهار 26 جويلية عرض شعبي لأيوب لطفي جرمانة.
0: نعم,
2: نهار 30 جويلية عرض للأطفال عرض نجوم الكرتون.
0: نعم,
2: نهار 31 جويلية حضرة نابل. نهار 1 أوت مسرحية ولد الطلياني.
0: نعم,
2: نهار 2 أوت عرض موسيقي للأستاذة الموسيقى والفنانة ناجحة جمال.
0: نعم,
2: نهار 4 أوت عرض راب السنفاراب. نهار 6 أوت هي السهرة الاستثنائية لولد مدينة السمعة فؤاد بشير, ونختتم نهار 7 أوت معرض موسيقي لمعسروتي.
0: بربي تسلم على فؤاد بشيخ, على خطر نعرفه من سنوات عديدة وكان ناشط يعني في تقديم والمشاركة في السهرات خاصة في جهة الوطن القبلي
1: وفي الانتاج وفي السهرات حتى العائلية. نذكر وقتها فؤاد قال وصلت غنيت للأم والبنتها في عرس الأم وفي عرس بنتها بعد ما عرفت عرست.
0: شفته
1: معناتها بالسفهم اللي راهو أجيه كاملة, معناتها تربيت على الصوت وكذا, هو ممكن تخصص.
0: نعم,
1: شوية ممكن في السهرات العائلية. أي, كان نجم يعمل إنتاجات أكثر برشا فنان كبير.
0: نعم, أمل وين تتم العروض هذه؟
2: العروض تتم في مسرح الهواء الطلق بالسمعة.
0: نعم, ومهيئ بالقدا, معناها الجلسة فيها والفرجة في المسرح هذا مريح؟
2: الفرجة مريحة جدا, عنا كريسي أمبيتان.
0: أي,
2: الحقيقة المسرح متاع السمعة من أكبر المسارح في جهة نابل.
0: نعم,
2: ديجا يضم 1708 معناتها كرسي أمبيتان.
0: صحيح,
2: والحماية المدنية وفقتنا على 1400.
0: نعم نعم,
1: وتاريخ المهرجان هكا, هذه الدورة رقم قديش؟
0: 32.
1: 32
2: معناتها ما شاء الله.
0: نعم,
2: اي المهرجان سيدي علي السمعي راهو من اقدم المهرجان في الجهه.
0: اي قديم,
2: عام 91.
0: نعم,
2: وعنده كبيره قيمه كبيره معناتها في الذاكره نتاع اهالي السمعه والمدن المجاوره,
0: والناس يرتدوه يعني يجيوا يحضروا في السهرات.
2: بالطبيعه الناس تجي للمهرجان من السمعه ومن خارج السمعه, من تزرك, معموره, بني خيار, حمامات, نابل, حتى من تونس معناتها.
0: نعم,
1: حتى تونس معناتها المقيمين بالخارج نصور كي يروحوا يحضروا المهرجان معناتها.
2: يحضروا بالطبيعة, وخاصة أولاد البلاد,
0: خاصة
2: طو فترة صيفية, وعنا احنا الحقيقة عنا برشا أسماع في الخارج, دونك يجيو يستغلوا وقت المهرجان هذايا.
1: ولاد السمعة يسموه أسماع.
0: أسماع.
1: أسماع.
0: أنت سمعية؟
2: أنا سمعية. إيه,
0: وحاتم النفاخي سمعي.
1: زميلنا حاتم النفاخي اللي ما يعرفش.
2: جميلكم.
0: نعم,
1: بربي الثمان متاع التذاكر معناتها تراعي المقدرة الشرائية لأولاد البلاد ولا
2: حبيبتي. احنا حاولنا انه في التذاكر تكون تراعي الفئه، خاطر مش كيما نابل كيما السمعه كيما كارتاج
1: كيما الحمامات كيما
0: لا ما نحكيوش يا امل توا. نعم. امل قاسم توا التذاكر في برشا مهرجانات اخرى كبيره ولات غاليه، يعني انت سهره مرسال خليفه في الحمامات اول امس ب 80 دينار التذكره.
1: اي ما نساش مسرح الحمامات صحيح. مسرح تاريخي اما صغير زاد،
0: والتذاكر في قرطاج توصل الى 200 و300 و500 دينار التذكره الواحده، ما نحكيوش على السوق السوداء.
1: ما وعلاش يا ناس الحبيب اللي كنت ولا مل، هو فما التوليفه باش تلقى ما بين انك تجيب عروض باهيه وعندها قيمه كبيره وانك تعمل سوق معناتها ثمن نتاع التذكره يراعي المقدره الشرائيه للمواطنين، التوليفه هذه هي كيفاش نجم نعملها.
0: امل انتم
2: نحكي لك سي الحبيب، نحن شنو نحن اعتمدنا اسعار مدروسه باش تكون العروض في متناول الأكبر عدد ممكن من الجمهور.
0: التذكرة بعشرة دينارات عندكم قداش؟
2: من 10 إلى 25 دينار.
0: نعم
1: معقول معقول.
2: وديجا سي الحبيب نحن عملنا عرض مشاني للفنانة ناجحة جمال، هو هذا العرض مدعوم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وهذا يترجم دور الدولة في تشجيع الثقافة وضمان حق الجميع في النفاذ إليها.
0: يعطيك الصحة شكرا شكرا أمل قاسم، هيئة مهرجان السمعة الثقافي، تحية ليك وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح هذه العروض.
2: شكرا سي الحبيب.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
0: مرسال خليفة تعرف حسام غنى في كامل الجمهورية تقريبا، هو من عام 81 يشارك في المهرجانات، آخر عرض له أول أمس على مسرح الحمامات، باش تكون يعني جزء خاص من موعد الأحد مرسال خليفة.
4: أنا بديت مغني ولكن التمثيل استهواني.
5: أنا اسمعين بالشريف ويوم أدرك
6: وأنا جيل كامل يحب حياة تتخير.
7: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.

0: مارسيل خليفة متحدثا عن بداياته في لبنان.
1: كنت طفلا أنذاك لا أتجاوز الخامسة من عمري، أجلس أمام بيتنا الصغير ألعب بحرطيقي، حرطيقي يعني الألعاب الصغيرة، وأنتظر جدي يوسف، جدي كان اسمه يوسف، في زيارته اليومية لنا. وعندما أسمع رندحة صوته من بعيد أترك لعبي وأركض مسرعا باتجاهه لملاقاته، أتعربش على أكتافه العريضة ووجها لوجه أمام طربوشه، طربوش هذا مثل القبعة، فأمسك بالشرابة التي كانت تتدلى على النقرة من الخلف وأبدأ بهزها يمينا ويسارا مع الإيقاع البطيء لأغنية فولكلورية لبنانية اسمها سكابة يا دموع العين سكابة. سمعك إياها. سكابة يا دموع العين سكابة، تعي وحديك ولا تجيبي حدابة، وين رحتي وجبتي حدا معاكي لهز الدار واجعله خرابة. هيدي أول أغنية كان جدي يغني ليها. ما زلت أتذكر كيف كان جدي يعزف على الناي بصوت خفيض ألحانا جميلة، يمرر بيده على فمه وذقنه، يبلل شفتيه بلسانه، ثم ينتصم كتمثال روماني في جلسات عائلية حميمة رغم كبر سنه، ثم يمسك الشباب الناي بكلتا يديه وينطلق اللحن. كنت أصيح فرحا ومغتبطا عندما أسمع جدي يعزف ويستسلم كليا للانسياب الذي يخرج من صدره. بالقرب من بيتنا كان النور، النور يعني الدزيجان اللي عم ينصبوا خيامهم على الجسر العتيق، يؤلفون فرقة فنية صغيرة قوامها البزق والطبلة والرقص الغجري الساحر. كانوا يدورون من بيت إلى بيت ومن ضيعة إلى ضيعة، يرقصون للناس ويعزفون ويغنون لقاء قروش قليلة يحصلون عليها. عندما كان يمرون من أمام بيتنا كان جدي ووالدي يدعونهم للمشاركة بكأس العرق، وتدور الحفلة ويبدأ النور بالعزف ويشاركهم جدي. وآه ما أحلى تلك الألحان البدوية الساحرة وتلك الرقصات الأنثوية العارمة. كنت أنتظرهم لأحفظ موسيقاهم وأغانيهم عن ظهر قلب. ما زلت لليوم أسمع صدى تلك الموسيقى والإيقاعات وتطيبات والدي ورندحات جدي ترن في ذاكرتي، وذلك الصدى الجميل لم يستطع صخب هذا الزمان أن يسكته. أنا من قرية ساحلية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط تدعى عمشيد، وتقع هذه القرية بالقرب من مدينة جبيل الأثرية بيبلوس المعروفة باسم بيبلوس. وعمشيد مساحة كبيرة من الأخضرار والبيوت والحجار والحقالي تمتد حتى تلامس البحر هاربة من نهاية الجبال العالية التي تصورها وتصور البحر. سهول الحامض والبرتقال والموز والزيتون كلها منسدلة على جوانب البيوت وأبعد بكثير أحيانا. من على سطح بيتنا في عمشيد كنت أرى بوضوح في آخر البحر مدينة بيروت حيث كانت تمتد لتغطي نصفه. عندما كنت صغيرا كنت أحلم دائما بأن أذهب إلى بيروت التي تبعد عن ضيعتي حوالي 45 كيلومتر والتي كانت تلمع ليلا ونهارا كالشمس الساطعة. أعود إلى عمشيد قريتي الأولى ومجموعة من أولاد الحي، نخترع القصص والأوهام، نتمشى على الشط الهادئ، نضحك، نحكي، نغني على إيقاع التنك وعلب الحليب الفارغة، إيقاعات ملونة ومركبة وبسيطة، كل علبة لها طنين وكل تنكة لها رنين. كنت أقوم بدور المايسترو، بالطبع لم أحد كان يتقيد بإشاراتي، كل واحد كان يغني على ليلاه. تمتلكني الطفولة، الضيعة، البيت، الوجوه الممحية، الساحة، المكان، الأسماء، ضيعتي، علاقتها وثيقة بالشمس والبحر. والمغيب في ضيعتي جميل، لا تستطيع أن ترى الشمس يبتلعها البحر بدون أن تتمتع بذلك المنظر الجميل. بالإضافة إلى الموسيقى الشعبية في البداية، بداية مشواري، وعزف جدي على الناي وموسيقى النور، كان هناك التراتيل الدينية التي كانت لها أثر كبير في تعلقي بالموسيقى، حيث كان للموسيقى مكانا هاما في الطقوس. الحنين إلى عمشيد وفرقها الغنائية وصوت ذلك المؤذن لازمني، وكنت في أعمالي الموسيقية أسترجع ذكرى أسعد أيام حياتي، فمؤلفاتي كانت تتردد فيها أنغام ما حملته معي من التراتيل الدينية وصوت ذلك المؤذن الشجي في ضيعتي. بدأت بسماع أيضا الموسيقى وأنا صغير، وقد أهداني خالي فونوغراف، وكنت أشتري أسطوانات أيضا بالإضافة للموسيقى العربية لموسيقى كلاسيكية وموسيقى أغاني عربية لسيد درويش، للرحابنة، لعبد الوهاب، ولموسيقيين عالميين كبيتهوفن وموزار وهايدن وغيره. في بداية الحرب اللبنانية كنت قد تخرجت من المعهد الموسيقي الوطني في بيروت وعندي أفكار وأحلام، ولقد تساءلت وقتها ما جدوى أن أكتب الموسيقى وطاحونة الموت تلتهم بلدي. لقد شعرت وقتها بأن الكتابة الموسيقية فعل سوريالي ولا تستطيع أن توقف كل هذا الخراب، ولكن عدت وحزمت أمري وبدأت بالبحث عن خلاص فردي من خلال الموسيقى لأحمي نفسي ونفوس أخرى من بشاعة ما يجري حولي. وبدأ عملي مع مجموعة عناصر موسيقية تحت اسم الميادين، وكان العمل علامة احتجاج لكل ما يجري، وبدأنا نجول على المناطق الساخنة ورغم الحروب الصغيرة والكبيرة نقدم فيها أعمالنا الموسيقية، نبلسم الجراح رغم صوت المدفع. ثم خرجنا إلى المسارح العالمية لنقدم لغة أخرى غير لغة الحرب التي ملأت شاشات العالم. الميادين جمع ميدان، والميدان هو ساحة عامة تقام فيها الأعياد والأفراح. نأتي إلى الرباعي، رباعي جدل هو رباعي الميادين، ربما كان حاجة موسيقية لتقديم عمل موسيقي يعتمد الآلة الموسيقية العربية، ولهذا بنيت الفكرة الموسيقية على أساس آلة العود ومن ثم مرافقة من قبل الإيقاع والباص. لا فرق في العودين، إنما أتجه بالبحث نحو إنشاء عائلة للعود، لأن التحولات الحياتية التي تجابه الإنسان العربي في عصرنا الحاضر تحتم علينا أن نحدد موقفنا تجاه آلاتنا الموسيقية العربية وكيفية جعلها من الآلات ذات اللغة العصرية والمميزة في آن لتجسد طموح أجيالنا الحاضرة والمستقبلية. يجب أن تتجه الجهود إلى تكوين عودين متخصصين وخبراء في مجال البحث العلمي. ابن خلدون على سبيل المثال في مقدمته وفي فصل الموسيقى يذكر لماذا الأوركسترات الكبيرة ولماذا التوزيع الموسيقي، يذكر في فصل الموسيقى بأن هناك فرقة موسيقية وصل تعدادها بين 90 و100 شخص، ويذكر أصناف العازفين والآلات وقد وزعها بما يوازي توزيع الفرق السيمفونية اليوم كالنفخ الخشبي، الأبواق، الآلات الوترية التي تسحب بقوس عليه ذنب الخيل، النفخ النحاسي، آلات وترية تنقر نقرا، آلات القرع بأشكالها والأجراس وغيرها.

0: مارسيل، هل تسقط هذا الأمر أيضا على مثلا تجربة نزار قباني وعبد الحليم حافظ مثلا؟ يعني عندما غنى عبد الحليم لنزار قباني عمل على توسيع دائرة معرفة الناس بما كتبه نزار قباني.
1: صحيح صحيح، عندما تحولت القصيدة الأغنية أصبحت منتشرة، ولكن أنا أخذت نصوص ليست نصوص غنائية بالمعنى الحصري للكلمة، كانت نصوص حديثة، وأحيانا نصوص عندما تستمع مثلا إلى قصيدة تصبحون على وطن ربما عندما تقرأها تقول أنه كيف تتحول إلى أغنية. عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصحو وأحرسهم من هواة الرثاء وأقول لهم تصبحون على وطن من سماء ومن شجر من سراب وماء. إذن هناك أو يا علي نحن أهل الجنوب حفاة المدن نروي سيرتك على أسفل البرك والأودية، إن حطام أبنائنا وأسلحتهم يغطي السفوح ونحن نرى ذلك بصمت، لكننا ذات يوم سنوجه سكك محاريثنا إلى قلوبهم السمينة الفجرة. يعني النصوص اللي اخترتها تختلف قليلا عن النصوص اللي اختاروها عبد الحليم حافظ أو اللي اختاروها في السابق يعني من نزار قباني أو غيره.
0: هذا أيضا يؤكد ما قاله محمد العبدالله أن الموسيقى العربية كانت تتوجه إلى الناس في عطلتهم الأسبوعية فقط، بمجيء مرسيل خليفة أصبحت الأغنية مع الناس وفي كل الأوقات.
1: حاولنا يعني وخاصة في البدايات أن يكون هناك عمل يتواجد مع الناس في كل لحظات، لحظات صعبة في اللحظات الهادئة. يعني كنت تذهب إلى عملك وتضع شريط في السيارة أو تستمع في الإذاعة، كان الأغنية تقول لك شيء وليست أغنية عطلة في نهاية الأسبوع كي نرتاح نستمع إلى موال. لا لا، الأغنية حاضرة في كل يومياتك، في كل أحاسيسك، في كل قضاياك، في العاطفة، في الحب، في الجمال، في القضية، في الحزن، في الغضب، في يعني
0: في الحرب، في السلام.
1: نعم
0: برغم كل شيء مارسيل، فإنك لم تتخلى عن وطن الحلم، وطن الطفولة، كنت تقف خارجه مرتحلا بين الغربة والغربة. يبدو أنك لم تشارك في تشييع جثمان والدك في عمشيت. بعد ذلك، بعد هذه الحادثة، غنيت له وغنيت للحب وللفرح، غنيت أيضا لبيروت المحترقة، لفلسطين. كأني بك أردت أن تكون شاهدا على الجرائم التي تقترف، وكأني بك أيضا تكفر عن ذنب أنت لم تكن مسؤولا عنه.
1: في الحقيقة يعني عشنا مرحلة أو مراحل صعبة جدا. يعني هناك إيقاع عسكري يومي، هناك قذائف يومية، كان لابد من إيجاد لغة أخرى، إيجاد لغة أخرى بين جمهور المواطنين، بين الناس. في الحقيقة المشكل لم يكن كبيرا بين مجموعة المواطنين، هناك اختلافات، ولكن لا أتصور أن هذه الاختلافات كانت تؤدي إلى هذه المعارك الشرسة. ولكن هناك مشاريع، مشاريع خطيرة كانت ترسم في بلدنا، ومجموع المواطنين كان يستمع إلى هذه الأغنية، حتى اللي لم أكن أشاركه موضوعه السياسي كان يستمع إلى هذه الأغنية ويعتبرها أغنية تخصه، لأنها كانت أغنية تحكي عن القلق الإنساني الداخلي وليست القشور. يعني نحن لم نغني شعار، لم نغني، كان هناك قضايا عادلة اهتممنا بها، غنينا لها، عزفنا لها، شاركنا في احتفالاتها، كنا نساهم بقليل من ما نسميه أغاني الورد كي نبلسم الجراح. والمساهمة لم تقف عند حدود أن نقدم أغنية، تعدت لتقديم أعمال، مساهمات اقتصادية لمستشفيات، لمراكز ثقافية. يعني نحن دعمنا المسيرة الثقافية من ناحية مردود أعمالنا كاحتفالات وكشرائط، وأنا برأيي هذا مهم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس. في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
1: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
1: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
1: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: إذن كانت هذه جولة مع مارسيل خليفة حول بداياته. كنت أسمع فيه حسام. مارسيل خليفة كما قال هو مولود في عمشيت في جبل لبنان، هي قرية ساحلية، عام 1950 تغرم بالموسيقى من خلال جده يوسف كما يقول، يغني له أغنية شعبية قديمة سكابة يا دموع العين سكابة. وطبعا مارسيل خليفة
1: الزجلة دي
0: صحيح عمشيت هذه تبعد 45 كيلومتر على بيروت. ملي هو صغير بدا يحب الموسيقى ويحب الأجواء الفنية، وشيئا فشيئا لما درس في معهد الموسيقى وتخرج عام 72، بعد فترة عام 76-75 تأسست فرقة الميادين وتمكن من المجال الموسيقي، وأصبح يبحث على لغة موسيقية تنفذ إلى الأعماق تعبر على واقع البلاد العربية وبعض بعض البلدان اللي تعاني من الحروب كما بيروت التي تأثرت إلى حد كبير بالحرب الأهلية. النضال الفلسطيني أيضا شبع مارسيل خليفة وكثير من الشباب العربي بالروح الوطنية، هذك علاش اتجه إلى القصيدة الوطنية الفلسطينية اللي هي في الحقيقة امتزجت فيها كما تعرف حسام صورة المرأة الحبيبة الوطن الأم بصفة عامة.
1: حتى بعض التجارب الشخصية مثلا تجربة محمود درويش، معناتها مثلا أغنية ريتا اللي هي تجربة شخصية لمحمود درويش.
0: صحيح. غنيها يعني محمود درويش في شبابه تعلق ببنت اسمها ريتا، ربما بعض الناس يقولوا، لكن في الأخير هي قصيدة حب وتعبر على يعني توق مارسيل خليفة وتوق محمود درويش بالأساس باعتباره هو اللي حسها وكتبها على أنه يتحرر
1: أكيد. من ومن الاستعمار. ومن يناقش في الأغنية هو محمود درويش أكثر منه مارسيل خليفة، لأنه هو اللي غنى. فما مقال لربيع شلغون في جريدة الشروق العنوان يلخص كل شيء، يقول فيه الفن الأصيل ينتصر على الضجيج.
0: صحيح.
1: قديش كثر الضجيج بالحق، منين تلتفت تلقى المرجانات والموسيقى اللي قادمة
0: على كل فيها. حال خلينا احنا نكون متزنين في كلامنا، انه التنوع هذا باهي، هو
1: باهي التنوع، اما يروا فما ضجيج. نعرف نفرق بالقديمة بين التنوع والضجيج. فما ساعات حاجات معناتها اصوات ما جات شيء، معناتها نحكي لك حاجات اللي ما تتعديش في حتى حاجه، معناتها حتى في عرس في معناتها في منطقه نائيه بامكانيات اللي هي، وتلقى ساعات معناتها يخدم لك حاجه خير من يتعدى في بعض المهرجانات.
0: صحيح.
1: اللي يصف فيها إساءة كبيرة لصورة المهرجانات وصورة الثقافة للأسف الشديد.
0: كما اليوم توا الصحافة الكل كتبت على محمود درويش، ما عندها جريدة صحافة، يعني نشوفها يوميا لابريس، أو كتبت على لاستر دو لا شانسون أراب مارسيل خليفة، وكتبت أيضا مقالة أخرى على فنانة تهرج في معناها مهرجان من المهرجانات، مش لازم نذكرها.
1: مش لازم نمر
0: اللي يحب يعرف يمشي للصفحة الثامنة بجريدة لابريس. كانت قدامك هذه لوطون، انت بحذاك الشروق.
1: عندي شروق، انا قريت الشروق وعلى هنا
0: فما صفحة كاملة على مارسيل خليفة.
1: هو راهو باش نبداو تميز
0: منى بن قمرة كتبت في لوطون مارسيل خليفة في الحمامات، هذا مقال كذلك ومتابعة من منى بن قمر. أيضا في جريدة الصباح مقالة حول السهرة الذاكرة ليست ماضيا بل مشروع أمل يتجدد من درويش إلى الجدارية، مارسيل خليفة في مهرجان الحمامات، إيمان عبد اللطيف. أيضا جريدة كذلك لو كوتيديان كتبت على مارسيل خليفة وشروق
1: ذكر ما حكينا عليه. هذوما حاليا العنوان اللي قلناه تنتصر في الوسط نتاع جريده فلا.
0: نعم، الفن الاصيل كما قلت ينتصر على الضجيج بقلم ربيعه شلغوم. به نرجعوا للمسرح.
1: الحاجه به اللي مفرحه في هذا الكل انه مهرجان الحمامات قعد وفي للتقاليد نتاعو. مهرجان الحمامات معناتها يعمل سيليكسيون، معناتها اختيارات محدده لفنانين محددين لاذواق معينه، وعنده ناس تجي معناتها تحب تحضر للعبيده ذوك. معناتها التنوع الموجود في مهرجان الحمامات، ممكن ساعات في قرطاج تلقى بعض العروض اللي يقول لك مش مستوى مهرجان قرطاج ودرا شنيا الشباب يحب هذاك. فما عروض تجارية وفما عروض لازم تعطيها مع تحسب الآراء وفما
0: أي، ولكن ما يلزمش المنطق التجاري يسيطر على عقل بعض المديرين.
1: لا ما نتصورش انا في مديرين المهرجانات، لا المديرين الكل تربيوا معناتها في المهرجان، نتصور معناتها كلها معناتها عندها ثقافه المهرجان، تبقى راهو المستشارين ساعات وبعض العروض، فما بعض الشبيبه زاد يحبوا يعدلوا، مثلا انت الشامي اللي انت عاملينه للناس معناتها ما حبيتوش، الشامي يغني كي باش يغني شبابيك مغلقه، ادم شبابيك مغلقه، رغم انه ماد ادم معناتها فنان كبير وفي الترابيات ينجح من الناس تحبه لاغانيه العاطفيه اكثر منه حاجه اخرى،
0: ولكن الشبابيك المغلقه كما تقول حسام ليس الدليل على جوده العرض.
1: صحيح ليس الدليل، اما راهو فما عرض يهز عرض.
0: صحيح
1: حاجه تهز حاجه.
0: مرسل خليفه تعرف عناوين اغانيه؟ الجسر وعود من العاصفه، بين رت وعيون بندقيه، تصبحون على وطن، شدوا الهمه، ركوه عرب على الحدود، من اين ادخل في الوطن، منتصب القامه امشي، سمعناها شدوا الهمه يا بحريه. انا باش نعديو توا فقره من حوار سجلته معه في الحمامات حول اغنيه انا برشا يحبوها اللي هي احنوا
1: الى خبز يومي.

0: طفولته. تعرف حسام هذه القصيدة كتبها محمود درويش لما في السجن ألقت عليه السلطات الاستعمارية الصهيونية، حن إلى خبز أمه، كتب القصيدة، قصيدة جميلة هي.
1: حتى كان حديث جود حديث، فمش كوني زايد على محمود درويش في الوطنية، فما توينس يزيد على محمود درويش في الوطنية.
0: نعم،
1: ما تتصور رو ساعات تسمع حاجات لي تد السيد جرب السجون الاحتلال، السيد كتب على المقاومة، السيد كان معتها أيقونة من أيقونات المقاومة الفلسطينية، وفما شكون تلقى في تونس يزيد عليه يقول لك ليه محمود درويش رو كذا، رو عنده جنسية، رو كان في علاقة مع درشكون، كان كذا ما ترى.
0: أي نعم،
1: ربي يهدي. وكم خلينا في الفن، خلينا نحكي في الفن.
0: مرسل خليفة حديث سجلته له حول هذه القصيدة بالذات.
2: من الأغنية التي قدمت الفنان مارسيل خليفة للجمهور التونسي، إلى جانب الأغنية الأخرى، الأغنية التي ترتبط بوجدان الكثير من السادة المستمعين والمستمعات، وأكيد أن الفنان مارسيل خليفة لما اختار هذه الأغنية كانت له من وراء ذلك مقاصد. فما هي قصة هذه الأغنية مارسيل خليفة؟
3: على كل حال، هذه كانت أغنية من ضمن مجموعة من الأغنيات اللي اخترتها من قصائد محمود درويش بالبداية، عندما كنت في المنفى الاختياري في قرية عمشيد في بداية الأحداث اللبنانية، ولم يكن معي في خلوتي هذه سوى دواوين محمود درويش. وبدأت فترتها، القصيدة الأولى لم تكن أمي، كانت وعم العاصفة. القصيدة الثانية كانت أمي، وثم توالت بعدين ريتا أو جواز السفر وعصافير الجليد وغيرها. القصيدة الثانية كانت أمي، وأحدثت عندي هذه القصيدة، يعني هزتني من داخلي، وكنت أنا يعني فقدت أمي، وأحسست بأن هذه الأغنية يعني تعيد أمي من رحيلها أو من رحلتها. وكانت هذه الأغنية أحدثت هذه الضجة الكبيرة، يعني في كل مكان ذهبت إليه يعني كان الجمهور دائما يطالبني بهذه الأغنية، وتبقى هذه الأغنية من الأغاني الحميمة والدافئة. وأنا يعني ولا مرة حسيت أنا عم غنية، رغم غنيتها يمكن شيء ألوف المرات، أنه في كل مرة أحسست بأنني أغنيها للمرة الأولى.
2: محمود درويش كيف استمع إليها هذه الأغنية؟
3: في الحقيقة هو استمع إليها ضمن أسطوانة وعبن العاصفة، عندما صدرت أسطوانة مع شركة الغناء في العالم شون دي موند، وكانت بيروت تعيش أيام صعبة تحت القصف، وكنا في نفس المدينة. لم أكن أعرف محمود درويش شخصيا، إنما بعض الأصدقاء أرسلوا له الأسطوانة، وبعد 7 سنوات تعرفنا على بعض يعني شخصيا، وطبعا أصبحنا أصدقاء. وهيك يعني في البداية استمع إليها من خلال الأسطوانة ومن خلال الإساعات. بالطبع
2: لم يكن له أي اعتراض
3: أبدا، حتى لم أطلب منه أصلا أن ألحن القصيدة، يعني وجدتها في الديوان واعتبرت أن هذه القصيدة هي ملكية عامة، كما أحس بأن أغنيتي هي ملكية عامة أيضا.
2: هو لم يطرح مشكل المقابل مثلا أو؟
3: لا لا لا أبدا، ولا مرة. في كامل علاقتي مع محمود درويش كان هناك يعني عرض وطلب، يعني أي قصيدة تعجبني أخذها، وهذا العمل مرتبط بالناس مباشرة. يعني
2: الأغنية وعلاقتها بعائلتك بصفة خاصة، أخواتك مثلا؟
3: هي أغنية يعني علاقتها بكل الناس، يعني مش فقط في عائلتي، يعني نفس الوقع اللي وقعها على أي شخص بشوفه، أو أي أم أو أي ابن، هو نفسه على وقعه على عائلتي. يعني
2: أعتقد لما تغنيها في أي مكان نفس إحساسك، أو لما تغنيها في بيروت تكون متحمس أكثر وتحس بها أكثر؟
3: أمي موجودة معي في أي مكان ذهبت إليه،
2: أحن إلى خبز أمي
3: وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي.
2: شكرا مارسيل خليفة.
3: شكرا حبيب.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء إن شاء الله، ربي يحيينا ويرجع محمود درويش إلى تونس ويجي بحذايا. هو كان في البرنامج حسام أنه يكون باش يكون ضيف اليوم في الأستوديو، لكن الالتزامات عائدية رجع إلى بلده أمس، يعني أمس غادر كان في البرنامج كذلك باش يقدم حفلة أخرى. المهم أنه متعة اللقاء دائما موجودة مع الفنان الكبير مرسل خليفة.
1: مرسل خليفة بتونس لا تقتصر على الصيف فقط.
0: نعم والجمهور
1: يحضر حتى في الشتاء، يحضر حتى في الخريف، يحضر في حتى مهرجانات داخل الجمهورية، ممكن هذا الحاجة باهية لي.
0: نعم من خلاله نحب نحيي أولاده الاثنين رامي وبشار وزوجته يولا كذلك. نعم شكرا زملائي الأعزاء. محمد الغول في الإخراج الفني بالقاعة الفنية المركزية، فتح العبيدي في الإخراج المرئي، سيف الطرابلسي في التنسيق، فاطمة عبار. شكرا لك حسين.
1: الله يخليك.
0: شكرا.
1: يسترك.
0: يطير الحمام يحط يسترك. الحمام راهو
1: هذه معناتها قيد تحميم.
0: شكرا لكم مستمعين الأعزاء مع تحية حبيب جغام.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف مكلتنا تفقد توازنها، سهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما العشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا جازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق الماكلة تنقص ونزيد في شربان الماء ومكلة السلايد. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك مع حركة ونشاط.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الواحدة ظهرا للأخبار. جلسة عامة غدا بمجلس نواب الشعب للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بمراعاة القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات في أي مراجعة مرتقبة لأسعار الدواء. هدوء نسبي على الجبهة الإيرانية وتداعيات الأزمة تمتد إلى بحر قزوين. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، كما تنعقد في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل للولوج إليها. ومع تكرر انقطاعات التيار الكهربائي تتفاقم معاناة المواطنين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأدوية حساسة وحياتية والتي تتطلب درجات حرارة معينة لحفظها داخل الثلاجات. فوزية بيتري وتقرير في الموضوع.
6: مع تكرر انقطاعات التيار الكهربائي تزداد معاناة المواطنين لتتفاقم عندما يتعلق الأمر بالأدوية الحساسة التي يتطلب حفظها درجات حرارة معينة داخل الثلاجات. وبين الخوف من فقدان فعاليتها وارتفاع تكاليف إيجاد بدائل لحفظها، يعيش العديد من المرضى وأسرهم حالة من الحيرة والقلق في ظل غياب حلول تضمن استمرارية حفظ هذه الأدوية.
7: عندي علب متاع دواء في الفريجيدير قيمته تقريبا 1200 دينار ووجوده مش سهل، رغم اني خذيت احتياطاتي وقلت لي قصة ضوء نبرد ونحط عليها قويلب الثلج، لكن ما نعرفش هسكو هو مازال صالح للاستعمال ولا لا، وباش نمشي نستشير الطبيب لانه ينجم يكون التبريد هذاك ما كانش كافي ونخسر الدواء للاسف.
8: المواطن المغربي حاجه نسيسير، بس هو اول حاجه ساعه الدواء نتاع برشا مرض معناها مزمن قاعده معناها تفسد من قطع عند الضوء هذا، الانسان معناها مريض مرض مزمن معناها تو مش قادر يوفر دواء وكان وفروا يتهلك له، معناتها نلقاو طرق معلميه عمليه في نرمو باش نستحفظوا على دويه العبيد، يحب يعيش بشرته معاش رفاهيه تولد حاجه معناها ماش مطلوبه برشا.
9: بابا مريض بمرض سرطان عفانا وعافاكم الله، دواء معناتها نتاع المرض هذا ابار انه مكلف، تقف وتشد الصف وتجري باش تتحصل على الدواء هذايا، الدواء هذا محطوط في الفريجيدير، كان جاي مثلا الضوء يقص نص ساعه ساعه، عندنا الثلج عندنا كل شيء نجمو معناتها ندبروا روسنا، هذايا اقل حاجه 12 ساعه، اذا كانت 12 ساعه مقصوصه على الدواء هذايا شكون يضمن لي الدواء هذا مازال صالح.
6: وحذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس ثريا نيفر في تصريح سابق للإذاعة الوطنية من بعض الأخطاء الشائعة في التخزين، وأكدت أنه يجب حفظ الأدوية وفق التعليمات المكتوبة على العبوة أو النشرة الداخلية، ونصحت بضرورة الرجوع إلى الصيدلية عند وجود أي استفسار حول طريقة التخزين أو إذا تعرض الدواء لدرجات حرارة غير مناسبة، بما يضمن استعمالا أكثر أمانا وفعالية للدواء.
5: طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطوير أسعار المواد تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى موائمة الأسعار مع خلاص الأداء للصيدلي لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات. وتتزامن الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي مع ذروة الموسم السياحي، مما دفع الأطراف المعنية إلى التفكير في سبل التأقلم مع هذه الوضعية دون الإضرار بخدمات النزل وجودتها، وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد مهدي حلوي.
10: الانقطاعات هذه كما يهموا السكن كما يهموا الفنادق، حاليا موسم دغوة وهذه الفترة الحساسة اللي تمر بها النزل، غالبا تشتغل بكامل طاقتها من خلال المجهودات الكافة المهنيين. تم الاتفاق على الحرص على انه عملية قطع الكهرباء في اوقات معينة ما تمش، يعني فترة كما نقول احنا الفطور والعشاء اللي فترة مهمة في الخدمات اللي اديها نزل، فالفترة هذه كنحاولوا نتجنبوا عملية قطع الكهرباء. تم مجهود كثيف على مستوى المهنيين ونزل بانهم يرشدوا ويقتصدوا في الاستهلاك متاع الكهرباء قدر الامكان. تفهم جلسة أخرى تمت ما بين الفنيين متاع الشركة التونسية الكهرباء والغاز وما بين الفنيين متاع النزل إيجاد كيفية للاقتصاد قدر الإمكان في استهلاك الكهرباء على مستوى الوحدات الفندقية. والحقيقة في الإطار هذا تم تجربة ناجحة في المسير، يعني أعطت نوعا ما من نجاح على مستوى التحكم في استهلاك الكهرباء. إذا كان تم أي تجربة ناجحة أو أي إجراء ينجم يزيد يعاوننا أكثر لتجنب الإشكاليات هذه قاعدين ماشيين فيه بطبيعة.
5: كشف المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوف البنحاحة في تصريح للتلفزة الوطنية أن الحرائق أتت إلى حد الآن على نحو 4400 هكتار من الغابات دون احتساب المساحات التي ما زالت تشهد حرائق خاصة بولاية الكاف. وبين مدير عام الغابات أن استعادة المنظومة الغابية بعد الحرائق تتطلب مدة لا تقل عن عامين، مستشهدا بتجربة غابة بوغرنين التي احترقت سنة 2021.
11: نظرا للحرائق اللي صارت تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات، دون اعتبار التأثير متاع زنسكت اللي يضربوا الغابة واللي هما في حوض البحر الأبيض المتوسط كله منتشرين ويهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطية. الغابات متاعنا هال 70,000 هكتار ولا 72,000 هكتار من الثورة إلى حد الآن، فجزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي، وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الإنسان في نوعية خاصة من النبات. تقريبا في الثلاثة سنوات الأخيرة قمنا تسجيل تقريبا في حدود 10,000 هكتار. 10,000 هكتار احنا التدخل متاعنا بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. احنا للأسف في شرمي اللي هو مازال ضرر سبعانة وراوية بالماء شهدنا 107 حريق إلى حد الآن. 107 حريق هذه أهم جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب، لكن عندها تأثير زاد على الغابة.
5: أصدرت جامعة منوبة أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين في امتحان البكالوريا. دليل رقمي يهدف إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية عبر توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف المؤسسات الجامعية، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي.
12: عدد التدخلات اللي قامت بهم الإدارة العامة للغابات كانوا في حدود 900 تدخل، شملت المناطق الغابية، المناطق الفلاحية والمصبات النفايات.
13: هذا الدليل أنجز اعتمادا على المعطيات الرسمية والمسالك والتكوينات الواردة ضمن دليل التوجيه الجامعي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل نسخة موضوعاتية مخصصة للمسارات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة، حيث تم تجميعها وإعادة تنظيمها وتقديمها في صيغة مبسطة وجذابة، بما يمكن الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وعائلاتهم من التعرف بوضوح وسهولة إلى مختلف عروض التكوين المتاحة بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر في جامعة جندوبة، لكل مؤسسات الشمال الغربي في ولاية الكيف، باجة، جندوبة وسليانة، دون أن يحل هذا الدليل محل الدليل الرسمي للوزارة.
5: مع انتهاء كل سنة دراسية تبادر العائلات والجمعيات والمجتمع المدني إلى تنظيم حملات لجمع وتبادل الكتب المدرسية المستعملة، حركة تعكس وعي المواطنين بأهمية التعاون وتساهم في مواجهة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للولي. تقرير نعيمة سولي.
14: تبادل الكتب المدرسية مع نهاية كل سنة دراسية عادة قديمة تحافظ عليها الأسرة التونسية لتجذير قيم التضامن وتخفيف الضغط على مقدرتها الشرائية.
15: نعطي فيهم لشكون معناها نتاح كل عام، اي معناها جدد وما يستحقش، معناها العبد مش يشري يقرا بامته.
16: انا كي دخلت نقرا اول عام ما شريت كتب جدد، من بعد في السنه الثانيه والثالثه بديت ناخذ في كتب ولد خالتي، كتب اللي نكمل بهم نعطيهم اللي باش يقرا من بعدي، فعود ما نحطوا الكتب في سله مغمرات ويلوثوا البيئه نعطيهم نسن مستحقهم.
17: مثلا انت ولادك يقراو بالاخص من الستيه، ما خاطر بريمير يكتبوا فيهم، من الصغار دي مكتوباتهم مقطعين والاخرين يبداو كتوباتهم نظاف، يجيبوهم توصيني تقولي مثلا خلي لي ست ايام، تقول لي خلي لي 8 ايام، هذيك تجيب هذيك تهز.
18: كي كنت نقرا كنت في الكوليج وفي الليسي كنت ناخذ الكتب ونفسهم نقرا بها، عدم لي كنت انا نقرا معناها تواصلت توا مع ولدي.
14: جمعيات اطلقت حملات في جهات مختلفه من البلاد لجمع الكتب المستعمله، ومنها جمعيه التواصل للثقافه والتنميه بفتنصه من ولايه قبلي، يقول رئيس الجمعيه صالح محجوب.
19: حمله لجمع الكتب المدرسيه المستعملة لإعادة تدويرها وإهدائها لمن يحتاجها من تلاميذ وطلبة، وخاصة لأبناء العائلات المعوزة بالقرية وما جاورها من القرى المجاورة، لتخفيف عبء الولي طبعا من المصاريف المختلفة لبداية السنة الدراسية. أهداف هذه الحملة هي نشر الثقافة والقراءة للأطفال خاصة، دعم التلاميذ والطلبة، حماية البيئة من إتلاف هذه الكتب من الورق، وبناء مجتمع متضامن.
14: من جهته ثمن رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني هذه المبادرات، داعيا إلى توفير هياكل قارة لدعم مثل هذه الأنشطة لما لها من تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للأولياء والمحافظة على البيئة.
20: ديما نقول المبادرات التضامنية يلزمنا نحرص عليها، وكان جات ثم هيكل موجود في كل مؤسسة تربوية مؤسسة ابتدائية اعدادية ولا ثانوية، يلم هالكتب هذوما، ينظمهم، ربما يستحضر على الباهي فيهم، يشوف العائلات اللي هي عندها حاجيات تراه العمل هذا فيه منفعة بيئية، في منفعة تضامنية، في التخفيف من الرز نتاع المصاريف نتاع العائلات، تدهور ولا تدني القدرة الشرائية.
14: ولا تقتصر ظاهرة تبادل الكتب على العائلات والمجتمع المدني، بل تطورت لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تقريب المسافات وتعزيز المد التضامني بين التونسيين.
5: استعداداً للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في 13 من أوت المقبل، انعقدت بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصصت لضبط برنامج الاحتفال بهذا العيد والوقوف على مختلف الاستعدادات والإجراءات التنظيمية. وتم خلال الجلسة عرض برنامج الاحتفال الجهوي والذي سيمتد من 10 إلى 13 من أوت المقبل، يتم خلالها إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. المبادرة التي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تهدف إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج، بما يضمن تقريب المعلومة وتيسير نفاذ النساء والفتيات إليها، وذلك تنفيذا لاستراتيجية النهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، وفي إطار العمل التشاركي بين مختلف الهياكل الحكومية والقطاعية ذات الصلة بالمرافقة والتكوين والتمويل.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في الشأن الدولي، يسود الهدوء الجبهة الإيرانية والمنطقة بعد أن توقفت الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بعد أسبوعين من المواجهات. من جهته، حذر الجيش الإيراني من أن الحرب ستتسع أكثر إذا قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران. كما أكد الحرس الثوري أن أي دولة سواء كانت بريطانيا أو غيرها ستكون هدفا مشروعا إذا دعمت الولايات المتحدة في الحرب. وفيما يلف الغموض وترقب الحلول الدبلوماسية، أكدت إيران استمرار المشاورات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وفي تطور لافت يعكس خطورة تداعيات الحرب، استدعت طهران القائمة بالأعمال الأوكرانية على خلفية هجوم على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وبحر قزوين اتسع النطاق الجغرافي لتداعيات الحرب على إيران بشكل يعكس خطورة الأزمة في سياق الحسابات والمصالح الأمنية والاقتصادية والجيوستراتيجية المهيمنة على المنطقة والعالم. تقرير ناجي بن جنات.
21: الأصوات الإقليمية والدولية التي حذرت من امتداد تداعيات الحرب على إيران إلى نطاق أبعد من مضيق هرمز والمنطقة لم تجانب الصواب والواقع، بل كانت في صميم الوعي بدقة المرحلة وخطورة الأزمة بدليل تفاقم نتائجها واتساع آثارها إلى البحر الأحمر وبحر قزوين الذي شهد هجوما أوكرانيا على سفينة تجارية إيرانية، مشهد تتداخل فيه الحسابات والمصالح والترتيبات ويضع المنطقة والعالم في مهب أزمة مفتوحة على كل الجبهات. أستاذ العلاقات الدولية إبراهيم الرفاعي يتحدث.
22: ما يتخطى إيران هو توظيفها للإحاطة بكل من روسيا والصين، وأيضا التحكم في التجارة العالمية والممرات العالمية. لذلك محور هذا العدوان يدور حول مضيق هرمز وباب المندب وأن أوكرانيا تدخل على الخط في بحر قزوين. لذلك فأن هذه الأمور كلها مترابطة وتمر عبر إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة.
21: الأزمة المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أكدت بوضوح ويقين مدى ارتباط الجبهات البحرية من إيران إلى اليمن وربما إلى البحار المغلقة غرب آسيا، كما جسدت خطورة التصعيد العسكري في منطقة ظلت على مدار العصور مسرحا لصراع المصالح والحسابات على خلفيات شتى، بعضها ديني عقائدي وأكثرها سياسي اقتصادي، ناهيك المأزق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وهو الكيان الصهيوني.
5: أعلنت مصادر في الشرطة بقطاع غزة استشهاد مسؤول في جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس وأحد مرافقيه أثناء تنقلهما في مركبة بمدينة دير البلح وسط القطاع. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع عملية نسف لمبان سكنية في شمال غرب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة تزداد الأوضاع توترا، وخاصة في نابلس التي تشهد مواجهات يومية بين الفلسطينيين والمستوطنين وتزايدا في أعداد البؤر الاستيطانية. ويترافق هذا التصعيد مع حملات اقتحام واعتقال واسعة شنها الجيش الاحتلال في عدد من مدن وبلدات الضفة، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 80 فلسطيني في مختلف أنحاء الضفة الغربية، من بينهم أسرى محررون. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. جلسة عامة غدا بمجلس نواب الشعب للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بمراعاة القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات في أي مراجعة مرتقبة لأسعار الدواء. وفي شأن الدولي، هدوء نسبي على الجبهة الإيرانية وتداعيات الأزمة تمتد إلى بحر قزوين. شكرا على المتابعة، مع تحية مريم الغربي. كانت هذه نشرة الظهر للأخبار، قدمناها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: لما تصيف
2: مع كريمة الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله.
2: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
3: من 6 لـ8 متاع العشية،
1: وانتي تحت الباراسول
2: تاكل في البامبلولي
1: ولا تقرمش في الكاكي.
2: نقترح عليك كتاب تقراه،
1: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه.
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف.
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف بريحة البلاد.
4: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. لحد 26 جويلية الموعد بيش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطيل المعاوية.

0: هذا الأطلس عرض يواصل به عطايا المعاوي ثلاثية موسيقية بداها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزينة مع كل من دالي شبيل، حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس، الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويليا في مسرح الحمامات، عشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض صدى الأطلس لعطايا المعاوي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الفيدرالية. هذا الانتخاب يعكس وفق ما أوردته المنصة الاتصالية والإعلامية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الثقة التي تحظى بها تونس على المستوى الإفريقي ومكانتها كشريك فاعل في دعم التحول الرقمي وتعزيز التعاون القاري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال. البنك المركزي التونسي ينفي الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، ويؤكد أن سعر الصرف ما يزال مستقرا مقابل الدولار الأمريكي والأورو ضمن مستوياته العادية. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة للتداول في الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. غدا الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. هذا الإجراء يهم الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. وإلى آخر أخبار العالم، الأوقاف الفلسطينية تحذر من استهداف ممنهج للمقدسات عقب إحراق مسجد في طول كرم بالضفة الغربية المحتلة من قبل مستوطنين صهاينة، داعية المجتمع الدولي والجهات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها. انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز حسب وكالة أنباء إيرانية. وختاما، إيران تعيد طرح مشروع قانون ورسوم مرور وقواعد الملاحة بمضيق هرمز في وقت تتواصل فيه المشاورات مع سلطنة عمان بشأن مستقبل الممر المائي الاستراتيجي الذي لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: معانا بدأت الحكاية، ومعانا بدأت سبور.
6: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
2: وقايد سبور، وقايد، وقايد سبور.
7: مساء النور، تحية رياضية، أهلا وسهلا بكم. وقاية سبور ليوم الأحد 26 جويلية 2026، من ماضي ساعتين وأربع دقائق إلى حدود الخامسة مساء. هذا الموعد الصيفي في البرمجة الصيفية للإذاعة الوطنية التونسية، تعودت عليه منذ سنوات. وقاية سبور لليوم باش نحكيو فيه رياضة فردية، باش يكون الطبق الرئيسي تقريبا لمدة ساعتين من ماضي ثلاثة للخمسة كالعادة مع شاكر بالحاج. واليوم ضيوفنا من التايكواندو والجودو، مع الحديث عن آخر الأخبار المتعلقة بالرماية بالقوس، المبارزة بالسيف والسباحة وعديد الأخبار الأخرى. إن شاء الله اليوم متابعة طيبة للرياضات الفردية انطلاقا من الساعة الثالثة. لكن الساعة الأولى سنخصصها لكرة القدم النسائية، الواقع بعد 22 سنة من انبعاثها والمستقبل المنشود والمطلوب. إن شاء الله باش يكون موجود معنا ضيف في استوديو نبيل بن زكري الله يرحمه، وبش يكون معنا زوز اتصالات هاتفية للحديث عن كرة القدم النسائية، خاصة بعد سحب الثقة من رؤساء الجمعيات منذ 21 مايو تقريبا 14 جمعية سحبت الثقة من الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية. أكيد المتابعة مع الزملاء أيمن التنفوري على الأجهزة التقنية، حميد الورغي في التنسيق الفني، وسيف الترابلسي في الإخراج الإذاعي والتلفزي والديجيتال. إن شاء الله متابعة طيبة للجميع. ردوا بالكم اللي موجودين في الطرقات، طريق السلامة للجميع، واحدة واحدة في السياقة، اللي موجودين في مقرات العمل لربي عينكم، اللي موجودين في البيوت متاحهم والمنازل متاحهم، إن شاء الله أمسية رائقة ورائعة. والجالية التونسية اللي تبعوا برشا في الإذاعة الوطنية التونسية، قولوا لهم تحية كبيرة لكم، إن شاء الله عودة سريعة إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. لبيب الصغير يتمنى لكم متابعة طيبة. نبدأ بهذا النغم الأول ثم نعود كما قلت لكرة القدم النسائية.

0: وقيد سبور. مساء الخير مجددا، ماضي ساعتين وتسعة عشرة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم من جديد. كما قلت في الساعة الأولى إن شاء الله من برنامج اليوم سنتحدث عن كرة القدم النسائية. كيف جت الفكرة هي؟ ونحن الحمد لله في الإذاعة الوطنية نتحدث ونتكلم ونتحاور في كل الاختصاصات في كل الرياضات، معناش تفرقة بين الرياضات الجماعية والرياضات الفردية، وخاصة بعض الرياضات المنسية على المستوى الإعلامي. على ذكر كرة القدم النسائية وعلى هامش دورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة اللي دارت من 8 إلى 22 جويلية بين ملعبي الكرم وإريانا، كان لي لقاء مع بعض الوجوه الفاعلة في كرة القدم النسائية والتي أطلقت بين ظفرين صيحة فزع بخصوص واقع أليم تعيش هذه الرياضة وهذا الاختصاص، مع تزامنه لسحب الثقة من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية، وثيقة مرسلة إلى جامعة كرة القدم منذ يوم 21 ماي 2026 وممضات من طرف 14 جمعية. أكيد في الساعة هذه ساعة أقل من ساعة، ساعة غير ربع، ساعة غير درجين، مش نحكيه على الأسباب التي دفعت هذه الجمعيات لإمضاء هذه الوثيقة، شنو اللي خلى كرة القدم النسائية توصل إلى هذا المستوى، وخاصة البطولة والكاس، يعني المنافسات المحلية بالنسبة لكرة القدم النسائية، ما هي الحلول الكفيلة على الأقل بعودة الروح لهذا الاختصاص، خاصة وأنه في بعض البلدان العربية والإفريقية تطورت الأمور بشكل مذهل، وأكبر دليل على ذلك المغرب اللي شاركت في كأس العالم على ذكر الأقل من 17 سنة، كانت شاركت كأول منتخب من اتحاد شمال إفريقيا يشارك في كأس العالم بالهند سنة 2022، مستعد لتنظيم بطولة العالم لهذا الصنف في شهر أكتوبر القادم. سعيد جدا باستقبال قيدوم، ممكن المسؤولين، الخبرة، الرسانة، المدافع الشرس عن كرة القدم النسائية، السيد آية الله عزوز نائب رئيس الاتحاد الرياضي التونسي، واللي يقول الاتحاد الرياضي التونسي تاريخ كبير كبير في كرة القدم التونسية، ونذكر وأنه متحصل على أول بطولة تونسية لكرة القدم النسائية سنة 2004. آية الله مرحبا بك.
1: عايش بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة لبيب، وظل لي توا لازمنا نحكيو للخاطر وصل السيف العدل اليوم الجمعية النسائية في موت سريري. بعد ما كنا في أول ما بدينا كنا معناها من أحسن الجمعيات وأحسن المنتخبات، وما نساوش 2004 راهي كانت تم إرادة سياسية، وهذه من هنا من بركذا نوجه الكلام هذا لسيادة رئيس الجمهورية، كي نقول إرادة سياسية خاطر هو يحارب في برشا حاجات من جملتها الرياضة التونسية ككل، ككرة قدم نسائية، ككرة الطائرة، ككرة السلة، جبار النسائية، راهي النسائية أصعب
2: الرياضة النسائية،
1: الرياضة النسائية راهي أصعب ما فما في العالم. والفيفا ما يشتغل الفيفا رايك معناها تحط الباكيه عليها وتقول لك معناها لازم كل جمعيه عندها جمعيه نسائيه ولازم معناها المنتخبات معناها تاخذوا لهم كل شيء. اليوم احنا رينا العز كان مع السي حمودة بن عمار اللي معناها كما قلت لك باراده سياسيه، وتعدينا كاس افريقيا فهمت على منتخب عتيد اللي هو المنتخب الجزائري اللي احنا تعدينا قدامه بزيرو لعبه تنشط البرة. معناها اليوم تلقى جمعية كما جمعية المنتخب الجزائري 25 طفلة لعبونا ينشطوا في البطولات الأوروبية، وربحناهم في الجزائر في تونس في ابن خلاد كان ذكرش 2008، وتعدلنا معهم شيء غادي والبطولة تنشط، راي معناها ما وقفتش البطولة، معناها هل نلعبوا شيء في الجزائر البطولة قاعدة تنشط
2: بالتوازي، معناها البطولة
1: اليوم تنشط. اليوم ثم جمعيات قاعدة تخدم وقاعدة تحارب، ما لا حياة لمن تنادي، لا حياة من تنادي. جاتنا فترة الثورة قعدنا عام ما نشطناش، بعديك رجعنا بقوة لا محالة، ما باقي تعبين، بعديك جات الكورونا فيروس الغادي الضربة الكبيرة بتاعها. لكن رئيس الجامعة السابق الدكتور وديع الجليل الحمد لله على سلامته وعلى الخروج وسالم العائلة وكل شيء ونتمنى له الشفاء العاجل وكل شيء من منبري هذا. ما كانش مخلينا بصدق بأمانة معناها كل جمعية معناها كذا ديما يمد يد المساعدة ديما كل تقدم لي سيئة معناها أعطيها الأولوية معناها نقول احنا اللي في قاتية لو مش المسؤولين راهو جي بار با دي المسؤولين احنا لها معناها بغرام نعملوا فيه لأننا نخلصوا لا عندنا فلوس ناكلوا فيها ولا عندنا كذا فهمتني. اليوم مع سي كمال يدير انا تو بديت بالقديم مش
0: بخطوه بالخطوه
1: مع سي كمال يدير
0: توصل للواقع
1: الحالي. لا انا جيت لهنا باش نتكلم بكل صراحه انا في لا وطنيه راني والعباد كل تسمع فيه
0: مرحبا بك.
1: اليوم جاء سي كمال يدير بارك الله فيه مدام زكي برتاجي بارك الله فيها والقاضي الفاضل من صح درس اسمه اللي معاهم الثالث
0: عبد الرحماني
1: الرحماني
0: شادلي
1: رحماني شادلي
0: الرحماني
1: بارك الله فيه خدموا علينا وزيد نتوجه بشكر خاص سي بحسن ملوش المدافع الشرس على كرة قدم السي خاطر هو بدا معانا عام 2004 وراء العز اللي كانت فيه احنا كنا بربي باش نرجع خطوه التالي ونرجع فين وصلت غادي احنا كنا لو بروموسيون دو فوتبول في ميلان صحيح ثم الفيفا تعطيك دعم للمنتخبات ما زاد النوادي تحصلك على سبابه الكره تحصلك على 25 سبات 25 كره دو كاتر جو دو مايو معناها بور توت لي كاتيجوري
0: كل دعم الاتحاد
1: دعم عند اتحاد الفيفا هذا
0: الاتحاد الدولي اي
1: وما تنساش معناها الرئيس السابق بن علي كان زاد معناها يدعم وكان معناها عطي تعليماته علاش قول اراده سياسيه راهو لازم اراده سياسيه في الرياضات الكل فهمتني معناها دعم كامل تقل جمعيه في رياحيه كي توفى لفتره تالي تلقى الشيك نتاع الديبلاسمون نتاعك كي تقدم الاوراق نتاعك تقدم الريسيو نتاعك تلقى الشيك اللي صرفته معناها يخليك تخدم في رياحيه
0: وتتقدم. على ذكر بالحسن ملوش وقتها ممكن الفتره الزاهيه للاداره الفنيه للجامعه التونسيه لكره القدم وقتها كان فما كره القدم الشاطئيه كره القدم داخل القاعات كره القدم النسائيه الكلهم وقتها سي بالحسن ملوش كان واقف كان عمل كبير كبير للاداره الفنيه بتحيه كبيره سي بالحسن ملوش
1: تحيه كبيره
0: المستشار اكيد لدى الاتحاد الدولي وايضا لدى
1: الاتحاد تو سي بالحسن ملوش باقي تو كنار في دوله شمال افريقيا سيكولوزين وشيء فرح بيه وفرح بيه قال شنو قد حوالنا في الحضير حوالنا رانا ولات جمعية اسمها جمعية الطلاب عباد تطلب ولات عباد قش عليها تطلب معناها اون ديري اون اكزيست با اون اكزيست با قبل كانت الرابطات زاد كانت الدكتورة اسمها اللي كانت عضو جمعية
0: سعيد العياشي
1: لا دكتور سعيد العياشي من بعد هذيك جات مع الدكتور جليل
0: فاطمة فما فاطمة
1: الفوراتي مدام فاطمة الفوراتي مدام
0: حسيم اللي داولوا على
1: الداولوا معناها دينون سبورتيف جي دي بيان وتوا حتى سي خالد راه يعطيه الصحه وبارك الله فيه قايم بواجبه مين ما بلادي حيله اليوم كي تجيك جامعه تقول لك انت رابطه تكوين انا راني على فكره في ال 14 جمعيه
0: ماكش موجود اي ماكش موجود
1: علاش مش موجود خاطر انا انسان عملي اليوم الرابطه لا مجعوله لتنظيم البطوله انا كي قريت النص الزملاء معناها اعتذرت لهم
0: نشوفوا نحن بعد جمعيه هي جمعيه نسائيه بمزب رقيبه اللي من الجمعيات اللي امضات على وثيقه
1: انا اعتذرت لهم علاش خاطر انا كنت طالب بالماديات ما طلبتش الرابطه عندي طالب سلطه الاشراف والجامعه التونسيه كره القدم اللي من عاداتها ديما تمول الجمعيات النسائيه انا باش نعمل سحب ثقه الرابطه مش بلاصته سحب ثقه الرابطه تم خلال تم كذا ما مليتش انا مليتش
0: حتى نشوف نحن الاتصالات الهاتفية حميد باش نشوف الجمعية اللي كانت موجودة في سحب الثقة
1: نرجع وصلنا فين معناها المرحلة اللي معناها
0: انتم توا فما بطولة ولا ما فماش
1: بطولة كملت بطولة كملت
0: ايه كملت
1: ايه كملت خذينا معناها متاع اللي خلتهن معناها الهيئة التسييرية واعطاونا 6000 دينار من 6000 دينار كملنا اربع جمعات ولا اربع شهور ولا خمس شهور زيرو مليم جمعيه فارغه راهي اون بلوس
0: ما عندكمش تمويل ذاتي؟
1: عندنا تمويل ذاتي ما تخلطش عندك مدربين عندك مدربين راهو عندك انا الجمعيه النسائيه خويا لبيب راهو يتناوب بالليل راهو عندك دي ديبلاسمون دي فري دو ديبلاسمون راهو عندك دي بوس
0: توصل البنات حتى
1: القدام لا لا دي بوس معناها دو ديبلاسمون انا سنا سنا
0: فما جمعيات تذكر قبل اللي وصلوا البنات القدام ديالها مش كيما راهو الاولاد
1: كيما مؤسسات كيما تونس الجويه كيما نادي بنك
0: يا حسره على الجويه ماش موجود
1: علاش ماش علاش معاش تونس الجويه
0: رغم اللي جا شركه كبيره
1: تونس الجويه شنو هز تونس الجويه هز الدوبلي واستقر استقر مشاو علاش خاطر حسوا اللي معاش فمش مستقبل اليوم بناتك تهرب عليك للسعوديه يا ندرى انا من الموقع هذا في العمر هذا في التسير هذا تجي طفله باش تبرا السعوديه نقولها لا والله خليها تمشي
0: تحترف
1: خليها تمشي تحترف وثم شكون اللي كانوا العصا غادي وضموهم وعملوا فيهم وروحوا لنا وعاودنا قدامهم ثم شكون اللي عملها عملوا نوت مستخدم مي اليوم السعوديه ما عادش جايلتك لتونس السعوديه السعوديه داخل اوروبا داير اوروبا وداخل خاطر عملوا نظام جديد نتاع كل تقدم لي غادي بالاعاز نتاع السلطه نتاعهم اليوم كنقول فيفا السلطه نتاعها معناها خذت موقع نتاعها وكونت وعملت معناها جمعيه كل مكوناتها وجمعيه كل تعاون فيها باللي تنجم راهو انا عندنا تمويل ذاتي صحيح
0: احنا عندنا انا نعرف ان الاتحاد الدولي يقدم مساعدات لكره القدم النسائيه
1: خلينا
0: هي باش معناها لهنا السلطه ماهيش تتدخل في كل شيء لان فما مبلغ مرصود من الاتحاد الدولي للجامعه التونسيه لكره القدم أيه. المبلغ هذايا معناها استفادت منه الانديه ولا لا معناها لانه لهنا المشكله معناها نبعدوا من العام شي ولا الخاص
1: فهمتني اي طلع يا خويا غالي ما استفدناش منه تو عندنا قدش ما استفدناش اليوم انت بروموسيون اليوم انا اللي قدامك هنا الاتحاد الرياضي التونسي انا مكون جمعيه دي جون عندي ايكول عندي عمرهم 7 و8 سنين وتفضل عندي البارك حديقه وعلى فكره بربي يحب نشكر النادي الافريقي اللي معناها خذتني اون شارج معناها
0: هذا بعد توصيه الفيفا وانه الانديه اللي
1: عندي
0: المحترفه يلزمها لا نحكي لك لا ماهوش نوضحوا للساده المستمعين اللي ما يعرفوش راهو الاتحاد الدولي فرض على الانديه المحترفه انها تكون عندها
1: معناها كونفونسيونيه مع جمعيه ولا عندها جمعيه
0: ولا عندها جمعيه لكره قدم النسائيه الترجي مثلا مع بنك الاسكان
1: مع بنك الاسكان
0: انتم الاتحاد الرياضي التونسي مع النادي الافريقي
1: جمعيه سوسه مع النجم
0: الرياضي الساحلي باش
1: تفهموا قفصه مع نادي الصفاقسي
0: لهنا مثلا الرعاية ولا الاتفاقية شنو اللي تستفيد منها الأندية
1: أول استفادة عندي أنا
0: أي.
1: الملعب أنت فلوس
0: أي.
1: ندبر رأسي نحك شعري نعمل إيش تعمل أنت ندبر رأسي أما الملعب المشكلة كبيرة اليوم أنا كي ندخل البارك نتدلل يحترموني يقدروني بارك الله فيهم ختيروا فيا العمل اللي قايم به عندي اليوم 17 سنة قايم بالعمل هذا أنا 17 سنة عندي سيكسيون إيكول مينيم كاديت السينيور والكاديت نجم تلعب سينيور معناها اليوم قاعد نخدم مع الصغار شكون هذا
0: قداش عندك من لعبه مجازه
1: 109 109 اجازه
0: 109 موسم 2025
1: 2026 2026 ومازال باش يزيد يطلع معناها الواحد طبعا انا توا حلينا دي تيست ديجا قابلين قرابة 15 طفل ولا 16 طفل
0: اختبارات بديت
1: نحكي لك في 17 و 18 توا صغار مع الباس فهمتني ولذا ايش نقول لك حاجه ديما تقول لي انت اراده سياسيه اراده سياسيه لو ثم التعليمات من رئيس الجمهوريه ايش بيه خويا عباد حوي الرئيس مش بيشدوا على عبادكم
0: مستحيل يا اخي يا اخي معناها اجابه في عديد المشاكل ويحل في برشا صعوبات معناها
1: حاجه الفريق استنيت فرصه لقيت معناها
0: علاش قلت لك انا توا يلزم الجامعه يلزم الجامعه كل واحد يلزم يتحمل مسؤوليته هذه ديما نقولوها في البلاد فما مسؤولين كل واحد يتحمل مسؤوليته كان كل مسؤول يصلح اللي موجود معناها في الوزاره نتاعه ولا موجوده في الشركه نتاعه ولا موجوده في الجامعه نتاعه وراي الامور ماشي علاش نقعدوا ديما نستناو في التوصيات ونستناو في الاوامر
1: اعظم الجامعه استغليت فرصه اني كنت في حاضر في مقابله شمال افريقيا نتاع كيف انا مشيت عملت جو عملت كيف
0: كي وعلى ذكر اتحاد شمال افريقيا بالليل هنا راهو هالاتحاد قايم مجهود جبار يعني من الصحه راهو فما اعتمادات من الفيفا وراهو الاتحاد معناها لولا الاتحاد ما كناش نشاهدوا دورات بالنسبه للنوادي بالنسبه للمنتخبات في كره قدم نسائيه وايضا للشبان أيه. معناها مهتم بصفه كبيره بالشبان وبال بال بال بكره قدم النسائيه
1: ولا استدعاوا الاتحاد التونسي في وقت من الاوقات وشاركت الاتحاد الشمال افريقي في النوادي وقيت معناها اوكيباسيون كبيره معاه شيء كبير
0: تذكر في سوسه لعب
1: الاتحاد لا في قمرت انا
0: لا الاتحاد الرياضي التونسي ذكر شارك في دوره ايضا في سوسه خاصه باتحاد شمال افريقيا في النوادي
1: في تونس
0: في تونس الكرام وريانا صحيح في تونس المنتخبات
1: وقت معناها مشاركه معناها مشرفه كانت معناها خذينا منها الخبره حتى في التسيير انا واحد من الناس حتى في التسيير
0: خلينا ناخذوا التليفونات ايمن الطنفوري كمال الخياري رئيس الجمعيه النسائيه بمنزل بورقيبه مرحبا لا مش موجود كمال منيا معلا موجوده السيده تقصوا باه نرجعوا بعد نعاودوا الاتصال بهم به
1: اتحاد شمال افريقيا قلت خذينا من انا كمسؤول عندي قديش شوف الجمعيه زدت خذيت الخبره من عندهم وعرفت التعامل كيفاش راهي البنيه المعامله نتاع البنيه راهي تحس بالنقص البنيه راهي مسكينه كي تلقاك ماكش ليها بها راهو كي تسمع الجامعه ماكش ليها بها كي تسمع لها شيء حد معطيهم قيمه غادي اليوم انت تحب تعمل منتخب باسي لبيب صحيح عندنا بناتنا بنات تونس ويعملوا الدرب والبرة يعيش وكل شيء وشرفونا زاد جا وشرفونا وعطيهم صحة بارك الله فيهم.
0: لا عملوا نتائج طيبة.
1: مي سي لبيب مي زاد حتى في تونس عندك نخبة طيبة. نخبة طيبة لازم تحافظ عليها وتشوف وتشوف كذا. قلت أنا فرصة قلت لقيت معناها تحدثت مع عضو جامعي وبارك الله فيه معناها كلمته شو يقول لي؟ قال لي جي با البوفوار. ما عرفتش نحكي جي با البوفوار.
0: أنا لو حاولت الاتصال بالسيد ناجي الشاهد عضو المكتب الجامعي وقالوا له هو أصبح مكلف بكرة القدم.
1: يظل في الظاهر كي.
0: هذا الظاهر يعني فماش حاجة واضحة بالنسبة للجامعة التونسية كرة القدم ولكن لم أتحصل.
1: في ليلتها خرجت من التنام غادي مشيت عملت قهوة هزيت تليفوني عندي تليفون الأستاذ معز الناصري رئيس الجامعة بتاعنا اتصلت به خذاني على التليفون مرحبا بيك فرح بيك شيء قلت سي معز راهو الأمور ماشية نحب نتقابل معاك شخصيا وباش نحكي على مش على جمعيتي باش نحكي على كرة القدم النسائية ككل. فرح بيا
0: خلينا ناخذ سي كمال الخياري رئيس الجمعيه النسائيه مازبوكي. سي كمال مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي لبيب ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: باهي خلينا نرحبوا ايضا بالسيده منيا معلى رئيسه الجوهره الرياضيه بساقس. سيده منيا مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي لبيب وكافه المستمعين للاذاعه الوطنيه.
0: هاكا جمعنا نحن اليوم ثلاثه اطراف ما بين الخبره بالنسبه لسي ايه طلع عزوز النجم نقولوا من مؤسسي كره القدم النسائيه في تونس، سيده منيا معلى تبارك الله اكثر من 40 سنه في الرياضه النسائيه بين الكونغ فو والبرش اختصاصات تبارك الله وكره القدم النسائيه. وخذينا سيد كمال الخياري مع جمعيه فتيه مازالت صغيره 7 سنين تأسست سنة 2019 هي الجمعية النسائية بمنزل بورقيبة وزوز جمعيات ما كانوش موجودين في وثيقة سحب الثقة اللي هما الاتحاد الرياضي التونسي والجوهرة الرياضي بصفاقس وجمعية كانت موجودة في سحب الثقة اللي هي الجمعية النسائية بمنزل بورقيبة باش نلقاو الأراء كل حابين كما قلنا نلقاو طرف من الجامعة التونسية لكرة القدم ولكن لم نتحصل على السيد ناجي الشاهد إن شاء الله المانع خير وكان ينجم حتى يدخل مرحبا به لأنه واقع كرة القدم النسائية في تونس وفي الحقيقة الرياضة النسائية يلزمها ملفات وأكثر من ساعة يلزمها سوايع وإن شاء الله بتبيع نلقاو الحل لأنه راو بناتنا وفتياتنا مشرفين ديما في الرياضات النسائية تبارك الله عليهم بعد تجي بحدنا وفاء المصغوني بطلة العالم في التايكواندو راهم نورات عنا ورافعين الرأي الوطني ومشرفين البلاد والعباد. ذاك علاش يلزم اهتمام خاص بالفتيات والسيدات بالنسبة للرياضة. به سي كمال كنت أسمع في سي آية الله عزوز أنتم موجودين ضمن لائحة الأندية اللي قدمت صاحب ثقة بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية، علاش شنو هي الأسباب لصاحب الثقة؟
2: صحيح سي لبيب احنا جمعية من ضمن 14 جمعية اللي أمضت على صاحب الثقة، احنا أمضينا على صاحب الثقة ليس لأسباب شخصية مثل ما يروج البعض أو عندنا مشكلة مع أشخاص في الرابطة. احنا امضينا على صاحب الثقة بسبب كونه الاداء متاع مكتب الرابطة هذا واللي هو بقاو منه الرئيس ورئيس لجنة البطولة والكأس ورئيس لجنة التاديب وتبدلوا 9 أعضاء. احنا امضينا على صاحب الثقة بسبب الاداء متاع مكتب الرابطة وليس لاسباب شخصية. كي نحكيو مع اعضاء مكتب الرابطة يقولك احنا لا حول ولا قوة لنا والمكتب الجامعي معناه ما عندناش حتى دخل فيه في امور الفلوس ما لا معشكم باش نحكوا. اذا كان مكتب الرابطة هو مهمته معناه تنسيق البطولة واصبار الاندية حتى التي معناه ترفض باش تلعب يوم الاحد بسبب قلة الامكانيات يجبروها باش تلعب، اذا كان الدور نتاع الرابطة ينحصر في هذا ما الفائدة من وجوده؟
0: ولو أنه سي كمال الرابطات في كل الاختصاصات هذا هو دورها معناها ديما يرجع الأمر معناها للجامعات الجامعة المشكلة في تونس نحن ما هيش ماخذة استقلاليتها الرابطات نحن هذه ممكن من أسباب تراجع الرياضة في تونس. لو كان كما قلنا بكر كل واحد يهتم بالاختصاص متاعه كل واحد عنده المجموعة اللي يسيرها ويقوم بالأداء متاعه على أفضل وجه رانا في خير ونعمة. احنا المشكلة انه كل واحد مخل بالتزاماته هذه هي المشكلة ويلزم من فوق معناها يكون الامر ويلزم معناها نأمره ويلزم ندزوه ويلزم نكلموه ويلزم نخرجوا للعلام هذه هي المشكلة. كان كل واحد يخدم خدمته رانا تبارك الله في نعمة وخير في كل المجالات.
2: سي لبيب اذا كان الرابطة معناتها صحيح كما كنت تحكي انت معناتها مش من دورها ولا هذيك هي صلاحياتها يعني مع شكون باش نحكيهم؟
0: مع الجامعة. مع
2: الجامعة. الجامعة حالة من اللامبالاة التامة، ماهوش حاسكيننا جملة واحدة. قابلناهم في معز الناصري عاملوه ولا على على أول ما طلع المكتب الجامعي ونجح، قابلنا بعد شهرين ثلاثة وكرمناه وعطيناه باقات ورد، وحبينا نحكوا على مشاكلنا وعلى شنو الفلوس اللي ناخذها من عنده وما تثبتش. بقاو 4 مليون ونص على حساب عمناه، الهيئة التسييرية مشكورين يعني مكنونا من المنحة كيما كان مع عهد الدكتور وديع شاري. اتفقنا مع سي معز الناصري على 4000 دينار و500 باش يصبهم لنا في ظرف اسبوع، لكن الى حتى الان ما فهم شيء. انا بعد 7 شهور ولا 8 شهور السنه في الموسم هذا في شهر مارس يصبونا منحه ب 6000 دينار، واللي اغلب الجمعيات معناها صارف على الاقل 30 40 الف دينار. لبيب وصل الجمعيات راهو معناها بسبب فلزات اليد، أنا وصل الجمعيات تعطي كسكروت البنية تيلة 10 سوية أو دابو زمان كثير. فعن أي كرة قدمني سهية نتحدث، المكتب الجامعي هذا عنده حالة من اللامبالاة رهيبة تجاه الكرة قدم النسائية. تكلمنا شيء، ولينا الطرف اللي هو أقرب لنا اللي احنا نجمو نعملو له ساعة فيه هو مكتب الرابط، عملنا له ساعة فيه للضغط على المكتب الجامعي.
0: واضح. سي كمان تقريبا قديش الميزانيه معناها اللي نجم بها تجابه موسم كامل بالنسبه لفريق كما قلت ما مازال جديد اسس سنه 2019؟ قديش الميزانيه تكمل تخليك تكمل مرتاح الموسم في حدود؟
2: سي لبيبي الى حد الان احنا وصلنا مصاريف 46000 دينار.
0: 46000 دينار به سي اي طلع قديش تقريبا انتم جمعيه؟
1: هذاك انا
0: معنا نقولوا في 50000
1: 50000
0: 50000 دينار معناها تكمل الموسم.
1: نجم نقول لك انا واش نقول لك سي
0: خلينا نشوفوا مدام زاد منيا. مدام منيا مرحبا بك مجددا.
3: مرحبا بك سي لبيبي.
0: انت تقريبا وافق على الميزانيه هذه 50000 معناها تقريبا تكمل لك الموسم براحه؟
3: اذا اقتراحي اللي طلبت به منه 10 سنوات مينيم كادي سينير 50000 دينار هيك باش نجمو نلعبو.
0: من 10 سنين ما تتبدلش ما تتزادش.
3: لا
0: زاد كل شيء راه انت طلبت 10 سنين.
3: طلبت بالمعلومه هذيا لكن ما فماش اذا انفاغيا معناها كيما توقع زميلي سي كمال تصور عام كامل الجامعه معناها تصرف لنا منحه ب 5 مليون ما نعرفوش ليش هي ال 5 مليون حتى من المعلوم الانخراط
0: 6 مليون
3: هما موش 6 مليون نحاول 550
0: نحاوم بالخيرات. معناها اللي وصلوا لك انت 5 ملايين.
3: اي لك هو ملاقى ياخذوا حق السي دي ياخذوا حق السي دي 150 دينار وياخذوا 550 حق الانخراط اللي احنا كنا الانخراط ما فيين منه.
0: والمبلغ المتبقي من الموسم الفارط اخذيته ولا لا؟ لا قداش 3 ملايين ونص 4 ملايين ونص كان
3: 4
0: ملايين ونص معناها به
3: بالنسبه للاسامبلي عند الجامعه

0: موجز
1: واذا هما ديما كل ما انتم زملائي يدخلوا 50000 دينار انا تحب لي 120 في العام تحب لي 130 تصور معنا في التقرير المالي جيت نقيد قيد 5 مليون الجامعة و 5 مليون الوزارة ولا مش وجايبة معناها سناف للألعاب الفردية جايبة 3 سيترويت ورسلت لك وشفت جايبة 3 بطولات ولعبت فينال كرة قدم النسائية وعاملة مجهود كبير في الجوهرة اللي معناها نتائجها ممتازة ممتازة ممتازة للغاية لكن الدعم والالتفات للرياضة النسائية بصراحة ما خلناش ما ونأيد كما كلام زميلي كمال الخياري معناها مكتب جامعي ومش اللي مبالغ معناها اخر حاجة اهتمامات المكتب الجامعي هي كرة قدم النسائية والرابطة انا من الناس ما عملت صح ثقة في زميلي عزوز وكلموني مش معناها خوفا ولا علاقتي طيبة بالرابطة لكن الرابطة سورية بأتم معنى الكلمة الرابطة ما عندها حتى صلوحية معناها انسان كما نقولوا احنا بلغة ساقص انسان مضروب على يديه ما عندها حتى صلوحية الرابطة لا عمل له صح ثقة ليش
0: ما انا عندي ليش ما عملوش تحقيق انا سامحني في الكلمه مدام انه كوجودها كبلاش نحيوها من الرابطه كي هي ما عندها حتى عندها حتى تاثير
1: حتى قرار ما يجمو ياخذوا حتى قرار ما يجمو علاش مش هما ما يحبوش نقول ولا هما مغلوبين على امرهم هما مغلوبين معناها حتى في البطوله في الكاس يقول لك لا ديريكسيون تكنيك وهيك المدير الفني عمل علاش ما تعيطوليش علاش ما تعيطش المكتب الرابطة علاش ما تعيطش كيف زميلي عزوز انا منيره العروي احنا انا توينا وعزوز مدمي الكاتب انا معناها كرة القدم النسائية الاقدم وحيد الاتحاد التونسي والجوهرة جمعية الساحل تحلت التنسير تحلت
0: الكيف المعهد الاعلى للرياضة اي
1: اي المعهد الاعلى هز دوبلي السنة الاولى
0: تونس الجوية
1: زميلي انا هز 5 كؤوس في السينيور وفي الكادات عيطونا لما نتفاجئوا ديريكسيون تكنيك عينت وقالت ما حشتكمش بينا المنتخبات تو تقولوا الدوره وكنت نسمع في زميلي عزوز ماشي بنات خذوا الصراحه بوس عمك بوس خالك الى ما يشفي سياستي ماشي بنات تلعب كره قدم نسائيه او معناها واللي طالبت به السيوديه ربي يفضله قلت له مده 6 سنين جمد المنتخبات وكان عنده وعده واسمع كلامي ولا تحمل كل المسؤوليه وقولها وقعت جميد للمنتخبات حتى طلعت شويه جينيراسيون بيا الواحد يقول لي انت صرفنا هيك 2 مليارات نمشيو بنيت انت عندك بنيت جيت 3 سنين ما تعرفش تعمل كنترول دبال ما نكذبوش على رواحنا راهي مهزل في كره قدم النسائيه راهي 3 سنين تكور ما تعرفش تعمل كنترول دبال تقول لها تشوت بالراس تقول لك لا واقع زميلي عزوز
0: يا ما انا تفرجت يا مدام انا تفرجت في منتخب اقل من 17 سنه والله عندنا النواه نتاع منتخب باهيه ماهيش دنيا معناها
1: هو مش من
0: معناها كملنا ثانيين مباراه كانت ممتازه ضد المنتخب المغربي ونعرفوا توا العراقه نتاع المنتخب المغربي وشنو اللي متوفر بالنسبه لهذا المنتخب ولولا عندنا زوز غيابات بارزه معناها كانت نجم تيجي تكون عكسية معناها النجم نبنيه مع أنت كي حكيت لي على تجميد المنتخبات نعود نجمدوا مرة أخرى المنتخبات باش نلقاو حل مدام
1: نعود نجمدوا وما نرجع فيها الفكرة
2: يا مونيا يا مونيا مونيا مونيا
0: باهي الحوار مفتوح راهو كمال
2: يا مونيا
1: احنا نحكي لوياك أنا جمعيتي خايبة ولا جمعيتي ممتازة
2: ممتازة وانا قلت لك الكلام هذا مونيا مونيا مونيا جمعيتك ممتازه جمعيه منصب القيبه زاد ممتازه لعبت لكم كلنا فهمتني تبقينا نرجعوا للاصل اصل الداء احنا اوني لا شيء احنا ملوحين احنا الناس ولينا جمعيات نحشموا كي تقف على الجامعه تحشم مش علينا الطلاب
1: اي بالحق
2: فهمتي مدام مونيا الموضوع هنا هذه البنات شوف كي تزد الماديات من طرفنا احنا نوفروها من رواحنا احنا وعندنا لي زانديميتي نتاع وزاره الاشراف والانديميتي نتاع الجامعه التونسيه كره قدم باش ندبروا نجموا نجيبوا مدربين اكفاء نجموا يقوموا لنا زاده بالعمل الباهي ونجموا توفر باش حاجات وتخلق بنات كما قلت انت ان 2004 كان

0: عندنا جمعية نحكيو على المغرب ونحكيو على الجزائر تهربوا بينا توا هربوا بينا وقت اللي احنا كنا هاربين بهم كي يسمعوا المنتخب التونسي
1: نربحوا المغرب والجزائر
0: سامحني مدامني وقت اللي يسمعوا المنتخب التونسي كبريات وسي لبيب حاضر 2008 اقسم بالله الكريم بالطفلة منتخب يلعب كان عندنا باش بالخدمة والعمل زاده انا زاد بربي نوجه تشكراتي لسمير الاندلسي
1: سي حموده بن عمار اللي
0: اي هذاك بديت بيه انا بديت بيه سي حموده
1: اما انت مجاوبك بالصراحه باسم ما قلت لك ما نحبش مسكويت بالبيرو فيدرال هذا وبالخدمه الرابطه وبخدمه الناس الكل راك ل 2030 و35
0: ما تعمل شيء
1: ما تكنش تكون ايكيب نتاع ايكيب ناسيونال ما تكش تجي تعمل حتى شيء للظروف الماديه وانت شفت السنه معناها بطولة المينيم والكاديت وني علاش نحات ليش ما تنحاتش
0: ثم جمعيات ما خلطتش ثم جمعيات عملت دي فورفي شو مدامونيا سيح
1: عندنا 3 4 سنين نحاوها
0: سي عندهم دي فورفي
1: سورية
0: عملوا دي فورفي نظرا للظروف المادية اللي فورفي اللي صار
1: صورتهم راهو عندنا مينيم وكاديت هما وين هما المينيم والكاديت
0: نعذرهم اللي ما تنقلوش نعذرهم انا
1: ولا الاتحاد التونسي ولا جمعية سوسة منيرة لعبت ماتشوين ثلاثة 24 جمعية ما لعبنا حتى ما ثلاث سنين ما عادش عندنا لا بطولة مينيم لا بطولة كاديت
2: سي لبيب
3: معناها خطير جدا انا ما فماش بطولة نتاع نتاع نتاع أستايات ولا
1: لا ما فماش
0: هذيك حلقة مفقودة هذيك حلقة
3: مفقودة
0: هذيك احنا اليوم الكادات 16 سنة تطلع سينيور ديريكت
3: تنشوفوا نحن الوثيقة تاع صاحب الثقة تلقاوها معناها مصاحبة لهذا الحوار على الموقع الرسمي للإذاعة التونسية وسيف قاعد فما بعض الصور خاصة بأكيد الجمعية النسائية بمنزل بورقيبة والجوهرة الرياضية بصفاقس وهو حاضر احنا اي طلع عزوزي مثل الاتحاد الرياضي التونسي اش قلت لي سي كمال سامحني
2: سي لبيب فيما قلت لك على الاقل فما 15 مباراة ما تلعبتش في اخر الموسم لان الجمعيات ما عادش قادرة باش توفر التنقل هذا احنا مثلا منزل بورقيبة جنسو سيدي بوزيد ولا قفصة ولا كتار ونبيتو في دار الشباب التنقل يتكلف لنا في 2 ملايين ونص 6 ملايين وهما ثابينين 6 ملايين معناها في مارس
3: وكيف كيف بالنسبه لصفاقس تتنقل منزل بورقيبه وتتنقل لتونس وتتنقل معناها نفس الشيء هي معناها التكاليف بركه نتاع النقل مشكله كبيره معناها
2: وبالرغم فما 50% تاع المندوبيه راهو فيها وكان ما جاش 50% على الاقل 5 ملايين 4 ملايين
0: سي كمان بربي سمح لحظه احنا في بالنا لو ثم برنامج شفاء برنامج شفاء شو يقول برنامج شفاء مع سي حسن مالوش مع سي منصف الشريف اللي مثل وزاره الجراف نهارتها واجتمعوا بين الناس كل شيء شو يقولوا؟ يقولوا في مات الهيئه التسييريه شو يقولوا؟ قال لك السنه باش نبداو طبعا عامين ما بديناش معناها شو يقولوا؟ يقولوا باش نوفر لك خويا ليبرجمون اكثر من 60 كيلومتر الجمعيه تبات 3 ايطوال توفر لك النقل التنقل كار معناها شوف هما كيفاش تكريها الكار انت وتجيب تخلص ويوفروا لك مدرب مدرب معناها الصغريات والكبريات تخلصوا الجامعه التونسيه
3: هذا من العاطلين على العمل
0: اي
3: فوالا هي هذه شنو هذه حلمه ولا شنو معناها فهمني
0: انا عامين هل نحلموا عامين نحلموا
3: اي موجوده
2: في اول استماع كل عام
0: فماش ما فماش
2: وما فماش التنفيذ ما فماش
3: الفلوس موجوده من الاتحاد الدولي ولا انتم المسؤولين
0: بربي العضو الجمعيه سمح لي مدام مني العضو الجمعيه مدام ريم البجاوي لين حسيناها تحرجت ما عادش حاب تجتمع بينا راه تجتمع بينا فوالا فوالا فوالا فوالا دونسيزم ما ديك فما شيء لين حسيناها تتفادى فينا ما عادش حاب تجتمع بينا
3: نظن انها غادره اذا معناها اللجنه
0: ما نعرفش
3: ما نعرفش انا كنت المعلومه غايبه وغامضه بالنسبه لي
0: الاستاذ ريم
3: نرجع للمدامونيا ونرجع لك كمان الاستاذ
0: ريم الجاوي معناها حسيناها انا بحكم سنه مدامونيا لحظه بحكم خبرتي بحكم خبرتي
1: اخويا زميلي عزوز اذا عندنا ثلاث سنين يجتمعوا بينا ديبيد لا سيزون ليبرجمون وعندكم معلومه التنقل وعندكم وعندكم وعندكم انا من الناس معناها نهز يدي وكل موعود زيزة وعود كذبة قال لي علاش تقول قلت له هاوكا نقول لك هيك الصراحة عندنا ثلاث سنين هاوكا عزوز زميلي عزوز من كلامه برا لا هيئة تسيرية ولا سي كمال يدير ولا مدام زكية ولا قبل الوحيدة اللي خلصنا عامين ولا ثلاثة اللي زونتلنار هو سيودي الجري هيك أخذها على العاتق واللي زونتلنار عامين ولا ثلاثة احنا باش نخلصوا لي زونطون اربع اصلاحات زاده وقت فيها مشاكل ولا ما نعرفش على الاصلاحات. انت كي تقول لي معناها معلومه التنقل وتقول لي الاقامه والكل معناها هذه حاجه خارقه العاده.
0: هذا برنامج شفاء مدمني هذا يحكي
3: لي حكاوله. سامحني برنامج شفاء الفلوس الفلوس موجوده ولا لا؟ ما نعرف انا البرامج نتاع الفيفا نتاع الاتحاد الدولي معناها اي تبدا فما ميزانيات.
0: انا ما نعرفش
2: حتى واحد ما يعرف المبلغ المخصص للجمعيات النسائيه من الفيفا وحتى واحد ما ينجم يحاسب الجامعه المكتب الجامعي هذا ويقول له شنو حق هالجمعيات من الفلوس اللي داخله من الفيفا. حتى واحد
0: يا سي كمال احنا ما حشاش بالفلوس. اعطيني البروموسيون اعطيني اعطيني مدام مونيا يا مدام مونيا
1: شخصيا
0: يا مدام مونيا
1: مؤيدات ما حكيت انا مدام زكيه البلطاجي ليش ما نغطيش الشمس بالغربال. راهو احنا في العام تجي 1,600,000,000 مخصصة للفوتبول في ميني.
3: متأكدة منها المعلومة مدام مدام
1: في الفيفا
3: متأكدة منها المعلومة 1,700,000,000 لكرة القدم النسائية.
1: وكي تجي في الانتخابات ديما تقول لي طالبوا بحقوقهم وطالبوا معناها بالفلوس لكن احنا ما احنا ما يسمعونيش.
3: معناها انتم 5 ملايين قداش من جمعية مدام؟
0: شوف هذا
3: 21 نضربهم في 5 ملايين معناها قولوا في 6 ملايين شنو لا؟ اي لا انا مش نحسب انا نحسبها تقريبا مش في 126 مليون فين فين بقيت المليار و700 معناها؟
0: قالوا لنا كملوا البطولة شو نصبوا لكم كملنا البطولة
1: المصدر ما وثوقهم به ونتحمل مسؤولية كلامي
3: 750 ليه هو راهو لهنا سامحني مدام كل واحد يتحمل مسؤولية كلامه راهو ما والرد راهو مكفول للجمعة التونسية لكرة القدم للرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية. نحن حابين يكونوا موجودين معنا راهو كل واحد يتحمل مسؤولية كلامه. واضح الأمور به لأنه موضوع مهم جدا وكما قال آية الله أنه ما حشناش بفلوس عينية حشتنا كيما كان يخلص لي المدرب يخلص لي التنقل يخلص لي الإقامة معناها ما نشدش فلوس. المهم أني أنا
0: يعطيك الصحة
3: فوالا
0: أي أعطيك 3 سنين
1: و 4 سنين وإحنا نطالبوا به كله حبرا على الورق كلام
2: كلام
3: ما نتكلموش فوق بعضنا. أي أي أي نكمل مدام
1: راه مش يصير هكا ومش يصير هكا ومش هي هكا ومش يلزمهم معناها وبعد في التالي معناها كيما قلت لك نلعبوا هكا اربع ماتشات السينيور تنحط بطولة المينيم تنحط بطولة الكاديت مواهب انا اولياء معناها علاش يا مدام ما تلعبوش كاديت السينيور قلت لهم كاديت ومينيم قلت لهم نحط الرابطة والجامعة بطولات من نوع نتاع المينيم والكاديت يتحملوا مسؤوليتهم الرابطة والجامعة نحاول ما عادش نلعبوا وهي احنا كيقولوا ما عادش نلعبوا مش احنا ما نحبوش نلعبوا على قلك الامكانيات الماديه على وقبل معناها تو كما قال زميلي كمان راه فما رؤساء رابطه تحملك مسؤوليات علاش معناها وقع صاحب الثقه وانا ديما نقول انا شخصيا ما عملت صاحب الثقه ما مقتنع عليه خاطر نعرف برشا حوايج يمكن عليهم نعرف اللي الرابطه ما عندها حتى بوفر قدام الجامعه. أنا قبل كي خدمتنا مع منيرة بن فضلون وعزيز يعرف هذا
3: منيرة بن فضلون أي
1: مع هادية بن حسين فاطمة الفراتي مع سعيدة العياش
0: وهادية بن حسين
1: مع عينين الشماري مع هادية بن حسين راني هذا من كل خدمت مع ثم رؤساء رابطات من غير ما نسمي سير تو فاطمة الفراتي مالها كانت كما قلت تضرب على الطاولة وكانت عندنا برشا صلاحيات تجيبها لنا تجيبها لنا.
3: تحية كبيرة لمدام فاطمة صحيح
1: مدام منيرة بن فضلون ما تستناش الجامعة
3: مدام منيرة بن فضلون
1: تفضل عليها والكل قال لك اهو عندكم تنيات اهو عندكم كره اهو عندكم ديبلاسمونات اهو عندكم هيك كنا ناخذوا من عند
0: يا مدام موني هذيك اراده سياسيه
3: وكانوا مهتمين ياسر ايضا بالاعلام بالاعلام لانه تو حتى المعلومه بالنسبه لكره القدم النسائيه ولو انه خليني اعطي معناها كلمه حق في مدام ريم البجاوي اول ما تم تعيينها على راس لجنه كره القدم النسائيه في الجامعه كنت انا موجود في مؤتمر صحفي خاص بالجامعه التونسيه لكره القدم وتكلمت معايا شخصيا وقالت لي يا لبيب الله نتلهاو شويه بكره القدم النسائيه رانا ناسين معناها منسيين رانا يلزمنا شويه تغطيه لازم كذا معناها كانت جات حبت تخدم مدام ريم بكل صراحه وحبت تتحرك شويه الامور ما نعرفش شنو اللي صار كما قلت لكم بعد معناها انقطعت الاخبار تماما عن كره القدم النسائيه وشفنا تو شنو اللي خرج معناها على السطح من مشاكل بالنسبه لهذا الاختصاص.
0: سامحني سي كمال بربي لحظه اون 2004 سامحني سي كمال اون 2004 2005 راهي الاذاعه والتلفزه تجي تصور المقابلات برك ا وبرك بي الترجي الذي التونسي تدرب هنا
3: ولادي الميكرو صديق
0: تبدا تدرب هنا وهم الجمهور يتفرج في البنات
3: في البنات
0: في الـ في الـ في الـ في الكاليتي في الكاليتي دي في اللي كنت فهمتني معناها كانوا لاهين اعلاميين حد الرياضي انا عندي اختلازيت بطوله صدعني راجل قنزوي بالبطوله وصدع السي كمال روماني الله يذكره بالخير ربي يشفيه ان شاء الله فهمتني
3: ان شاء الله ربي يشفيه
0: فهمتني وجينا معناها انا معناها تم اعلام معناها توصل المعلومه جرايد كي نقبل جرايد تكتب الجرايد
3: صحيح
0: توا وينو
3: الاذاعات
0: توا وينو توا
3: انتهينا كمان
0: حتى حسيت سامحني كمان حسينا تكون تقدم نسائيه في موت سريري واحنا قاعدين رؤساء الجمعيات لا بلوبار تاعنا ما نقولوش الكل ثم شكون معناها عملوا لا شونسيون قاعدين نعملوا في الاكسجين معناها فماش من نعاود جو برون فهمتني معناها في موت توا راهو في موت سريري
2: انا كنت بالشيري لها الملاحظه تاع الاعلام وتقبلها مني بكل روح رياضيه
3: لا ما عنديش مشكله انا
2: عندك تاثير اعلامي كبير من وسائل الاعلام انت في اي برنامج مثالا على الاثنين ما ضر لو تعطي النتائج حتى تاع المستوى كي هم 11 ماتش باش تعطي النتائج وتتحسن
3: الفلاتو هاتف تاعنا هاك تشوف الكل تحبني نتكلم انا مانيش ندافع على زملائي بالنسبه خاصه القنوات الخاصه يخدموا ربي عينهم بالنسبه للقنوات العموميه راهي موجوده كيما قلت اذا كانت توفر معلومه تتعد هذه حاجه واكبر دليل وان المباريات نتاع منتخب قال او لا مش عطيك همش عطيك همش نكمل لك كمان بالنسبه للمنتخب مثلا قال من 17 سنه راه تم نقله على القناه الرياضيه الوطنيه به همش عطيك انا حاجه اذا كان سمحني انا نبدا عندي 8 مقابلات مبرمجه 4 منهم بالغياب نحشم انا باش نعطي نتائج كل صراحه كمان
2: صحيح هذاك الموضوع هذا
3: كل صراحه مش تولي في معناها ضد كره القدم النسائيه انا مش نولي في عذن لمع الصوره ونوري صوره باهيه مش نولي نوري في صوره خايبه غياب الجمعيه الفلانيه في مباراه ضد كذا ضد كذا
2: اذا كان سي لبيب والغريب مش فم راه الغريب فما جمعيات في بلادها وغابت وما حبش تلعب
3: يعطيك الصحه معناها اغزر معناها كيفاش
2: شوف وين وصلنا
0: معناها راهو شو هذا كله تراكمات كمان راهو ذي تراكمات وعباد غاضبه على روحها
3: يعطيك الصحه وهي سلسله مترابطه كان جات الرابطه ومن بعدها الجامعه مهتمين بكره القدم النسائيه والظروف متوفره والبطوله قويه وموجوده والنوادي ما تغيبش راهو الاعلام موجود انا ناكد لك مثلا في الاذاعه الوطنيه كنا قبل نعطيه النتائج ونعطيه الترتيب يا خويا كل جمعه جمعتين جمعيه غايبه شو مش ما تلقاش حتى المعلومه من عند شكون تاخذها فما تضارب حتى في النتائج فمش شكون يعطيك 4-3 الاخر يقول لك 4-2 يعطيك الصح مثلا في البرومو سبور علاش تم معناها سحب مقابلات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم وكانوا موجودين في الشبكه عملوا شبكه وطنيه يا خاطر شي صديقي مباراه تتاخر مباراه ما تتلعبش وسنه مباريات تتاجل وسنه معناها في فتره يعطيك الصح الناس كل تضر اذا كان فما مواعيد ثابته وفما روزنامه واضحه تاع علاش ليه البرومو سبور اللي شركه وطنيه تنجم حتى تحطها هم موجودين في في الرهان الموازي كره قدم النسائيه في برشا بطولات في العالم راهو كلها مترابطه ما نحن الله غالب نحن اللي يخمم على حد عينيه 10 سنتي ما يخممش القدام لانه كي توفر الفلوس نجم تجيب لك فلوس بطريقه اخرى هذه هي مشكلتنا كمال وكره قدم النسائيه راهو زاد الاعلام راهو وزيد الله غالب فما ناس لوج على البوز ما لا تحكي وانت تحكي لي على كره قدم نسائيه تي الرياضات الفرديه ما يتذكروها كان وقت اللي تبدا فما تتويجات عالميه ولا فما عركه مشكله فقط ما خلينا نقولوا واقعيين الله غالب والعباد اللي تتبع ومعناها الناس اللي واعيه طبعا بعد انا عندي مقدمه قبل ما نبدا نحكي عن الرياضات الفرديه يبدا ويحكي والله الرياضه الفرديه غايبه على الاعلام يا خويا انت ما تتبعش الاعلام الجاد ما تتبعش الاعلام العموم وتتبع في البوس انا شني مشكلتي انت شكلتك انت ما تتبعش نحن قاعدين نعديو انت تلوج على البوس وتلوج على المشاكل لا يا خويا انت مشكلتك تتبع مش انا قاعد نسوق لك وانت تختار المحطه كيما تمشي للسوق باش تختار الغله الباهيه وتختار القدره الباهيه كيف تمشي للقنوات الاذاعيه والتلفزيونيه وتختار الماتير الباهيه انت تلوج على الغال مستويات مش نعملوا تو نحن
0: سي لبيب القرعه نتاع كاس القرعه قبل نتاع كاس تونس قعدت 10 سنوات تتعدى اون ديريكت بعد القرعه نتاع السينيور الاولاد تتعدى القرعه نتاع النسائيه
3: صحيح
0: فهمتني في الاذاعه الجديده
3: في التلفزه ما قلت التلفزه الوطنيه
0: معناها انا عشتها فهمتني؟ معناها تتعدى تو اليوم قلت نقول لك في موج سرير ما نعرفش نحكي، حتى الاعلام ما لهموش الاعلام كما تقول انت كلمتك كلامك معقول وصواب مضروب السفر.
3: انا تلومني كي تبدا عندي معلومه متوفره كي تبدا ظروف متوفره.
0: تلقى جمعيات معناها غايبك شيء، هذا كله نظم صوت الجمعيات انا زاده، ثم جمعيات غاضبين على روحهم، رئيس جمعيه غاضب على روحه.
3: واكبر دليل الاذاعه الوطني اول ما اتصلت بينه ديما موجودين نحن، قلت حتى اذاعه شباب قبل كنا كما قلت لك راهو عندنا النتائج خاصه نهار الاحد والاثنين تلقى النتائج تاع كره قدم السيبي مازالونا اقل من 6 دقائق، خلينا نشوفوا شنو هو الحل المطلوب تو انتم
0: الحل.
3: سي كمال
2: بالنسبه كجمعيه من زبركيفه كجمعيه من ضمن ال 14 جمعيه اللي امضات على ساعه بسيطه، عندنا ثلاث نقاط باش نطالبوا بهم معناتها اللي حلحله هذه الامور.
3: أي.
2: وان شاء الله المكتب الجمعي يتفاعل. النقطه الاولى هي تفعيل ساعه بسيطه من مكتب الرابطه الذي اقر رئيسه واعضاء انهم لا حول ولا قوه لهم بخصوص التواصل مع الجامعة والضغط عليها لتمكين الأندية من منحها. النقطة الثانية هي الجمعيات اتخذت قرار بأنها لن تشارك في بطولة الموسم القادم ما لم تلتزم الجامعة كتابيا بصرف منحة قيمتها 20,000 دينار نصفها قبل انطلاق الموسم والشطر الثاني خلال شهر مارس. النقطة الثالثة هي إعادة تقسيم المجموعات لتقليص التنقلات الطويلة والمكلفة.
3: هذوما النقاط اللي طالبوا بهم، هذوما الجمعيات اللي طالبوا صعب ثقل 14. نسال مدام منيا ايه الله هم موافقين انه مش يلعبوش البطوله ولا لا؟ سي كمال يعطيك الصحه، مشكور جدا كمال الخياري رئيس الجمعيه النسائيه بمنزل بورقيبه. مدام منيا هاي شنو الحلول بالنسبه لك انت، شنو هو المطلوب بالنسبه لك انت؟
1: والله نفس الطلبات، اعاده التقسيم لكثرة التنقلات، لا نرجع ثلاث مجموعات كل أي سبلين إلى من الناس من نتعب برشا من تيلو جريسة ومنزل بورقيبة والعالية ولا بنزر عليها تكون ثلاث مجموعات. بالنسبة للصرف المنح
3: هذه لهنا الإدارة الفنية بقيادة رضا جدي لازم يشوف أيضا حل لكرة قدم النسائية على مستوى توزيع المجموعات.
0: على فكرة طلبت مقابلته
1: الصرف المنحة اللي تفهمنا فيه أن الناس كل وقت تبدأ السيزون 10,000 دينار وفي مارس 10,000 دينار وموا معناها احنا طالبنا 30 وطالبين بفلان نحبوا 30 مليون من الجامعة معناها وأقصى شيء 20 مليون وما معناها الاعتناء بصنيف الشبان وإعادة هيكلة خاصة المينيم والكاديت يسترجع البطولة متاحم ومبنى كيف ما كنا العادة كنا العادة احنا الأزياء الرياضية والصبابات
3: والتجهيزات الرياضية
0: في البروموسيون هذه
3: واضح
1: هذا الماتريال كل كنا ناخذوه من الجامعة واضح يعني عندنا عامين ما ناخذوا حتى شيء ما نعرفوش معناها واجتماع معناها سواء مع الهيكل في مكتب الرابطة باش احنا نعرفوا حضرش كما قال زميلي احنا ما نحكيو مع حد وهم ما يكلمونيش
3: فما قطيعة معناها فما قطيعة بين الأندية وبين الرابطة والجامعة بي هو لهنا يعطيك يعطيك الصحة
1: وسمعتنا لو المرة أنا اللي متأكدة منه اللي هي زيدة كيف كيف طالبت ولا حبت تعمل برشا حويجات ما قاتش عايزين ساغية وقالت وشافت أمر مفروغ منه يمكن كما قلت اللي
3: نعرف
1: انسحبت ولا ما انسحبت
3: مدام ريم هاني قلت كي ما وش عطي كل واحد حقه لهنا تو الاستجابة يزم من اكتب الجامعي سامحني مشان فما عندي فكرة هي راودتني من اللون وبعد هربت عليها مش نرجع لها اول حاجة اذا كان الاعتمادات قولوا متاع الفيفا كما قلت ننتظر الرد من الجامعة التونسية اللي كنت قلت فمها المليار و700 ولا ما فماش اذا كان ما فماش هاي جاي الاعتمادات تاع المشاركة في كأس العالم لكرة قدم تبارك الله عندنا فوق 26 مليار باش يجيب ما يبان على اجزاء ايش بيه منحة منها الخاصة لا لا كان على كبر ما عملوا شيء عملونا شوية هكا عار شوية فضيحة بالنتائج المخجلة اللي حققوها على الأقل يستفادوا منها النوادي والكرة القدم النسائية راو سامحوني توا المشكلة الاجتماعية وأنه رأي الفتاة ولات كيما الفتاة كيما الشاب كيما الشابة معرضين لأخطار الشارع راهو نشوف قد عداش عدد المجازين تقريبا في النوادي طلع تقريبا
0: كما يمكن
3: 900 ألف نقولوا ألف فتاة راهو تم انتشالهم صحيح فما البنات اللي يعيشوا ظروف اجتماعية اجتماعيه باهي، فهم اللي يعيشوا ظروف اجتماعيه خايبه، راهو تم انتشالهم الشارع، راهو كي ما يلقاوش الاحاطه راهم مش يخرجوا الشارع. وشفنا نحن في برشا فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي كالعركه بين البنات قدام الليسي وقدام المدارس الاعداديه، باش تفهموا راهو توا حتى ما عادش فما فرق بين البنايه والطفل، راهو كلهم معرضين للشارع. على الاقل الرياضه تجبدهم شويه، تحميهم شويه، هالنوادي كي نحن نوفروا لهم هما ينجموا يعملوا الاحاطه والرعايه. امان اخذوا النظره هذه، ما نعرفش انا انتم اباء اولياء تحسوا ما تحسوش، تخمموا ما تخمموش، يشوفوا البعيد ما يسالش شنيا 20 مليون 30 مليون 40 مليون ياخذوا فيها شهرين تاع لاعب كره قدم
0: أكثر.
3: فاشلين اكثر، انا اعطيت اقل حاجه يطلع تي فاشلين، ما عطاونا شيء، ما فما حتى شيء، لا فرجه لا كذا، في الاخر يمشيو كاس العالم يروحونا بتوزين عليه. ما شو نفهموا فهمونا وكاو
0: اليوم الجمعيه
3: مدام منيا يعطيك صح. انا وقت اللي ريت السي في نتاعك تبارك الله، انت يلزمك حصه كامله تبارك الله، امراه معناها مجاهده مناضله في كره القدم في الرياضه النسائيه بصفه عامه، يعطيك الصحه وبارك الله فيك. انت رئيسه الجوهره الرياضيه بسفيقس، وانت جوهره المسيرات الرياضيه. شكرا لك، الى اللقاء. هاي سي الله،
0: احنا رانا
3: نختم معاك
0: اكثر حاجه نعملوا في السوسيولوجي في الاجتماع. احنا انا اليوم تجيني طفله هذه امها باش تطلق، هذا ابوها في الحبس، هذا بوك كذا، واش نعمل لها؟ انا اعطيت امر في الجمعيه نتاعي. ونوقف انا غادي في ليجون.
3: يساعدنا على الطاوله تو مازال سيدي جديد سيدي طلع تو هكا.
0: ما تطردوا حتى طفله حتى ما تعرفش تلعب كوره، استحوذ عليها خذها.
3: على الاقل تنشط تتريح.
0: اعطيها اكيبمون.
3: اي تدرب
0: وشركها.
3: يعطيكم الصحة.
0: انا اعطيت تو عندي ديزونترونور، لا سيدي.
3: خليها.
0: سيدي شنو تحب انت؟ انا نزيد نخلص. خليها غادي.
3: والله يعطيك الصحة.
0: وذي راهو كلام، وذي راهو
3: كلام راهو
0: محسوب عليا. لا
3: واسال انت نظري وتطبيقي راهو مش كيما جماعه الرابط.
0: ايوا اسال عليا، اسال عليا غادي في الحديقه كيفاش اي بنيه تجي نقعد نستناه بالذمه.
3: يعطيك الصحه، نحن الاخبار ما تستناناش. الساعه الثالثه موجز الانباء، ثم نعود لمواصله وقايه سبور. يعطيك الصحه مره اخرى، شكرا لك اي طلع عزوز نائب رئيس الاتحاد الرياضي التونسي المتحصل على اول بطوله تونسيه سنه 2004. نلتقي بعد الموجز.
4: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنه 27 جويلية سهرة الفنان محمد علي الأسمر، مهرجان أذنه الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة للتداول في الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. كما تنعقد في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. عمادة المهندسين تدعو إلى التسريع بإصدار قانون تحفيزي للمهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية المقبلة. على موسم التخفيضات الدورية سولد لصيف 2026 ينطلق يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة محسن بن ساسي يدعو التجار إلى المشاركة بكثافة والإسراع بتسجيل انخراطهم لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد مسؤول أمني ومساعده في غزة بغارة صهيونية وسط القطاع بحسب مصادر سياسية وأمنية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات الصهيونية في الجولان المحتل، وذلك خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق. وختاما، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. معانا بدأت الحكاية، ومعانا بدأ سبور.
8: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
4: وقايد سبور. وقايد سبور.

0: وقيد سبور.
1: مساء الخير مجددا، ما 3-7 دقائق على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نجدد التحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا حيثما كانوا. مره اخرى تحيه كبيره لكل زملاء العاملين في هذه الحصه، ايمن التنفوري، حميد الورغي، وسيف الطرابلسي. وقيت سبور فيه برشا وقت للرياضات الفرديه الاولمبيه وغير الاولمبيه مع شاكر بالحاج كالعاده. مرحبا بك سعد شاكر.
2: مرحبا بك لبيك والزملاء الكل التقنيين ومستمعي إذاعة الوطنية.
1: قدم شوية ساعة توهك تولد إذاعة، أقرب للميكرو حاشم منه.
2: والله
1: ما تعودش بيه
2: جديد هذا، مازلت ما تعودش
1: بيه جديد. مرحبا بك شاكر. حبيت دخلة صغيرة على الرياضات الفردية والإذاعة الأولى في تونس، الإذاعة الوطنية التونسية اللي تهتم بالرياضات الفردية منذ عقود، مش من أيامات ولا أسابيع ولا أشهر. الإذاعة الأولى في تونس، الإذاعة الوطنية اللي تخصص تقريبا معدل 120 دقيقة على الأقل للرياضات الفردية. وشاكر بالحاج شاهد 120 دقيقة في الأسبوع، معناها ما بين نهار الأحد وبقية المواعيد الرياضية إن اقتضى الأمر بالتالي. وحتى كان شاكر مش موجود راهو صوتا وصورة وراه يمدنا بالمعلومات وراه قاعدين ننسق معاه، وتلقاه في الفلاش ديما على الأقل خبر ولا ثين على الرياضات الفردية. المشكلة لهنا في من لا يتابع لا يستمع ولكن ينقد ويكتب، أين الرياضات الفردية في الإعلام التونسي؟ مشكلتك أنت تتبع في برامج ومحطات أخرى، مش مشكلتنا أحنا. أنتم اللي تتبعوا في البوز والإثارة وآخر اهتماماتكم البرامج الهاتفة والجادة، وبكل وقاحة سامحوني في الكلمة يزمني نقولها، وأنه معناها تتحدثون تتكلمون على غياب الاهتمام بالرياضات الفردية في الإعلام. الإعلام العمومي موجود وبقوة، إذاعة وطنية، إذاعة تونسية، الإذاعات الجهوية، التلفزة الوطنية، تنجموا راه تلقاو ديما أخبار الرياضات الفردية. فما عندنا معناها الأخبار وعندنا مختصين في الرياضات الفردية من زمان، مش من توا، مش تبدأ الأمور واضحة. لذا كفاكم لغو التاريخ لا يرحم، والإرسالية راي واضحة العنوان اليوم لحد مثلا 26 جويلية 2026، تقريبا ساعتين للرياضات الأولمبية وكما قلنا وغير الأولمبية. ونذكره مع شكر بالحاج كان عنا في نادي الرياضيين الحقيبة الأولمبية من 2007 و2006 معناها أقل حاجة فما 20 سنة، هذا على الأقل في الفترة اللي أنا موجود فيها الإذاعة الوطنية من 2001، فما بالك صارت تغطية غير مسبوقة في الألعاب المتوسطية 2001، ربط مشترك بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، فما تقريبا 12 ساعة بث مباشر للرياضات واللي كانت أغلبتها رياضات فردية. ليه ما نتكلموش؟ ما يعرفش التاريخ ولا ما يقراش الواقع ولا ما يسمعش ولا ما يتفرج؟ مش مشكلتي أنا، مشكلتكم أنتوما ما تعرفوش تختاروا تنتقيوا البرامج اللي لازمكم تسمعوها والبرامج اللي لازمكم تتفرجوا فيها. الرياضات الفردية موجودة وستبقى في وسائل الإعلام العمومي، هذا قوله. والآن فمرة بعض الاجتهادات في وسائل الإعلام الخاص موجودة، الحق زملائنا، فما شكون يحب يجتهد، فما شكون قاعد يخدم على روحه. هلا غالب كما قلت المشكلة في المستمع ولا السيد اللي عامل صفحة ومتخفي هكا على الأقل، معناها حتى من غير وجه وصفحات، عادم صلي عني بيه تبارك الله. يعني لو أنه عندكم نوع هكا شوية من الشجاعة على الأقل حطونا تصوركم، فما حتى مشكلة تحكيوا على الرياضات الفردية والإعلام المهم اليوم مش حكيوا على التايكواندو المتألق في آخر 3 دورات أولمبية شاكر. الرياضة ممكن اللي أصبحت الأكثر شعبية في تونس في السنوات الأخيرة. الجودو إنجاز عالمي نتذكروه كل عام في هذا الشهر، تضحك يا شاكر، كل شهر جويليا نلقاو اسم خلدوا التاريخ بأحرف من ذهب، تو تكتشفوه. إذا لو نحكي أكيد راكم اكتشفتوه وعرفتوه، كي نقول جويليا 2001 أكيد فما برشا يعرفوه من الناس اللي تتابع في الرياضات الفردية، مش الناس اللي ما تتابعش. إن شاء الله تكون موجود معنا في الساعة الثانية. عندنا أيضا آخر أخبار الرماية بالقوس، المبارزة بالسيف، السباحة، وعندنا الأركان بتاع العادة. إن شاء الله ترجع أكل السبوت والشارات بتاع الأركان بتاعنا. مرحبا بك مجددا شاكر.
2: أهلا وسهلا لبيب،
1: ما غبتش أنا.
2: مرحبا بك، بالعكس كي تكون معنا كما تقول أنت نتفكروا شويه التاريخ والماضي، فهمت انت تي بيان بلاسي بور معناها تحط الامور في بلاصتها
1: هيك. هو انا يعني ما عادش صدقني معناها اتهامات وفين الرياضات الفرديه وكذا،
2: احنا شو
1: خلينا نحن هنا نخدم على رواحنا وربي يعيننا
2: وكول مجهودنا
1: الحمد لله يا رب. نجمو الناس نسيبو. اللي تعرف والناس تتبعوا والناس اللي تتمكن والناس الواعيه والناس الباهيه والناس اللي تفهم في الرياضه المهم هذاك ماكم يعرفوا الحقيقه بسرعه لانه الدخله
2: الدخلة اليوم تفكرنا احنا نبدأ في ديارنا ولا نبدأ في العمل ولا في أي مكان ويبدأ الكليماتيزور يخدم بعد ساعات جينا هكا نتفكروا بنياتنا وليداتنا المنتخبات اللي حضروا في الظروف صعيبة صحيح قاعدين برشا يمشيوا العين دراها متبرقة الأجواء خيرة ما زال قاعدين في سيتي دي جون قاعدين يحضروا معناها نتفكروهم نطلوا عليهم المسؤولين ريت جايين نلعب متوسطية نتحدى أي واحد من المسؤولين معناها جايين ألعاب متوسطية وإن شاء الله باش نطلعوا على البوديوم والذهب وإتسيتيرا أما برا طلوا عليهم صافي بليزير باش طلوا عليهم تشوفوا عندهم الماء عندهم اللازم الكيني موجود مش موجود الطبيب موجود مش موجود معناها اللمجة متاعهم حاضرة بعد التمارين راهو مش سهل راهو مش سهل قداش تعمل أنت تربصات خارج
1: الطقس في القاعة معناها الحرارة معناها ما فما تكييف ما فماش في حي شباب المنزه
2: هذا هو
1: وقت تحدى الظروف الأبسطة والواحد
2: هذا هو سؤال
1: الماء في حجرات الملابس موجود يدوش وما يدوشوش على الأقل أبسط حاجة معناها
2: سؤال معناها نطرحوه إن شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي نلقاو شويه وقت نعملوا دوره وطله ونشوفوا الاجواء هذه باش على الاقل نعطيو معناها بكل صدق معناها الصاير في معناها في القاعات نتاعنا خاصه القاعات اللي ماهيش مكيفه فما منتخبات شباب ما فماش كان الاكابر فهمتني حاسيل وهذا هو تفكرناهم في الوقت هذا
1: التوب زياد فرياني مبارزة بالسيف
2: مبارزة بالسيف سي زياد دونك موجود هو في الإدارة الفنية بتاع الاتحاد الدولي عنده مدة ونعرفوه قيمة ثابتة معناها في غياب التوانسة في الاتحادات الدولية في المبارزة ولا غيرها خاصة في مواقع معناها نقولوا احنا حساسة ومهمة سي زياد عمناه بطولة العالم اللي صارت في جورجيا وسناء هو معناها مدير الفني كي تقول مدير فني معناها هو الباترون تاع بطولة العالم اللي بدأت هي تاع المبارزة نحكيو عليها من بعد فما ياباني فما معناها عدة بلدان ترى تونسي معناها في كيفاش يقود هك الديريكتور تكنيك فريمون صافي بليزير
1: يعطي الصحة برافو الفلوب المرة هذه التصرف في الميزانيات خاصة اللي في عجز مالي بالنسبة للجامعات
2: صحيت جامعات
1: واللجنه الوطنيه الاولمبيه التونسيه
2: اي اللجنه الوطنيه الاولمبيه اللي هي تعطي ليكزامبل اون برينسيپ معناها للجامعات كي نشوفوا 2025 نلقاو اللي عندها ديفيسيت معناها الحقيقه 93 مليون في 2024 288 مليون الحقيقه معناها هذا العام الثاني على التوالي صحيح هي راهو لي ليكيديتي موجودين احنا نحكيوا على راهو السنة المحاسبية بين الإيرادات ومعناها اللي تدخل فلوس اللي تصرف متاع العام من البرومي جانفي
1: المصاريف والمدخيل المصاريف وال
2: بيان سور عندها دي ريزيرف على خاطر راهو في بالك أكثر من 2 مليار قاعدين يخدموا فلوس بلوكي في الكونت بتاع الجامعة اللجنة الوطنية الأولمبية متاع حكاية السياج متاعها جديد والميوزي اولمبيك هذا عنده عشرات السنين الفلوس موجود
1: هي
2: موجوده غاديكا معناها لي ريزيرف موجودين
1: موجودين
2: اما نحكي انا على السنه الاداريه كي تبدا انت من 1 جانفي 31 ديسمبر فما ديفيسيت تاع 93 مليون كيما الجامعات الكل واليوم سلطه الاشراف يلزمها ترد بالها خاصه مع الجامعات راهو ما نجموش نواصلوا في الديفيسيت هذا يا لبيب
1: لانه يتراكم
2: العام العام والمشكله في هذا الكل اللي ولات ما فماش ما فما التيتر 1 هذاك نتاع جيستيون نتاع لي كومبيتيسيون نتاع السالير نتاع العمل الضو الماء الكليماتي اللي تصور في بالك الكل وفما تيتر 2 المنتخبات وفما زاد المصاريف نتاع لي سالير نتاع المدربين والاداره الفنيه اليوم الجامعات وصلت اللي معناها تاخذ من المنتخبات باش تعيش
1: باش تغطي المصاريف
2: خاصه كي تبدا جامعه فيها معناها بيرسونيل اكثر من اللازم وما السالاريير قويه تاع 7 و8 و9 من الناس الشطر نتاعهم ما يعملوا في حتى شيء دونك اليوم سلطه الاشراف كي تسيب انت فلوس على تيتر 2 تحاسب الجامعة هذيك على تيتر دو هو بتاع المنتخبات. ولا هذا هو راه مهم برشا باش هالديفيسيت هذا يتنحى وتولي فما نيكيليبر. واللي يشد جامعة يعرف اللي جاي عنده ديفيسيت بشوية بشوية على 4 سنين ينقص منه مع سلطة شراف مع شوية موارد ذاتية باش
1: نخرج أحمر معناه انذار هذا لسلطة الإشراف به. في مثل هذا اليوم 26 جويلية 2023، شنو اللي صار؟
2: لو تسمح في النتيجة اليوم في التيرا لارك متاع رؤى بن عبد القادر
1: بدلت
2: لا معناه زدت في التوب.
1: أنا في بالي مش نقص أنا معاش أنا وقت
2: فيسع فيسع باش ما نخلي واش في الأخر
1: حتى لما التايكواندو يدخلوا
2: ست أنا في نمو معناه اليوم اليوم اليوم 26 جويلية زاد نشدوها 2026 معناه أول راهي ميدالية ذهبية في التاريخ
1: الرماية
2: بالسهم
1: بالسهم
2: معناه أول ميدالية ذهبية في التاريخ. اليوم فزنا بها زوج جاو في الميكست محمد حماد كما تعرفوا ورؤى بن عبد القادر وزاد ما نساوش بنتنا زاد بن الوليد تعرفها بالكداية
1: تيشيرت رحاب رحاب الوليد رحاب الوليد
2: راه 2019 عملت فضة هي ديجا وحدنا
1: هذه كما اللي تكلمت في الإعلام غيبوها
2: خسارة
1: غيبوها من اللي تكلمت في الإعلام
2: خسارة كيبداو برشا وفما كونكورنس يتحسن المستوى ما نعرفش عليه حتى وين أنا رحاب الوليد
1: أنا بدي معناها فقدنا التواصل من 2024 بعد مشكلتها في الألعاب الأولمبية باريس كما قلت بعد ما خرجت الإعلام تعرضت
2: 2019 رحاب عملت الفضة اليوم بعد 7 سنين رؤى بن عبد القادر عملت الذهب برافو
1: برافو هذا صح
2: ومعها محمد بن حماد في اللعبة الميكست
1: مختلط
2: مختلط
1: المختلط باهي و 2023 بسرعة
2: 2023 كيما اليوم أيوب الحفناوي فاز بميدالية ذهبية في فوكويوكا ربح أول تيتر مونديال نتاعو وكيما البارح روهز تيتر أولمبيك نهار 25 البارح
1: 25
2: جويلية ما ننساوش 2021 ما نجمش نقول نحكي على اليوم نحكيش على و 24 ربح اسمه التكواندو نتاعنا جندوبي نهار 24 ربح الفضة نتاعو
1: صحيح
2: دونك وكيما
1: شهر جويلية
2: وكيما غدوة فارس فرجاني ربح الفضة في الالعاب الاولمبيه
1: تاع البنار خليني في 26 جويلية خليك كمش خليك ترجع لي بعد غدوه وقبل اول امس وكذا به خلينا نخدم معاك رقم اليوم رقم اليوم هكا ولا الرقم الرقم
2: الرقم هو الحقيقه نسبه هي بورسنتاج
1: 76 بعد اي منك حضر لنا هكا مقطع غنائي صغير باش ضيوفنا من التايكواندو يلتحقوا بنا في استوديو نبيل بن زكري ووليده ليلي هاي
2: 76.23% معناها المداخيل للجنة الوطنية الأولمبية متضامن الأولمبي معناها البيجي متاع الكوميتي الأولمبيك متاعنا يديبان دو بلوز ان بلوز من التضامن الأولمبي ثلاثة أرباع برشا معناها يلزم ان إكيليبر يلزم شوية سبونسور شوية معناها نقولوا احنا التضامن الأولمبي يلزم تخمم على معناها مداخيل أخرى
1: يلزم تنويع
2: تنويع على خاطر ما تجمش تقعد انت
1: تحت
2: رحمة التضامن الأولمبي يلزمك اليوم بنتائجنا الأولمبية والعالمية يا لبيب
1: تستثمر
2: لازمك تستثمر
1: كما جامعة التايكواندو استثمرت بطريقة غير مباشرة في الأبطال اللي عنا تبارك الله فما خبر صار جدا اليوم لعائلة التايكواندو شكرا لك مقطع غنائي أيمن التنفور يعطيك الصحة باش ركحوا الأمور أمور تنظيمية في الاستوديو بعد نرجع لمواصلة الحديث والموضوع سيكون التايكواندو التونسي.

0: وقيد سبور
1: مع 23 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم، بدينا معكم مع ساعتين وأربع دقائق في وقيد سبور. وقيد سبور قلنا أنه باش نخصوا حي زمني كبير خاصة لرياضتي التايكواندو والجيدو، بعد ما حكينا على كرة قدم النسائية في الساعة الأولى، وبدينا بأركان العادة مع شاكر بالحاج. نرحب بالسيد سامي العوني، رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو. مرحبا بك سي سامي. الميكرو سي سامي جبتوا شويه هكا، لا اعتبروا خصم ليك هكا في البساط. حطوا وجه لوجه.
2: شكرا على الدعوه سي لبيب. سي شاكر بارك الله فيكم، وتحيه للساده المستمعين.
1: مرحبا سي سيف الدين الترابيسي، مدرب المنتخب الوطني للكبريات تايكوندو. مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافه، وشكرا معناها الاستضافة هذه جات معناها بعد تعب كبير متاع تربصات وكل، وإن شاء الله نكونوا فايقين معناها بعد ديك لاجورير. فهمتني؟ ومرحبا بسي شاكر.
1: أنت يعطيك الصحة، مشكور جدا. نعرفك الديكالاج والسفرة بكاع كوريا الجنوبية وتعدت السفرات في آخر الأشهر، يعطيك الصحة كنت موجود معنا، وذاك علاش ممكن شيء ما تغيب، لكن بعد قليل وفاء المصغوني بطلة العالم كانت آخر ألقابة ميدالية برونزية في دورة تشينتشون بكوريا الجنوبية. إن شاء الله باش تكون حاضرة وموجودة معنا. شاكر نجدد التحية، مرحبا بك. ونبدأ ونحكيه على التايكواندو. كما قلت شاكر في البداية، 3 سطات توجيه متتالية عالمية أولمبية، أولمبية بالأخص 2016 برونزية، 2020 زايد واحد ميدالية فضية، و 2024 ذهبية وبرونزية. أسامة الوستاتي، محمد خليل الجندوبي، فراس القطوسي شرفوا الرياضة التونسية، التايكواندو التونسي، لجانب الميداليات العالمية في كل الأصناف، تتويجات في الدورات الدولية بكل أصنافها. من أكثر الجامعات التونسية تألقا في السنوات الأخيرة، مما شجع الأطفال والشبان على تعاطي هذه الرياضة. تتذكر كل ما تبرز رياضة في تونس، نحن كرة اليد 2005 بعد المونديال الناس كل ولات تلعب كرة اليد في الأحياء، السباحة مع أسامة الملول، الناس كل والأولياء يهزوا في أولادهم للمسابح، توا التايكواندو والقاعات والتايكواندو بعد بروز عدة أسماء. معناها محلها الرياضة كي تبرز وتشجع الشباب على ممارستها.
4: لبيب راهو شهر جويلية ذايا اللي احنا نحكيو فيه وعنا معناها
1: قدم شاكر كالعادة
4: رئيس الجامعة والمدرب الوطني عام 2013 في بوبلا في المكسيك. أول ميداليات العالمية فازت بها فادية الفرحاني في جرتها سيف الدين الترابلسي. هو عنا سيف الدين الترابلسي آخر
1: مسافر بارك الله في التايكواندو، برشا سيف الدين الترابلسي
4: خارج أرض الوطن حييوه
3: ترابلسي ترابلسية ما شاء الله.
4: وبعد كملها صحيت تحت 87 ياسين ترابلسي، ياسين ترابلسي اللي بدا عام 2013، ومن بعد صبرنا ل 2022 وجات الميداليات البرونزيه نتاع خليل ونتاع فراس، لين جا الانجاز الكبير اللي فريمون اول بطولات عالم الذهب عم ناول ما بين خليل ووفاء. هذاك كما تقول انت لا سوريس سور لو غاتو صار عم ناول في شهر اكتوبر الحقيقه.
1: ما هذا يخلي المسؤوليه تكبر بالنسبه للجامعه التونسيه للتايكواندو، ما تعرف الوصول للقمه صعيب لكن الأصعب المحافظة عليه، خاصة تو في ظل وجود برشا أسماء في التايكواندو ينجم يكونوا موجودين في الألعاب الأولمبية باريس، سامحني لوس أنجلوس 2028، ولات تو معناها برشا مركزين مع التايكواندو، ويقولوا أنه التايكواندو ينجم يكون موجود على أكثر من منصة تتويج أولمبية في 2028.
4: صحيح، هم راهو تو حتى مع سلطة الإشراف في 2026 خمسة رياضيين معناها سيبلي، أكثر جامعة عندها رياضيين سيبلي للألعاب الأولمبية هي التايكواندو.
1: يوم مش نحكيو مع نبداو مع سي سامي، كان عندكم اجتماع مع وزارة الشباب والرياضة في الأيام اللي فاتت، شنو فحوى الاجتماع ساعة؟ خلينا نعطيو فكرة لعائلة التايكواندو.
2: صحيح، كان عندنا لقاء مع السيد وزير الشباب والرياضة، الحقيقة اجتماع طال تقريبا لمدة 3 ساعات، كان فيه معناتها الحمد لله معناتها انصات جيد من سيادة الوزير ومن السادة الحضور عن الإدارة العامة للرياضة. الحقيقة فحوى الاجتماع هو بالطبيعة كما تم معناتها دعوة بقية الجامعات سواء معناتها الرياضات الفردية وإلا الرياضات الجماعية. أول نقطة معناتها تم طرح الإشكاليات والصعوبات اللي قاعدين نتعرضوا لها احنا كجامعة كبقية الجامعات بالطبيعة، فيما يخص المعدات، فيما يخص الأبسطة المهترئة، المعدات الإلكترونية اللي معناتها أكل عليها الدهر وشرب،
1: والجديدة طال
2: واللي هي يعني من 2018 من مونديال 2018 هما بيدهم معناتها اللي موجودين. الحقيقة كيف كيف تناول اللقاء النتائج اللي تحصل عليها المنتخب والسلسلة اللي قاعدين احنا وين قاعدين ماشيين، تناول كيف كيف الأواسط والنتائج المتحصل عليها والباركور والبرمجة اللي قاعد صايرة فيها. حكينا زادة كيف كيف على البطولة الوطنية، وما أدراك ما البطولة الوطنية اللي احنا بدينا في موسم استثنائي، ما نعرفش كيفاش نحكيوا عليهم كبركة ولا مستوى عموميات.
1: خلنا نبداو نحكيو، خلنا نبداو بالبطولة الوطنية اللي هي توا الشغل الشاغل نتاع عائلة التايكوندو والأندية. البطولة وقتاش؟
2: البطولة الوطنية مش كان الشغل الشاغل، البطولة الوطنية هي عمود الرياضة هذه،
1: هي مسك الختام تاع موسم، هي الثمرة نتاع الموسم واضح. كامل معناها
2: نرجع شوية فيدباك، احنا نقولوا انه البطولة الوطنية اللي ما تلعبتش الموسم الفارط، لا بطولة وطنية لا كأس تونس. وكما تعرفوا معناتها الانتخابات صارت متأخرة، خذينا المكتب الجامعي تقريبا في أواخر شهر ديسمبر، فعليا بدينا كمكتب جامعي وتسلمنا للمهمة مع جان في 2026. بالطبيعة لقينا رواحنا من غير مدير فني، من غير كاتب عام، من غير مستشارين، من غير المنصة كيف كيف اللي يسجل عليها واقف، معناتها كل شيء واقف. دونك اجتماعات المكتب الجامعي كان معناتها فيه العديد من النقاط، فيه العديد من الانتدابات، فيه العديد من التعيينات، خلينا يعني في باركور وفي ضغط مع الوقت. وكما كنت تحكي في قيمة هالجامعة هذه، احنا كي قدمنا على الانتخابات نعرفوا روحنا على شنية قادمين، ونعرفوا الحمل متاع الجامعة هذه ووزن هالجامعة هذه على مستوى الوطني والإقليمي والدولي والأولمبي، معناتها جامعة أولمبية بامتياز. وكما كنت تحكي سي لبيب، احنا موجود حتى موجود مذكور في البرنامج متاعنا الانتخابي كمكتب جامعي انه المحافظة على النتائج ونزيدوا نواصلوا التألق
1: والتطور. ونزيدوا البرنامج من الانتخاب ديتوا فيه ولا ما زال
2: ديجا؟ انا تو باش نحكي
1: هيا باهي ليا، خاطر قلت بدينا نصلحوا وننتدبوا ونعملوا
2: بالطبيعه. وقت اللي تلقى الارضيه، وقت اللي تلقى الارضيه ماهيش مهيئه اوتوماتيكمون، معناتها الفوجيري والوضع اللي انت فيه، وفي نفس الوقت تواصل باش تحافظ على نتائج المنتخب وتحسن فيها وتحاول تجراها. واكبر دليل على هذا هو التقسيم نتاع المنتخبات، اللي كان الاطار الفني نتاع المنتخبات كانوا ثلاثه مدربين، المدرب اصغر والمدرب الاكابر معد بدني والكيني فقط. هذا هو هذا هو المنتخب،
1: اربعه يمثلوا الاطار الفني المنتخبات،
2: هذا هو يمثل المنتخبات من الكاديه للجونيور. سامي الفتناسي مشكور اللي معناتها بالمناسبه هذه نحييه، اللي جاه عقد ومعناتها وقصد ربي ان شاء الله ربي يوجه خير. لقينا البراهمي، الكوتش براهمي اللي هو كان في الـ في الـ في الاصاغر، راسات له هو شاد الاصاغر والاواسط. دونك اول حاجه خدمنا على تقسيم وتوزيع معناتها الاطار الفني والتوسيع معناتها مش نقولوا فيها ديسباتشينغ نتاع الستاف. ولا عندنا معناتها منتخب اكابر فيه
1: فما تقسيم مهام معناها نتاع
2: بالطبيعه، ومنتخب الكبريات، منتخب الاواسط فيه مدرب ومساعد مدرب، منتخب اصغر فيه المدرب نتاعه.
1: فانت ظهر مدير فني تنحكيو عليه من بعد
2: بالضبط.
1: هذا كل اللي قاعد البطوله
2: صاير. البطوله
1: اعطيني لب الموضوع. البطوله
2: به البطوله كيما قلنا حاولنا معناتها ابتداء المشوار، الناس تبدا المشوار نتاعها الموسم الرياضي وقتاش يبدا؟ سبتمبر اكتوبر وبيرديكا، تلقى روحك انت تبدا في الموسم الرياضي نتاعك في شهر جانفي، نقولوا في شهر فيفري بدينا فعليا، بدات التظاهرات الجهويه في شهر فيفري. من شهر فيفري تم معناتها نهايه التصفيات الجهويه في اواخر شهر جوان. يعني مش باركور، نقولوا واحد عباره ماراثون. فما ناس واقفه، وصلنا معناتها رجعنا المنصه، تم معناتها تسجيل انخراط 16700 لاعب منخرط في الجامعه في ظرف، معناتها لو نقسمهم حتى على الاشهر تلقاهم يعني كل يوم انت راك قاعد تقبل فيه مئات اللاعبين. لعبنا الجهوي، قمنا بتربصات اللي تصير أول عام للمدربين، كيف كيف تربص الحكام البومزي اللي عنده زادة سنين ما صارش، زادة كيف كيف عملنا القطاع البومزي، وإن شاء الله بإذن الله لدو أوت تم

0: نرجعوا للنهائيات. قعدت لنا نهائيات الكيروغي اللي صار ان شاء الله باش يتم الاعلان عليها
1: موجود باش تصير
0: اكيد اكيد اكيد.
1: شنو اللي عدت لكم تو
0: لي كونترانت؟ لي كونترانت احنا ان شاء الله حابين نعمل مفاجأة المكتب الجامعي هذا اللي معناتها باذن الله باش يوفر المعدات الالكترونيه من الجيل الثالث واللي هي معتمده من طرف الاتحاد الدولي واللي ان شاء الله باذن الله بتعمل نقله نوعيه على مستوى البطوله. وايفيكتيفمون اذا كان عملت نقله نوعيه على مستوى البطوله راهي باش تعمل نقله نوعيه على مستوى الحكام على مستوى المدربين في طريقه تدريبهم في القاعات على مستوى نوعيه اللاعبين وعلى مستوى معناتها اللي يوصل معناتها ان شاء الله باذن الله اللي هو في الموسم الرياضي القادم اللي باش يلعب من اول
1: السيزون على مستوى العدل زاد
0: اكيد اكيد نقول على مستوى العدل
1: اعطاء كل ذي حق
0: ينقص التدخل البشري يعني التدخل البشري في التحكيم هنا باش ينقص ما عادش خاطر كنا نخدموا بما يسمى بالسمية الالكترونيك اللي هو ماهوش كومباتيبل وماهوش مقابل لي كومبيتيسيون انترناسيونو
1: فما تدخل بشري في الحكايه
0: ومنجم يكون بطل تونس خسر من اول بارتي
1: صحيح
0: كيف كيف حتى زاد كيف كيف حتى
1: والالات هذه باش يستغلوها النوادي باش تستفيد منها النوادي والمنتخبات ها
0: اكيد الزوج. اكيد اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله يعني المنتخبات باش يكون عندها نصيبها من المعدات الالكترونيه والبطوله كيف كيف نصيبها من
1: موجودين.
0: من شمالها من جنوبها باش تكون تلعب ان شاء الله باذن الله بالجيل الثالث المعتمد
1: باش توصل الالات هذه
0: هذا هو الكونترانت هاني قلت لك احنا توا في حتى مع سيد الوزير ومع كان الاجتماع نتاعنا المشكورين ومشكور سيد الوزير انه طلب معناتها التسريع في معناتها الاجراءات الاداريه مربوطين قلنا اولا بالمعدات ان شاء الله اللي هي تريبيان تو اونكور باش توصل ومربوطين زاده في نفس الوقت كما تعرف بالقاعات احنا نحبوا زاده كيف كيف كي ننظموا نهائيات تونس باش يجي عدد كبير بالنسبه للاصاغر والاواسط والاكابر راهو باش يجي عدد كبير انتم شفتوا موجه الحر الاخيره
1: صحيح.
0: اللي صارت معناتها لو لعبنا في قاعه من القاعات العاديه واللي ما يتوفرش فيها ابسط الظروف اللي هي مكيف ولا
1: مستحيل
0: باش تصير معناتها فوضى وباش تصير معناتها تعرف
1: قلق كبير صحيح
0: باش تتشحن الاجواء لا قدر الله وهذوما صغيراتنا اولادنا باش يلعبوا مش باش يعطيك
1: حتى صحيا لا
0: باش يعطيك دونك احنا ما نحبوش نهبطوا بلاغات وما نحبوش نهبطوا حاجات الا ما تكون بيان اتيدي ونكونوا جاهزين وحاضرين باش نهبطوا بلاغنا باش تكون زاد عندنا مصداقيه وعندنا كريديبيليتي تجاه الناس اللي انتخبتنا والمنخرطين اللي تابعين الجامعه التونسيه ونحبوا زاد كيف كيف نلعبوا نهائيات تونس بال كيش يقولوا فيها بالفم والملاء
1: معناها تبدا الظروف الكل ملائمه من تجهيزات
0: ملائمه ومتوفره
1: معناتك الصحه
0: تقص احنا عندنا
1: والابسط شنو عملتوا فيها؟
0: عندنا في هاني جايك للابسط ايش عندنا قاعات مكيفه؟
1: رادس المنزل
0: عندنا قاعات رادس وعندنا القبه المنزل
1: المنزل
0: واذا كان انت باش تلعب في زوز قاعات هذوما باش توفر الظروف الملائمه دونك مشكورين اداره الحيز هذا كيف كيف اللي راسلناهم وتواصلنا معاهم قعدنا شويه نستناو فما خطر باش تاخذ 3 ايام ماكش تاخذ نهار كيف تاخذ 3 ايام كيما تعرف فما
1: التزامات اخرى
0: التزامات المنتخبات نتاع
1: نتاع كره
0: السله نتاع كره اليد نتاع كره الطايره عندهم تدريباتهم باش نحاولوا ان شاء الله نشوفوا كيفاش يصير ديكالاج ونلقاو الدات اللي الكونفينابل اللي يتم الاعلان عليها ان شاء الله
1: باه لابسته
0: الابسط
1: انا شاهدتهم في حي الشباب المنزه وشفت القاعه معناها في حاله يرثى لها
0: كيف كيف
1: هذايا تجديدها
0: هذايا كيف كيف من ضمن معناتها حكي تم معناتها
1: اتفاقيه
0: لا اللي تم تحكي عليه معناتها اه؟ اعلاميا وتم معناتها الحديث عليه حتى على مستوى الوزاره كيف كيف الاجتماع هذاك زاد تحكي على موضوع الابسطه وفما معناتها ان شاء الله باذن الله باش يتم رصد ميزانيه خاصه تجا تذكر على اساس في الميديا تذكر انه باش يتم معناتها رصد ميزانيه خاصه لاقتناء الابسطة هذه باش تكون معناتها في نهايه 2026 بدايه 2027 لانه فما برنامج اخر حاضر باش يتم معناتها اعتماده على المستوى الدعم المالي اللي باش يكون متوفر من سلطه الاشراف للجميع الجامعات والهيكل الرياضي.
1: سيف الدين الترافيسي وقتاش تسلمت مقاليد الامور الفنيه لمنتخب الكبريات تقريبا؟
2: احنا تسلمنا معناها اخر شهر مارس مجموعه قليله برشا تعرف انت عامله ما فماش شامبيونان السنه ما تنجمش تركز باش معناها تعمل تجيب الشابات خاطر كان عنده اوبجيكتيف نتاع بطوله افريقيا اللي ما تمتش

0: معناها على خاطر الظروف الأمنية فهمتني. دونك حاولنا نركزوا معناها على ليزوبجيكتيف الجايين. أول ما بدينا معناها بالدورة كازاخستان بالمجموعة الموجودة، وأكثرهم كانوا غايبين، كانت عود غايبة معناها في قبلي تسكن وفي المسغوني عندها باك مش قاعدة تحضر، مركز على الباك متاعها والحمد لله نجحت.
1: الحمد لله.
0: شيء مدومي معناها أكثر من 9 شهور معايدة من إصابة، بعد أول ما رجعت قد تركز مع قرايتي وموا فهمتني نربح قرايتي تقرا في الفلينيبس والحمد لله نجحت.
1: وفاء مرحبا بها وفاء في المباشر تدخل معنا وفاء.
0: هاي جات كنا ذوما 3 ركائز نتاع المنتخب كنا نخدموا عليهم. مش وقت معناها بحكم قلت لك ما فماش بطوله باش نتوجهوا للتشبيب وكذا كذا باش ما نضيعوش التركيز على اللاعبات فهمتني واللي عندهم الاستحقاقات.
1: مرحبا وفاء. هاي
0: مرحبا فهمتني الاستحقاقات نتاعهم الجايه. كما في الظروف هذه كل كما قال لك سيستمي معناها ثم برشا عوامل، عندك المعدات الالكترونيه الناس تلعب معناها بالجيل الثالث والكابيم معناها الكابيم بي الكاتو، احنا ما عندناش معناها الماتريال نتاعنا مهترئ، الابستا كيف تكثر من الاصابات، برشا عوامل معناها باش تخليك معناها كلماكش تمشي تجري 100% معناها
1: دخلت في ظروف في ظروف خاصه وظروف استثنائيه
0: بالموجود فهمتني. كما قلت لك معناها ما شاء الله وفاء حاسدين 3 مشات كازاخستان وجابت ميداليه ذهبيه تبارك الله عليها في متحف على المستوى نتاعها، في ظرف بعد ثلاثه جمعات تحضر تدخل في معناها في تشونشون براتيكمون معناها كانها بطوله عالم ومنافسات الكل يعرفوها تو مش كيما قبل معناها تو معروفه وفاء وقارينها ودارسينها والحمد لله معناها وفقها بجيب ميداليه. هي معناها محطه تحضيريه الاوبجيكتيف نتاعنا معناها بطوله العالم النسائيه باش نبدلوا الحسابات، باش نبدلوا تكتيك كيما هما قراونا احنا زاد باش نبدلوا تكتيك
1: نعملوا حاجات. اكيد ولات معروفه ما عادش كيما قبل مجهوله. هاي
0: صحيح. طول المحطه الكبيره هي العام الجاي هي بطوله العالم فهمتني وصولا حتى 2028 معناها للالعاب الاولمبيه فهمتني.
1: وتعرف اللي مسؤوليه كبيره.
0: مسؤوليه كبيره
1: خاطر تعرف علاه ساي فهم شكون فما معتوى انه تو الاولاد هما اللي مسيطرين. لا الاولاد هما اللي تو مسيطرين اولمبيين عندنا اسماء ماذا بينا بنوته تبدا موجوده في الالعاب الاولمبيه وعندها ميداليه
0: ما شاء الله هي مشروع بطل
1: دخلت. مرحبا بك وفاء. هذه فاش تسمى في حركه من حركات التايكوندو كيفاش تسمى كونتر اتاك هكا هجوم معاك
0: 4 نقاط.
1: مرحبا يا وفاء. مبروك صح البكالوريا مره اخرى بارك الله عليك. مبروك اخر ميداليه ايضا برونزيه. بيت الدخل تاعك رشيد. انتم بطلات العالم نحبوكم بطلات الاولمبياد
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله في البرنامج
1: ان شاء الله يا رب. اي صحيح. معناها قلت لك معناها مسؤوليه
0: ظروف معناها صعيبه دخلت عليها من الاول معناها نقص معناها حتى في الافكتيف كما قلت لك ما تنجمش تركز معناها على التشبيب باش نركزوا على الموجود. الموجود معناها بطبيعته كان له يقرا معناها واللي عائد من اصابه وكل
1: صحيح.
0: زيد معناها حتى مش كيما البرة معناها اللي صار الكليماتيزي معناها مش كيما توا تصور معناها سيلابيب غدوه ترجع مع نهار الاثنين ترجع الاربع نتاع العشيه سخانه مش 50-55 في القاعه نتاع التيكوندو فهمتني. برشا ظروف تخليك معناها ويلزمك تجاري معناها. ثم حاجات في البرمجه بلاش مدير فني معناها نشكر سيستمي معناها اللي براتيكمون واقف على كل شيء وبالتنسيق مع معناها حتى مع سواجيه وكلنا وكله معناها اداره كامله فهمتي متعاونين باش معناها نتموا
1: البرنامج تغطيوا النقص نتاع المدير الفني. فنرجع
0: كيف
1: سيستمي على المدير الفني
0: اشراف معناها قاعده معناها دازت معنا باش نطبقوا البرنامج على ارض الواقع فهمتني. برشا حاجات كيف نهكا باش تخلينا معناها نخدموا اكثر واكثر فهمتني.
1: ان شاء الله باش نرجع مش لوفاء سيستمي المدير الفني. تو تم تعيين المديرين الفنيين للرياضات الجماعي اللي هي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة. اي والرياضات الفردية اللي ترفع في علم البلاد واللي تجيب في الميداليات إلى متى؟ حكيتوش في الموضوع هذا مع السيد وزير الشباب والرياضة. اي وقتاش قال لكم خلينا ناخذ المعلومة من عندك.
3: حضرت حتى في اللجنة اللي تمت معناتها عن طريق سلطة الإشراف اللجنة نتاع انتداب المدير الفني. كما تعرف المدير الفني هو الدينامو نتاع كل جامعة وهو معناتها لو بلانيفيكاتور نتاع معناتها توسكي بطولة. احنا نحكيه على بطولة ونحكيه على معناتها نورمالمون راهو حاضر معنا مدير فني. ان شاء الله ان شاء الله مرتقب اول الاسبوع باش يتم الاعلان ان شاء الله
1: دائما غدوه معنا نستناه.
3: هذا هو اللي وصلني ان شاء الله باذن الله باش يتم الاعلان على المدير الفني.
1: مش جامعه التايكوندو فقط السباحه الالعاب القوى معناها اللي تو نحكي تو على الجامعات اللي عندنا فيهم الضوء عندنا فيهم امل ان شاء الله باش يكونوا موجودين على منصه التتويج.
4: شكون لي كونديدا في العفرديه مازال
1: ما مازال ما صار حتى
4: شكون لي كونديدا
3: اللي تم اللي تم تقديم ترشحاتهم هما سي عادل جويني سي محمد جهاد سي نوفل العواتي هذوما هما اللي يحضروا معناتها في اللجنة.
1: هذوما ثلاثة ملفات.
3: اي ثلاثة ملفات ونستناو ان شاء الله.
1: ان شاء الله في ان شاء الله الاختيار نتاع
4: معناها في الثلاثة حسب رأيك انت فما البروفيل مع الوزارة باش تختاروا في الثلاثة هذوما عندكم مام بروفيل خاطر فيو لو ريزولتا نتاعكم والبوتنسيال اللي عندكم مدير فني جاي باش يزيد لو بلوس مش جاي باش يتعلم.
3: هذا هو هذا هو ديجا كي حضرت في اللجنه برمي الحاجات اللي طلبتهم انا كنت لهم حاجتي بنسان
0: اون دي تيران
3: باش يكون ابار اون دي تيران يلزم الجامعه التونسيه للتايكوندو يحب لها ان دي تيان يفهم بالباهي في لو نيفو
4: كارني دادريس
3: لو نيفو كي نقولوا هو نيفو لازم يكون عنده كارني ادريس على المستوى الدولي والافريقي والعالمي
1: بطبيعه الدولي هاي
3: دونك الجامعه التونسيه نحكيو توا لحد الساعه برمي الجامعات اللي الاطار الفني نتاعها 100% تونسي وبالنتائج هذه راهو يلزم اون دو فالوريزي الشيء هذا معناتها مجهود الاطار التونسي مع مدير فني يكون في المستوى المطلوب نتاع الابطال والبطلات اللي عندنا دونك اوتوماتيكمون ان شاء الله نمشيو في الثنيه الصحيحه.
1: سي سامي كي حكيت هكا قلت لي طار الفني معناها لا نيه الان لانتداب مدرب اجنبي بعد الاسم التركي اللي
3: لا
1: طفى على السطح لا
3: النيه مازالت متواصله باه النيه مازالت متواصله ان شاء الله وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله.
1: فما حاجه عن قريب ظاهر من
3: ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب
4: خاطر الستاف اللي موجود حاليا موجود صحيح سو سون دي جون انترينور والحقيقه يعملوا في نتائج اما راهو في الالعاب الاولمبيه لعبه اخرى وامور اخرى اليوم برشا فما كما تقول انت ما بين راهو الاوزان بطولات العالم كما تعرفوا الاولمبيه فما خدمه اخرى واستراتيجيه اخرى دونك كيما توا في تحت 68 بالنسبه لخليل من تحت 58 باش يطلعوا تحت 68 خدمه كبيره وكان فماش اداره فنيه وفما بريباراتور فيزيك كيما يلزم وان انتينور كيما يلزم مش بالساهل اللي عملوا خليل هو ديجا ما بين 2018 في بيوناسيرس عمل لك البرونز وزاد في 2021 عمل ميداليه وزاد عاود ميداليه اخرى معناها سي ديجا ان غران اكسبلو اليوم راهو ما يلزمناش تاريخيا شفنا اللي الميداليات الاولمبيه مش في التايكوندو برك في التايكوندو في السباحه والعاقه جاوا مع مدربين اجانب مستوى عالي اليوم راهو البوتنسيال نتاع بناتنا واولادنا راهو يلزموا معناها زاد بوتنسيال اخر نتاع مدربين مستوى عالي ويلزم سلطه الشراف حتى كان مشكله نتاع فلوس تحط الباك وعلى التايكوندو جاي الوقت مش تحط على الباك وهذا الكل في صالح راهو الستاف تكنيك تونيزيان راهو
3: بالضبط
4: ريت سيف الدين الطرابلسي مع شكون خدم باش وصل سيف توا معناها
3: هذا هو المطلوب
4: فوالا
3: اللي طار الفني
4: هي سا دو سو كونكريتيزي المطلوب هذا نحكيو فيه توا انا
3: حتى الهيكليه اللي بدينا باش نخدموا فيها علاش قلنا احنا قلت لك مازلنا سي لبيب مازلنا في التوجه هذا لانه البنيه كيفاش كانت باش تكون اطار فني اكابر اطار فني كبريات اواسط اصاغر فما هيد اوف كوتش
4: فوالا
3: الهرم اللي باش يتبع خاطر كيما حتى حكينا حتى
1: عبارة مشرف عام
3: مشرف عام لا مش كان لتوا نظرتك من هنا لقدام من هنا ل 2030 2032 شنو هي البرنامج العمل القاعدي في الصغيرات نتاع الكادي شنو هي برنامجهم احنا ما نغزروش كان 2028 صحيح نخدموا 2028 اما زلنا نخليو الرولاف سواء احنا قعدنا ولا غيرنا باش يجي من اي مكتب جامعي يلقى الارضيه حاضره اثنين يلزم ال ال ال زاد كيف كيف راهو ما نجموش نشكوا في القدرات نتاع اولادنا راه
1: لا تبارك الله عليهم الاطارات الفنيه التونسيه
3: الفني نتاعنا
4: حد ما شكك فيهم
3: لا نحكيو معناتها
4: احنا نحبوا البلوس احنا نحبوا البلوس
3: البلوس البلوس باش يجي هو باش يجي البلوس البلوس يجي بالاطارات الفنيه نتاعنا وقت اللي تكون حاضره في لي كومبيتيسيون انترناسيونو في التربصات زاد انترناسيونال زاد كيف كيف نعاودوا نرجعوا للمعدات الالكترونيه اللي كنا نحكيوا عليها اللي ان شاء الله باذن الله باش تدخل لتونس وقت اللي تقوى الشامبيونات نتاعك في تونس وتولي تتلعب والمدرب التونسي اللي هو في القاعة ولا في القاعة الخاصة ولا في الجمعية يلعب بالعقلية نتاع الالكترونيك الصحيح اوتوماتيكمون تزيد تكتشف مدربين اخرين وقتها
1: ويكون اختياره زاد صعب
3: بالضبط
1: معناها فما شفافيه في الاختيار معناها
3: بالضبط
1: ما فماش اراده بشريه باش نجم تبعدوا على الاختيار الصعب الاجدر والاحسن واللي باش يكون موجود في المنتخب الوطني
3: بالضبط وسي شاكر بالله نحب نرجع للموضوع انت جبت البطل الاولمبي محمد خليل الجندوبي واللي ان شاء الله اليوم يتم اي ان شاء الله يتم تتويجه ان شاء الله رب كيف كيف هو وفراس القطوسي ان شاء الله يا رب كيف كيف خاطر هذا كيف داخل في اطار جمع النقاط وفي اطار التحضيرات للجيمات كيفهم كيف الكبريات. نحب نقول انه ديرنييرمون صارت البوليميك الاخرانيه انه كيفاش خليل الجندوبي في التنقيط وصل معناتها في الرانك
1: التصنيف العالمي
3: التصنيف الاولمبي مش العالمي في التصنيف الاولمبي 120 كيفاش وصل ل 120 سبب هذا شنو؟ انه كان مرانكي رقم واحد في 58 خليل الجندوبي من 2025
4: واللي طار بروبليم والله يفوميو
3: من اللي طار
4: معناها اللي يسعدو ما يحكيو في الحكايه
3: هذه موزم التوضيح يلزم فما توضيح
1: مون مش لانه فما متلقي شاكر
3: انفيتي للغران بري
4: كان تبعوا لي ريزو سوسيو اون فابا سون سورتير
1: لا لا فما متلقي يلا غالب يصدق
3: احنا شنو ناخذ موزمنا زاد نوضحوا للراي العام وفي نفس الوقت زاد كيف كيف احنا رانا ماناش قاعدين نخدموا اعتباطيا قاعدين نخدموا عندنا رؤيه وعندنا برنامج وعندنا اهداف نحبوا نوصلوا لها. خليل الجندوبي ما تمش معناتها تغيير وتمش نقلته من الوزن 58 الوزن 68 اللي هو ما عادش ينجم يلعب في 58 الاطار الفني واللاعب طلب من السنه الفارطه مع المكتب السابق وما تمش تغييره. الحمد لله سنة راسلنا الاتحاد الدولي من شهر جانفي قالوا لنا راهو في شهر افريل يتحل الواحد ما بين شهر افريل وشهر ما بين شهر افريل وشهر ماي يتحل معناتها البريود اللي يتم فيها النقل قبلوا النقله نتاع البطل الاولمبي اوتوماتيكمون كي باش ينقل 68 ماهوش يلزم معاها النقاط لانه الرانك بدل
4: ابارتير. فما حاجه مهمه برشا احنا في التايكوندو في الرياضات خاصه نتاع الاوزان هذه وخاصه الاوزان الاولمبي اليوم معناها ما فماش بطل اولمبي تحت 58 راهي بلاصته مضمونه في تحت 68. ناخذ مثلا فارس بوجميعي انسان قاعد يطلع على ما تعملوش سيليكسيون خليل مع كل احترامي ليه ومعناها النتائج نتاعو كي يطلع تحت 68 ممكن يلقى ناس عملوا سيليكسيون مثلا اليوم في البرتغال على الاولاد الاخرين ما مشاوش البرتغال وهما زاد عاملين نتائج عالميه معناها لو جون اللي عمل عملناه مع وفاء الميداليه البرونزيه
1: دونك
4: اليوم فما في كاتيجوريات معينه يلزم لو شامبيون لو ميور على ما يصيرش تيست ما بيناتهم مثلا وشكون يربح تحت 68 احنا ما فماش بلاصه مضمونه لحتى حد
3: احنا ما تخلينا قبل ما ندخل للتيست ديجا مادام بالنسبه لنا احنا مرانكي وطالع في الرانك كيما كنت تحكي كيما قلت فارس البوجميعي وكيما قلت معتز العفاوي اللي بالمناسبه معناتها معتز العفاوي زاد دخل جديد مع بقيه الابطال نتاعنا
1: اسم جديد
3: معناتها تو عنده كونترا اوبجيكتيف مع سلطه الاشراف وزاد كيف كيف دخل زاد كيف كيف مع الكنوت زاد في البورس اولمبيك الحمد لله معناتها ولاو عندنا خمسه لاعبين دخلوا في الكونترا اوبجيكتيف والبورس اولمبيك اللي نحب نقوله لك انه مش السيليكسيون تصير في الواحد بالطبيعه احنا تو ديجا فارس البوجميعي في لوبين نتاع سويسرا وفي لوبين نتاع صربيا مقيد وباش يمشي يواصل يلعب باش يطلع في الرانك نتاعو كيف وكيف خليل الجندوبي دونك ما عندناش معناتها فرق ما بين بالعكس احنا اللي موجود واللي قاعد حاضر هو اللي باش يخدم
4: راهو بطل اولمبي في تحت 58 ولا بطل عالمي تحت 63 ماهوش راهو بطل اولمبي ولا عالمي تحت 68 لعبه اخرى
3: بالضبط بالضبط احنا توا معناتها عندنا زوز و 8
4: ان شاء الله مع الاداره الفنيه تتفضل
1: ان شاء الله ان شاء الله وفاء قد الوقت في كوريا
2: لما اللي زيت وناري
1: انا كنزيد شويه راك القط
2: ديجا
1: ميدالية برونزية في آخر دورة في كوريا الجنوبية كانت تحكينا على كيفاش كانت النزالات أقوى نزال فين تقلقت فين ما تقلقتش فين لقيت روحك علاش ما وصلتش للدورة النهائي هاي
2: بون الحقيقة ممكن الباك أثر علي شوي خاطر مش شوي برش خاطر يعني نص عام بريسك من غير انترينمون حتى كنت ترينا مانيش مركزة 100% في الانترينمون عمري ما تعديت علي يعني بريود طويلة كيكة كومبيتيسيون قوية الحقيقة قوية برشا به يعني من الكومبا الأولى ديجا لعبت مع واحدة لعبة في الأولمبيك 57 و سافا
4: به تركيا وزادوا التراك زادوا شناد جاو للأوبن
2: ما لعبتش
4: صعبوها مش كيما الأوبن تاع منا وكيما تاع السنة
2: لا كوريا ديما كوريا قوية الحقيقة
4: لا نحكي على الأوبن تاع كازاخستان ديجا بعد الباك بعد الباك
2: كازاخستان سافا
4: احنا صعب ياسر مع الرياضيين بتاعنا تو لبيب هذه
1: بطل علاش سلتها يعني ساعات نقرا في تعليق وفي المزهوني بطل تعلم تمشي الدوري زي ما تجيب ميداليه ذهبيه ما نعرفوش علاش علاش تقول لي ما نجاوبوهمش راهو هذوما لازم واحد يجاوبهم لازم يحشمهم على رواحهم لازم يفيقهم على رواحهم ما نحبش نزيد كلام اكثر خاطر راهو المتلقي انت تكتب فما متلقي غالب ساذج للاسف الشديد يصدق هاك نشوفوا نحن المواقع قداش ولا عنده تاثير ما يبحثوش على الحقيقه حتى فما واحد وسائل الاعلام تعتمد عليهم كمعلومه ويبداو يتكلموا وينصبوا الاستديوهات والملفات ويبداو يحكيوا على حاجه غالطه فما حتى محللين تاع كوره يبدا يحكي في رياضات فرديه هو صدقني لا يفرق بين الجيدو والتايكوندو مشكله
4: ميداليه برونزيه في اللوب نتاع كوريا انجاز بالنسبه للفتيات
1: اللي قاعده
4: في الباك في الباك نتاعها حتى شهر جوان الله ومنها نقعد بيت كيش مشيت لوب نتاع كازاخستان بالنسبه لي انا مانيش مختص في التايكوندو وما في رياضتهم فما دي ريسك بعد ما انت تلهى بالباك وقله التحذيرات وهذوما راهو يتبعوا فينا راهو ويلوجوا علينا راهو فما كلام قالوا مهم
1: سيف
4: ديك وقت قال عاملين استراتيجي ومبرمجين احنا مشينا لكوريا عملنا استاج غادي راهو صوروهم وشافوهم وثبتوا فيها بالقدير
1: وعجبني كي قال ايضا قال قبل كنا نحن معناه ما يعرفوش مثلا وفاته لازم نحن نبدلوا التكتيك مش ديما ما يعرفوناش ديما نجيبوا لهم جديد
4: باري بور شي ما البنات الكل
1: الكل
4: نحكي معناها وسورتو
1: اللي
4: مشاو لكوريا اللي مشاو لكوريا خاطر صارت غلطه راهي من نوع هذايا في عام 2023 كنت تفكروا
3: أنا مكلف بالمنتخبات ومشاو الكوري
4: مشاو الكوري غادي عريو رواحهم
3: لا مش صحيح لا مش صحيح
1: واضح سي سامي
3: لا مش صحيح
4: ما أنا عشتو المدير الفني كي يجي جديد
3: لا أنا مكلف بالمنتخبات وأنا جبت التربص هذاك
4: ما عملنا حتى ميدالية بعد ما 22 عملنا مشينا الكوري من المفروض pour confirmer surtout à la veille des jeux olympiques le bel قبل لا في جو
3: انا رئيس وفد
4: خليني مني تي رئيس وفد خليني لك على المعطيات انا
1: معناتي تتهم فيه بصفه غير مباشره هذاك
4: لا لا لا مش فني هو عاد
3: ما الكلام هذا تذكر على فيسبوك
4: مش فني لا لا لا انا ما عنديش فيسبوك
1: ما يتبع
3: ما تبعش فهمني
4: اي معناها شو
3: تذكر انه احنا كي مشينا
4: رئيس القديم حكيت معاه الموضوع قال لي
3: يغني فيها التربص هذاك
4: سي محمد غنى مستعرف لي قال لي عندك الحق غلطنا
3: لا مش
4: توجيني انت بعد
3: اي نجاوب اي انا نعرف روحي
1: خليني
4: نجيبوهم مره جايه
1: الزوز ونعملوا
4: لهم لقاء
3: كي نقولوا عارينا رواحنا اش معناتها عارينا رواحنا
1: شفنا رواحنا خير
3: لحظه برك لحظه برك
1: شفنا رواح
3: بالكش احنا التوانسه معناتها
4: سامحوني
3: الوحيدين اللي نمشيو نعملوا تربص نتاعنا في كوريا ولا في بلدان اخرى الناس الكل تلعب وتعمل التربصات نتاعها قوه ستاف هنا وقوه قوه ستاف
4: معك
3: فين قوة الستاف وخرجت تربصات ونعرف معناتها التربص دولي والاحتكاك مع الدوليين انت ماكش باش تعطي لخدمتك في التربص انا نخدم باليمين نحط اليسار نولي نخدم باليسار وكيما هو قاعد يقرا فيه احنا زاد شنو هو دورنا
4: هذه سيف الدين تربيسي
1: تمويها تمويها
3: تبيع لا يلزمك فنية. تدرس هذا وهذا اما حبيت نلاحظ لك حاجه بركه سي
1: شيك
3: سي شيك جويلي 2023 نتذكر شنو صار جويلي 2023 صحيح ما ربح حتى واحد الوحيد هو معتز العفاوي اللي ربح ثلاثة بارتيات وخسر في الانكار ضد الأردني ميم با في ديسمبر تبدل الستاف تكنيك وعملنا كاليفيكاسيون جوز أولمبيك 4-4 جو أفريكان في مارس عملنا بريمير بلاس فتيات بريمير بلاس في ذكور وإناث ودو ميداي وأموانزان تروازيام أولمبيك دونك ما نربطوش تربص عملناه بالله انه كشفونا
4: بدلت الستاف
3: كي كشفونا كي كشفونا في المونديال شباب ما كشفوناش في الكاليفيكاسيون شباب ما كشفوناش في الاولمبيك
4: لا الكاليفيكاسيون افريقيا تقع على افريقيا
3: والاولمبيك
4: والاولمبيك هي هذاك هو البوتنسيال تاع بناتنا اولادنا هذاك هو
3: نفس الاشخاص
4: البوتنسيال
3: نفس الاشخاص نفس الاشخاص لعبوا نفس الاشخاص نحب نقول لك نفس الاشخاص خليل فراس شيمة وشيمة وكرة
1: خل كامل مع وفاة قلت لي دورة قوية والمنافسين الكبار انت متأثرة شوية مزيد بالباك مزيد ما رجعتش للنسق العادي متاعك البطلة العالمية اللي نعرفها
2: أبار الباك يعني مش نقعدوا الحقيقة نبرر للناس الكل أما جوست بوان نحب نوضحها اللي راهو ديزاتليت بروفيسيونيل راي أوبين نمشيوها ساعات واحنا سور شارج متاع اونترينمون مانيش نمشيو لها واحنا حاضرين كيما حاضرين في المونديال ولا حاجه نمشيو لها واحنا عندنا اوبجيكتيف متاع حاجه اخرى يعني تمشي باش تجرب في اللوبين باش تعمل الاوبجيكتيف اللي انت حاجتك بيه بالنسبه لي انا يعني على البوانيت مثلا ما يهمنيش بوانيت قد ما تهمني البيرفورمانس وقد ما تهمني شنو انا باش نستفيد من لوبين هذيك. الحقيقه فرحت بالتروازيم تاع كوريا اكثر من البريمير تاع كازاخستان. أيوة. خاطرني عرفت روحي انا وين وصلت, انا شنو مستحقي, انا شنو الحاله نتاعي النفسيه, حالتي الجسديه, حال شنو مستحقي, وفهمت برشا حاجات ونجمت نقرا روحي بالخساره هذيك, جوست الخساره هذيك.
1: شنو اللي فهمت, شنو الحاجات اللي مستحقتها؟ تحكي بالعربي ما يفهموك يا يابانيين لا كوريين لك, اللهم عندهم مترجمين. هاي مش لخاطر موجز الانباء الساعه الرابعه ومن بعد نرجع لك, مش خليك مهله للتركيز بعد نرجع, مش ناخذ شويه من وقت من جيدو 20 دقيقه ما يسالش. باه تفضل. واي
5: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله, الرابط صحيح ولا لا, وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك, وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر نتاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%, ووفد عن الهلال الأحمر التونسي يقوم بزيارة ميدانية لمعاينة الأضرار التي لحقت عددا من المناطق السكنية. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بتعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة للتداول في الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات, معربة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق برنامجا تكوينيا حول النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهياكل العمومية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر, وفق بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وإلى آخر أخبار العالم, مسؤول إقليمي يقول إن واشنطن وطهران ترغبان في العودة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. مصدر إيراني يصرح بأن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها. وختاماً, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض, ويأتي هذا اللقاء عقب إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد 13 يوماً من التصعيد المتواصل بين الجانبين. نهاية الموجز, إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. معانا بدأت الحكاية ومعانا بدأت سبور.
9: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
7: وقايد سبور. وقايد سبور.

0: أقيد سبور.
1: مساء الخير مجددا، تحية رياضية لكل المستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية. نواصل في أقيد سبور، بدينا معكم هذا ساعتين وأربع دقائق، نتواصل لحدود الخامسة مساء ونواصل مع التايكواندو. أجدد التحية لضيوفي الكرام، سي سامي العوني رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو، مرحبا بك مجددا.
2: يعيشكم بك أكثر.
1: سي سيف الدين التربسي مدرب الوطني للكبريات، مرحبا بك.
3: شكرا.
1: البطلة العالمية وفاء المزغوني، مرحبا بك، يعطيك الصحة. مشكورين خاصة سيف ووفاء، كما قلنا مشكلة التوقيت وفارق التوقيت بين كوريا وتونس والتعب نتاع الصفر والتحضيرات، وموجودين معنا مشكورين جدا. وانت سامي يعطيك الصحة، نعرف التزامات كبيرة، مشكور جدا. والتايكواندو اصبح يلزم يفرض نفسه في وسائل الاعلام التونسية، كيما السباحة، كيما العاب القوى. ذم ثلاثة اللي أنا إن شاء الله متوسم فيهم خير باش يكون أنيس لونيف البطل العالم الدخلة متاع 2001 هذية. أنيس مرحبا بيك. أنيس تجربة كبيرة واسم كبير وبطل عالمي وقدوة كبيرة للرياضيين بتاعنا، إن شاء الله بعد قليل يكون موجود معنا مش نحتفلوا بالذكرى اللي حكيت عليها في بداية الحصة. أضحك شكرا. وفاء جويليا وقتاش 24 تاريخ اول حصوله على بطوله العالم؟
4: 29 جويليا 2001.
1: كل عام تقريبا احنا معناها مازلنا نكرموا في انيس لونيفي وسنه عمل 25 سنه، معناها انت توا ان شاء الله مستقبل تعمل لنا بطوله اولمبيه نكرموا كل عام.
4: لا لا استنى، قبل البطوله الاولمبيه توا وقت
1: بطوله العالم،
4: بطوله العالم تعملناها باش نمرجوها نكلموها باش
1: كل
4: عام نحكيو
1: كل عام نحكيو نزيدوك احدى اولمبيه هكا تولي كيما يسمعني هذا به. شاكر مرحبا بك، مرحبا مجددا. خلينا نرجع فقط على الاداره الفنيه، قلت لي التوضيح باش نوضحوا سي سامي، راهو معناها بخلاف ثلاثه من الفات راهو وزاره الشباب والرياضه نجم هي تزيد معناها عندها هامش اختيار اخر مخول لها، وانه باش تختار
2: مخول لها باش تعطي معناتها تقترح زاد هي تشوف اسماء اخرى اذا كان ما لقاتش شكون من الناس اللي مقدمه ترشحها كيما صار في رياضات اخرى. كيما
1: سيف توا كملتوا الدوره نتاع كوريا الجنوبيه من هنا لديسمبر، شنو اللي مازال لكم
3: تظهروا؟ ما شاء الله برشا محطات، مشكله جوره بعضهم معناها تلعب لعبه تعدى تلعب الاخرى، معناها يصير برشا ارهاق برشا اصابات في تنقيس الوزن.
1: قارين حسابكم في الامور هذه؟
3: هي صارت عمناول معناها، وصارت حتى وفاه نجم تحكي لك صار بالضبط،
1: معناها تحكي لي
3: وفاه في العالم معناها دي كومبيتيسيون ولا بعضها.
1: انتم تقراوا حسابكم كاطار فني معد بدني
3: والاوبجيكتيف والاوبجيكتيف والمشكله هما ثلاثه ورا بعضها، معنا عندك جومات باش نروحوا في نفس النهار باش تعاود تطلع بطوله العالم. بطوله العالم ما تنجمش تروح باش تعاود تلعب الجائزه الكبرى بموجه معناها.
1: كيفاش باش تتعاملوا مع التوقيت هذايا المتزامن مع ثلاثه دورات كبيره؟
3: هي البرمجه من الاتحاد الدولي معناها لازم تتعاملوا معها كما يلزم. بون ثم ناس عنده مشكله في الميزان، ثم ناس مثال كيما وفاه مثال ما عندهاش مشكله، اما تراكم معناها المنافسات زاد يتعب عنده الضريبه نتاعو.
1: تنجم تطيحوا دور على دور كيما نقولوا نحن ما نعرفش. انا
4: يعطيك الصحه
1: لقيت نجم تختار، لقيت لنا الحل،
4: لقيت الحل هذايا هو ما يلزمش نشوفوا كل شيء. هذه الالعاب متوسطه جاتنا في اخر اوت وعندنا بناتنا واولادنا
1: في غير توقيتها مساسه في جمال.
4: ايه ولا معنى صحيح هي العاب كل اربع سنين ومهم ياسر، سيرتو التيكواندو عمره ما عمل الذب، عمل كان فضه بركه. نذكروا اسامه الوسلاتي في 2013 في ميرسين بربي في ساعه. خلينا نحل البارونتيز، سي سيف الدين الطرابلسي غلط، انا نسخيب سيف الدين الطرابلسي اللاعب البطل العالمي القديم اللي في 2018 انكادرا خليل، وهو سيف الدين طلع الطرابلسي اللي بجنبي ديزولي بور معناها الغلطه حاسيلو. 2013 عملنا الفضه، ومن بعد 2018 هذه النفاتي تحت 58 عمل برونز، و2022 في وهران القطوسي عمل برونز. دونك البنات ما هزوا حتى ميداليه وهزينا كان فضه وبرونز. نتفهم الجامعه والفنيين يحبوا يمشيوا للعاب المتوسطيه باش يعملوا الذهب ويحاولوا الحصيله التونسيه، اما فما بطوله عالم تاع فتيات بعد اربع خمس ايام. دونك اجيري ديكالاجورير لي بليسور لي معناها
1: كلمه لي كرسي سيف، معناها هل فما امكانيه وانه تتخلفوا عن
4: لا دوره فيها كل شيء؟
2: لا لا
1: لا
2: شوف تروتا. هما فما اولا ديزوبجيكتيف، واحنا كي وصلنا عملنا التقسيم نتاع الاطار الفني ووسعنا في الاطار الفني باش يكون كل شيء سيبلي، مش كيما مدرب على 10 لاعبين ولا 20 لاعب، مش كيما مدرب على 4 و5 لاعبين. باش يكون التركيز اكثر، باش يكون معناتها اطار كامل جهه فني، فيه معد بدني، فيه ناخب وطني، فيه بريباراتريس مونتال، فيه كيني. دونك دور وفيه محلل اداء دور التيم هذه والستاف هذايا هو كيفاش تقسيم المجهود وكيفاش تقسيم والتحضير باش يكونوا اللاعبين نتاعنا حاضرين في لي كومبيتيسيون سيبلي
1: يجريو. يعني
2: احنا توا كي نقولوا مثلا بطوله العالم للسيدات جي 6 اهداف عندنا بلانيفيكاسيون عندنا اطار فني دوره باش ينسق باش نوصلوا للاهداف نتاعنا باخف وبقل الاضرار.
1: واضح انت وفاه ثلاثه دورات متتاليه كبيره مستعده شنو ممكن
2: هو ينجم. سامحني زي لبيب مش كي يقول لك هو متتاليه يعني راهو مش يعني
4: هو عندنا
1: إيه في ظرف
2: باش نعطيك
4: 22 اوت عندهم الالعاب متوسطه 28 30 اوت يروحوا يخرجوا ل 24 اوت باش يروحوا لتونس
2: 24 يعني كي هو كي يخرج مش يعني يبدا يلعب
1: ديريكت
2: فماك الديكالاج وريش فماك بالضبط
1: اما نسميهم متتاليه معناها الرقم دائما يخرج ديما
4: متتاليه بالكدا زاد هاني قلت لك انا 22 23 اوت 24 يروحوا لتونس 25 باش يمشيوا للصين 28 حتى 30 المسابقات كما قال لكم بعد زاد 6 ايام عندهم الجراند بري في في في كوريا معناها شو سلطة الشرف تحط لي تحب هي خاطر فما عقد اهداف تعطي في الفلوس ما تحطش يلزم الاداره الفنيه تجي من الاول عام تقول راهو هذا ما يناسبش مع هذا الله غالب معناها باش احنا مشكله نتاع الاصابات معناش رانا دوزيام سيليكسيون لا ريت الاسبان الايطاليين اللي ترك عندهم من دوزيام وين تروزيام ايكيب ويبعثوا معناها سولون لي زوبجيكتيف احنا عندنا 4-5 كعبات نستحفظوا عليهم نستحفظوا عليهم على في معناها دي جوز اولمبيك هذا هو وسورتو معناها هما جون راهو سون جون ويسادابت في سعره للديكالاج اورير الامور هذه الكل وتوت فاسون المشي هذه نتاع كوريا تخليهم ماشيين لوس انجلوس هم معناها زاد فما زاد ديكالاج اورير 8 سوايع مع تونس معناها اون فان دو كونت il faut préparer se préparer à l'avance wa kaho
2: lel dik chaker awa fa raho nhab juste narja bhaja sahih sarat am naoul enno 3 mondial tlabat fi 3 boutoul taalam successif ama zada li athar akthar parmi hatta kunt taw nhki ma
4: ana ite hospitalisé
2: alish
4: hey
2: mouch kan el irhaq lel badri la la min nahiyat el taghdiya
4: زاد
2: من ناحيه التغذيه الماكله غادي
0: وفاه
1: قلنا هكا وفاتها
2: البلاد اللي مشاو لها وقتها والتنظيم هاي في الافريق
0: ما هيش روبير جمله يعني جوست وقتها البلاصه والماكله خذيت حاجه خايبه زاده وماكله فهم يعني افريك وزوز في الافريق جاونا وبعاد على بعضهم الماكله يعني تبدل علينا جمله واحده من الصين للافريق وماكله خايبه برشا و حتى الاوتيل والبلاصه وقتها ما فماش حاجه قريبه
1: ليه جنب معناها ظروف سيئه جدا
0: كوريا وسيئه جدا جدا
2: تحكي على ايطاليا انت تو جماد وتحكي على
0: كوريا والصين
2: يعني
4: اسمعني لا لا ايطاليا انت متهنيه هاي باش نعطيك معلومه على ايطاليا
1: لا اعطينا بعض المعلومات
4: تهنيش برشا على ايطاليا
1: لا قبل في باتور سيدتي سادتي مازال دقيقة باهي مازال دقيقة
4: فيسع فيسع خلي
1: معتني الوحدة الإشارة في بالي صاية الأذان أي باهي
4: الفواياج تخرج من تونس روما روما برنديزي باش تمشي تارانتو بيوس ولا إن شاء الله يجيبوا لكم كراها باللجنة الوطنية الأولمبية والوزارة باش يهزوا في أحسن الظروف ليزاتليت في تارانتو السكنة دو باتو دو كروازير جايين هاو في ثنية دو باتو دو كروازير معناها حضروا روحكم معناها باتو دو كروازير باش يسكنوا فيهم لي ديليغاسيون ما حضروش فيلاج ميديترانيان المره هذه دونك مشكله اللي ترنتو سي اون بتيت فيل في السود تاع ايطالي معناها ما فماش حتى ايروبور ديريكت
2: فهمت
4: حضروا روحكم من توا كجامعه مع اللجنه الوطنيه الاولمبيه مع سلطه الاشراف على لي فواياج هذوما تقول ترنتو ايطاليا سهله ريت ماكش مهبط الروم انت ديريكت وراك ماشي الميلانو ديريكت
1: باهي الملاحظات هذه
2: ديما اقل حده من الافريق
4: بيان سور اقل لا ما قلت ايطاليا استسلت لا ما استسلت حتى شيء
1: دينكم سيداتي سادتي حان الان موعد رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها
5: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أقيد سبور.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. 4:18 دقيقة، 10 دقائق أخرى يكون موجود معنا أنيس الونيفي، موجودة في الكواليس. أنيس الونيفي البطل العالمي في الجيدو. قلت لي عندك باش تكمل ملاحظة على الألعاب المتوسطية.
3: هذوما الألعاب.
2: شكر بالحاجة تحدث.
3: شكرا.
2: أي ما مش نواضح.
3: أهلا وسهلا.
2: فما شكون التحق بنا في الاستماع تو.
3: مرحبا.
2: فما شكون دور الفلسة.
3: سي لبيب.
2: ومعنا سي سامي العوني رئيس جامعة توصيل التايكواندو، سي سيف الدين تربيسي مدرب المنتخب الوطني والبطل العالمي وفاء المصول.
3: اهلا وسهلا.
2: مودين زمن نذكر احنا اذاع
3: هو اليوم حتى كان وفاء ما جاتش اليوم كنت كون فرحان زاد.
2: اي
3: تعرفش علاش؟ خاطر الدنيا سخونه.
2: اي
3: قبيلك حكينا قلنا الظروف ربي معاهم، عملنا دخله قلنا كيفاش يتريناو احنا. صحيح. في ديارنا قاعدين
2: في الطقس
3: كيفاش عاملين توما معناها في التمارين تو دار
2: استاجيت صار وفي وفيه للاذاعه الوطنيه. بنت الاذاعه الوطنيه
3: ربي يفضل.
2: جيت عامل 10 دقائق ما هو قلنا باش نعملوا لها موعد سنوي زاد.
3: لا الحقيقه فاش اتني يعطيها الصحه في نهار كيما اليوم تاع راحه.
2: والله يعطيها الصحه.
3: معناها يفول يفول في حق
2: هذوما الابطال اللي نعتز به.
3: والله اكزاكتوم. عاد قلت لك في كي يمشيوا بطولات العالم ولا يمشيوا يشاركوا في الملتقيات الدوليه الجراند بري اتسيتيرا يهزوا ستافهم امورهم امريكا. تجي العاب متوسطيه، تجي العاب اولمبيه، تجي العاب افريقيه، تتدخل مسؤولين وينحيوا معناها دي زيليمون من ستاف. اكزامبل انت مثلا المنتخب تاع الفتيات، مادام عنا المدرب الوطني تاع الفتيات ومادام بحدانا بطل عالمي، من مفروض في الالعاب المتوسطيه تبدا معاها ستاف نتاعها في الالعاب المتوسطيه.
2: ايه؟
3: الكيني نتاعها، البريباراتريس مونتال نتاعها، البريباراتور فيزيك، هذا كان خليها سول الكونترول تاع المدرب يقول لي لازم ولا مش لازم. هو يعرف في الكومبيتيسيونات هذوما يحضروا اللي اما المينيموم معناها يلزم يكون موجود الفيزيو اللي يخدم معاها عام كامل. ما نجيوش نبدلوه في العاب متوسطيه ولا في العاب اولمبيه. مع كل مع احتراماتنا للي كيني اللي في السنتر ميديكو سبورتيف، ما بشروهاش عام كامل. جي انت في اخر وقت معناها تغير صفه عامه. نحكي في التايكوندو غير التايكوندو اليوم.
2: نجم نقسم مسؤولين ومرافقين ونزيد في المدربين ونزيد في الادارات الطبيه وشبه الطبيه.
3: اكزاكتلي.
2: زعما يصير هذا
3: ما يصيرش. لا نعرف ما يصيرش على ذاك
2: خبير به.
3: سي سامي خاطر عاقل هو الحقيقه ومتخلق. والله غالب
2: بعد ساعة يولي معاش عقل.
3: لا في الرياضة لا يلزمك لسانك شوية طويل ويلزمك تحمر عينيك في الرياضة باش تاخذ اللي يلزمك تاخذه. وي يعرف وقلت له الكلام هذا هكا بيان سوفون يفو سو كومبورتي انسي. ما كانش ياخذوا لك حقك.
2: لسانك طويل شوية ولا شوية ولا طويل؟
3: أطول نتاعي
2: خليني أنا توا ولساني أنا طويل باش نزوز ميداليات برونزية مضمونة في دورة البرتغال.
4: الحمد لله.
2: الحمد لله. في راس القطوس ترشح للدور نصف النهائي بعد ضمان أيضا محمد خليل الجندوبي للمربع على ذا. إن شاء الله نقدموا شوية نوصل إن شاء الله زينة إن شاء الله أدوار نهائية. برافو الأولاد في راس ومحمد خليل. التايكوندو كل جمعة فرحنا تبارك الله. إن شاء الله ما ناخذكمش بالعين. إن شاء الله ربي باقي الستر. به تو بسرعة مازالونا 8 دقائق. خلينا نحكي في بعض المواضيع. حكينا على المدرب الأجنبي، حكينا على البطولة، حكينا على الأجهزة، دورة البرتغال، وعنا روسيا. البنات مش البنات أواسط الروسيات موجودين في روسيا.
4: البارح سافروا اليوم إن شاء الله يدخلوا في تربص دولي. وان شاء الله في اثناء اختتام التربص يدخلوا الويت والناف في معناتها دوره دوليه في روسيا.
2: حاولوا نتصلوا بالسيد محمد وجيه البلعابي رئيس لجنة المنتخبات جامعة تونسية للتايكواندو. حميد يعطيك الصحة لأنه مسؤول عن المنتخبات، وكثر الكلام في الآونة الأخيرة على القائمات وعلى الأسماء المستدعات للمنتخبات الوطنية، وش بيه فلان موجود، شبيه فلان مش موجود، على الأقل هو قريب من المنتخبات نجم وتفهمت معاه باش يكون موجود معنا عبر الهاتف. سي محمد وجيه البلعابي إن شاء الله يكون موجود معنا. سيف أنت ما نعرفش إذا كنت نجم تتدخل ما تقوليش احتكرت
3: الكلام. سي سيف وسورتو
2: وفي خاصة انت مقديمة تعمل بحث على الرياضيين بتاعنا.
3: لا لا لا لا
2: كان عندك سؤال مرحبا.
3: لا عايشك توا ماذا بينا هما يحكيوا الحقيقة
2: على يعني شو يحكيوا كيف تخلي لهم
3: مثلا ناخذ لك اكزامبل انا
2: باهي اعطيني
3: الموضوع نتاع اللي كاتيجوري كنا نحكيوا قبيليك مش بالسهل باش تحت 58 تطلع 68 كيف كيف بالنسبة للوفاء الكاتيجوري أولمبيك تحت ال 67 كيف كيف شنو المطلوب شنو المطلوب
2: وفاء ميكروليوم
3: شنو منبهر كي تبدأ معنا بطل عالمية كيف كان الحقيقة نبدأ شوية معناها
2: جيك التراك
3: كل ايموسيون هكاك مش بيقي روجينا
2: في ال صح بالعكس متعودين نحن هذا استوديو الأبطال.
3: لا الحقيقة اللي صار في التايكوندو عم ناول ما زلت متأثر بيها أنا كل صار الحمد لله يا رب صراحة دو تيتر مونديو
2: هذه شهادة راه من مختص في الرياضة الفردية صراحة قلت كي يقول الكلام هذا أنت أنيس تغشش.
3: لا لا يا ودي أنيس هذاك كل عام بحذانا ومازال 25 سنة من هز التيتر مونديال نتاعو هزوا نهار 29 جويلية كيما بعد غدوتين سي أنيس هذاك حل
2: هذاك يبقى فوق
3: قبل الملولي وقبل الناس الكل راهو أنيس هدا تونس أول تيتر أولمبيك مونديال في تحت 60 كيلو وتو يحكي لك من بعد شتعب وليدي شتعب باش قعد تحت 60 راهو مش سهل راجل كيف هكاك باش يقعد تحت 60 نهار 29 جويلية في ميونيك عمل تيتر مونديال هذاك الملولي وغيره وكنتاج الكل وحبيبه الغريبي واللي صار الكل
2: حللهم الباب
3: حل الباب ولينا نقولوا نجموا نهزوا وتقلقوا راهو المسؤولين في تونس تعرفش علاش خاطر قبل بشهرين العاب متوسطيه المدير العام تاع الرياضه عمل هكا
2: محمد زريبي اسمع التاريخ
3: عمل يا ولدي طلعت البار ياسر يا ولدي ماشي نلعبوا توسطيه وباش نلعبوا على ميداليات وعندنا الرئيس وانت عملت ذهب ديجا معناها تفرعست الامور بلبز لهم البروغرام الكل وهو ولات عليه بريسيون بطل عالمي والعاب متوسطيه
2: كيما التايكوندو بلبز الامور الكل تولى ومعناه بعد الميداليات ناس كل طالبه حتى في دورات دوليه اذهب
3: باش يقعد من جويليا حتى سبتمبر تحت 60 كيلو لازم يعمل الذهب كان يعمل الله يقدر الفضه ينساو التيتر مونديال نتاعو
2: قبل بشهرين تونسي نسي
3: فهمتني حمد لله عمل الذهب
2: الحمد لله
3: حسيلو ولا هذا
2: كمل لي سؤالك الوافي
3: الوزن نتاعك كيفاش باش تعمل شنو برنامجك مع الاطار الفني معناها باش توصل بيرفورمون تحت 67 كيلو
1: باش نقعدوا في الوسط ان شاء الله خاطر عندي ان شاء الله جوميد 67 وبعدها بشويه مونديال 62 يعني باش نقعدوا في الوسط والحمد لله قويه الحمد لله ان شاء الله لبس ما موتيفاسيون موجودة خدمة موجودة وقدرت رمي قلقنا شوي
3: والباك موجود
1: الحمد لله
3: يعاون
4: الحمد لله اي مورال كنتي مورال
2: شنو التوجيه اللي باش تختار هذا كل الناس
1: خليني
2: عامله جو ليه ما بعد تمشيش تقول لنا راني خامه في التوجيه ونتدرب
1: لا
2: ما قل ودل وفاء ولا الذي ما في البساط ليه الكل اي سيف شنو توعدنا توا
5: احنا قبل كل شيء
2: اي
5: خبر كل لك معناها في الفتره الوجيزه هذه معناها الفتره كبيره كليها الجانب البدني معناها تعرف معناها
2: سيف حتى انت قدم هذه الجهه اليسار هذه عندها مشكله
5: شيء ما من اللي صابات العدد معناها ثلاثه شهور هذوما كلهم الاكثريه معناها مراجعين معناها من قرايه الجانب البدني اكثر منه جانب فني
2: بالله سيف من النقطه هذه يعطيك الصحه اللي لي باب للتسائل وانا وشات حكينا به في الكواليس الاصابات راهو يتعرضوا لها برشا ملاعبين معناها رياضي التايكوندو راهو معرضين للاصابات ونجم يرتاح نهار اثنين راهو موجوده الاصابات
5: كيف كامله نتاع البنات معناها ما اللي يقرا يقرا واللي كان مصاب مصاب معناها في ساعه يرجع ما يرجعش ديريكت باش يدخل بشي تكنيك وكومباوات وكل شيء كل شيء وكيما قلت لك
2: معناها
5: صحيح تبدينا بالمعناها الاعداد البدني اثنين فما كيما قلت لك نقص في معناها توا البنات يطلع يلعب بالجينيراسيون ثلاثه في نجي الثالث في الدايدو ولا في الكي بي ام بي ما فماش لهنا باش يحضروا به فهمتني هذوما الكل معناها عوامل معناها لازمك كيما قلت لك معناها تاخذهم بعين الاعتبار فهمتني وبعد ديريك تلقى روحك في ماراثون بتاع مسابقات مهمه ما تنجمش معناها تضحي بوحدها. هذه معناها عندها جوها كل اربع سنين معناها جيمات وبطوله عالم معناها عندها برونز كما كل سنه معناها مش كل لازم الذهب بتبيع باش تعمل بيرفورمانس خير من عمناو وهي كما قلت لك انا عارفه روحي انا وين حاجه الباهي معناها فهمتني هذو ما حاجات باش نخدم عليها بعد باش تعديو ديريكت تلعب في الجائزه الكبرى ومعناها وبعد كل شهر باش يوليك جائزه كبرى باريس بعد اكتوبر فهمتني بعد توصل لاستانا هذا الكل معناها يلزمهم برشا تحضيرات فهمتني
4: وان شاء الله نكونوا انفيتي ان شاء الله نكونوا انفيتي في الجراند بري فينال ان شاء الله
3: شيء ما تومي شنو حوالها سمعنا معناها اصابه نتاع مناول تاع ركبتها ولا اصابه اخرى
5: هي معناها كانت مرتحه منيش مرتحه كانت عندها ركبتها مضروبه ما لعبتش معناها بطولة عالم معناها رجعت في الاعداد وكل بعد تقص تمشي تقرا معناها تضرب حتى معناها بجمعه جمعتين معناها تبدا غايبه ورجعت معناها وتصارت لها اصابه معناها على مستوى العضله فهمتني تمزق مش تمزق انكسره صغيره فهمتني وتيها الصحه معناها برافو معناها اصرت انها تلعب يعني كنا كانت مش بتلعب وتلعب وتقول لي كل تروح وتروح معناها تنجم تقول لي ما نلعبش وتلعب للي معناها عطات ما عندها للي معناها وقفت كومبليتمون ويعطيها الصحة
2: حالتها الصحية يعني معناها
5: لا بأس تمشي عادي وكل شيء غدوة ترجع ترينا ولا بأس
2: الحمد لله معناها مستوى الحالة الصحية ولا المصحة متاع التايكواندو توا
5: كلهم لاباس
2: كلهم لاباس
5: الحمد لله
4: قاموا ديجا بالفحوصات اللازمة وشافوا قبل ما تلعب
5: عملوا لي كور
4: وعطاها طبيب غادي الكوري عطاوها اللي معناتها مش معناتها تتمنع من اللعب خيرها قالت كانت
2: تلعب زاد ما عندهمش اصابات معناها
4: الحمد لله
2: رجلينا وصلوا وسطيات حتى اللي شاركوا
4: الحمد لله لا لاباس
2: موجودين
4: والناس كلها موجودة
2: نحن مازلنا نحاولوا تفضل سيف
5: معناها أنا بتبيعتي مش وحدي فما ستاف معناها نشكرهم فهمتني المعد البدني معناها أسمى الشعطين المعدة الذهنية معناها مريم سويسي زاد يعطيها الصحة أنا ما صحيح أنا موجود هنا ورايا ستاف قاعد يخدم قاعد يشرف عليهم
4: سي محمد جهاد
5: سي محمد جهاد المعد البدني
2: وفي دور المعد الذهني
1: كبير برشا نوجه تهية كبيرة برشا حب المدام أسمى بنجم تقول انا ملي رجعت الباك الحقيقه باز مش نلقى روحي حاضره فيزيكمون حاضره واحد كنت حاضره مونتالمون خاطر حتى وانا نخدم في الباك الحقيقه نتواصل مع مدام نطلبوا في بعضنا تطلبني وحتى كي قلت لك قبيليك فهمت روحي واحد خذيت بالنسبه للجانب مونتالمون قعدت مع مدام وحكينا
2: يعني مهم جدا الاعداد الذهني للرياضيين
1: باز بالاخص نهار الكومبيتيسيون وبالحق يعني حضور المعدة الذهنية معانا نهار الكومبيتيسيون راهو مهم برشا خاطر كيما صار قبل وكيما ممكن باش يصير ديما فما كومبيتيسيونات ما نلقوهاش معانا ماهيش محطوطة اللي هو اهم حاجة اللي هي نهار الكومبيتيسيون ان شاء الله
2: رئيس الجامعة موجود المعدة الذهني لازم يكون
3: في الالعاب المتوسطية
2: لا المتوسطة معناتها كي ماذا بيه في كل
1: الكومبيتيسيون ماذا
2: بيه في كل شيء
3: الجماد هذيك
4: معناها الجماد
3: لا مش
4: ما عملنا شيء خاطر هذايا احنا عطينا القائمه الموسعه نتاعنا عطينا
3: موجود معناها نتاع المعدة الذهنيه
4: يعطينا الاسماء
2: هنا لازم تكون فما استثناءات
3: معناها الالعاب متوسطيه سامحني ماشيين 184 رياضي 70 في الرياضات الجماعيه فهمتني تو في الرياضات الجماعيه سيسمي في الرياضات الجماعيه تو تلقى موجودين لوكيني والناس الكل موجودين وبش يروحوا بالصفر ميدالية وفي الالعاب فرديه هي بش يروحوا بالصفر تو كنت قدم شي يجيب ميداليه كان شي يجيبوا الدوزيام اكيب نتاع ايطاليا واسبانيا ممكن يعملوا ميداليات في الالعاب
2: عملنا في الالعاب المتوسطه 2001 جبنا ذهبي
3: 2001 من وقت لونيفي معناها
2: من وقت
3: 25 سنه اسمعني
2: وليت معيار انت معناها ولينا نقيسوا فيك
3: شو معناها العاب متوسطه معناها في الالعاب الاولمبيه ربي نداء البريباراتور مونتال نحيتوهم الجو ميديترانيا قراوا له حسابه في الالعاب الاولمبيه على الاقل
2: كان نعمل استثناءات كل 10 رياضيين اللي ان شاء الله
3: حتى كي تركبوا على الحدث على الاقل بحضور البريباراتريس مونتال
2: هي سي سيم خلي الكلمه الاخرى نسمع سؤال ساعه انا حبيت تكونوا موجود معنا سي محمد بكري نتصلوا به محمد وجيه البلعابي رئيس لجنه المنتخبات الجامعه التونسيه اللي تكون كنت حاب تجاوب على السؤال برشا كثرت الايامات هذه الاولياء يتكلموا فما فنيين كذا على الاختيارات نتاع الاسماء في المنتخبات خاصه المنتخب الاوسط والوسطيات
4: به
2: مش بإيجاز هو لأنه حتى الوقت
4: هو بركور كامل
2: هو معنا سي محمد وجيه ان شاء الله معنا خير
4: هو الهدف الكبير للمنتخب الاوسط والوسطيات هو جي دكار 2026 بدينا من الفجيره واحنا واصلين لحد الساعة بديت التحضيرات على اساس مهنتها منها تحضيرات ومنها عملية انتقاء
2: غربلة
4: بالضبط
2: واضح
4: اللي باش يتم استدعائهم هما زوز ولاد وزوز بنات انفيتي باش يكونوا في اوزان معينة تحت ال 55 في الاناث تحت ال 74 والبولور في الاناث دونك ماناش مطالبين مش الناس الكل كونسيرني بالموضوع اثنين فما اطار فني قاعد يخدم في خدمته وقاعد يواكب عن كثب وعن قرب للاعبين واللاعبات كل واحد سلون شنو هما لي سيتوياسيون نتاعو وشنو هي الكاتيجوري دو بوان نتاعو اسكو ينجم يكون يتاول تربص كازاخستان لعبوا في لوبان نتاع كازاخستان بطولة العالم اوزباكستان اللي طلعوا معناتها بعدد ما شاء الله ما طلعوش به قبل اللي هو 13 لاعب ولعبة دونك تم الاختيار بور لو مومون في تربص روسيا والكومبيتيسيون بطبيعة ما عادش في نجم يكون نفس العدد
2: بطبيعة مش يتقلص العدد
4: مش يتقلص باش يكون
2: للنخبة
4: السيبلي والدوبلور نتاعو دونك بطبيعة اي بارون ولا اي مدرب يقول لك

0: احنا قاعدين مبشرينه يتطول لمده 7 شهور ان شاء الله يا رب. كيف البطوله الوطنيه يتم الاعلان عليها ان شاء الله الاسبوع هذا
1: والاجهزه
0: وتكون في معناتها حاضره وفي احسن حله وفي ظروف كيف ممتازه. بالنسبه للمنتخبات نتمنى لهم ان شاء الله سواء الاكابر ولا الكبريات ولا الاواسط والوسطيات وان شاء الله زاد كيف الاصغر اللي استنى فيهم مونديال ان شاء الله 2027 واللي هما زاد كيف المستقبل وان شاء الله زاد كيف
1: فما خبر صار ما نحبش نقول عليه
0: كالعاده البارا تايكوندو ان شاء الله
1: البارا تايكوندو حقا
0: ان شاء الله زاد كيف باش يبدا بدا ديجا العمل عليه وان شاء الله يبدا وان شاء الله المشاركات نتاعهم على المستوى الدولي. علاش لا؟ خاطر برمي ليزوبجيكتيف نتاعنا الكاليفيكاسيون ان شاء الله الجايه تكون موجود عندنا عنصر في المباراه تايكوندو كيف عندنا مونديال في سبتمبر اختصاص البومزي والفريستايل ان شاء الله كيف اللي ما عمرهم ما شاركوا في المونديال ان شاء الله باش يكونوا تونس ممثله في كوريا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب.
1: اما مفاجأة قال لي نخليها ما نحبش نعلنها اتاجي المره الجايه ان شاء الله
0: ان شاء الله يعني
1: قال لي كل ما نعلن المفاجاه تصير حكايه. سيف كلمه الختام.
2: لا انا نشكر البنات تاع
1: انيس مرحبا بك يا انيس. هاي
2: نشكر البنات على المردود اللي قدموه في دوره تشنشن. نقدم تحيه للاطار نتاعي معناها تحبش نعاود نسميها معناها محمد جي
1: شكر مساج بس خلي تو يعطيك
2: الصحه
1: اش تقعد بالطبيعه بعدين
2: انا كيما قلت لك معناها شكرت نشكر الستاف نتاعي شكرت البنات معناها على المردود اللي قدموه كهو
1: اقرب يا سيف هاي
2: كهو
1: يعطيك الصحه. نختم بس كالختام بالسيدات بالانسات هيا ببطالة العالم هيا وفيه شنو تقول لنا؟
3: قل لكم الحمد لله واللي احنا كلنا موتيفاسيون كلنا خدمة ان شاء الله مازال ما بداش العام رغم اللي زوبين عمرهم ما كانوا روبير ان شاء الله عنا برشا ديزوبجيكتيف جايين كلنا موتيفاسيون. نحب نشكر الستاف نحب نشكر الفيدراسيون فما برشا تحسن الحمد لله بالحق موتيفي على الاخر. نحب نشكر الوزارة ونحب نشكر الكوميتي برشا وناس كل اللي دعموني وان شاء الله
1: بارك الله فيك معاقبة وفاة
4: ما تنساش سبونسور
1: اي والمستشارين اللي فما حاجة باهية في التايكوندو سي سامي انه فما عندنا اربعة هكا ولا اسماء توا تم التعاقد معاهم عندنا فراس وجندوبي خليل ووفاء
4: وحتى معتز
1: ومعتز ان شاء الله اي معناها تبارك الله حاجة باهية معناها حاجة باهية
4: فراس مع البيهاش ديرنيرمون ووفاء وخليل مع الاسيرونس ستار كيف زاد
0: المستشار نتاع الواقيات الالكترونيه وفاء مع دايدو خليل خليل
1: هذا مو معدل المستشارين معنا في الاذاعه الوطنيه
0: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله عملوا نتائج باهيه كل شيء بين كل
0: ان شاء الله الحمد لله
1: ما شكرتش الاعلام انيس مرحبا بك انيس
5: لونيك يعيشك مرحبا بك وبجميع المستمعين.
1: عيد ميلاد سعيد للميداليه العالميه 29 جويليا كبرت 25 سنه قدامك بطله عالم في التايكوندو شنو تنجم تقول لها؟
5: والله نقول لك يا برافو يعطيها الصحة. أنا كنت في العراق وتبعتها وفرحت برشا خاطر تبدأ لبرا وتحس واحد هز ميداي في تونس بطل العالم معناتها تحس اللي تفتخر ببلادك يعطيها الصحة وإن شاء الله تكملوا وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله. هي عاقلة ظهر فيها عاقلة برشا مع تبي ظهر فيها
1: والله ماضية
5: ماضية برشا
1: ماضية ما نحكيلكش ما نحكيلكش
5: إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله ربي معاك وربي يوفقك.
1: أعطيها نصيحة هكا في كلمة نعرفك نصيحة اللي تنجم ريت خاصة للديمومة مش نشوف وفاة بعد 10 سنين تقعد موجودة في أعلى مستوى.
5: هو القمة دي تقعد فيها أصعب من اللي توصل لها
1: صحيح
5: يزم تخدم الدوبل اللي كان تخدم فيه باش تقعد في القمة بوان خاطر باش توصل للقمة ديما يقول لك ساهل
1: صحيح
5: من بعد شوية يقراوك يعرفوا كيفاش تلعب وأنت ساعات باش تقلق شوية هذاك سي تخي ديفيسيل معناتها إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله تخدم أكثر من اللي كان تخدم فيه باش تزدنا ميداي أولمبيك تزدنا برشا حاجات تزيد تفرحنا
1: ولا للغرور راهو
5: اللي يهز في أي سبور
1: لا للغرور راهو هذاك
0: الحمد لله ما شاء الله
1: يعطيكم الصحة سي سامي العلي شكرا ليك سيف الدين الترابلسي يعطيك الصحة وفاء المصغوني يعطيك الصحة
3: ومشكورين انتم الصحة الإعلام
1: هذيك النقطة عرفتها الأخرانية اللي تقلب الموازين يعطيكم الصحة مشكورين جدا
0: شكرا
1: شكرا
0: يعطيك الصحة سي لبيب
1: يعطيكم الصحة ظروف المباشر مشكورين يغادرونا ويرجع أو شاكر
4: باش نعمل تصويرة مع الأبطال
1: في المباشر تعمل تصويرة
4: الله غالب
1: نحطوا مقطع غنائي صغير ما يسالش خلينا
4: يجيبوا هذا ونتفرجوا

0: وقيد سبور.
1: وقيت سبور وقيت أنيس لونيفي وقيت الجيد وقيت بطولة العالم والذكريات الجميلة 29 جويلية 2001. أنيس مرحبا بك مجددا، شرفتنا بحضورك، ابن الإذاعة الوطنية وابن المؤسسة العمومية، مرحبا بك. ديما نبدأ فرحانين كي نستقبلوك. قربنا للميكرو
2: تاع شامبيون دي موند، جيب حداكم ان شاء الله، حتى مش كان عيد ميلاد، حتى في الشامبيون نجيب حداكم.
1: مرحبا
2: ونشكرك على الاستضافة خويا.
1: مرحبا بك
2: خويا. شكر
1: شكر. قلت لي أنيس
3: ضيف. أي. أنيسك هو معناها
1: 25 سنة.
3: 25 سنة تبارك الله، 4 قرن. معناها أنيس مش شكل خرج من معناها من الجود و نتائج كبيرة عملها كمدرب، مشى للعراق، معناها باركور كبير مش شكل يخليك باقي تتفكروا باقي وان بلوس باقي كي تستدعاه يجي في كل وقت.
1: راهو استدعينا
3: ابطال اولمبيين وعالميين وما جاوش، ولحينا والله غالب. معناها انيس كان باقي موجود الجماعه اللي تعدي
1: ويكبر في قلوب الناس وفي قلوب المتابعين نتاعو ديما
3: وسورتو كي هو حل الباب. حل الباب اليوم انا نقول لك اللي معناها كذهب ذاك فيق وحل عينين عدة أبطال عالمين أولمبيين توانسة اللي معناه خذوا الإكزامبل متاع أنيس لونيفي. إنجاز كبير على خاطر مش بالسهل مع اليابانيين باش تطلع أنت البوديوم، وزاد عمل إنجاز آخر عامين بعد في سبتمبر برونز عملوا اللي هذاك زاد البرونز هذاك كيما الذهب خاطر ربح لو تريبل شامبيون أولمبيك في عقر إداري هي وقتها.
1: واش خلي هو توا أنيس 25 سنة التالي، شنو مازلت تتذكر؟ شنو اللي بقى في بالك؟ ولا مازلت تتذكر كل شيء كأنه صار البارح؟
2: والله شو أقول لك، عبارة صار البارح بون، وديك حاجات معناتها تبقى جرافي في الميموار حياتك كاملة. معناتها كي تثبت العالم مش سهل، معناتها يوريك اللي هي صعيبة برشا بطولة العالم. إلى حد الوقت لهذا لا فما العربي لا أفريقي تحصل على ميدالية ذهبية، خاطر الفرق ما بين ميداي مونديال وشامبيون تيتخ مش نفس الحاجه. شامبيون تيتر تهز ميداليه ذهبيه، ديما نقول لهم ليزات ثلاثه نتاعي، نقول لهم المراكي تهز ذهب مش كيما ارجون برونز، على خاطر كي تهز ذهب اول حاجه الصاله كل توقفها يسمعوا النشيد الرسمي نتاع بلادك انت، توقفهم بسيف عليهم. ودونك بالنسبه للفضه والبرونز يتنساو العباد، لكن كي تهز شامبيون دي موند اون تيتر هذاك اللي باش يبقى. الى حد الان معناتها بطل العالم انيس لونيفي، معناتها الى حد الان في العرب الكل وافريقيا مازال ما تحققش النتيجه هذه، خاطر يوريك الجيدو نتاعنا صعيب برشا، رياضه صعيبه برشا، يلزمها برشا تضحيات. معناتها سي نورمال باش تقعد حياتك كامله تقعد تتذكر فيه، وحتى نذكرك هذه شامبيون دي موند 2001 الوزاره تصدمت، مش انا تصدم، انا مش مصدق روحي ومش مصدقين. قلبوني الرئيس وقت قبل قالوا لي راه باش تجيك كرب الرئاسه غدا، صقر واحد صقر اثنين، لقى روحي قدام رئيس الدوله ومكرمني صف الاول باسم الجمهوريه، انا مش فاهم شيء، يمكن قرب الجمعه كامله خلي جماعه الوزاره بهتوا. قالوا شنو باش نعطيه بريم؟ قداش نعطيه؟ خاطر فماش بارام نتاع واحد شامبيون دي موند، كان عنده شامبيون دافريك يعطيه 3 ملايين، كان عنده شامبيون دافريك 2 ملايين، قالوا هذا قداش نعطيه؟ يحرز الرئيس وقتها قال لي قداش توزن؟ قلت له 60 كيلو، عطيه 60 كيلو. إلى حد الآن المنحة نتاع بطولة العالم نتاع الوزارة اللي لازم ميدالية ذهبية 60 مليون على ميزانية أنا بطلع 2001، والثاني 40 والثالث ميدالية برونز. دونك معناش
1: مسكين اللي يوزن أكثر من 100 كيلو جرام.
2: ما قالوا لي قبل كيما رفع الرئيس قالوا لي علاش ما قلتلوش 100؟ قلت لهم تحبوا يزني بعد يدخلني الحبس. دونك إلى حد الآن مازلت البريم وقتها، حتى سي شاكر حكيت معاه حبي يبدل قال لي شنو رايك كل شيء، مازلت البريم تاع 60 مليون
1: 60 مليون،
2: خاطر معناش تقاليد نتاع أبطال العالم وكنا ما نعرفوش نجاريو أبطال العالم. ديجا أنا هزيت ميدالية برونزية من بعد الله يرحمه سي عبد المجيد السنوسي مدربي معناتها باش تياس خاطر انا طلعت من تونس وخدمت ستاف تونسي وتعب تونسي ونزيد على روحي ونخدم على روحي ومونتاليتي تونيزيان وهزينا معناتها اوني كابابل. لكن بعد معناتها يلزم برشا حاجات تتبدل كسوا في الستاف كسوا في البريم تاع الوزاره، برشا حاجات نجموا نحقوا نتائج اكثر من هكا. لكن الحمد لله اللي تو قاعدين نعملوا فيه احنا في الجودو الحقيقة نتائج طيبة. كنا في المغرب دينير مو معناتها اليوم بركة وين كملوا بطولة المغرب، شاركنا باربع بنات عنا زينب الترودي هذا ميدالية ذهبية البارح في المغرب جونيور، وربحت البطلة المصرية اللي هي هذا ميدالية برونز مونديال جونيور عم ناول. ان شاء الله زينب باش تلعب بطولة العالم ان شاء الله في سبتمبر، ان شاء الله بقدر ربي نعملوا نتيجة طيبة. كيف عنا زوز بنات 48 كيلو عند ميدالية فضية والميدالية و 52 كيلو ميدالية فضية يلي هما زوز برمان يعني جونيور، معناتها بقدر تربي الافاق نتاعنا معناتها مازالوا لهم 2 اخرين جونيور. ما مشيناش بلومبر كبير الحقيقة في جونيور، حبيت نختار اللي كعبيت شوية معناتها لكن يجيبونا اكثر ميداليات خير من نهز مثلا 10 و20 من واحد وما يجيبونا شيء، معناتها يمشي كان اللي فريمون عنده الكفاءة. كيف الاولاد عندنا ادم الكوكي عمل ميدالية فضية وعنا ادم لندولسي عمل الميداليه برونزيه بريمير اني جونيور. حقيقه نتائجنا به في جيدو الحمد لله قاعدين
1: نحققوا الصغر. عملنا مرض
2: دو ميداي
1: عمل ذهب يسرى بالنور في وزن اقل من 40 كيلوغرام اي شيء اكثر من 70 فضيه رنين بن سليمان وسبعة ميداليات برونزية مش مشكلة معناها للتشجيع نذكرهم إيمان الفندري في الأقل من 52 خديجة الترابيسي أقل من 70 إلياس زقتة هكا
2: إلياس زقتة
1: أقل من 66 برونز إلياس العرفاوي أقل من 73 أيوب العرفاوي أقل من 81 إخوة ذوما
2: هذوما أخواتي
1: أخواتي
2: وليس بالأحمر
1: علي الكسوري أقل من 90 كيلوغرام وإياد العساوي أكثر من 100 كيلوغرام
2: هذوما الحقيقة شوف عملنا أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا ذوما صغيرات معناتها أول مرة ما عندناش مشاركات دولية البر معناتها كي تبدأ تريني في تونس وتقعد في تونس وتمشي لأفريقيا اللي تنافس معناتها مع الجزائر ومع المغرب ومصر اللي هما كل جمعة في بلاد وكل يمشيوا لفرنسا يمشيوا لإيطاليا وتحصل على النتائج هذيا قول الحمد لله معناتها عندنا في بينير معناتها بالنسبه لي انا راهم بهين ان شاء الله ربي يوفقهم ومازالوا صغار هذوما تحكي لهم كل بريمير اني كادي معناتها مازالوا معامين اخرين كادي معناتها تو يهزك ميداليه برونزيه ميداليه فضيه لاعب مع واحد اكبر منه بعامين يعني بعد عام عامين اخرين باش تلقاه بقدره ربي حاضر وان شاء الله يحققوا النتائج طيبه ان شاء الله
3: به حبيت نرجع باش نفكر معناها المستمعين نتاعنا وقت اللي شارك انيس في 2001 كان مكرم عياد معاه اسكندر حشيشة عمل المرتبة الخامسة ما نساوش
2: بطولة العالم صحيح
3: بطولة العالم
2: شاكر
3: فهمتني كيف كيف الصادق الخالقي فريد خذر هدى بن دية هي مكرم عياد ذكرته
2: سيد الظاهري
3: سيد الظاهري انصاف اليحيوي
2: في الارشيف انت تو
3: هذوما هذوما
2: 25 سنة
3: اللي مشاو معاك اللي مشاو معاك ما عاشوا كل الانجاز الكبير هذاك فهمتني أنيس ربحها عمره 23 سنة من ساو زاد أنيس وقف عام 2005 صغير وقف عمره 27 سنة في ألعاب ألميريا حبيت نقول له
2: وعلاش يعني
3: علي صحيت علاش
2: يعني وعلاش نقول لك شوف كما قلت لك تو انا قلت لك وقت اللي زيد شامبيون دي موند الوزاره دخلت بعض
3: ايه
2: اون سي با احنا قبل تحب ولا تكره تو لعنا سبور دو نيفو علاش على خاطر كي تشوف لي جوز اولمبيك الاخرانيه تو اللي نجيبوا بالخمسه بالثلاثه كنا قبل نحلموا ميداليه برونزي كيف كيف بطوله العالم اون سي با جيري ان شامبيون انا قبل كنت وقت نطيح برشا ميزان 60 كيلو كنت نجم نعمل بيرفورمانس في 66 وكان قعد في 66 لكن الحقيقه التاثير وكان ناقص شويه مش كيما تو نسميه وقدمنا شويه رغم اللي احنا بعاد لكن احنا تحسنا شويه خاطر ما كانش عندنا التقاليد مع لي شامبيون تاع لي شامبيون اولمبيك يا اخي شكون حل الباب هو يقول لك انا عندي صاحبي العلم ابو داود هو مدرب فرنسي تاع فرنسا وهش في شامبيون اولمبيك يجي ساعات يبدا يفدلك مع الناس يقول لهم انيس لا اوفير لا بورت مي جوست ديرير لا فيرمي على الباب
1: هذا سكر
2: مش بدل الباب وراه مش بدل الباب وراه لكن شوف احنا ديما نحكي كجامعه تونسيه للجيدو احنا الباقي فينا اللي احنا ولاد جيدو رئيس الجامعة التونسية اسكندر حشيش اخويا وصاحبي ولد جيدو دونك ما تخافوش على جيدو تعرف انا مشيت العراق عملت 4 سنين في العراق ومن بعد رجعت هو رجعني بالسيف قال لي لازمك ترجع على خاطر يعرف البوتونسيال نتاعي ويعرف اللي عندنا برشا ولاد وليدات باهين واحنا كنا ولاد وانا نامن ياسر ياسر ياسر كيبدا واحد ولد الدومين ما يجيكش واحد جاي من برا ورغم مع احترامي الناس كل راه تحب ولا تكره انا بالنسبه ليا الفيزيون نتاعي انا كي تبدا تحكي معاه سور لا ميم لونغور دونك فما بيت جي مثلا تلقاه عمره ما لبس كيمونو في حياته عمره ما دخل فيستير ويجي يبدا يعارك ويناقش على دي زاتليت وفما عباد معناتها دي بارازيت تبدا تحكي على اليمين وعلى اليسار
1: موجودين في كل الجامعات
2: في كل
1: وفي كل الرياضات هذوما اللي هلكوا
2: هلكوا الرياضه
1: هلكوا سبور موجودين لا لا موجودين موجودين
2: احنا الحمد لله يا ربي في الجامعه نتاعنا الجيدو تعرفكم فيها فيها سلاح رقيق فيها فيصل جبل فيها عباد معناتها نهار تجي روحوا معايا في الستاف ان شاء الله ربي يوفقنا احنا ان شاء الله بقدره ربي عازمين باش نعملوا نتائج طيبه مازلنا كي رجعنا صحيح
1: الدنيا مازلنا كي رجعنا باهي الكلمه انيس حسينا وانه الجيدو تراجع كما سنوات تراجع فيها من الجيدو التونسي
2: صحيح الدنيا مو في شوبنا دافريك عملنا 3 ميداي دور وزوز ارجون نفس البنات اللي يلعبوا عام ناول مهزوش معناتها مهزوش ميدايات عندنا صاف باهي برشا نيات شيخ روحو محمد الفاضل محمد الفاضل معناتها كي خويا ونهال شيخ روحو تنات عندي يد واحده وهذاك اللي ان شاء الله خلينا نعملوا نتيجه طيبه ان شاء الله شويه وقت برك شكر برشا نعاود نشكر ديما يقولوش بيك تسكر في اسكندر خاطر اللي يعمل فيه يمكن وراء الكواليس العباد ما تعرفوش جاب لنا قرابه 4 تورنوا دو كاليفيكاسيون كل عام 2026 2027 2028 على حساب الاتحاد الدولي 4 اتليت ولونتونور نتاعهم هذوما كل يتكلفوا قرابه 600 مليون من الاتحاد الدولي حاجه اخرى مشينا للوزاره ديرنيمون مع سلطه الاشراف طبعا نهارين ولا ثلاث ايام التالي
1: اجتماع
2: اجتماع مع السيد الوزير ومع السيد مدير النخبه سي حسين باش يزيدونا في البيدجي نتاعنا خاطر لي تورنوا دو كاليفيكاسيون هذوما شويه خاطر يلزمنا كل شهر في بلاد وزيد اون بليس انا حبيت قلت له راه يا سيد الوزير عندي 9 اولاد نلعب بهم في في الشامبيونات افريك وانا تو عندي 5 في السونت يلزمك تدخل لي 3 اولاد اخرين. قال لي الله يبارك معناتها تو حسيت انا شوف انا راني ديما نتعامل مع العباد شنو تتعامل معايا مع دي سبور اخرين عندهم مشاكل عندهم مشاكل هذا كبير هذا لا انا لا انا نحب نشكر وزارتي خاطر انا ابريتو راني ود الوزار استاذ اول مميز ود الوزارتي واحد يعمل معايا به يقول كلبه
1: هي ما يلزم نمر من النظر الى التطبيق
2: ان شاء الله لا بقدره
1: الله تسع خاطر شراه فما برشا وعود فما برشا كلام ما فما شيء نقولها بكل صراحه معناتها تنجم تشكر انت عندك الحق راه مش خاطر اما ولكن خلي تتنفذ لانه برشا حاجات سمعناها تو تو تو تو ما فما حتى شيء
2: نعطيك حاجه ايه؟ نعطيك حاجه خويا لبيب
1: مع كامل احترامي للاشخاص نحكي كافكار
2: ريتنا كتوانسه ريتنا كتوانسه احنا عندنا حاجه زايده على العباد الاخرين بارابور مثلا مصر والجزائر عنا نحبوا مثلا نوصلوا نعملوا ميدايات حتى من الضعف نعملوا قوه
1: شكون قال رحم المعاناه
2: احنا حتى احنا رانا ديما بيسي احنا معنا حتى شيء ديما نعملوا
1: ديما نعملوا
2: ساعات تبدا قاعد هكا تقول هاي وفاء شامبيون اولمبيك ولا غير شامبيون ديما تقعد بيت ما عندنا لي مويان لا عندنا حتى شيء تصور انت كان جينا في ستركتور بتاع فرنسا ولا بتاع امريكا بالبوتنسيال اللي عندنا رانا كل جمعه انا شامبيون ديما
1: اي ما انيس ريت الحكايه اللي تحكي فيها وحكيت فيها قبل رات نجم تكون هي المشكله لانه فما شكون يقول ما دامهم يخدموا ويجيبوا من غير حتى شيء خليهم يخدموا في حتى شيء
3: اكزاكتلي
1: هذه هي المشكله
3: هي ولات فما مسؤولية
1: هذه بالرسمي ريت انت حليت الباب وسكرته
3: خليه بلاش اعتمادات خليه كين هكا
1: هاو قاعد يجي في الميداليه
2: لا نقول لك حاجه انا نتصور فما سياسه يلزمها تتخذ مثلا هي اللي يمكن تنجم تصلح الوضع على خاطر شوف نعرفوا احنا ظروفنا الاقتصاديه والماديه لكن مثلا يعني في الوزاره بتاعنا فما مثلا كيقول انا فما دي فيديراسيون ما تنجمش تقارنها بدي فيديراسيون سيبلي انا كي راتي كواندو تو كل عام يجيب لي ورالي راتي كواندو اسهل شويه من جيدو مثلا اللي خاطر في العشر سنين الاخرين بداو هما كي تشوف انت مثلا عمان الاردن تهز في شامبيون اولمبيك في التيكواندو وتزلك مثلا في الكوت ديفوار نحط الباكو عليهم هذوما
1: يعطيك
2: الصحه بلاكو على التيروفيلي نحط براكو على الجيدو اللي حل
1: الباب عندك العاب القويه فما خمسه سته جامعات
2: ونحط عليهم باكو بالكده بالكده
1: انا معاك في هذه يعطيك الصحه
2: المونديال تو نحكيو فيه
1: يعطيك
2: الفلوس اللي تتقسم هي اللي مش في بلاصتها
1: هذا اللي نجم انا معاك في هذه انا معاك فما سته سبعه جامعات قاعدين تو يبرزوا العاب اولمبيه وابطال نخي نخدم عليه
2: صحيح
1: بشويه بشويه حتى الليله يطلعوا شنو رايك
3: خارق العاده ما باقي او نعملوا نحكيوا شويه على الواقع
1: الواقع حاضر وتعاود ترجع لي
3: باقي نرجع باش نفكر
1: لعيد الميلاد مازالونا خمسه دقائق
3: معناها في البرمي تور ربح معناها لاعب هذا جون خلينا نفكروا فيه بيوشانان
1: مش هز معي برونز انجليزي
3: انجليزي ومن بعد ربح سلوفاك
1: ولا متوسط
2: انا هو هز ميداد برونز معي في نفس العام بعد ما ادري بيشاش كي ربحته من الاول
1: نجم مره تكون معناتها عندك نزال قوي لعبته في الثمن النهائي اقوى من الفينال فهمتش نقصد هكا هو باش يقول لي لسامي انت يعطيني قد تقييمك
3: ربح ماريك ماتزيك هذا سلوفاكي
1: شنو هي امور؟
2: باهي مش خايب متوسط
3: اسمع تو شكون ربح؟
2: ربح الكوبي بولو الكوبي شامبيون دو موند عام 99 اون تيتر الفينال هو الياباني
3: ربح ايراني مسعود هاجي اكوندزا
2: شامبيون
1: دو اسم صعيب فما بالك
2: ايراني
3: ومن بعد في النص
2: الياباني
3: استنى
2: اللي حفظهم انا
3: ربح توكونو الياباني
1: الياباني
3: وفي الاخر
2: يربح بلجيكي
3: يربح بلجيكي سيدريك
1: معناها قد ايه سبع نزالات سته سته نزالات
2: وكلهم دي شامبيون من البلجيكي هز ميداد شامبيون ميداد برونز وقت 97 في فرنسا بولو 99 قبل يعني هز بطل العالم والياباني دي شامبيون دي مونت
1: انا هو النزال ولا الاسم اللي وقت اللي ربحته قلت انا معناها ما زلنا ما وصلناش في نار قلت بدات الحلمه هكا بدات فما هكا فكره تجي كانك نجم تطلع على البوديوم
2: وبدا لي زعما الحلمه بدات من قبل على خاطر ريتم هذوما الكل
1: ايه.
2: ولا فهمتش احنا قبل لك يا اخي كان عندنا فلوس ولا تو ما عندناش فلوس ما فهمتش انا خاطر قبل كنا ندورو لي ستاج الكل لي ستاج الكل كي تدورهم تترين علاش مثلا لي ستاج ينجموا ينفعوك كل ستاج تعمل ستاج في ايطاليا ستاج في فرنسا تلقى دوما لي سيمي دوما الكل تترين معاهم تعرف النيفو نتاعك وين بارابور لي هما تولي تحفظ اللعب نتاعو دونك باش تلعب معاه انت تولي اسهل لك كيما واحد عمرك ما لعبته معاه ما تعرفوش يخدم يمين يسار سهلت لي انا ديجا قبل ما نلعب شامبيون دي موند نحس لي انا النيفو نتاعي قريب برشا دونك بعد كي هزيت شامبيون دي موند مش نلعب شامبيون دي موند ثانيه داخل بثقه كبيره برشا تصور انت وهي اقوى كومبا في حياتي مع الياباني في بلاده هز تروا فوا شامبيون اولمبيك وعمره ما خسر في حياته ربحته في بلاده معناتها عندي ثقه كبيره كان جيت مثلا لعبت بطولة الثانية 2003 وانا من سهج 2001 يمكن راني ما ربحتوش مي خاطر بعد كي تطلع على البوديوم تقولي عندي ثقة كبيرة في روحك برشا وتاخذ ثقة
3: المدربين اللي بداوا معاه سي عادل قيرات في ليسي سبورتيف كذلك سي فوزي الغزواني ومجيد السنوسي كمل معاه الله يرحمه هذوما هما ثلاثه مدربين
2: نجم نقولوا شكري النفاتي وسي حسن مقامرة
3: اي خنزيدوهم هذوما كل يوم
1: نجم
3: شكري النفاتي
2: كي لسي سبورتيف وسي حسن بن قمر.
1: حسن بن قمر.
3: حسن بن قمر.
1: يحيني المعلومات نتاعك.
2: كل عام باش نعطيك انا شوف. انا الحقيقه اول ما بديت كونت مع سي فوز الغزواني هو المكون نتاعي، عطاني اون تري بون باس.
3: فوالا.
2: ومن بعد الاخرين تعديت عليهم باساجي كما نقولوا مثل سبورتيف سي شكري نفاتي في سبورتيف سي حسن بن قمر سي عبد قيرات. مي فريمون كي ماركي لو بلوس هو سي عبد المجيد سنوس الحقيقه. معناتها سي عبد المجيد كي الله يرحمه كي ترينا معاه معناتها تحس حاجه اخرى، معناتها عرفت يجبد منك مش لو ماكسيموم
3: ليكزيجونس نتاعك.
2: تروح تروح نهار السبت من لونترينمون نهار الجمعه ماذا بيك سبت وحتى قاعدين في الدار ما تخرجش.
3: انيس ناقصنا في تونس واحد كيما مجيد الله يرحمه على ذاك اولادنا توريت احنا حصيله نتاع الكادي جونيور سينيور افريقيا ما عملنا حتى ذهب. الولاد مشكله ولات مشكله الولاد في الجيش.
2: شوف
1: بالله خليني نسال هنا انيس مع انت عشت مع سي عبد المجيد الله يرحمه وتعرف الصفات نتاعو. علاش مانيش نقول انا نسخه من سي عبد المجيد الله يرحمه كما قال لك هو اللي ينقصنا سي عبد المجيد، لكن انت تعلمت مع سي عبد المجيد. علاش ماك الشخصيه نتاع سي عبد المجيد انت ما تفرضهاش توا؟
2: لا
1: بعد بيت حتى تفضل شخصيتك.
2: ليش نقول لك حاجه انا توا بالنسبه لي انا راني فرض شخصيتي برشا ما نحبش نحكي على زملائي واصحابي واخواتي. كي رجعت انا رجعنا للديسيبلين بالكدي بالكدي انا جو سي با لو جور اني نخلي اتليت يجي يدخل يترن بكيت في ودن ولا بتليفون ولا تبدا لونترينمون 8 يجيني 8 ونص ولا
1: حتى 8 ودرج.
2: انا ما نجمش. انا فما واحد كان بشي سافر معنا من غدوه جاني زي ربع ساعه ناحيته من الخرجه يلزمك هذاك هو راه وجيده. لكن فما صار شويه تسيب ومازال فما شويه تسيب على خط العقليه راه زادت تبدلت العقليه مع العقليه نتاع قبل. انا قبل راه نحكي لك على جيل مكرم عياد احسن موسى واسكندر حشيشه ونيس ونيس كيكون نخافوا منه نرقلوا منه كي راه داخل الصاله نرقلوا منه. معناتها الديسبلين هذيك اهم حاجه الاحترام هذيك تو بون فما شويه انفلات تو لكن الحمد لله ان شاء الله قاعدين نخدموا على الشيء هذاك باش نجموا نعملوا النتيجه طيبه. وراهو في السبور الكل ما فماش واحد نجم يوصل من غير ديسبلين. اذا ماكش ديسبليني ما تنجمش توصل ولا تدعوش على العباد ولا يبداش عندك شامبيون اولمبيك. راهو لي شامبيون اولمبيك لي شامبيون دي موند راهم متواضعين تشوفهم في العالم بصفه انكرويابل. تعرف شكون مش متواضع؟ اللي ما عنده حتى شيء.
1: ما عنده شيء الفارغ. ما عنده شيء
2: الفارغ. كيما فما ساعات عباد تلقاهم يبداو يكتبوا وينبروا تلقى عمره ما لبس كيما تلقى فارغ ما عنده.
1: الله يعطيك الصحة محليها كلمة أنيس مشكور جدا.
2: ربي يعزك
1: والله محليها ربي يخليك. 20 دقيقة ومحليها ياسر وعلاش 20 دقيقة ترى ناويين نمر أخرى. شكرا لك شكرا يعطيك الصحة مشكورين جدا محليها من اليوم ثلاثة سوايع تعديوا بسرعة البرق. مشكور جدا أيمن التنفوري على الأجهزة التقنية حميد الورغي في التنسيق سيف الترابيسي في الإخراج الإذاعة والتلفزة الديجيتال. لكن حبيت فقط نختم بالهكا غنية هذه مهداة للراضية عرسلان بن محمد أمين القنوني معناها جده خاصة عبد الكريم القنوني وجدته كلثوم أمه محمد أمين أبوه محمد أمين وأمه أنس وعمه نادر عمته رانيا الأهل في ماتر منزل برقيبة أبو سالم الكل مع الفرحانين بالحفيدة ذايا. ربي فضله وربي يخليه وربي يسونه وإن شاء الله يتربى في عزكم رسلان بن محمد أمين القنوني.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: عندك لفتة ضوئية؟ اطفيها
2: قبل ما تروح من بيروك. طفي وراك الضوء والكليماتيزر.
3: الفضاءات التجارية والخدمية نقص من الضوء خاصة في الليل.
1: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية. طاقتنا مسؤوليتنا.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مجلس نواب الشعب يعقد غدا الاثنين جلسة عامة للتداول في الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. كما تنعقد في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية النبر بنسبة 90% ووفد عن الهلال الأحمر التونسي يقوم بزيارة ميدانية لمعاينة الأضرار التي لحقت عددا من المناطق السكنية. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له يطالب بنشر المعطيات الرسمية المتعلقة بأسباب اندلاع الحرائق وحجم الخسائر المسجلة ونتائج التحقيقات في الحالات التي تثير شبهات تقصير أو إهمال. تنطلق غدا الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي وتشمل الناجحين في امتحان البكالوريا وذلك بتعمير بطاقات الاختيارات باستخدام كلمة العبور عبر موقع التوجيه الجامعي الرسمي www.orientation.tn. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق برنامجا تكوينيا حول النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهياكل العمومية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات وإفساح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة مختلف الأزمات بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وإلى آخر أخبار العالم، الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة الهجمات التي تنفذها عصابات المستوطنين الصهاينة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة والتي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل والاعتداء على المواطنين وتخريب الممتلكات. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذر من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء سيقابل برد إسرائيلي حاد، معتبرا أن مثل هذه الخطوة ستكون خطأ خطيرا جدا من جانب طهران. وختاما، إيران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات وترفض ممرا جديدا في هرمز. انتهى الموجز، دمتم بخير.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: مرحبا بكم.
9: عند الإشارة تكون
10: ملسة.
11: المطربة حسيبة رشدي.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
2: تونسية 100%

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمان
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة

0: تتذكر أول خسرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان بذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف.
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من 6 لـ8 متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
2: يا حبيبي.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: عند الإشارة تكون

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

في الخضرة ولا في الحشمين يمكن صارت هالقصة ويمكن اسماني يا ميمتي بربط الألفوية

جيتك وثنيت عليك انا وقعدت مدبع فيك يا بنيا يا تونسية خمسة والحوت عليك وقتش وجهك يضحكني وشفرك

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: فلاش سبورت. أهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثلاث مواعيدنا أو رابع مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، بخلاف وقيت سبور كان موجود معكم في عشوية رياضية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كان معكم لبيبة الصغير، برافو برافو لأبطالنا في رياضة التايكواندو المعدن النفيس وتتويج بزوز ميداليات ذهبية اليوم العشية في دورة البرتغال الدولية، والعلم التونسي ورفرف في الدورة هذه، دورة البرتغال الدولية 2-2 من زوز أبطالنا في رأس القاتوسي ومحمد خليل الجندوبي، زوز يعني توجوا بالميداليات الذهبية. محمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام توج بالميدالية الذهبية بعد انسحاب منافس النرويجي من النزال النهائي، في المقابل البطل العالمي والأولمبي كذلك في رأس القاتوسي يتوج بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 87 كيلوغرام بعد الانتصار في الدور النهائي أمام البوركينابي فيصل ساوادوغو بنتيجة 2-0. 2-2 في هذه الدورة. نشارك ونذكر بهذا الثنائي فقط، وكان عند حسن الظن بالنسبة للتوينس الكل، برافو لفراس القاتوس وكذلك محمد خليل الجندوبي وتتويج بالميداليات الذهبية، دورة هامة جدا فئة جي آن من حيث حظ النقاط وكذلك تحسين الترتيب العالمي. واليوم في وقاية سبور مع لبيبة الصغير عائلة التايكواندو كانت حاضرة، رئيس الجامعة السيد سامي العوني وكذلك المدرب الوطني سيف الدين الطرابلسي والبطلة بطلة العالم كانت موجودة كذلك وفاء المصغوني، وكانوا تحدثوا على دورة البرتغال وكانوا استناوا التتويجات بالنسبة لخليل الجندوبي وكذلك أيضا لفراس القتوسي. لقاء الأبطال اليوم مع في قاية سبور كذلك كان موجود أنيس لونيفي، وتتويج أيضا في الدورة الدولية بالبرتغال كان حاضر بالنسبة لخليل الجندوبي وكذلك أيضا فراس القتوسي. برافو لولادنا، نذكر تتويج بالميداليات الذهبية في دورة البرتغال الدولية. بالنسبة لرياضة التايكواندو من جديد، التايكواندو يحلق في عاليا والعلم التونسي يحلق عاليا في التظاهرات الدولية. إلى كرة القدم، الترجي الرياضي التونسي لعب اليوم الصباح مباراة ودية أمام فريق تقدم ساقيت الداير، مباراة انتهت بانتصار الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-2. مباراة دارت في مركز التربصات بعين درام، هذه المباراة الودية الثانية بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. نذكر نهار الجمعة كان فائز على فريق النجم الخميري بنتيجة هدفي المقابل 0. من جهة أخرى، أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي عن موعد انطلاق بيع الاشتراكات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد 2026-2027 يوم الخميس 30 جويلية الجاري الموعد مع انطلاق بيع الاشتراكات. نعطيكم مواعيد بعض المقابلات الودية بالنسبة للنوادي التونسية، يوم الأربعاء 29 جويلية في تبرقة مع 6 متر عشية تقدم ساقيت الدير يواجه أولمبيك أقبو الجزائري، يوم الأربعاء 5 أوت القادم 6 متر عشية في تبرقة نادي رياض الصفاقس يواجه فريق شباب الوزداد الجزائري، وكذلك أيضا مباراة يوم الجمعة 7 أوت القادم 6 متر عشية في تبرقة كذلك الملعب التونسي يواجه فريق أولمبيك أقبو الجزائري، ويوم الأحد 9 أوت 6 كذلك في تبرقة الملعب التونسي يواجه فريق شباب الوزداد الجزائري. الترجي الرياضي الجرجيسي يتعاقد مع المهاجم السابق للنادي الإفريقي حمدي العبيدي. حمدي العبيدي اللي بعد النادي الإفريقي كانت له تجارب في البطولة العراقية وكذلك البطولة الجزائرية، كانت قمص مؤخرا أزياء أولمبيك أقبو الجزائري. فريق النادي الإفريقي قريب جدا من التعاقد مع المهاجم الكامروني تادوس سنكانغ، مهاجم الملعب المالي كذلك أيضا كانت قامص أزياء بورتو بالبرتغالي، مهاجم عمره 26 سنة من المنتظر أنه يمضي عقد مدة 3 مواسم مع النادي الإفريقي لخلافة المهاجم فراس شوات. من جهة أخرى نذكر أنه البارح نادي الإفريقي كان أعلن بصفة رسمية عن التركيبة النهائية للإطار الفني للفريق ماهر الكنزاري، مدرب أول زوز مساعدين أحمد التويهري وخالد المليتي، عمر بيغ معد بدني، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، ومحمد أمين لكسيكسي مدرب للحراس. غدو الموعد مع الدخول في تربص تحضيري بالنسبة للنادي الإفريقي استعداد الموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب ماهر الكنزاري في مركز التربصات بعين درهم. نجم رياضي الساحل يتفق مع الظهير الأيسر عزمي غوم اللاعب السابق للنادي رياضي الصفاقس، وكانت له تجربة أيضا في البطولة المصرية من بوابة فريق فاركو المصري. من جهة أخرى نجم رياضي الساحل يفسخ عقود 3 لاعبين جزائريين، نحكي على زين الدين بوتمان، زين الدين بن أحمد، ومحمد سعيد بن معزوز، قرار فني بالأساس من المدرب كريستيان براكوني. فريق نجم المتلوي يتعاقد رسميا مع اللاعب أسامة الهيشري لمدة 2 مواسم. أسامة الهيشري مدافع محوري لاعب سابق في الترجي الرياضي التونسي وفريق مستقبل سليمان. في المقابل فريق نجم المتلاوي يدخل في تربص تحضيري يوم غرة أوت القادم في عين درهم، تربص فيه 2 مقابلات ودية يوم 4 أوت أمام النجم الخميري ويوم 7 أوت أمام فريق أمل حمام سوسة. الأولمبي الباجي يتعاقد بصفة رسمية مع المدافع حمزة المبروك. حمزة المبروك لاعب الخبرة قمص أزياء عديدة النوادي التونسية على غرار مستقبل سليمان، نجم الخلادي، القوافل الرياضية بقفصة، نادي حملنف والكوكب السعودي أيضا كتجربة احترافية. في مباراة ودية البارح نادي الحزم السعودي بقيادة المدرب التونسي جلال القادري فاز على فريق المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة 2-0. اللاعب الدولي التونسي الياس العاشور ينتقل إلى فريق سان دييغو الناشط في الدوري الأمريكي لمدة 3 مواسم حتى موفى سنة 2029 قادما من فريق FC كوبنهاجن الدنماركي. في كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد تعلن عن تعيين المدرب سامي السعيدي كمدرب للمنتخب الوطني التونسي الأواسط مواليد 2006-2007 مع المحافظة على مهامه الأصلية صلب الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية. يأتي هذا القرار بعد إنهاء مهام المدرب إبراهيم لغا لأسباب صحية. الحصيلة النهائية للمنتخب الوطني التونسي للرماية بالقوس والسهم في البطولة الإفريقية في النسخة رقم 15 في مدينة وهران الجزائرية، 4 ميداليات قارية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في المجموع، 2 ميداليات ذهبية رؤى عبد القادر فردي سيدات، وميدالية ذهبية لمحمد حماد ورؤى عبد القادر في الزوجي المختلط. ميدالية فضية بالنسبة لريتاج الشايب وساسي خليل في الزوجي مختلط أقل من 18 سنة، وميدالية برونزية لريتاج الشايب في الفردي إناث أقل من 18 سنة. برافو لولادنا في رياضة الرماية بالسهم وكذلك القوس. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسي. إلى اللقاء.
0: الدكتور حكيم.
4: في الصيف مكلتنا تفقد توازنها، السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما العشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا جازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق الماكلة تنقص ونزيد في شربان الماء ومكلة السلايد. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك مع حركة ونشاط.
0: الدكتور حكيم.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش.

0: الثلاثاء 28 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي أبرز عناوينها: السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر من ولاية الكاف بنسبة 90%، وانفراج في العوامل المناخية بداية من الليلة. غدا جلسة برلمانية عامة للتداول في الأوضاع بالبلاد جراء قطع الماء والكهرباء، وجلسة فنية تنظر في تفعيل قرار شركة الكهرباء والغاز تمكين المواطنين من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. الصيدلية الخاصة تطالب بمراعاة قدرة المواطن الشرائية واستمرارية توفير الدواء في أي مراجعة مرتقبة لأسعار الدواء. وغدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، ووزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. إلى التفاصيل. تحية طيبة. تمت اليوم السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر من ولاية الكاف بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات الجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية والغابات لتبريد الجيوب النارية في المناطق التي طالتها الحرائق، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسة للوقاية من امتداد ألسنة اللهب إليها. ورئيس المجلس المحلي بنبر وعضو الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجهاري نصر وأكثر تفاصيلا.
4: بالنسبة للحريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر، الوضع الحالي ما عاد في شكل حتى خطر. بالنسبة للديار ما فماش حتى أضرار، عنا أضرار على مستوى أشجار الجبل، يعني بكى الصنوبر الحلبي والحصايد، عنا بعض الأشجار زيتون، لكن ما زلنا يعني ما حصرنا هيش. الحمد لله الحريق مؤمن بنسبة 90%. الهيئة الوطنية للهلال الأحمر، نحن باش اليوم باش نمشي إن شاء الله نقيموا الأضرار اللي صارت للمواطنين. في نبر الحمد لله ما عندناش أضرار، لذلك اضطرينا أن باش نمشي منطقة الطويرة اللي هي كانت عندها أضرار جسيمة على مستوى خسائر مادية لمواطنين في معتمدية الطويرة، للمواشي، للسقوط منازل، للخسائر مادية.
3: وقد طلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسرعة تعزيز قدرات الهياكل المتداخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم. وطلب المنتدى من جهة أخرى بنشر المعطيات الرسمية المتعلقة بأسباب اندلاع الحرائق وحجم الخسائر المسجلة ونتائج التحقيقات في الحالات التي تثير شبهات تقصير أو أهمال. هذا وتسجل درجات الحرارة هذه الليلة تراجعا طفيفا مقارنة بالأيام الفارطة مع ظهور خلايا رعدية في عدد من الجهات، وفق المهندس بالمعهد الرصد الجوي أنيس الساطوري.
5: الليلة إن شاء الله ما زالت باش تظهر خلايا رعدية في الجهات الغربية للشمال، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط، الطقس يكون مغيم جزئيا في بقية الجهات. درجات الحرارة اليوم القصوى كانت في انخفاض نسبي مقارنة بالأيام الفارطة، تراوحت بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية، كانت بين 40 و43 درجة في الجهات الداخلية للشمال والوسط، وبين 44 وبرغت حتى 49 درجة في جهة توزر بالجنوب مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لعنصر الريح اليوم مش يكون ليلا من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ممكن آخر الليل في جهات أقصى الجنوب الغربي ولاية توزر وقبل، يعني ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. بالنسبة للبحر ابتداء من الليلة مش يكون من مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، يعني السباحة نردوا بالنا نتحليوا بالحذر، يتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية، ودرجة الحرارة ليلا أيضا بشكون في تراجع نسبي مقارنة بالأيام الفارطة، يعني ليلا بشكون درجة الحرارة بين 27 و 31 درجة بالشمال والوسط، وبين 32 و 36 درجة بالجنوب.
3: يعقد مجلس النواب غدا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، كما تلتئم في وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار شركة الكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. وقد رجح رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت الصادق بسباس توفر هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية في ظرف 3 أشهر.
6: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم موجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج نتاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، لكن اللي كان كاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز خصوص البطاريات وخصوص محاولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهر باش تكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس، وباش تكون موجودة في السوق بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله مبرمج مع الاثنين في وزارة الصناعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة، باش نشوفوا فيها كيفاش نجمو نسهلوا يكون البطارية اكسيسيبل للمواطنين.
3: ومع تكرر انقطاعات التيار الكهربائي تتفاقم معاناة المواطنين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأدوية حساسة وحياتية والتي تتطلب درجات حرارة معينة لحفظها داخل الثلاجات. فوزية بيتري وتقرير في الموضوع.
7: مع تكرر انقطاعات التيار الكهربائي تزداد معاناة المواطنين لتتفاقم عندما يتعلق الأمر بالأدوية الحساسة التي يتطلب حفظها درجات حرارة معينة داخل الثلاجات. وبين الخوف من فقدان فعاليتها وارتفاع تكاليف إيجاد بدائل لحفظها، يعيش العديد من المرضى وأسرهم حالة من الحيرة والقلق في ظل غياب حلول تضمن استمرارية حفظ هذه الأدوية.
8: عندي علب متاع أدوية في الفريجيدير قيمته تقريبا 1200 دينار ووجوده مش سهل، رغم اني خذيت احتياطاتي وقت قص الضوء نبرد ونحط عليها قوالب الثلج، لكن ما نعرفش هسكو هو مازال صالح للاستعمال ولا لا، وباش نمشي نستشير الطبيب لانه ينجم يكون التبريد هذاك ما كانش كافي ونخسر الدواء للاسف.
9: المواطن المغربي حاجه نسيسير، بس بده اول حاجه ساعه الدواء نتاع برشا مرض معناها مزمن، انا قاعده معناها تفسد من طاقات عند الضوء هذا، الانسان معناها مريض مرض مزمن معناها تو مش قادر يوفر الدواء، وكان وفروا يتهلك له، معناتها نلقاو طرق معلميه عمليه في نرمو باش نصحوا على دويه العبيد، يحب يعيش بشرته معش رفاهيه تورت حاجه معناها معش مطلوبه برشا.
10: بابا مبيت بمرض سرطان عفانا وعافاكم الله، دواء معناتها نتاع المرض هذا ابار انه مكلف، تقف وتشد الصف وتجري باش تتحصل على الدواء هذايا. الدواء هذا محطوط في الفريجيدير، كان جاي مثلا الضوء يقص نص ساعه ساعه، عندنا الثلج عندنا كل شيء، نجمو معناتها ندبروا روسنا، هذايا اقل حاجه 12 ساعه، اذا كانت 12 ساعه مقصوصه على الدواء هذايا شكون يضمن الدواء هذا مازال صالح.
7: وحضرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس ثريا نيفر في تصريح سابق للإذاعة الوطنية من بعض الأخطاء الشائعة في التخزين، وأكدت أنه يجب حفظ الأدوية وفق التعليمات المكتوبة على العبوة أو النشرة الداخلية، ونصحت بضرورة الرجوع إلى الصيدلية عند وجود أي استفسار حول طريقة التخزين أو إذا تعرض الدواء لدرجات حرارة غير مناسبة، بما يضمن استعمالا أكثر أمانا وفعالية للدواء.
3: وفي سياق متصل، طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وفي بلاغ للنقابة أيضا، رافض لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار. في شأن آخر، تنطلق غدا لتتواصل إلى 31 من جويليا الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، وتشمل الناجحين في امتحان البكالوريا، وذلك بتعمير بطاقات الاختيارات باستخدام كلمة العبور عبر موقع التوجيه الجامعي الرسمي www.orientation.tn. وقد كشف مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية بهدف تقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطيها الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن الوزارة عملت على دعم قابلية تشغيل الطلبة عبر مشروع أطلق عليه اسم سافوا لاجير.
11: وقع إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشبه الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، تاريخ، جغرافيا. هذا الكل وقع احداث اختصاصات جديده مندمجه مع اختصاصات موجوده من جهه اخرى. مشروع كبير قمنا بارسائه اللي هو مشروع سافوار اجير، يعتني بالكفاءات اللغويه والكفاءات الناعمه اللي تخلي بعد 3 سنوات من التخرج الطالب التونسي يكون عنده كفاءات مكنه من انه ينجم يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
3: وأكدت المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي الشاطر، أكدت أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازة التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل تخفيض عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية، وذلك في إطار ملائمة التكوين الجامعي مع حاجيات السوق الوطنية والدولية. وتقدمت مديرة عام الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوي الشاطر بنصائح للناجحين في البكالوريا بشأن كيفية إنجاز عملية التوجيه الجامعي على أفضل وجه.
12: أنا ننصح أنه يمشي مع الشعب اللي هو يحب عليه، يقرأ مليح دليل التوجيه، يأخذ النصح كان من المختصين، من أساتذة، من مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي يبدو على ذمتهم، باش يعطيهم كل المعطيات والنصائح اللي هي متهمهم، وينجموا يعطيهم الآفاق المهنية والآفاق الأكاديمية للشعب، وهكي نجم يختار دوك، وخذ القرار راهو صعيب، أما احنا نحاولوا نسهلوه أنه نعطيه المعلومات بصفة مبسطة، تمشي مع الشباب زاد خاطر طريقة تقديم المعلومة زاد مهمة، نجيبوا لهم زاد قصص نجاح مثلا ساعات اختاروا شعب ما كانتش يصخبوها ماهيش ملائمة وإلا ما فيهاش أفاق، وبعد تفطنوا اللي هي في أفاق وأفاق واعدة برشا.
3: في بلاغ للإدارة العامة للأداءات غدا 27 من جويليا آخر أجل لإداء التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويخص هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك المنظون أو المنضوون تحت النظام التقديري. وفي خبر آخر، تلقى وزير الخارجية محمد علي النفطي اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، ومن أهم ما تم تأكيده بالمناسبة الحرص المشترك على مواصلة دعم العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أرفع، أيضا دعم وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية بما يعزز الأمن والاستقرار، وأهمية احتواء التوترات التي تشهدها المنطقة، وإفساح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في أخبار العالم، أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات مع إيران حتى بعد أن صرح أنه يدرس شن هجوم واسع النطاق عليها. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني أن طهران ستوقف هجماتها إذا وصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها العسكرية. في الأثناء دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضرورة إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء عبر اتفاق أم دونه، مضيفا أن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي. وفي غزة وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على منح حصانة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع تتيح لها دخول مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي لنهاية هذا الموعد الأخباري المفصل، نعود ونوجزه لكم في عناوين. السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية النبر من ولاية الكهف بنسبة 90% وانفراج في العوامل المناخية بداية من الليلة. غدا جلسة برلمانية عامة للتداول في الأوضاع بالبلاد جراء قطع الماء والكهرباء، وجلسة فنية لتفعيل قرار شركة الكهرباء والغاز تمكين المواطنين من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. الصيدليات الخاصة تطالب بمراعاة قدرة المواطن الشرائية واستمرارية توفير الدواء في أي مراجعة مرتقبة لأسعار الدواء. وغدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، ووزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.

0: هاتفي الضوء اللي ما تستعملوش.
1: عدل كليماتيزورك على 26.
2: تفقد أجهزة دارك.
3: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية.
4: طاقتنا مسؤوليتنا.
5: الإذاعة الوطنية
6: متعة الاستماع.

يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.

محدد قصاد كلام مش

ويحلو المساء السادسة مساء 24 دقيقة. رجعنا بالتاريخ وبالذاكرة لأجواء حفلاتنا ومهرجاناتنا وهذه الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي في حفل من حفلات قرطاج. ولطيفة عرفاوي طبعا الحاجة اللي تميزها أنها متجددة، يعني فنانة تواكب العصر بامتياز في اختيار أغانيها، وعندها نجاح كبير في أغانيها، وهذا اللي يميزها واللي خليها تكون دائما مع الموجات الموسيقية الفنية، ويحسب لها ألف حساب على مستوى طبعا الاختيارات الفنية اللي تقدمها للجمهور العربي. إذن لقائنا انطلق ويتواصل حتى الثمانية متاع الليل. أيمن تنفوري يهندس تقنيا هذا اللقاء، حميد الورغي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر. نذكر معنا 6 تذاكر لسهرة الليلة هشام سلام وتليل القفصي بأذنة، مهرجان أذنة، وبذلك المسرح الأثري الجميل. إذن اللي يحبوا يكونوا معنا في المباشر وإلا حتى يتصلوا بنا وعندهم رغبة أنهم يسهروا الليلة في أذنة، عائلة وكاملة علاش لا، مرحبا بهم. أو حميد ينتظر تليفوناتكم على 71-844-404. أيضا اللي يحب يحكي لنا حكايته مع مهرجان، مع ذكريات من سهرات مهرجانات صيفية في تونس ولا حتى خارج تونس، مش خارج تونس يعني تونس العاصمة، نقصد قرطاج والعروض اللي موجودة في مهرجان بوغرنين والحمامات بنزرت صفاقس سوسة، عديد المهرجانات الدولية. يحكي لنا حكايته ويحكي لنا ذكرياته مع عرض قعد دائما في البال، 71-844-404. مرحبا بكم ناس كل. إذن نواصل أيمن تنفوري مع أجواء المهرجانات. شو مش اسمه يا أيمن؟ يلا

السادسة مساء وثلاثة واربعين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا ويحلو المساء، تواصل معكم حتى الثامنة. أيمن تنفوري وبعد ونيس فريمي يهندس تقنيا هذا اللقاء، نبيك يانيس أيضا حميد الورغي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر. أول مكالمة وصلتنا قلنا له مبروك عليك الست تذاكر، صديقنا لطفي بن علي من المحمدية هو اللي فاز بست تذاكر لحفل الليلة للثنائي نجوم الفن الشعبي هشام سلام وتليلي القفصي الليلة سهرة 26 جويلية بالمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة، بك المسرح الجميل والأنيق مسرح أذنة الأثري. ألف مبروك إذن لطفي بن علي اللي هو في طريقه إلى الإذاعة لاستلام التذاكر الخاصة بهذه السهرة في أذنى. للتواصل معنا على 71-844-404 تنجموا تشاركوا معنا وتحكيوا حكاية من حكايات المهرجانات الصيفية، ليلة صهرية حبيتوها قعدت في ذاكرتكم في صائفة من الصائفات الماضية في صائفة تونس الخضراء. نرجعوا بالزمن إلى سنوات الثمانين، الثمانينات مع الرائع الفنان نجم الأغنية التونسية عدنان شواشي في سهرة كانت استثنائية بكل المقاييس. عدنان شواشي غنى نظرة من عينيك تسحرني وغنى يا ناس محلى السهر، نسمعه في هذا اللقاء المباشر من برنامج ويحلو المساء.

مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 30 جويلية الموعد بشيكون مع وديد مجمع وخليل إيبيه.

شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك؟ النتيجة هي عيتم ونامور، أن بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتة المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجنراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشا جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد مجمع وخليل إي بي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز طقس الليلة بخلايا رعدية محلية ورياح قوية نسبيا بعدد من الجهات، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 27 و31 درجة بالشمال والوسط وبين 32 و36 درجة بالجنوب. جلسة عامة غدا بمجلس نواب الشعب للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد. جامعة جندوبة تصدر أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، ووزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق برنامجا تكوينيا حول النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهياكل العمومية. إطلاق بوابة للصناعات الغذائية لدعم النفاذ إلى معلومات موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية وفق ما أعلنته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن الرئيس ترامب يمنح المسح الدبلوماسي للتهدئة في إيران متنفسا وفرصة محدودة، وسط حديث عن إحراز تقدم في محادثات تجرى حاليا بين عمان وإيران بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز. ومجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يسمح لقوى دولية بدخول مناطق في غزة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

ويحلو اللقاء 7:15 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية طريق السلامة. الناس كل نساعد روحنا في تونس العاصمة منذ قليل تقريبا 1:30 التالي مطرة في وقت وجيز يعني قوية شوية، وشفنا كغيوم وسحب، وإن شاء الله ربي يرحمنا وربي إن شاء الله يلطف ببلادنا يا رب. المهم نساعدوا روحنا في الطريق طبعا، للناس اللي في الثنية قولوا إن شاء الله طريق السلامة الناس كل، ونساعدوا روحنا والانتباه والحذر واجبين خاصة في المسافات الطويلة وحتى من غير المسافات الطويلة، وهكا نراعيوا بعضنا ونعديوا لبعضنا في الكياس، لأنه يعني هكا نحسوا فما تشنج في الأعصاب ساعات مبالغ فيه، يعني ساعات حاجة بسيطة ولكن تكبر كما نقولوا احنا. المهم نواصلوا معاكم، سمعنا الشيرين في كارتاج، وسمعنا أيضا عدنان الشواشي، ونذكروا أنه ويحلو المساء هي جولة في الذاكرة إن صح التعبير، ونعود إلى الحفلات الكبرى والحفلات اللي خلت أجمل الانطباع عند التوانسة اللي كانوا وما زالوا يواظبوا على العروض والحفلات في المسارح التونسية من الشمال إلى الجنوب. هاو نشوفوا صديقنا أنيس سوريمي شنو أعدنا في وصلة أخرى غنائية مش نسمعها. شكري بوزيان المطرب التونسي البارح كانت له سهرة في الحمامات، وكانت سهرة مميزة، شفت بعض الفيديوهات يعني ما شاء الله عليه كالعادة الشباب شكري، ومتعنا بأغانيه الرائعة اللي نحبوها برشا. مصابني عصفور كارتاج 94 يعني 32 عام على هذا الحفل، ثم أيضا دمع الرجال دائما مع الفنان الصديق الكبير فنان طبعا شكري بوزيان.

هذه أجواء عروض وعرض قرطاج 1994 32 عام كما قلت على هذا الحفل للفنان طبعا شكري بوزين اللي كانت البارح قلنا حفلة مميزة أيضا في مهرجان الحمامات الدولي. 7:26 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللقاء يتواصل. وأنيس كما عودنا لوريمي اقترح لي اقتراح جميل برشا اللي هو الفنانة الإماراتية أحلام كانت عاملاه لزارة قرطاج وكان عرض الاختتام كان عرض مميز جدا بحضور جماهير كبيرة وكانوا تفاعلوا مع حضور وفنانة الإماراتية أحلام اللي فاجأت أيضا الجمهور بأغنية تونسية لبابا طاهر غرسة وزياد غرسة طبعا في الألحان طاهر غرسة وغناها زياد غرسة. وأذكر أنه رضا الخويني وكتب الكلمات مسار مقياس يعجب مسار نسموها بصوت أحلام الإماراتية في ويحلو المساء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. 7:37 في تونس، ولقاؤنا يتواصل في وحل المساء كالعادة، سهرات المهرجانات ومتعة كبيرة، وتحية للناس اللي كلمونا، وحتى أصدقائي برشا ناس يعني حبوا تصور البرنامج، لأنه فيه رجوع بالذاكرة كما قلت إلى حفلات مرت، وديما الأغنية اللي تبث من الحفلة سبحان الله عندها روح أخرى. يعني هو تسجيل الاستوديو دي بيكون أصفى وربما فيه تقنيا يعني يكون أوضح، لكن السهرات والحفلات اللي تتسجل وتقنين ما شاء الله، أولادنا ما شاء الله عليهم اللي يخدموا في المهرجانات قرطاج والحمامات والمهرجانات الكبرى الكل، يعني كاليتي بتاع الصوت تخرج ممتازة برشا. هذاك علاش العروض هذه فيها روح خاصة ومتعة خاصة. وأكيد أذكر وشيء بالشيء يذكر أنه سيد الغناء العربي أم كلثوم في القاهرة وقت زيارتي القاهرة سنة 2000 الأشرطة، وقت أشرطة كاسات وزال فماش سيديات، مكتوب عليها حفل تونس، يعني الأطلال حفل تونس، لأنه غنيت فيها وأبدعت في ليلتها يعني في القبة في تونس، أيما إبداع، وكانت التفاعل كبير مع الجمهور. فإنه أغلى يعني الشريط ذاك اللي مكتوب عليه أم كلثوم حفل تونس الأطلال يكون أغلى ربما على الأشرطة الأخرى في حفلات أخرى وفي سهرات أخرى. على كل ما نشفنا بعده برشا نجاة صغيرة، كل الصوت الرقيق، الصوت الرائع، الإحساس الكبير اللي زارت مهرجاناتنا في أكثر من مرة، وكل ما تزور مهرجاناتنا لو تخلي أجمل الانطباع، باش نسموها في رائعة من روائع نجاة الصغيرة من روائع محمد الموجي وعبد الرحمن الأبنودي عيون القلب في هذا اللقاء من واحلو المساء. حبيت نشكر حميد الورغي، أنيس الوريمي، أيمن تنفوري، كامل الفريق اللي يحييكم في هذا الموعد من واحلو المساء. نختم بهذا النغم بصوت نجاة في حفلة من حفلات تونس وفيها تغني عيون القلب.

0: ليالي تونس،
1: ليالي تونس، تذكرة واحدة تسهر وين تحب. الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
1: ليالي تونس،
0: سافر بيك.
1: الإذاعة الوطنية،
0: نغمة صيف،
1: نغمة صيف.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار. انخفاض طفيف في درجات الحرارة الليلة، وتتراوح عامة بين 27 و 31 درجة بالشمال والوسط، وبين 32 و 36 درجة بالجنوب، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الفلاحة تؤكد أن كمية الحبوب التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط تؤمن حاجية البلاد إلى موفى شهر جويلية الجاري. جامعة جندوبة تصدر أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. التمديد في أجل قبول الملخصات العلمية الخاصة بالمؤتمر الوطني 14 لأمراض الكلى ليصبح آخر موعد لإيداعها هو الأول من سبتمبر المقبل، وفق الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى. غدا آخر أجل للترشح لمنح دراسية بالإمارات العربية لفائدة طلبة الماجستير والدكتوراه، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في العالم، خروقات واعتداءات إسرائيل تعوق انتشار الجيش وعودة النازحين جنوب لبنان. إسرائيل تمنح الحصانة للقوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة. المفاوضات حول حركة الملاحة بمضيق هرمز تتقدم، وعمان تقترح تحالفا إقليميا لإدارة خدمات الملاحة. والحكومة السودانية تتحفظ على مقترحات جديدة من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية بشأن ترتيبات لوقف إطلاق النار يستمر 90 يوما. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة بالي فلامينكو دي أندلوثية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ورحب بكم فردا.
2: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا شيخ.
2: ساعة من زمان.
6: عشاق الإذاعة الوطنية التونسية الأوفياء لبرامجنا جيل بعد جيل، مرحبا بكم مع ساعة من زمان نستعيد فيها الذكريات، نكتشف تفاصيل حصة اليوم بعد الأغنية.

0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: شارت برامج أكيد تذكرها، نبدأها مع عالم المرأة واللحن المميز لبرنامج ربيع الأسرة، إعداد وتقديم سعاد محجوب.

ربيع الأسرة. ربيع الأسرة إعداد وتقديم سعاد محجوب.

إذاعتنا إذاعتكم. إذاعة الجمهورية التونسية.

0: في برنامجكم منتدى الشباب.
1: برنامج تبعوه الشباب في التسعينات وحبوه، مثل نواة لاكتشاف العديد من المواهب في مختلف المجالات. منتدى الشباب، إعداد وتقديم إلياس الجراية، البرنامج اللي يهدف للترفيه على الشباب ويقدم فكرة على أبرز الأنشطة الشبابية، بالإضافة إلى تتبع آخر إصدارات الأغاني وفتح الحوار مع المستمعين حول قضايا شبابية متنوعة. منتدى الشباب، حصة أسبوعية، أول حلقة بديت نهار 7 أكتوبر 1991. في البداية كان ما يفوتش النص ساعة مسجلة في وسط الجمعة، ثم تطور باش يولي مباشر كل نهار أحد بمعدل 3 ساعات في ذروة الاستماع، ويتغير اسمه عام 1998 باش يولي كلنا شباب، وحافظ على موعد البث وهو نهار الأحد، نهار عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى أنه ينطلق مباشرة بعد نهاية المباريات الرياضية. منتدى الشباب أو كلنا شباب يعرف بالأنشطة الثقافية اللي تهم الشباب التلمذي والطالبي ويشجع المبادرات والمواهب.
2: ساعة من زمان.
3: موعدنا يتجدد يوم الاثنين القادم بداية من الساعة 7:03.
4: شكرا لكم مستمعينا الأعزاء على الوفاء لهذه الحصة.
3: تحياتي للزميلة موجية الشعري اللي ساهمت في تنشيط فقرة الحصة. رافقكم من أمام الميكروفون إلياس جراية. أشرف على إخراج هذه الحصة فنيا محمد رضا البقلوتي. إلى أن يحين يوم الاثنين القادم نقول للجميع إلى اللقاء.

0: في برنامجكم منتدى الشباب.
1: سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.

0: هي ممثلة ومطربة لبنانية مولودة في وادي شحرور يوم 10 نوفمبر 1925 اسمها الحقاني جانيت جرجس فغالي. انطلقت بدايتها الفنية من اللي كانت صغيرة في لبنان ونشحت في لفت انتباه المنتجة اللبنانية الأصل آسيا داغر وعقدت معها اتفاق بتصوير 3 أفلام وهدف آسيا كان منافسة الفنانة نور الهدى بالشحرورة صباح.
1: لك أهلا وسهلا فيك ونورتي. ماشي حالي لهلأ يعني بهالعمر زمان يقولوا لي لا كتير عم تطلعي وهلأ فيها الطالعين الجاد فمركزين عليهم. أوقات بطلع هيك من وقت لوقت يعني شيء يكون بيعجبني عرفت كيف، بس هن ما عادوا يطلبوني كتير كمان عرفوا أني شوي كبرت ويعني بتعرف الفنان بس يكبر ما كتير بقعد ينطلب.
2: شرفتنا ونورتنا شرفتنا.

0: جربتين.
1: سافرت صباح لمصر مع كل أفراد عائلتها وتكفل الملحن رياض الصنباتي بتدريبها فنيا. عام 1943 ظهرت صباح في أول فيلم سينمائي لها أمام أنور وجدي وكان اسمه القلب له واحد، إخراج بركات، وغنت فيه أغاني من ألحان رياض الصنباتي وزكريا أحمد، وكان نقطة انطلاق لتكوين رصيد فني كبير ضم 85 فيلم و27 مسرحية وأكثر من 3000 أغنية.
2: قول الفنان الحقيقة ما بيقدر يعيش بلا حب، وخصوصا أنه الجمهور بحبه بضل يدلعه، بضل طبعا حاسس أنه الدنيا حلوة. أنا يمكن فوق 3000 غنية. طبعا الجيل اللي كان زمان ما بيتعوض، وكانت الناس أكيد يعني سمع غير شيء، كانت الناس بعد ما في مشاكل على نياتها بيقعدوا للأغنية الطويلة لأي نوع من الأغاني. قول أنا عملت لون لنفسي بحبوه من زمان لحد هلأ ماشي معي، وهلأ تغيرت موجة العالم بكل مطرح، بتلاقي أنه السرعة صارت هي بكل شيء هي اللي ماشي. يعني طبعا المستوى يمكن ما يدوم اللي نحن هلأ فيه، مع الأيام بجوز يتغير يصير أحسن.
1: نجحت صباح في انها تنافس اشهر فنانات جيلها كما فاتن حمامه وشاديه وهند رستم وهدى سلطان، وغنات لكبار الملحنين كما زكريا احمد ورياض الصنباتي ومحمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وبليغ حمدي، وقدمت ثنائيات سينمائيه ناجحه مع فريد الاطرش وعبد الحليم حافظ ومحمد فوزي ووديع الصافي وفهد بلان. وكانت حياتها الشخصية تثير فضول الناس، خاصة وإنها اشتهرت بتعدد زيجاتها حيث وصل عدد أزواجها التسعة، وأشهرهم عازف الكمان المصري أنور منسي، الفنان رشدي أباظة، والفنان يوسف شعبان. وصرحت صباح في مرة أنه أغلب أزواجها كانوا يستغلوا شهرتها وثروتها لخدمة مصالحهم، وتشهرت صباح زادة بحبها للجمال والموضة، وتقول أنها تتمنى تخسر ثروتها وما تخسرش جمالها وأناقتها.
2: بحب الدنيا سعيدة، وأنه ما بنطر الموت بخوف، لا بقول أنا خاي شبعت من هالكون اللي شفته، خليني نروح أغير. فأنا عندي طموح كتير بمخي، يعني سابق عرفت العالم، وهي بنبسط إن اللي عملته كان مهم كتير. ومثل ما قلت عملت مدرسة للأغنية، وأنا أول وحدة مشيت الأغنية يعني من طريق عم طريق مصر. فأول غنية كانت بلبنان، يا هويدا هويدا، والمويل مصر ما كانوا يفهموا المويل، وقف فسروا وغني. أنا قد ما عملت أفلام بعيش قصة حب، بفكر حالي أنا بفيلم عم مثل، ما بحب ما بنغري، بس يخلص المشهد بقول له أورفوار، وبفكر حب الجمهور هو أعظم حب.
1: ومن أهم وأنجح أفلام الشحرورة صباح نذكر الأيادي الناعمة، الرجل الثاني، رحلة السعادة، شارع الحب، لحن حبي، وآخر أفلامها كان ليلى بكى فيها القمر.

0: هي صاحبة الصوت القوي والمرن، الصوت القادر على أداء عدة ألوان من الطرب. تعتبر من أبرز الفنانين في فترة الخمسينات والستينات، وخلت الشحرورة إرث فني تلفزي وسينمائي ومسرحي كبير، حتى وصلت قدمت 87 فيلم بين مصري ولبناني و27 مسرحية وأكثر من 3500 أغنية، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر إرث فني في التاريخ. الشحرورة صباح زارت تونس أكثر من مرة، فمثلا في أواخر شهر ماي من عام 1968 جت صورة الفيلم الاستعراضي المشترك رحلة السعادة، وكان معاها نخبة من نجوم كما فريد شوقي وعبد السلام النابلسي وثلاثي أضواء المسرح. وفي صيف 1966 قدمت صباح حفلة بقات في التاريخ، أدت فيها الأغاني الخاصة بها والمواويل والتراث اللبناني. نخليكم مع الفنانة صباح وهي تتحاور مع مستمعي الإذاعة الوطنية عبر برنامج اسألوني، إنتاج عبد العزيز العبيدي.
1: اسألوني.
2: برنامج من إعداد وإخراج عبد العزيز العبيدي.
1: برنامج اسألوني.
3: الإنتاج المشترك عبد العزيز العبيدي ونجيب الخطاب.
4: ألو ألو ألو تونس، من فضلك يا عيني اعطيني برنامج اسألوني وعجل بالخط شوي. طبعا تحيي شعب تونس حبايب قلبي، بقلكن بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد. عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد.
5: ألو
4: ألو روحي.
5: أهلا وسهلا في الصباح.
4: أهلا بيكي. مرحبا. أهلا بتونس. أهلا.
5: مرحبا بيكي في البرنامج اسألوني. أهلا. السؤال العادي، ماذا تحملين من ذكريات عن الجمهور التونسي؟
4: طبعا جمهور التونسي جمهور أصيل وجمهور زواء، وبحب الطرب وبحب الفنان وبحب وطنه بالدرجة الأولى.
5: الحمد لله. ذكرياتك مع الموسيقار فريد الأطرش ذكريات عديدة. أول أفلامك كان معه وآخر
4: كان أول فيلم بلبل أفندي.
5: أيوة.
4: وكانت وعمل لي كتير أغاني ناجحة.
5: أي
4: جدا. ألاقي زيك فين يا علي، وأم وحبيبة أمها، وأكلك منين يا بطة،
5: حتى آخر
4: دلع دلع. وكان جاري، كنت أنا وياه نتكلم من الشباك.
5: ماذا مثلت أفلامك أفلامك معه؟
4: مثلت معاه لحن حبي وإزاي أنساك وبلبل أفندي.
5: بلبل أفندي.
4: أيوة.
5: وأظن أنك غنيت الأوبيرات معه أيضا.
4: طبعا.
5: وكانت أوبيرات، خاصة أوبيرات لحن حبي. أيوة. وأوبيرات هنا العرب أظن ذلك.
4: مظبوط.
5: أبدعتي في هذه الأوبيرات. ولكن السؤال هنا، لماذا
4: كل الناس اللي زي الموسيقار فريد الأطرش بيروحوا وما بيتعوضوش؟
5: صباح غنيتي للدوكالي.
4: مظبوط. ما أنا إلا بشر.
5: ما أنا إلا بشر. فهل إذا سنحت لك الفرصة هل تقبلين ألحان من ملحنين تونسيين؟
4: ليش لا، ياريت.
5: ما فيش مانع يعني.
4: ما فيش مانع بالعكس.
5: الحمد لله.
4: هيدا شرف لإلي وسعادي.
5: نعم. يعني اللهجة ما تكون صعب
4: يعني؟ لا بصراحة مش كتير صعب، ممكن واحد يوجهني، ممكن يقول لي الكلمات كيف يعني. اللي بيغني كل شيء الفنان يعني اللي عنده موهبة.
5: نعم.
4: بيغني كل شيء
5: ممكن يتأقلم يعني.

0: الجماهير للفنان بتاع زمان أكتر من أي فنان.
1: أكيد أكيد.
0: ألو تونس من فضلك يا عيني.
2: ألو ألو تونس.

0: Hallo. Hallo, bir neymiş is alun. Atini bir neymiş is aluni. Wajjil bil khat şuvay.
1: Alo.
0: Alo.
1: سيدة صباحة.
0: ايه؟
1: اهلا وسهلا بيك.
0: اهلا بيكي.
1: نرحبوا بيك احنا في برنامج اسألوني.
0: ايوه.
1: احنا نحبك برشا سيدة صباح.
0: اه وانا اكتر والله.
1: اي على ذيك احنا ما بينا نعرفوا بدايتك كيفاش.
0: يلا مروا اي حفلة انا طبعا انت عارفة لازم اجي تونس.
1: ايوه.
0: حتى لما بغني في اوروبا.
1: ايوه.
0: اكتر الجمهور بيكون من تونس.
1: انت عظيمة جدا سيدة صباح.
0: يا حياتي انتوا اكتر.
1: الله يخليك.
2: الو.
0: الو.
2: عسلامة مدام صباح.
0: أهلا بيك يا حبيبي. أيوة.
2: رحبوا بيك في هذا البرنامج، متمنين أن نقضوا معا وقتا طيبا
0: بإذن الله.
2: ولا تسمعين بذلك فنانة صباح.
0: أيوة أهلا بيك يا حبيبي.
2: ونود أن نوجه لك بعض الأسئلة.
0: يلا تفضل.
2: وفي بدايتها سؤال يطرح نفسه بنفسه، وهو من هي الفنانة صباح وكيف كانت الانطلاقة الفنية لها؟
0: أنا كنت في المدرسة.
2: نعم.
0: وكل اخر سنة اعمل حفلات للاهالي.
2: نعم.
0: وبعدين طبعا كانت امنيتي اعمل افلام، فانت عارف مصر ام الدنيا.
2: نعم.
0: فجئت لمصر. نعم. ومصر عملوا لي اول فيلم القلب الواحد.
2: نعم.
0: والحمد لله نجح جدا. وابتدت الحمد لله في الفن.
2: نعم.
0: وكان في نجاح والحمد لله.
2: نعم. اغنيتك الغاوي لاقت نجاحا كبيرا وكانت من اهم الاسباب في نجاحك.
3: مباشرة على الخط الهاتفي عسلام الفيلالي من أقصى الجنوب التونسي في إطار البرنامج الإذاعي اسألوني. مرحبا بالمطربة صباح وشكرا على تفضلك بالإجابة عن أسئلة المستمعين. في الحقيقة لدي بضعة أسئلة بعيدا عن كل إحراج. أولا، هل كان تحدثين عن رأيك في النوعية الجديدة للأغنية العربية؟
0: الأغنية الجديدة؟
3: النوعية الجديدة للأغنية
0: والله
3: العربية.
0: والله في أغاني كويسة وأغاني يعني مش كتير، وأكيد في موجة جديدة يعني والناس عم بتحبها كتير. فالموجة القديمة إنه الواحد يطلع يغني بالساعات طبعا ما عادش الناس كتير تحب يعني.
3: هنالك رأي سائد حول وجود أزمة في اللغة العربية، إما على مستوى اللحن أو الكلمة أو الأداء.
0: والله في لسه أصوات كويسة بتغني أغاني كويسة، في وردة بتقول أغاني حلوة، في فيروز، يعني أنا لوني ما تغير بعده مثل ما هو، في يعني في ناس لسه كويسين، وفي شباب بيقولوا الأغنية الصغيرة لطيفة حلوة يعني.
3: نعم.
0: ربنا طبعا أنت عارف يوفق الجميع يا رب. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. وكل عيد أنتوا بألف خير، الصبوحة بتعيدكن، ويا رب يكون أحلى عيد علينا جميعا بمحبتكن، يرجع لبنان أحسن مكان، وبقلكن

0: استمعتم إلى حلقة جديدة من برنامج اسألوني، إعداد وإخراج عبد العزيز العبيدي.
1: إذاعتنا إذاعتكم. إذاعة الجمهورية التونسية. حكايات أصوات.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نختم حلقة اليوم لساعة من زمان بتاريخ 23 سبتمبر 1994 وبرنامج بعنوان العلم بين يديك وصوت الصحفية بالتلفزة التونسية نعيمة عبد الله.

0: العلم بين يديك. إعداد وتقديم نعيم عبد الله.
1: أيها السادة والسيدات، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأول من برنامج العلم بين يديك. مستمعين الأفاضل، لعل الإحساس بضرورة المعرفة العلمية وبضرورة نشر ثقافة علمية وتبسيط بعض من هذه الظواهر العلمية والكونية التي نشاهدها أو نسمع عنها هي دافعنا لإنجاز هذا البرنامج. ومن هنا فالبرنامج، وكما يوحي به العنوان العلم بين يديك، هو محاولة لتبسيط بعض المصطلحات العلمية وتفسير الظواهر الكونية والإجابة عن عدد من الأسئلة التي قد تدور في ذهن المستمع، انطلاقا من أن مفتاح العلم هو السؤال. قلت الإجابة عن عدد من الأسئلة عن منظومتنا الشمسية، عن القمر، عن النجوم، عن الكواكب والمذنبات، عن الشهب والزلازل والبراكين، إلى غير ذلك من المواضيع التي سوف نضعها على حسن عناية المستمع الكريم. قبل أن نبدأ الحديث عن الكون بنجومه وكواكبه ومذنباته وشهبه، ارتأينا أن نبدأ بعلم الفلك الذي هو إطلالتنا عن الكون الفسيح. وفي هذا المستوى من البرنامج سنتعرض لعلم الفلك، نشأة علم الفلك، علم الفلك في بعض الحضارات القديمة والعرب وعلم الفلك، ثم العلاقة بين علم الفلك الأسترونومي والتنجيم الأسترولوجي، ولماذا يقع الخلط بين علم الفلك والتنجيم. وللإجابة عن هذه الأسئلة استضفنا في هذه الحلقة السيد حافظ عتب، رئيس الجمعية التونسية لعلم الفلك. إذن علم الفلك، هذا العلم القديم والذي تتزايد أهميته يوما بعد يوم، والذي ترصد له الدول اليوم تجهيزات كبيرة وكبيرة جدا، وتقيم له منظمات عالمية، ما هو موضوع علم الفلك؟
2: علم الفلك أو علوم الفلك اليوم تنقسم إلى فروع مختلفة. نقولها بعجالة، أقدم فرع في علوم الفلك هو ما يسمى بعلم المواقع الفلكية. الهدف منه هو تحديد مواقع وتحركات مختلف الأجرام السماوية، ووضع أزياز النجوم، ودراسة النجوم المزدوجة، وحساب المسافات في الكون، وهو يرتكز أساسا على الرصد.
1: معناه نجم نقوله اللي علم الفلك هو يرصد الكواكب والنجوم.
2: هذا فرع من فروع علم الفلك. الفرع الثاني وهو يقترب كثيرا من الأول هو ما يسمى بالميكانيكا السماوية، ويهتم بوضع القوانين العلمية التي تحكم في حركة الأجرام، وينبثق عن ذلك وضع الجداول التي تحدد مواقع الأجرام المستقبلية. ويدخل كذلك في هذا الميدان اليوم حساب مدارات الأقمار الصناعية.
1: نعم، هذا الفرع الثاني.
2: الفرع الثالث وهو يعتبر اليوم أهم فرع في علوم الفلك هو ما يسمى بالفيزياء الفلكية الأستروفيزيك، يعنى بدراسة فيزياء الأجرام، وذلك باستعمال التصوير الفوتوغرافي وصور الكمبيوتر والأطياف والتلسكوبات الراديوية، الراديو تلسكوب، وكذلك الآلات الموجودة في الفضاء الخارجي. وهناك أيضا فروع أخرى منبثقة عن علم الفلك، وهي ما يسمى الكيمياء الفلكية وعلم الأحياء الفلكية إلى آخره. إذن فنرى أنه اليوم علوم الفلك تمثل مفترقا تلتقي فيه مختلف العلوم الأخرى كالفيزياء والرياضيات والكيمياء والجيولوجيا وعلم الأحياء، وكذلك ميادين أخرى من المعرفة كالفلسفة والتكنولوجيا الحديثة.
1: إذا نجيو طب نتحدث على العلاقة والفرق بين علم الفلك الأسترونومي والتنجيم الأسترولوجي.
2: علم الفلك كنا نوضح فيه شنو علم اللي توا متطور، ولكن التنجيم هو عبارة العرب كانوا يسميوها صناعة التنجيم، اليوم يظهر لي يلزمنا نسميوها تجارة التنجيم، وعبارة عن معناها سهل تفسيرها شعوذة، لأن يحاولوا المنجمين بيقولوا أنهم يحبوا يفسروا مصير الإنسان والحياة بموقع موقع الشمس في يوم ولادة الإنسان. معناها حاجة لا ترتكز إلى أي تقدير علمي، معناها ما فيهاش
1: يقول لك الأبراج، الأبراج اللي تتخذ شكل حيوان ولا شكل آلة عندها تأثير كبير في حياة الإنسان.
2: البرج هو عبارة عن مجموعة من نجوم في السماء، معناها مجموعة يظهروا قراب لبعضهم بصفة ظاهرية، في الحقيقة ما همش قراب لبعضهم بالكل بصفة عامة. والمجموعة لك احنا الإنسان قسمهم كما حب، اللي يقول لك مجموعة كذا قسمناها بالصفة ذيك، لكن كنا النجم نقسموها بصفة أخرى،
1: معناها طريقة
2: أخرى. طريقة أخرى كما تقول للبلدان هنا الخريطة تفهم في الحدود هذه والحدود هذه. السماء كيف كيف في خريطة قسمناها 88 كوكبة.
1: في ختمة هذا اللقاء نشكر السيد حافظ عتب على هذه المعلومات الخاصة بعلم الفلك، ونحن سنواصل في الحلقة القادمة الحديث عن الأجهزة التي تستعمل في علم الفلك، أي أجهزة الرصد وتطور هذه الأجهزة على مر التاريخ. ما بقانا كان نشكركم ونقول لكم إلى اللقاء في الموعد القادم إن شاء الله.
0: العلم بين يديك. إعداد وتقديم نعيم عبد الله.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية، الموعد بش يكون مع سالي.

0: مستورة من أساطير الموسيقى الأفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بنى مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الأفريقي والموسيقى العالمية، وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما اللقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات، والتي انعقدت بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الفيدرالية. وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل تواصل جهودها للسيطرة على حريق نشب مساء اليوم بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تاكلسا. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق برنامجا تكوينيا حول النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهياكل العمومية، وتتم المشاركة بصفة شخصية من قبل كل عون عبر استخدام بريده الإلكتروني الخاص به. الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي نور نويرة تحذر من خطورة ضربة الحرارة والتي يمكن أن يتعرض لها الشخص نتيجة البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة لفترة طويلة. في أخبار العالم، مجلس الوزراء الإسرائيلي يسمح لقوة دولية بدخول مناطق في غزة. والمفاوضات حول حركة الملاحة بمضيق هرمز تتقدم، وعمان تقترح تحالفا إقليميا لإدارة خدمات الملاحة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: مساء الخير، هلا وسهلا بكل اوفياء الاستماع للاذاعه الوطنيه التونسيه. عسى ان تكونوا بخير حيثما كنتم، داخل وخارج حدود ارض الوطن. هذه موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في منوعة تيالي تونس حتى منتصف الليل في جولة بين مختلف المحطات الفنية. المناسبة طبعا هي المهرجانات الوطنية هنا وهناك، الليلة بين بوغرنين والحمامات. جولتنا بشكون فضلا طبعا على جملة من الفقرات اللي عندها علاقة بالكواليس والاستعدادات وما قبل عروض مهرجانات بوغرنين والحمامات لهذه الليلة. أنيس لوريمي صديقا وزميلا يؤمن معي مباشرة من استوديو الراحلين العزيزين نبيل بن زكري وليد التليلي من أمام هذا المزح، صديقكم عزيز بن محمود. متابعة طيبة لنا حيثما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قلت وائل جسار هذه الليلة في مهرجان بوغرنين الدولي، باش يكون معنا زميلة من إذاعة الشباب وفاء فدو اللي تنقل لنا بعض من أجزاء هذا الحفل هناك في بوغرنين. باش نمشي الحمامات أيضا من خلال مداخلة ونقل مع الزميلة كريمة الوسلاتي. كريمة الليلة في صدى الأطلس، صدى الأطلس هكا عنوان البرنامج الليلة في الحمامات. تنتعرفوا بتفاصيل صدى الأطلس مع زميلتنا كريمة مباشرة من الحمامات. من فقراتنا القارة أيضا فضلا على النقل المباشر لسهرات المهرجانات، عنا فقرة ركح الخالد اللي هي بشكون بعد 11 الفنان يدير من مهرجان الحمامات الدولي من عدد زميلة انتصار المانع. ثم أيضا فقرة وجه لوجه شكري بوزيان أنا دمق فراس كلسي، هذه السهرة بتاع البارح في الحمامات والحوار أمنته الزميلة كريمة الوسلاتي. الأطلس هو سدى الأطلس هو مهرجان في مهرجان حمامات الليلة بيمضى عطيل معاوي بمشاركة محمد علي شبيلة ودالي شبيلة هكي تكتب، حاتم اللجمي والفنانة روضة عبد الله. تحية لكل الأصدقاء الذين اختاروا هذه الموجات، خاصة لما في الطريق نعرف سخانة وطقس متقلب أوراش، كان عاصفة صغيرة العشية شوية مطر وريح، السخانة مازالت متواصلة لكل حال. سيسر ويحكم بالنسبة اللي يسمعوا فينا هم في الطريق، 100 خطوة لتنجيزة كما يقولوا فيها، اللي يسمع معنا في يسمعوا فينا في مختلف جهات البلاد نقول إن شاء الله متابعة طيبة، وإن شاء الله من خلال هذه الموجات يمكن متابعة إيقاعات سهرات المهرجانات في هذه الليلة وغيرها من سهرات تونس في صيف 2026. مستمعينا الكرام، نتوقف الآن لرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.

0: ما زلت صغير غير الوقت مكبرني هكا تغنى وقال شادلي الحاجي 29 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قلت لي الليلة مباشرة من بوغارنين سننقل لكم جانبا من سهرة الفنان وائل جسار، باش تكون معنا في نقل زميلة وفاء فدو. لكن قبل هذا في فقرة أهلا وسهلا الزميلة انتصار المانع عدت هذا البورتري للفنان وائل جسار، نستمع إليه معنا.
1: أهلا وسهلا.
2: هو فنان يحاول ديما انه يحافظ على جوهر الفن ويقدم انتاج يحترم المستمع. يقول انه غناية يوم زفافك هي الاقرب القلب، وغناية مشيت خلاص تعبر على لحظة ضعف خاصة في مسيرته. وائل جسار.

وائل جسار من مواليد لبنان في نوفمبر 1976، بدأ يغني وهو صغير ولقبوه بالطفل المعجزة بعد ما شارك في برنامج الحروف تغني ولفت أنظار الجمهور بصوته وبطريقة الغناء الخاصة به.

الموسيقى على يد الأستاذ محسن معوض، وكان من اللي هو صغير يعزف على آلة العود. عام 1996 أصدر أول ألبوم ليه بعنوان ماشي، وبعد النجاح اللي عارفه قدم عام 1998 ألبوم أمر الحبايب، وعام 1999 صبرك يا قلبي، وهكا صار وائل جسار فنان محترف.

عام 2001 صدرت أغنية الدنيا علمتني ومشيت خلاص وعالجمر، ومثلوا نقلة كبيرة في المسيرة المهنية لوائل جسار وتواصلت النجاحات. وائل جسار حقق نجاح كبير على المنصات الرقمية وشارك في مهرجانات عربية كبيرة يحقق فيها كل مرة حضور جماهيري كبير. في جوان 2020 تم تعيين وائل جسار سفير للنوايا الحسنة والسلام من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان. وائل جسار صاحب حنجرة رومانسية توازن بين الطرب الأصيل واللمسات المعاصرة، والموسيقى اللي قدمها تجمع بين الآلات الشرقية والغربية، وهذا اللي يخليه يحقق التوازن بين الطرب الأصيل والمعاصر.

0: هذه ذكرى محمد في واحدة من سهرات مهرجان قرطاج. الأسامي هي والقلوب تغيرت. 39 دقيقة باش نمشي الحمامات، نمشي الكريمة الوستاتي زميلتنا هناك في ما قبل عرض هذه الليلة وما بعد عرض البارحة، خليني نقول مساء الخير كريمة.
1: أهلا وسهلا بك عزدين، تحياتي ليك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. سهرة جديدة من سهريات مهرجان الحمامات الدولي، سهرة 15 اليوم 26 جويليا، عطيل المعاوي في عرض عنوانه صداء الأطلس.
0: وأنا من بكري كريمة
1: أي
0: حبيت نفهم علاش صدى الأطلس، ما شنو الخيط الناظم، شنو العلاقة ما بين الحكاية؟
1: الصدى ديجا في الموسيقى وفي الصوت، الصدى حاجة مهمة برشا.
0: أي.
1: وفي تعريف العرض في كتالوج المهرجان، الصدى الفصل الثالث من ثلاثية موسيقية بإمضاء عازف الكمان والمؤلف الموسيقي عطيل معاوي. زوز مشاريع سبقوا سهرة الليلة، مشروع لقاء 2014 وظلال الأطلس 2023، والسنة صداء الأطلس. يعني من خلال التعريف عطيل معاوي اليوم باش نكتشفوا معه أو نستكشف معه مفهوم الصداء.
0: لا الصداء نعرفوه، الصداء علاش الأطلس؟ علاش مش متوسط؟
1: نتفرجوا عادة ونجاوب، ما نجموش توا نجاوبوا على السؤال. الأطلس، لماذا الأطلس؟ هي سؤال مهم جدا.
0: مني أنا خاطر قلت كريمة أكيد راهي ما تعدتش عليها الحكاية هذه، راهي عرفتها. نعرفك كتنتس هكا
1: هي أكيد ما تعدتش، أما أنا الإجابة تكون بعد العرض أحسن من ما قبل العرض.
0: معقول.
1: نجم تعمل أنت القراءة متاعك الخاصة وبعد العرض تتحسس مفاهيم أخرى. الأطلس، شنو المقصود بالأطلس؟ هذايا من بعد نجاوب عليه أكيد عطيل معاوي، لكن المهم أنه هي الليلة باش تكون رحلة صوتية. نجم زادة احنا نقولوا الإجابة من الآن، أنه الأصداء تتردد بين جبال الأطلس وسواحل البحر الأبيض المتوسط. ريت الصدى سيكون بين الأطلس والبحر الأبيض المتوسط.
0: منين الأطلس؟ منين الأطلس؟ علاش أطلس؟ توا اسمهم اللي غنيوا الليلة داليش بي وحاتم اللاجمي وروضة عبد الله.
1: أي دونك أكيد فما حكاية.
0: هذوما ثلاثة متوسطيين.
1: أي لكن المتوسط ما يرفضش اللقاء مع ال.
0: لا ما قلتش يرفض، أنا ما قلتش يرفض.
1: لا هو سؤال مهم جدا، أكيد الإجابة عند الفنان. معناتها في حلقة غدوة من ليالي تونس نلقاو الإجابة.
0: معقول برشا.
1: عز الدين
0: ما سألوش زعما في الندوة الصحفية هكا بتاع الحمامات علاش الأطلس هكا؟
1: الندوة، نهارة الندوة بتاع الحمامات أكيد سألوا، أما أنا ما عنديش الإجابة عزيزين، يعني ما فهمتش التوى اللي أنا ما عنديش الإجابة.
0: أنا قاعد نأكد عليك باش ما تنساهاش الحكاية دي، أسألنا عليها ما تنساهاش.
1: طبعا مشي تسأل عليها، يعني بديهي جدا، فهمت؟ أنا ما نجمش نعطي إجابة أنا ما عنديش مصدرها الأسيرتي وهو عطيل معاوي، يعني ما نجمش نقرأ قراءة أولى، نجم أقول أنا قاعدة نقرأ. لكن في سؤالنا عن لماذا الأطلس أجاب الفنان وأكد وقال هذيك مزات ما عنديش.
0: واضح.
1: دونك المكتوب في الكتالوج يوحي لنا على أنه الصدى سيتردد بين جبال الأطلس وسواحل البحر الأبيض المتوسط. رجع الصدى والجو ذاك الكل كيف سيكون وكيف سيترجم موسيقيا بصوت دليشبيل وحاتم النجمي وروضة عبد الله، البرنامج كيف سيكون؟ هل هو بالفعل باش يكون صداء الأطلس وإلا ليه؟ هذا الكل بعد شوية في سهرة الليلة. لكن اللي نحب نقوله زاد للسادة المستمعين أنه تأخرت شوية حكاية الأمور التقنية في ترتيبات الصوت نظرا نقوله احنا التقلبات الجوية اللي صارت اليوم في الحمامات خليت البرايف تتعطل شوية، لكن الحاصل سيقدم في موعده كما تعودنا ديما في الحمامات. الجمهور ممكن زاد قاعد يدخل توا.

0: اللي جاي لسهرية شكري بوزين تكون عنده مسبقا بعض العناوين اللي يحب يسمعهم. أيوة. عند شكري البارح لكن ما سمعهمش لأنه هو اعتمد على جزء من ألحاني، خاطر هو ألحانه ما شاء الله تنجم تعمل له حتى ثلاثة أو أكثر سهريات، لكن أخذ مقتطفات من ألحانه وقدمهم، وفي انتظار أنه أكيد لمح برشا البارح أنه علاش ليه العام الجاي يكون شكري بوزين في كارتاج احتفاء بخمسينية المسيرة، خلينا نقوله خمسين سنة من العطاء في مجال الأغنية التونسية، وهو من روادها ومن نجومها إلى الآن شكري بوزين.
1: أنا كنا نحكي مع شكري تنقوله بالله فك علينا من أربعينية وخمسينية بعد اللي صار سنة والبوليميك الكبير على العرض متاع أربعين عام متاع محمد جبالي، وكل يا سيدي اختار واحد يحضر عرض باهي يستجيب لشروط قرطاج في جمهورها وفي جانبها الجماهيري وكل، واختارنا من 50 و40.
0: نسألك أنا سؤال عز الدين هوني، قل من وجهة نظرك ما هي شروط قرطاج؟
1: أنه ثم قيمة فنية موجودة على الركع. يعني واحد كي يغني ثم صدى، ما كنت تحكي على الصدى بكري، ثم رجع صدى مع الناس، ثم تقبل، ثم لحن باهي، ثم كلمات، وثم صوت، ثم حضور، ثم تجربة، واحد نجم يواجه الجمهور،
0: وثم حضور وثم صوت، هذوما يكونوا عند برشا ناس،
1: لكن زيدهم التجربة.
0: باهي اسمعني، انا ماني في الكواليس عادة، وصلت وبديت ندور هكا وكل ودلي شبيل لقيته قاعد ياخذ شوية نفس هكا قبل العرض، هذاك ناوي ياخذ شوية نفس يا اخي، جات كريمة مش طقت عليك
1: زعما جاوبنا على حكاية الاطلس
0: في الجزء نتاعو هو اي اكيد. الليلة عطي المعاوي وأنت معه مع حاتم اللجمي وروضة عبدالله دليتي، مرحبا بك على الإذاعة الوطنية التونسية. صداء الأطلس عزيز من قبيلة قالك كيفاش توا هالصداء بين جبال الأطلس؟
1: لا مش كنت مش مع الصداء، مع الأطلس.
0: علاش الأطلس؟ الأطلس وإحنا في البحر الأبيض المتوسط، شفتوا قديش محدود النظر عزيز بن محمود.
2: المشروع هو راهو بنظرة تونسية، اما الاهم منه راهي نظره زاده مغاربيه.
1: ايوه،
2: واليوم باش نكتشفوا هذا يعني العبيد اللي تعرف العرض تعرف الحاجه هذيا، اما اللي ما يعرفش العرض واللي عمره ما سمع الموسيقى عطاي المعاوي اليوم باش يشوف اللي فما النظره التونسيه موجوده، يعني
0: المنطلق التونسي.
2: اما باش يراو زاده اللي فما بعد مغاربي لهذه الموسيقى اللي باش نسمعوها اليوم.
1: اساسا مغربي وموريتاني، لانه كنت حاطه على الاطلس معناتها في الجانب المغاربي نحكي وغادي معناتها.
0: لا والمتوسط في ليبيا والجزائر عاد.
1: لا مش نحكي على المتوسط، نحكي على الاطلس.
0: اي هو باش يوصل ام عزين بن محمود، المساله بسيطه بين المتوسط وصولا الى الاطلس باش نعيشوا موسيقى اليوم مع عطيل المعاوي، هو حب يتجول بينا هوني.
2: وراه عطيل المعاوي هو الوحيد اللي نجم يجاوبنا زاد
0: راهو. اي بالضبط. هو اسمه قراءته الشخصيه عزيز. ايوه اكبر توجيه الاجابه. بلي دليش بيل انت مساهمتك اليوم مش تغني لنا اليوم.
2: انا اليوم باش نغني غنيت انا تمنيت اللي هي كلمه روضه عبد الله واللي هي الحان محمد بن صالحه، وعطيل المعاوي كان سوليست كالعاده كما غنياتنا الكل. دونك وتشبه برشا للعرض وتشبه برشا للموسيقى تاع عطيل، خاطر باش ما نطولش انا عطيل نخمو بريس كيف كيف في الموسيقى، عندنا نفس الغزره عندنا نفس الاهداف، هو بموسيقى آلاتية وانا بالغناء وزادة بالموسيقى الآلاتية، خاطر نخدم زادة على الموسيقى انسترومنتال في الموسيقى اللي نقدم فيها. دونك باش نقدم زادة غناية اسمها وين نبات اذا طاح الليل، اللي هي يعني الكلمات جزائرية، اما الالحان عطيل كان عاود شافها عاود عمل عليها تغييرات على المسار اللحني متاعها. انا نحضر مفاجاه العطيل، ما نجمش زاد تو نقول على الكيكات مع بعض.
0: لا عاد مفاجاه كيكه ما نعملوش كيما برشا مفاجات تحرقوا
2: قبل باش نغنيها، ما تفهمنيش عليها، انا اليوم قررت اني باش نغنيها.
0: قررتك ان شاء الله بعد ما تنرفزت عليك عطيل.
2: ما نتصورش بالعكس باش يعزف معايا في الغناء.
0: اوكي ميرسي دليل كبير، فرحت برشا بسماع صوتك هوني في كواليس العرض لحظات قبل انطلاق بدأت تتشكل تقريبا المعلومات الجولة بين جبال الأطلس وسواحل البحر الأبيض المتوسط باش ما نقولوش مغاربي ممكن زادة نوعا ما. سؤال يطرح علاش من الأول ما قلتش مغاربي.

0: هاري بيرتحنا عطاي هذيت ام بعد نسالوه هذيت.
1: لا مش مطروحه حكايه مغاربي مش مطروحه معناتها يمكن صدق خاطر الاطلس نحكوا على المغرب ونحكوا على موريتانيا
0: طبعاً والجبال وما تحتويه الجبال زاده من زخم موسيقي وتراث وكل هذا باش نحسوه اكيد في العرض هو اللي كما قلنا هي ثلاثيه اليوم تختم هذا الفصل الثالث من بعد لقاء ومن بعد ظلال الأطلس الصداء الليلة سيرسل من الحمامات في الدورة 60 سهرة 26 جويلية 2026 سريعا نرجع لشكري بوزيين
1: قدمني الفقرة متاع وجه لوجه يلا
0: اي نسمع عنا شكري بوزيين
1: شكري بوزيين اي الفقرة شفيها
0: اللقاء البارح كان بعد ندوة صحفية وبعد اللقاءات الفردية مع وسائل الإعلام وكان صدره رحب جدا كالعادة شكري بوزيين أعطى تصريحات لكل الزملاء لقاء فيه برشا حنين حتى للإذاعة الوطنية نفسها يعني وحكي على ذكرياته وحكي على أهمية لقائه البارح مع جمهور الحمامات وكما قلت لما حزادة إن شاء الله للعام الجاي كارتاج على شلاء هيت نسمع مع بعضنا عزيزين وانا نجم نستسمحك ونقول لك إلى اللقاء بعد قليل وإلى الجمعة الجاي
1: علاش بعد قليل إلى الجمعة الجاي ماكش بترجع معنا في الساعة الجاية
0: هكا تو انت عاد عندك الدليل
1: نزار قباني تعرف بوك البيت اللي كتبه في اسبانيا
0: قال
1: صرت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ كوم رمتي
0: يعني انا تو امامي اسماء اسماء دريتشي زميلتنا في لابريس جاءت لعرض عطاي
1: يلا سلمنا عليهم برشا كل
0: سلم عليك زميلنا عزيز محمود في الاذاعه الوطنيه التونسيه انا ننقل كل شيء راهو
1: لا ما الواحد يرد باله معاك يلا كريمه ملا سهره يعني موافقه ربما نرجع يعني لك بعد اذا ثم نعم امكانيه باش تعطينا نعم فكره نعم على الحضور والجمهور
0: وكل
1: هاي البرش نعم شكرا لك نمشي ناخذوا الفقره نتاع وجه لوجه يلا
2: وجه لوجه
3: شكري بوزيين ستينية مهرجان الحمامات مسيرة حافلة حضور جماهيري مميز أصوات شابة معاك يعني الخلطة كلها مكتملة حتى تكون سهرة ستبقى في البال
4: إن شاء الله يا رب الكل طبعا البرنامج كان من الأول كان لازم نشارك معايا
3: الأصوات
4: الشابة وأنا منذ سنوات بديت بها التجربة هذه يعني من فوندو 2010 شاركت معايا الفنانة أسماء بن أحمد 2014 ومي مطالب جنرال العديد من الأسماء زينة التونسية قمر بوزيان هي بنتي طلعت هي وحمزة بشناق أيضا أمال حمروني
3: لين وصلنا الفراس والآمنة اليوم
4: مهدي أردوان لين مرة هذه طلعت معايا فراس وآمنة
3: دونك الإصرار هذا أنه أنت ديما مع الأصوات الجديدة علاش اسكو انت تحب تكون لهم فرصة زادة باش يبرزوا او كل الفنان اللي يعطي الفرصة
4: شوف انا هذا اللي تربيت عليه وحليت عليه عيني انا لقيت الدعم من عليا ونعمة محسن الرايس والعديد من الاسماء الكل زهيرة سالم سولاف العديد من الاسماء اللي دعموني بريمو يعني كنت كي نطلع معاه مع الركح كانت الإذاعة والتلفزة في الوقت وذكا كانت عندها الحفلة الشهرية فكنا قبلوني في معناتها وأنا معاهم في الواحد يبدأ عايش ولدي محلي ثم التشجيع هذاك أنا معناتها كبرت على هالجو هذايا وأوتوماتيكمون باش أنا نتعامل
3: نفس الشيء هذا هو السهرية اليوم أغنياتي أو موزيكتي خلينا نقول واضح أنه الألحان لكن الناس زادة تنتظر في السكسي الأخرين متاع شكري اللي ساهموا فيها ملحنين أخرين فما تحدي كبير راهو أنك تشد الجمهور فقط بألحانك وهو اللي طالب به التونسي نحبه الأغاني متاع الفنان التونسي
4: هو راهو هي مش ألحاني كل أنا عملت مجموعة من ألحاني لأنه بريمون عندي العديد من الأغاني حتى اللي لقات النجاح يعني
3: لا ما سهرت لينا كلها ألحانك لكن مش ألحانك
4: طبعاً
3: جزء
4: طبعاً
3: من ألحانك
4: جزء من ألحاني لكن أنا كان كنت ناخذ بالخاطر لكن نحيد على الفكرة
3: الكونسيبت
4: يعني على السهرة إن شاء الله طبعاً نجيب فرص أخرى باش نقدموا ألحان الكبير سمير العقربي وسعد ناشي الشواشي ونصر الصبور والعديد من الاسماء معناتها اللي غنيت لهم انا في بداياتي سوتو. وان شاء الله تجي فرصه ايضا ونقدموا لهم
3: ان شاء الله. العائله كانت حاضره كما العاده يعني. شكر بوزيان الفنان القدير اللي انت قلت قبيله في الحوارات الفنان اخلاق وقيم.
4: صحيح.
3: وانت من اهم الفنانين اللي تولي اهتمام كبير للاسره.
4: أيوة.
3: وكان هذا حاضر موجود يعني انت والعائله وانت
4: طبعا انا هذيك يعني كيما بناتي توا كيما كانت خواتي لانه اكبر المدعمين ليا منذ بداياتي خصوصا الوالد والوالده واخويا خالي وعموماتي ولاد عمي مدعمين
3: عائله بوزيان الكل الاحفاد توا سي شكري ما شاء الله عليهم
4: زاد عندي اصدقاء يجوني حتى من سوسه راهو مره هذه كيما نذكر خويا نوفل جايين من سوسه معناتها
3: من سوسه الحمامات تقول انت
4: يعني كمان
3: عملت تنقل يعني
4: عملت تنقل
3: الاحفاد سي شكري ما شاء الله عليهم فنانين صغار هكا
4: اي عايشهم اي هم الولد نتاعهم ماما بسوتو بنات قميلة سيرتين مو بشكل
3: عندهم حس فني
4: عندهم حس فني حتى أمهم مغرومة
3: أي. الحمامات دي ما أقول أنا وجهة مبروك على برشا فنانين كسوا القدم جدد النجوم ما بعد الحمامات 2027 كيفاش تتخيلوا شكرا
4: والله بزيان. أنا محضر برنامج إن شاء الله عندي رؤية لعمل إن شاء الله نحب نقدم الكرفاش إن شاء الله ربي يوفقني إن شاء الله معناتها يتم انت دعم هذا المشروع وتقدم به ان شاء الله ربي للاحتفال ب 50 سنه
3: من العالم الاذاعه الوطنيه رفيقه دربك والداعم الرسمي لاغاني شكري بوزيان جمهور الاذاعه شو نقولوا له
4: الاذاعه الام وهي الاذاعه اللي عملت علينا المزايا الكبيره واللي عرفت بينا انا كنت كنتعدى في الاذاعه نعرف كي نهبط من باب الاذاعه نخرج اللي توانسه الكل سمعوني تويكا نتعدى في فلانه وفلانه وفلتان وفلتان وفلتان ويقولوا لي فينك يا شكري يعني بوركو نتعدى راني يعني كل جمعه انا لازم عندي تروا كات انترفيو كسوا في تونس ولا الاذاعات الجهويه واحد لكن باقي توا فينك يا شكري ما له لازمو تشتت الوحده صيح نفحه اللي فما
3: برشا
4: يعني محطات معناتها اعلاميه اخرى اي واحد لكن التشتت عانينا منه احنا كريم التشتت يعني الظهور
3: اي يعطيك صحه فرحنا برشا بوجودك معنا
4: فضل كريم ميرسي
3: بوكو ميرسي
2: وجه لوجه
5: إمنا دمق حاضرة مع شكري بوزيان في ستينيت مهرجان الحمامات الدولي يوم 25 جويليا سهرة خاصة بأغاني شكري بوزيان كيفاش لقيت الدعوة كيفاش اليوم كنت مع سي شكري في الأغاني اللي قدمها
6: كلمني سي شكري بون كلمتني مدام بوزيان وبعثت لي الأغنيات الحقيقة ما كنتش نعرفهم أما تعرفت عليهم وكانت فرصة لي باش تعرفت عليهم في العرض هذا
5: قعدت حفظتهم ولا
6: أي ملا
5: باهي نسمعوا شوية بصوتك
6: أي
7: لمتى نصبر صبري طال لمتى نصبر لمتى هواك جور عليا لمتى نصبر لا طفت لا قلبك مال لا طفت لا قلبك مال اللي عيونك شبوا فيا
5: هذه الغنية اللي انت اليوم اديتها مع شكري بوزيان زوز اغاني هما كانوا في الحفله كيفاش ريت التفاعل مع الجمهور معاهم
6: والله جمهور طلع حفظهم وتفاعلوا معايا والحمد لله
5: نشوفوك في حفلة أخرى إيمة
6: إن شاء الله علاش لا إن شاء الله
2: وجه لوجه
5: فراس قرسي أهلا وسهلا على الإذاعة الوطنية
8: مرحبا بك مرحبا
5: اليوم سهرية كانت مع شكري بوزيان اللي من خلال سهرية الليلة عطاك فرصة أنه تكون في هذا الركح المهم في دورة مهمة زاد كيفاش لقيتها الحكاية الكل
8: الحقيقة وقت تكلمني شكري وعطاني الدعوة للحفلة هذه فرحت برشا وقت تعرف مرجل الحمامات جمهور مرجل الحمامات معناها حاجة رونق آخر معناها فهمت نجم نكون كان سعيد الحقيقة
5: باهي الرونقة
8: سورتو الجو والأمبيونس مع الجمهور
5: الأغنيات كما سألت إمنا كنت تعرفهم قبل ولا كانت فرصة من خلال حفلة باش تعرفت على الأغاني
8: لا ما كنتش نعرفهم الحقيقة فهمت ما كتعرف شكري معناها يكون أستاذ قبل ما فنان معناها دونك يعرف الكاليتي متاع صوت كل واحد منا عطى أغنيات تليق بصوته فهمت
5: نسمع منهم شوية شنو تختار تاو من الأغنية أنت أديت زوز أغاني
8: في خاطري
5: أي في خاطري كلمات حاتم جيزاني
8: أكيك أي في خاطري نرحل معك بعيد في خاطري، نرحل معك بعيد لبلاد ما فيها كان انت وانا.
5: ثم بلاد هكا فيها زوزك هاو
8: حسب ما قالوا هم
5: حسب ما قال حاتم الجزين ديما يحب يمشي وحده حاتم.
8: اي ما فنان كبير
5: باش. والاغنية الثانية؟
8: الاغنية الثانية
5: يا ويلك مني. يلا نسمع شوية.
8: يا ويلك مني يا ويلك يا ويلك مني، وين تهرب مني نمشي لك. يا ويلك مني يا ويلك مني يا ويلك يا ويلك مني، وين تهرب مني نمشي لك. يا ويلك مني.
5: شكرا.
2: وجه لوجه.
1: كانت هذه فقرة وجه لوجه مع كريمة البارح بعد عرض شكري بوزيان معها آمنة دمق وفراس القلسي. نمشيوا لليلة وين في وين ثم حفل وائل جسار في بوغانين. معنا الزميلة وفاء فدو. مساء الخير وفاء.
9: مرحبا بك عزين. مرحبا بكل مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في حفل اليوم افتتاح دورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي. في انتظار بتباع اليوم الصوت العربي المتميز في مهرجان اليوم تقريبا ملئين بكل الأعمار موجودة، ذكور ونساء صغار كبار، ناس كل موجودة لهنا لمتابعة كيف أقوله والامتاع والاستمتاع بصوت وائل جسار في حفل افتتاح مهرجان بوغرنين الدولي. وائل جسار اللي الصوت متاعه معروف بطبيعة لكل الجمهور التونسي وانتظاراته كبيرة في انتظار انطلاق الحفل المفروض يكون العاشرة ليلة، لكن بأمطار الخير اللي نزلت
1: هذا باش نسألك على الطقس. أنا أيوة
9: الجنوبية منذ لحظات الحقيقة أمطار خير غسلتنا ناس كل ونحاد شوية.
1: صح عليكم صح عليكم.
9: موجودة على امتداد اليوم الكامل في انتظار انطلاقة الحفل جماهير غفيرة رغم الأمطار وشوية هكا نسمة بيضة خليني يقولوا في المهرجان مع الجبل بوغرنين وبحر حمام الأنف. جاي مهرجان والأجواء الكبيرة اللي نعيشوها اليوم في افتتاح دورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي، هذه نبذة أولى بتبيعة على الأجواء اللي موجودة في المهرجان في انتظار أنه يخرج السوبر ستار إذا نحب نقوله وائل جسار اليوم ضيف مدينة حمام الأنف.
1: واضح اللي أنت من الفان متاع وائل جسار. واضح واضح. وفاء
9: نسمع فيه.
1: تسمع فيه. سمعت نش قلت لك؟
9: لا
1: قلت لك واضح اللي أنت من الفان متاع وائل جسار.
9: لا أنا من اللي فهمت وائل جسار نحب الحقيقة نحب وائل جسار نحب أغاني فرحانة مع الناس الفرحانة
1: كذا باهي اسمعني
9: وباش تحضر. أيوة
1: اسمعني حسسني كأني أنت أنا دخلتني في الأجواء متاع الرياضة هكا وطريقتك أنت وصوتك يعرفوه الجمهور في الرياضة والكل. قل لي وفاء الطقس الطقس مستقر متركحة طقس
9: اللي حد الآن توا الطقس مستقر بعد خلينا نقول العارض بلغتنا أحلى باللهجة متاعنا التونسية بعد العارض الكبير اللي تعدى غسلنا الناس كل الحقيقة، لكن لحد الآن توا ما فماش أمطار إن شاء الله. وقت اللي يبدأ العرض ما يكونش فما أمطار خلي الجماهير تستمتع بالطبيعة بالصوت وائل جسار.
1: مسرح بوغرنين معبي بالعباد توا
9: معبي بالعباد الحقيقة قلت لك معناتها أعمار مختلفة موجودة لهنا في مسرح بوغرنين اليوم كيف ما قلنا لافتتاح الدورة 44 الأعمار الكل موجودة المكثرية صحيح سيدات وأنسات حاجة عادية
1: أيوة.
9: لازم باش تكون موجودة لكن فما زادة كذلك اللي جاب مرته اللي جاب أمه اللي جاب أخواته
1: حتى اللي جاء وجاب مرافقين معناتها حتى اللي جاوا رجال جاوا مرافقين ما تقول انت
9: جاوا مرافقين جاوا مرافقين اكيد يعني جاوا مرافقين وفما هكا مجموعه نتاع هيك خلينا ناخذوا احنا ناخذوا نبدا هيا
1: يلا
9: احنا الجماهير يلا عسيمه مدام عسيمه زين وائل جسار
10: اكيد
9: تحب وائل جسار
10: متعلي
9: شنو الاغاني اللي خليتك هكا تحب وائل جسار تستمتع بصوت
10: والله هو فنان ما شاء الله عليه ممتع اغانيه الكوليكيه
11: تحس كي تسمعوا هكا ترى بالأسيد. نقول احنا معناها هاني شاكر هو النسخة الثانية نتاع هاني شاكر بالنسبة ليا.
9: النسخة الثانية نتاع هاني شاكر راك تسمع عايشين منين مدام لهنا تسكن في حملة تقريبا
11: بمهلا
9: هنا خاطر شوالت هكا حتى شتاء وصبت والناس كل غاصت بشتاء وباقي مازلتوا قاعدين.
11: باقي مازلت نحب نستمتع بالصوت نتاع وائل جفاء.
1: يا وفاء
9: يعطيك الصحة مدام شكرا ليك هذيا نبذة بتبيعة
1: يا وفاء
9: الجماهير الموجودة. العرض مفروض ينطلق العشرة متاع الليل والجسار اللي عنده مجموعة من الأغاني من الألبومات تعرف كذلك بعديد الإعادات من الأصوات الكبيرة من الأصوات عود أغاني أم كلثوم عبد الحليم عود عديد الأغاني والجسار كذلك من رومانسي موجود غنى للحياة غنى للرومانسية غنى في شهر رمضان الأغاني الدينية
1: وفاة تسمعني وفاة
9: عنده مجموعة من الأغاني ريبرتوار متنوع بالنسبة لوائل جسار
1: وفاة تسمعني
9: أي نفس الاستماع
1: كليتني بالحديث بارك الله عليك كليتني بالحديث اسمعني وفاة اسمع حتى انت عاد في الرياضه كيما يقول لي زميلي انيس قال لي كنت حاب بعد انت حصلت مع وفاء فدو مستانسه تضرب ساعه ونص ويتعلق على سبور موحده اسمعني اسمع
9: الريتم نتاع السبور خلاني اول
1: مره باهي باهي اسمعني خلينا نسالك سؤال اخير
9: اسالني سؤال اخير
1: تقنيا الامور 10 ل 10 والا الحل ينجم يوخر شويه العرض
9: المفروض الناس هما غطاو الماتريال نتاعهم الفرقه اللي موجوده مع العرض نتاع جتا في الانتظار ندخل المفروض انه تقنيا وكل شيء باش يكون حاضر بعد دقائق ممكن اقل شويه مازلت دقيقه على الانطلاق الفعلي نعم. للعرض لكن المفروض باش ينطلق في الوقت نتاعو
1: شكرا لك وفاء فادو زميلتنا مباشره اثنين شكرا لك وفاء
9: يعطيك الصحه عزيزي
1: شكرا
12: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان

0: قصص مداخيل الحفل اللي فائدت لاسوسياسيون تونيزيان بور لا بروموسيون دي سوان بالياتيف. الأحد 2 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. بعد موجة حر استثنائية، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع، لتشهد عودة إلى مستوياتها العادية، وذلك في مختلف الجهات. غدا الاثنين عقد أول جلسة عمل فنية لتفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتمكين حرفائها من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الدخول إليها. غدا أيضا جلسة عمل بمجلس نواب الشعب للتداول في الشأن العام، كما يعقد المجلس جلسة عامة بعد غد الثلاثاء 28 من جويلية الجاري، تتعلق باتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة وأخرى للمجمع الكيميائي التونسي. الطبيبة المختصة في الطب الاستعجالي نور النويرة تحذر من خطورة ضربة الحرارة والتي يمكن أن يتعرض لها الشخص نتيجة البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة لفترة طويلة، وتدعو إلى الإسراع بتبريد المصاب ونقله في أسرع وقت إلى أقرب مؤسسة صحية، خاصة إذا كان من كبار السن أو الأطفال أو من المصابين بأمراض مزمنة باعتبارهم الأكثر عرضة للمضاعفات. في العالم، استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كما دمرت طائرات الاحتلال عمارة سكنية شرق مدينة غزة. ومصدر أمني إيراني يكشف عن إعداد إيران لبنك أهداف جديد داخل إسرائيل، وسيجري ضربها مع بداية أي مشاركة لها في الحرب الأمريكية على طهران، وفق نفس المصدر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

مجددا مساء الخير أصدقائي أصدقائي الإذاعة الوطنية التونسية حيثما كنتم، أهلا مرحبا بكم في ليالي تونس حتى منتصف الليل. عدنا إليكم بصوت أصالة في واحدة من أغانيها ذات ليلة على مسرح المسرح الأثري بقرطاج الليلة. وكما تحدثنا منذ البداية بشكون عندنا محطة في الحمامات من خلال سهرة صدى الأطلس، هكا صدى الأطلس اللي كانت قدمتها الزميلة كريمة الوسلاتي في مهرجان حمامات الليلة لعطي المعاوي. شاركوا معه كل من محمد علي شبيل، حاتم اللجمي، وروضة عبد الله. أيضا يفترض أن يكون معنا أيضا مباشرة نقل لأجزاء أو جوانب من حفل وائل جسار في مسرح بوغرنين. التحية لكم كامل فريق برنامج نشتريهم في الإخراج التقني، عز الدين بن محمود من أمام هذا المسرح. مش عارف إذا حاضرين في الحمامات، نجم نمشي للحمامات أنيس وإلا في انتظار أنه تعرفوا في الساعة الأخيرة تقلبات كبيرة في الطقس، مطر وريح أثر نسبيا خلينا نقول على الاستعدادات لانطلاق الحفلين في الحمامات ولا في بوغرنين. مبدئيا الحمامات يبدو الامور جاهزه تقنيا، نتحدث في انتظار ان ينطلق العرض، في انتظار ان الامور تكون 10 على 10 في مسرح بوغرنين من حفل والجسار. اذا نجم نمشي الحمامات نمشي الحمامات انيسيال، ننتظر مازال شوي، مازال في التقديم حمامات تقنيا امور 10 على 10 هكش حبيت نعرف. انا الحمامات موجودة في حفل عطيل المعاوي بمشاركة دالي شبيل، حاتم اللجم، روضة عبدالله. عنوان العرض صداء الأطلس. حدثنا برشا قضية حكاية الأطلس، علاش صداء الأطلس وكلنا وكريمة في الساعة الأولى، وربما سنكتشف في مفاصل هذا الحفل لماذا سمي هذا العرض التونسي بأصواته وبلحنه وبالمشرف عليه عبد عطيل المعاوي تونسي 100% متوسط. خلينا نقول على شدة أطلس تكتشفوا هذين بعد لكل حال من خلال الأغاني المبرمجة في عرض الحمامات هذه الليلة. نعود نكرر نقول أيضا أنه يفترض أن يكون ننقل جوانب من حفل وائل جسار في مسرح بوغرنين، المسرح معبي من كل الأجيال. كانت معنا الزميلة وفاء فدو من إذاعة شباب وعطتنا فكرة حول الاستعدادات، حول الحضور الكبير رغم التقلبات اللي صارت في الساعة الأخرانية، طقس ومطر وريح والكل، لكن كانوا طقس لباس أو رايد لباس، لكن ربما أثر شوي على بعض التفاصيل التقنية في علاقة بنقل العرض وفي علاقة حتى بأجهزة الأجهزة الخاصة بالفرقة متاع وائل جسار وسونوريزاسيون والأمور الأخرى التقنية، الضوء وغيره. نمشوا النغم من ذاكرة المهرجانات التونسية. نصيف زيتون، جارية حمودة مثلا هكا، يلا نمشوا نصيف زيتون ثم بعده نحاولوا ننقلوا في جولة ما بين قرطاج وما بين بوغرنين. يلا نيسا

به اللي حبوا نصيف زيتون وصوت نصيف زيتون وذاكرة ذاكرة قرطاج في علاقة بهذا الفنان السوري المتميز تنرجع لهم بعد هات نمشي نشوفوا البداية كيفاش كانت في مسرح الحمامات. يلا نيس.

كانت هذه وصلة الأولى من مهرجان الحمامات السهرة. كما تعرفوا كما قلنا في البداية لعطيل معاوي عنوانها صدى الأطلس بمشاركة دليشبيل حاتم اللجمي وروضة عبد الله. سنحاول نقل جوانب كبيرة من هذا الحفل في على مسرح الحمامات هذه الليلة في انتظار أن تكون الأمور تقنيا متاحة في بوغارنين ومن ثم سهرة الفنان العربي اللبناني وائل جسار 10:19 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. اللقاء يتواصل إلى حدود منتصف الليل. نكتشف الفقرة الثانية من عرض صدى الأطلس. يالله

تحية لزميل التقني ليأمن هذا النقل المباشر بنوعية جيدة مباشرة من مسرح الحمامات في سهرة صدى الأطلس. هكا صدى الأطلس يعطي المعاوي المزدح مزدح هذه الحفل، سيتداول عليه كل من محمد الإشبيل، حاتم اللاجمي وروضة عبد الله. البداية كانت بوصلتين موسيقيتين، هكا وصلتين موسيقيتين أو واحد يقول وصلتين موسيقيتين. ثم سنتابع مفاصل هذه السهرة في انتظار أنه ربما يكون معنا أيضا بعد قليل ربط من بوغرني، سهرة الفنان العربي وائل جسار. هذا تفاعل جمهور الحمامات مع عطيل معاوي في انتظار التعرف على الأغنية الأولى بعد وسطين موسيقيتين في فاتحة سهرة الحمامات هذه الليلة في تحت عنوان صدى الأطلس. تحية لكم كامل فريق برنامج الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس 10:26، واللقاء يتواصل كما تعلمون إلى حدود منتصف الليل في متابعة لعناوين سهرات مهرجانات صيف 26. يلا نسمعوا الأغنية أو الوصلة الثالثة، لست أدري، على كل حال نكتشفها مع بعضنا مباشرة من الحمامات. يلا نيس.

أجواء تعمل كيف وتفاعل كبير ما بين روضة عبدالله والجمهور في مسرح الحمامات عرض صداء الأطلس بإمضاء عطيل معاوي. روضة عبدالله الفنانة اللي بدأت الحفل وأول الأصوات في الأسماء الثلاثة معها محمد الشبيل وحاتم اللجن. خمم فيك الأغنية الأولى لروضة عبدالله، مازال عندها في برنامج هذه السهرة زوز أغاني أخرين بعد مش نسمعوا محمد الشبيل، وأيضا مش نسمعوا الفن الصوت الثالث في هذه السهرة حاتم اللجمي. 10:37 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، اللقاء يتوصل إلى حدود منتصف الليل في نقل لسهرة الحمامات صدى الأطلس، وربما مرة أخرى أقول

0: نغم ثاني في برنامج روضة عبد الله مباشرة من مسرح الحمامات في عرض صدى الأطلس. صدى الأطلس لعطيل معاوي، صدى الأطلس اللي فيه بالإضافة إلى الفنانة روضة عبد الله دالي شبيل وحاتم اللجمي، بعد وصلتين موسيقيتين زوز أغاني روضة عبد الله فيها متفاعل مع الجمهور، خاصة النغم الأول. هذا النغم الثالث يبدو لي في برنامج روضة عبد الله بالنسبة لصدى الأطلس، ثم باش يكون الموعد مع حاتم اللجمي، يليه طبعا محمد علي شبيل 10:41 على موجات. نسمع روضة شو نقول.
1: هي كومبوزيتها وأول مرة باش نغنيها في حمامات.
0: النغم الثالث أول مرة بيشتغلنا تقول روضة عبد الله، الفنانة روضة عبد الله مباشرة من الحمامات.

0: 谭经理什么呀？شكرا.
1: كان هذا النغم الثالث في برنامج روضة عبد الله في عرض صدى الأطلس لعطيل معاوي. نذكر هذا العرض يشاركوا فيه بالإضافة إلى الفنانة روضة عبد الله، محمد علي شبيل وحاتم اللاجمي، اللي في قرطاج تم عرض قرمانة معز التومي، آخر العروض يدور حسب ما قال معز ربي يعطيه الصحة ومباركوله، لأنه الحقيقة في عرض مسرحي عنده بد مدة يتعدى العرض والجمهور حاضر بشكل كبير، جمهور غفير اللي في قرطاج، من الجم كان يخلينا نفرحوا للفنان المتميز معز التومي في عرض القرمانة. نواصلوا في تقديم جوانب من حفل حمامات صداء الأطلس، نكتشف الفقرة القادمة. يلا

هذه معزوفها لحاتم اللجمي مباشرة من عرض صدى الأطلس مسرح الحمامات في الدورة 60 مهرجان دولي الحمامات. باش نسمعوا نصيف زيتون من ذاكرة المهرجانات التونسية مهرجان قرطاج حتى ال 11، ثم نعود لننقل جوانب أيضا متبقية من عرض مسرح الحمامات، أيضا إذا أمكن بوغرنين مع فقرات أخرى. بقوا معنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل تواصل جهودها للسيطرة على حريق نشب بجبل دلاج هنشير الشاذلي بمعتمدية تكلسة. بعد موجة حر استثنائية، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع لتشهد عودة إلى مستوياتها العادية في مختلف الجهات. غدا جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للتداول في الشأن العام، كما يعقد المجلس جلسة عامة بعد غد الثلاثاء تتعلق باتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة وأخرى للمجمع الكيميائي التونسي. مهرجان الجزائر الدولي للفيلم يعلن عن فتح باب الترشح أمام صناع الأفلام من مختلف دول العالم للمشاركة ضمن مسابقات دورته 13، ويتواصل فتح باب الترشح إلى غاية غرة سبتمبر 26 2000، ويستقبل الأفلام القصيرة سواء كانت روائية أو وثائقية أو أفلام رسوم متحركة أو أعمالا تجريبية، شريطة أن تكون قد أنجزت بعد 1 جانفي 25 2000. في أخبار العالم، وبعد شن أوكرانيا هجوما على سفينة تجارية إيرانية ومقتل بحار وإصابة 3 من طاقم السفينة، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يهدد بالرد متهما الرئيس الأوكراني بشن الهجوم بتحريض من إسرائيل بهدف جر أوروبا إلى الحرب. المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت يصادق على السماح بدخول القوى متعددة الجنسيات إلى رفح برفقة أعضاء من الحكومة الفلسطينية التكنوقراط في خطوة هي الأولى منذ إعلان الرئيس ترامب مبادرته الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وفرنسا تواصل جهودها لإخماد النيران قبل وصولها إلى مدينة بوردو في الجنوب، وتواصل إجلاء السكان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن.
2: ليالي تونس.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الحداش وسبعة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، عدنا إليكم بعد الموجز بنغم لشيرين من ذاكرة مسرح قرطاج. نواصل ونقل جوانب من حفل الحمامات الليلة صدى المتوسط. سمعنا روض عبدالله في البداية، سمعنا أيضا معزوفة أكورديوم حاتم لجمي. مش عارف إذا الفقرة الثالثة جاهزة الآن، اكتشفوا مع بعضنا أنيس وين وصلوا في الحمامات. يلا

كانت هذه معزوفة أخرى في برنامج الحمامات الليلة حاتم الجنمي من عرض بعنوان صدى الأطلس. بعد نرجع ونشوف حكاية الأطلس، علاش صدى الأطلس يعني. حبيت نفهم من خلال العرض صدى الأطلس. كل حال خلنا نسمع وش يقول، ربما يفسرنا. يلا احداش وعشر دقائق، مش عارف تحدث مع الجمهور يجهزوا في الفقرة الثالثة. يبدو لي حسب ما فهمت مقسم على أربعة العرض متاع صدى الأطلس، ثم وسائط موسيقية في البداية، ثم روض عبدالله، ثم عودة إلى هذه الوسائط مع حاتم الأجمي. يفترض أنه في الفقرة الثالثة باش يكون ثم دالي شبيل. على كل حال نكتشف مع بعضنا بالتزامن مع ذلك، نحاول اذا وقع تدارك الامر في بوغارنين تو نعاود نتواصلوا مع زميلتنا وفاء فدو انيس اذا ممكن نشوف ونكتشف. يلا نشوف بوغارنين. يبدو لي ثم حل ولا ما ثماش حل. به نرجع للحمامات، شنو عندنا في الحمامات بالضبط الان؟ مازال حتى الحمامات ثم راحة عن تراك هكا، شنو بالضبط؟

وين بيجتاز نانيس الآن؟ 11:11 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. العرض مازال في بوغارني، مش عارف الإشكال التقني في علاقة بالنقل ولا في علاقة بالعرض في حد ذاته، لأنه يقولوا لي لا العرض موجود في بوغارني. أنيس العرض النجم العربي وائل جسار، نحاول على كل حال إذا ثم إمكانية نخلطوا نعديوا جوانب من عرض بوغارنين، ناخذوا أغنية من ذاكرة المهرجانات ثم نرجع للحمامات وإلى بوغارنين. يلا

0: سليم دمق لام لام عليك من ذاكرة المهرجانات. نمشي للبقرنين, نمشي للزميلة وفاء. مساء الخير مجددا وفاء فتو. وفاء تسمع فيها وفاء؟
1: الاستماع. مساء النور عزين, مساء النور لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. أجواء كبيرة لهنا في مسرح الهواء الطلق ببقرنين يوم الافتتاح في دورته 44. في الانتظار بتبيع لحظات ويدخل السوبر ستار والصوت الجميل والجسار. انتظار كبير.
0: علاش تأخير هذي كل وفاء؟
1: التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية كيف ما قلنا عزين, لأنه الماتريال كله تضرب بالماء, معناته لازم ياخو وقت حتى يشيح الماتريال وتتعمل الأمور التقنية الخاصة بتبيعة بالفرقة وكذلك الزملاء التقنيين اللي موجودين هنا في مسرح الهواء الطلق ببقرنين حتى تكون الأمور 5-5
0: بتوضيح
1: الصوت وكذلك من ناحية الإمتاع. جماهير كبيرة.
0: ما روحوش الجمهور؟
1: لا ما روحش الجمهور, بالعكس الجمهور موجود وقاعد ينتظر التأخير لحد الآن تقريبا بساعة واربع دراج.
0: ساعة واربع دراج هذاك علاش برشا معك.
1: المفروض يكون العرض الساعة 10 لينا توا 11:18 دقيقة تحديدا. خروج وائل جسار اللي موجود على باب المسرح في الانتظار بتبيع على الجماهير التونسية تغني النشيد الوطني التونسي في انتظار دخول.
0: طيب
1: هذه بتبيع
0: النشيد الوطني التونسي. نعم
1: النشيد الوطني التونسي نسمع وبتبيع النشيد.
0: ما نجموش نقصها النشيد الوطني. يلا
1: نموت نموت ويحيى الوطن.
0: البداية هذا عرض
1: الموجودة. نعم في نشيد الوطني التونسي لحظات وتبدأ حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان بقرنين الدولي. الهلال مهرجان بحضور السيدة وزيرة الثقافة موجودة هنا في المهرجان وفي حفل الافتتاح أمينة صرفي اللي موجودة وكذلك عديد الوجوه الإعلامية موجودة هنا في مهرجان بقرنين الدولي. نسمع أكيد معايا زميلنا علي البلطي اللي حاضر معانا يأمن لنا تقنيا.
0: حيوه علي.
1: تحية ليه أكيد حاضر لنا تقنيا.
0: حاضر العرض علي, قل له حاضر أمورنا باهية باش ننقل وائل جسار.
1: أكيد أكيد حاضرين تقنيا باش ننقلوا بتبيع حفل مقتطفات من حفل
0: مقتطفات مقتطفات
1: نعم اللبناني وائل جسار. نعرفش النجم ونسمع الكلمة.
0: نسمع البداية يلا
1: يلا وائل جسار عزيزين.
0: يلا يلا
2: مساء هذا الشعب العظيم. أكيد اليوم بيسعدني وبيشرفني أني يكون موجود بيناتكم بافتتاح مهرجان بقرنين برعاية وزارة الثقافة. أكيد شكراً لمعالي الوزيرة الموجودة معنا, نورتينا. زقف كبير لمعالي الوزيرة. وإن شاء الله منقضي سهرة مميزة بإذن الله. ما تقولوا التأخير مني, أخذني أنا المطر. بس هذا كله خير. يلا لازم إن لسه بعد ما خلصنا شو رأيكم بلا موسيقى؟
0: هذه بداية عرض وائل جسار في افتتاح مهرجان بقرنين. تأخير بساعة وواحدة وعشرين دقيقة معلوم الأمر لأنه القضية عندها علاقة بطقس بالأمطار. عاصفة صغيرة جات ومطرة. لكل حال تقول زميلتنا وفاء الماتريال يعني الأجهزة التقنية تبلت انت على الفرقة والكل، والأكيد انه هذا يأثر على انطلاقة العرض، لكن ما زال بكري بالنسبة للسهرة في بوغرنين وفي تقاليد مهرجان بوغرنين مع نجم كبير اسمه وائل جسار اللي الآن هو بصدد الحديث مع الجمهور. نسمعوا هني، نسمع بعضنا، نسمعوا يلا.
2: شكرا لكم، انتوا ناس أوفياء. الله يلا خلاص.
0: يلا التفاصيل الصغيرة إن شاء الله يتجاوز الأمور التقنية، لأنه عرض افتتاح ونجم عربي وحضور جماهير كبير في وعودة بوغرنين في في من خلال برنامجه على الأقل إلى أنه يكون من المهرجانات الكبار اللي موجودة في تونس. إن شاء الله الأمور تكون تقنيا 10/10 بعد الأمطار وبعد ما تبلد الأجهزة التقنية والكل الخاصة بالعرض، نكتشفوا مع بعضنا دخلت وائل جسار في بوغرنين. يلا

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: لحداش وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عادينا نغم الأول غريبة الناس غريبة الدنيا دي عز الناس تتغير علي هكا قال وائل جسار في بوغرنين في المسرح بوغرنين اللي عرفت انطلق بعد ساعة وأكثر من أربع درجة تقريبا ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة باعتبار أنه المتغيرات تاع الطقس والأمطار خلت التقنيات الصوتية تاخذ وقت باش تكون حاضر هذاك علاش العرض بدا تقريبا ال 11 و 21 دقيقة بنغم أول نسمع وائل جسار في حوار مع الجمهور وبعض من هذا العرض

0: بداية جسار كانت أغاني معروفين من ألبوماته القديمة في بوغارنين. العرض نتصور يتواصل حتى إيش لماضي ساعة تعليل باعتبار أنه بدأ مخر بدأ بتأخير تقريبا ساعة وعشرين دقيقة. المسألة ما عندها علاقة بظروف المناخية والمطر اللي صبت العشية. نسمع نغم آخر من وائل جسار في برنامجه في مهرجان بوغارنين لهذه الليلة.
1: لا نيناء كلهم على بعضهم. لا لا لا

0: هيا التحية متجددة لكل أوفياء الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في هذه السهرة التي حاولنا أن ننقل فيها جوانب من حفلة الحمامات صدى الأطلس مع عطيل عرض صدى الأطلس لعطيل معاوي اللي غناه معاه غنت مع روضة عبدالله ودريش بيل بالإضافة إلى مداخلات الحاتم اللجمة. أيضا عرض بوغرنين الذي انطلق متأخر قلنا منه جوانب لمستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية النجم والجسار. التأخير كان عنده علاقة بتغيرات مناخية اللي صارت قبل العرض تقريبا بساعة ولا ساعة ونص، هذاك علاش وقع تأخير تقريبا بساعة وعشرين دقيقة من جملة فقراتنا الأساسية في ليالي تونس ما تعده الزميلة مشكورة انتصار المانع في علاقة بذاكرة المهرجانات الوطنية والدولية. الليلة الفقرة فقرة الركح الخالد الفنان إدير في مهرجانات الحمامات الدولي اللي كما قلت عدتها الزميلة انتصار المانع مع تحية كامل فريق البرنامج بدءا بزملاء الزميلة كريم الوساتي الزميلة وفاء فدو الزميلة انتصار المانع أيضا الزملاء التقنيين صابر وعلي البلطي في الحمامات وفي بوغرنين. تحية استوديو خمسة استوديو الزميلين الراحلين وليد التليلي ونبيل بن زكري أنيس كان أمن هذه المساحة الإذاعية أنيس لوريمي تقنيا عز الدين بن محمود من أمام هذا المزح. قول لكم بقية متابعة طيبة للإذاعة الوطنية التونسية.
1: الركح الخالد
2: حميد شريط وتعرف باسم إدير هو مغني ومؤلف وموسيقي جزائري قبيلي. شهرته العالمية جات بعد أغنية إيفافا إينوفا اللي تختلط فيها أجواء الأسطورة والحكاية والإيقاع الهادئ والعذب، وكان هذا في فترة السبعينات. إدير كان يعرف يعزف على الجيتار من عمر 9 سنين، لكن طموحه كان دراسة الجيولوجيا وخدم في مجال البترول والغاز، واكتشفوه زملائه في الخدمة

سجل أغنية إيفافا إينوفا في استوديو القناة الأمازيغية بالجزائر، وعام 1979 عاود التجربة بألبوم كتب كلمة أغانيه وكان بعنوان إيارا شينينغ. وعام 1993 رجع إدير وشارك فرقة بلو سيلفري ودخل عالم الاحتراف، وكانت الإيقاعات اللي قدمها تجمع آلة الجيتار والناي والأورج والدربوكة اللي تنفرد بخصوصية عربية 100%، وبدأت رحلة موسيقية عالمية. إدير قدم مجموعة حفلات ناجحة في تونس، أهمها 2013 و2015 ضمن فعاليات مهرجان سوسة الدولي، والعرض الفني المميز اللي قدمه في سهرة 10 أوت 2004 تحت شعار ذفة تاني وحلم واحد في مهرجان الحمامات الدولي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: صح؟ صحيح.

Sono.

Allez, défi. Là. Les garçons. Les infirmières. Les boulangers.

0: الركح الخالد. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: جلسة عامة للبرلمان اليوم للتداول في الأوضاع العامة بالبلاد جراء قطع الماء والكهرباء. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويليا. في العالم، الكابينت الإسرائيلي يوافق على دخول قوى متعددة الجنسيات إلى رفح ضمن ترتيبات ما بعد الحرب على غزة. إلى التفاصيل. تواصل وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق نشب مساء أمس بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تكلسة ومنع امتداد النيران إلى المساحات الغابية. وفي جندوبة تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة الجبلية الخرايصية عمادة فج حسين، كما تم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطويرف ومعتمدية الساقية من ولاية الكاف رغم صعوبة التضاريس. في الأثناء، يسجل الطقس هذه الليلة تراجعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة، ويتميز الطقس بقية هذه الليلة بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري:
3: الليلة خلايا رعدية في الجهات الغربية للشمال، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط، طقس غائم جزئيا في بقية الجهات. بالنسبة لعنصر الريح، ليلا من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ممكن آخر الليل في جهات أقصى الجنوب الغربي ولاية توزر وقبلي. بالنسبة للبحر، ابتداء من الليلة باش يكون من مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، يعني السباحة نردوا بالنا. ودرجة الحرارة ليلا أيضا في تراجع نسبي مقارنة بالأيام الفارطة، درجة الحرارة بين 27 و 31 درجة بالشمال والوسط وبين 32 و 36 درجة بالجنوب.
2: يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. كما تلتئم في وزارة الصناعة اليوم أول جلسة عمل فنية في إطار تفعيل قرار شركة الكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت صادق بسباس رجح توفر هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية في ظرف 3 أشهر.
4: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم موجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستحقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج نتاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازال مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، داك اللي كاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز خصوص البطاريات وخصوص المحولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهرين تكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس وباش تكون موجودة في السوق بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله مبرمج في وزارة الصناعة بحضور الشركة الوطنية الكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجموا نسهلوا يكون البطارية اكسيسيبل للمواطنين.
2: تنطلق اليوم الاثنين الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويليا، وذلك بتعمير بطاقات الاختيارات باستخدام كلمة العبور عبر موقع التوجيه الجامعي الرسمي www.orientation.tn. ووفق مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي، أقرت الوزارة 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بهدف تقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
5: وقع إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشبه الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، تاريخ، جغرافيا. هذا الكل وقع احداث اختصاصات جديده مندمجه مع اختصاصات موجوده. اهم حاجه خدمت عليها الوزاره حاجتين، انه الفجوه اللي موجوده ما بين النسيج الاقتصادي والصناعي والاجتماعي يقرب من الجامعات، من جهه اخرى قلنا اللي يلزمنا ندعموا الكفاءات الافقيه نتاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير سافوار اجير اللي هو يعتني بالكفاءات اللغويه والكفاءات الناعمه اللي تخلي الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
2: وأصدرت جامعة جندوبة أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي:
6: هذا الدليل أنجز اعتمادا على المعطيات الرسمية والمسالك والتكوينات الواردة ضمن دليل التوجيه الجامعي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل نسخة موضوعاتية مخصصة للمسارات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة، حيث تم تجميعها وإعادة تنظيمها وتقديمها في صيغة مبسطة وجذابة، بما يمكن الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وعائلاتهم من التعرف بوضوح وسهولة إلى مختلف عروض التكوين المتاحة بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر في جامعة جندوبة، لكل مؤسسات الشمال الغربي في ولاية الكيف، باجة، جندوبة وسليانة، دون أن يحل هذا الدليل محل الدليل الرسمي للوزارة.
2: أفادت وزارة الفلاحة بأن مصالحها وسعيا منها لتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويليا الجاري. وأكدت الوزارة في رد على سؤال النائب بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية أن مصالحها تتولى متابعة المتغيرات العالمية واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل لتوفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 26 و2000 في أحسن الظروف.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في مستجدات أخبار العالم، صادق الكابينت الإسرائيلي على السماح بدخول القوى متعددة الجنسيات إلى منطقة رفح في قطاع غزة برفقة أعضاء من الحكومة الفلسطينية التكنوقراط، وتعد هذه الخطوة هي الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي مبادرته الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في القطاع. وتقوم مبادرة ترامب على تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي الشؤون المدنية بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية مع استبعاد حركة حماس من إدارة القطاع. في الشأن الإيراني وبخصوص الحرب الدائرة أو المعلنة على إيران، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس بأن الرئيس دونالد ترامب أوقف هجماته على إيران كي يمنح المفاوضات فرصة محدودة، مؤكدا أن بلاده على أهبة الاستعداد لشن المزيد من الضربات. من جهتها أعلنت طهران وقف هجماتها على قواعد أمريكية في دول الخليج والأردن وكردستان العراق بعدما أوقف الأمريكيون هجماتهم عليها خلال الليلتين الماضيتين، فيما هدد الجيش الإيراني باتساع الحرب أكثر إذا ما قررت الولايات المتحدة مواصلة هجومها على إيران. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. جلسة عامة للبرلمان اليوم للتداول في الأوضاع العامة بالبلاد جراء قطع الماء والكهرباء. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية. وفي أخبار العالم، الكابينيت الإسرائيلي يوافق على دخول قوة متعددة الجنسيات إلى رفح ضمن ترتيبات ما بعد الحرب على غزة. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
2: تبدأ القصص،
1: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرة جديدة من سهرات شد وحنين. رحب بالناس الكل اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية أوفياءها دائما، هذه داركم الكبيرة اللي تلمكم الكل. وبالطبيعة كما العادة الليلة باش نخرفوا خرافة من الخرافات القديمة متاع جداتنا وقت اللي كانوا في الطقس السخون ولا في الطقس البارد، يحصرونا في الدار ويقعدوا خرفونا حتى يهزنا النوم. وعنا في تونس ساعات جدة تنسى شوية من تفاصيل خرافة معينة فتجبد من حاجة أخرى القديمة من بعض الخرافات الأخرى، وعلى ذلك يقولوا أنه الخراف يتسلف من بعضه. أنا متسلفت لكم خرافة الليلة من خرافات جداتنا باش نسمعوها بعد عليا اللي تغني عن الساحرة.

مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين، انتم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شاد وحنين. نحب نقدم تحية كبيرة برشا لناجح بن ناصر اللي بعث لي يقول لي اليوم عيد ميلاد سونيا القروي واللي هي بنت أخته، تعيش في فرنسا في نيس تحديدا. إن شاء الله ربي يجيبهم على خير، وتحية العائلة الكل، أختها سارة والوالدة والعائلة جميعا اللي موجودين الكل معاها البنوتة هذية اللي تحتفل بعيد ميلادها. إن شاء الله ربي يحيها بخير، وإن شاء الله تشوفوها في أعلى المراتب يا رب، اللي هي سونيا القروي. سونيا كل عام وتحية بخير. أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين الكرام. كما تعودنا في الجزء الأول من هذا اللقاء نعملوا هيك الخرافة، واليوم باش نخرفوا على واحد مشحاح لقاء جني في البير. اش باش يعطيها الجني هي وشني حكايته معاه، باش نعرفوا التفاصيل متاعها في هالحلقة هذه. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم لطريق الخير والشهادة. يحكيوا انه كان في زمان الخير والخمير راجل اللي عرفته واللي عرفوا اجدادكم واحد مش حاح كيفه، يقولوا كان عنده جنان فيه كرمة لا عمره كلا منها كعبة، لا هو لا مرته لا صغاره. الواحد يقول لك رزقه وحرم عليه اللطف، وعلى قد ما كانوا هاك الكرموسات منزل فيهم ربي البركة، وعلى قد ما صور في جرتهم الخير والبركة، وعلى قد ما زاد في شحه وكنزه للأموال، حتى واحد من وليداته ما ذوقهم حتى كعبة قسمة عليهم شيء. حتى نهار من نهارات ماشي بجنب الجنان يغزر ويصلي على النبي، اشتهاك عيبة كرموس. ربي يمكن نص ساعة هو يخمم ينحيها ولا ما ينحيهاش، كان نحاها يخسر فلوسها، وكان خلاها الحقيقة نفسه اشتهيتها. هيا مديدة وهو ياخذ ويعطي مع روحه، وبعد قال لي محسوب الدنيا فيها الموت، يا اخي باش نعيش مرتين. كعبة الكرموس خلته يقول هك، مشى نحك عيبة الكرموس وتم قصد ربي في فنيته. وخاطر مازال شيطانه يلعب في مخه هزها في يده من غير ما ياكلها، حتى شاف بير وهو عطشان، حتى كعبة الكرموس على حرف البير وملا الدلو اللي موجود من البير وشرب. هو يشرب مش متعمد، دزك كعبة الكرموس تحت في البير، قلبه أصلا طاح معاها. ماكم تعرفوا الواحد المشحاح كيف يضيع الحاجة اللي هو حريص عليها، قلبه يمشي معاها أصلا، روحه تمشي معاها. حاشاكم طاح حسيلو عمل اللي ما يتعملش، تقول اللطف مات له حد عزيز عليه على الأخر بحذاك البير. يبكي يبكي يبكي حتى عينيه تنفخوا، خطر لا كلاها ولا باحة، وهذه خسارتين في خسارة ما نجمش يتحملهم. كيفاش بيش يجي النوم الليلة وهو يحسب في الخسارة؟ في لحظة طلع له جن البير، قال له أش بيك مو لباس؟ قال له كرموستي طاحت في البير يرحم بوك، طابت تشبديلي ومديلي. زعم الجني بيش يرجع حاله هالكرموسة، ولا بيش يقول يا أخي هذا بعقله ولا بليش؟ قاعد يبكي وحالته حليلة لين عينيه تنفخت على خاطر كعبة كرموس تحت في البير. التفاصيل نعرفوها بعد ما نسمعوا زياد غرسة في كم عيارو.

مرحبا بكم، حبكم انتم 24 قيراط اكيد، معناها غير ما نتسائلوا كمعياره. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. عاد نرجع قبل ما نرجع للخرافه، نرجع الناجح اللي قال لي راك نسيت ساره، على خاطر احنا هنينا سونيا بعيد ميلادها وقال لي نسيت ساره. تحيه ليك وتحيه للعائله الكل. عاد انا سميت العائله الكل، ما عنديش تفاصيل نتاع كل واحد شنو اسمه، اما انا نحيي الاسره الكل اللي هم ساهرين معانا الليله ويسمعوا فينا، ونقول ساره ان شاء الله ربي يوصلك بالسالم، وان شاء الله تفرح بالصغير اللي جاي ويكون من الذريه الصالحه، وانت تقوم بصحه وسلامه. وسونيا نعاود نقولها كل عام وانت حيا بخير، وتحية للي يسمعوا فينا الكل اللي أعياد ميلادهم البارح ولا اليوم، وكل يوم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نرحب بكم الناس الكل، ونرجع عاد نحكي على هكا الكرموسة اللي طاحت في البير، والراجل يعلم به ربي هو لك لا لا باحة ومش حاح اللطف. فحتى لي نطلع الجن من البير قالوا شنو تحب، قالوا نحب على كرموسي تهبط تطلع حالي. يا اخي هكا الجن قالوا اسمع يا عبد ربي، راهي كرموستك كلتها مرتي، وانا باش نرجع لك حقك. هذه درجيه اللي هي الشربيه، هكا القله الصغيره هذيك اللي نحطوا فيها الماء. قالوا هذه درجيه سحريه، كل ما تحركها

خرجت بنته تلعب مع بنت الجيران، حكيت لها على هكا الدرجية السحرية متاع جني البير اللي عند بوها، والصغار ما يخبيوا شيء. مشيت الطفلة قالت لأمها، وبينها وبين روحها حزمت هكا جارة باش تسرقها لهم. مالا يستغنيوا هما وهي تقعد، ما يجيش هو الراجل مش حاح هو ما هوش باش يصرف منهم حتى شيء، عاد تستفاد منها هي. هيا هما ما همش في الدار، دخلت في يدها درجية قديمة بدلتهم، هزت السحرية وخلت هكا القديمة اللي جابتها يشبهوا لبعضهم، ورجعت لدويرتها كان ولا صار ولا كان. ارجع صحيبنا المشحاح حرك هكا الدرجية ما لقاها فيها حتى شيء، يقلبها غزر في وسطها، عبى بالماء، عاود حركها شيء، ما خرج منها حتى شيء. آية من حينه راسه عريان سقي حفيانة، وهو يجري لهكا البير اللي طلع له منه الجني، قعد ينادي فيه حتى لين طلع له جني مفجوع. قالوا شبيك مو لاباس تعيط وقالب الدنيا تقول القيامة قامت، اش فما عصبية حكا جيني؟ قالوا عاش خويا ترجع لك كعبة كرموس. قالوا مش ذلني على كعبة كرموس يا ولدي، مش عطيتك الدرجية؟ قالوا يا حسرة فرغت هذيك ما عادش فيها ذهب، ولو انه ذهب اللي هبطلوا من الدرجية قد حق الكرمة والكرموس اللي جابته من نهارة اللي اتزرعت الاف المرات قدهم. ما يقولوا سيدي بنادم ما يشبعش وما يملى عينه كان الطراء. هكا جني مسكين تغلب على أمره، غاب مديدة وطلع له بمنديلة، قالوا خوذ هالمنديلة هذه ورد بالك عليه، كل ما تنفضها يخرج منها الذهب، وصلك حقك هكا؟ قال وصلني والله يرحم والديك، ورجع فرحان لداره. كيما صار المرة الأولى صار المرة الثانية، وصل الخبر للجارة بما أنه الطفلة خرجت تلعب مع بنت الجارة، تحكي كيفاش بوها مشي وجاب منديلة كل ما ينفضوها تهبط في الذهب، والمرأة هي زادة طماعة وما تشبعش، وشكون يعرف عليها كيفاش عملت، بدلت هكا زوز منادل وحصل في ديها منديل الذهب، وخليت هكا الراجل باش يموت بالقاهرة مسكين. زعمة باش يمشي يرجع للجن يقولوا راو حتى المنديلة زادت بدلت، ولا مش يبلع السكينة بدمها ويسكت المرة هذه ويحشم على روحه؟ ما عارش مش حاح ما ظهر لي كان مش يحشم ويسكت، نعرف التفاصيل بعد ما نسمعه نجات عطية في كتبت العليش بينا.

مرحبا بكل مستمعينا الكرام. كنا نحكيوا على هكا الراجل المشحاح اللي طايح كرموسه في البير، طلع له الجني اعطاه على الاول درجيه، يا اخي سرقت له جارته، وبعد اعطاه منديله اللي هما كيف ينفضهم يخرج له منهم ما شاء الله ذهب. وهو ماهوش فاهم، هي تبدل له الجاره، هي كي تمشي مشيت المره الاولى حطت درجيه في بقعه الدرجيه اللي هزتها ومنديله في بلاصه المنديله اللي هزتها، وهو مش فاهم علاش كيف يخرج ويرجع هكا الحاجات اللي اعطاهم له الجني ما عادش تخرج له الذهب هذاك، لانه مشى في باله اللي فيها عدد معين او كميه معينه من الذهب وفاتك اهو. هيا كيف العادة ما هو مفضل منديلة ما خرج منها حتى شيء، مشى يجري للبير وطاح يصيح على الجني يقول له رجع لي كعبت الكرموس متاعي على خاطر المنديلة اللي أعطيتها لي فرغت وما عادش تهبط في حتى شيء، لا ذهب ولا غيره، لا فضة لا ذهب، قال له حتى طرف نحاس ما فماش. المرة هذه الجني فهم اللي الحكاية فيها سرقة، والسيد من بخله مخه ما عادش يخدم ومش فاهم اللي صاير، ومن حرصه على الفلوس ما عادش يخمم، كل مشكلة تصير باش يرجع له ويحب على كعبة الكرموس اللي كلتها مرته. هل عاملة اللي عملها باش يعدي عمره وهو يحل في مشاكل واحد جيعان؟ المرة هذه لازمها حل وحل جذري. أي هبط للبير وطلع له جايب عصا خشينة، قال له العصا هذه كل ما تسمي عليها بسم الله تطير وتقعد تدور في الهواء والذهب هابط من فوق، وما تخلينيش نزيد نشوف وجهك مرة أخرى، خاطر المرة الجاية كان مازلت نرى وجهك نغطسك معايا في البير ولو وجه عليك عبد الكرموس وحدك. هيا هو راجع في الثنية حبي يجرب هكا العصا، قالك بالكش تهبط لي زوز فرنك ويصير كما صار مع الدرجية ومع المنديلة. حطها على القاعة وسمى بسم الله وهاك العصا طارت وكلت وضرب على ظهره وعلى جنابه وما كلات طبال نهار العيد، وكلا جزاء شح وبخله حتى عزم باش يبطل هالصنعة المشومة ما عادش فيها. بعدك الطريحة عاد يخمم، مش خصيص هو، فهم تقريبا اللي صار، مشى لمرته وبنته وقال لهم اللي العصا هذية تصب في الذهب، وبالطبيعة سمعت جارته بالحكاية وجات تسرق في العصا، تسرق في العصا من دارو. عاد كي جات هزت هكا العصا بالطبيعة هو قاعد يتصنت يستنى عاد باش يسمع الحس، يسمع في جارته تاكل في هكا الطريحة المليحة، وقتها فهم الحكاية وهكا هي زادة نالت جزاء أفعالها. أيا مشى دق عليها الباب وهي ما صدقت وتقول لك طول عصا تتلهى في اللي على الباب وتفك عليا، لكن هي شيء باقي في جرتها، قالها رجع لي كلمينا تنقلها تفك عليك وإلا منك ليها، كان فيك صحة وجهد تحمل الضرب للصباح وشوف يطلع لك النار ولا لا على الحالة هذه. المرأة ما عادش تنجم حتى ترجع نفس، ما كانش منها، ما كانش عندها حتى حل غير إنها ترجع له كلمينا. هيا كي رجعت له كالدرجية والمنديلة والعصا هزهم من غدوة ومشى طيشهم في البير، خاطر تعلم هكا الدرس، تعلموا مليح اللي يجي بالساهل راهو يمشي بالساهل، والواحد ما يلزمش يحرم على روحه ورزقه، لازم يتمتع بالنعمة اللي ربي يرزقه بها ويحمد ربي ويخرج لله صدقات وهدايا للأقارب والأحباب. ولو كان جاي هو مثلا يود في هكا الجارة وهي كانت عينها مليانة ما كانش يصير هذا الكل، وهكا الراجل صار من أكرم الناس، ما يحرمش صغاره ويتذكر الفقراء واليتامى والمساكين. وحكايتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابة، انتم تعرفوا اللي هي خرافة راهو، خاطر المشحاح راهو صعيب ياسر باش يتبدل، حتى لو كان كلات ريحة بالعصا من نوع هذايا، أما صعيب ياسر، يقول لك اللي فيه طبع عمرها ما تتخبى، الطبع اللي موجود في الإنسان مش الكل قادرين انهم يقاوموه، اما راهو ممكن هو حتى المشاكل اللي اساسها جيني مع التدريب ومع الدربة ومع مجاهدة النفس ومع انه الواحد يعس على روحه شنو يعمل وكيفاش يتصرف، ينجم يعدل الواحد في سلوكه وينجم يولي الى حد ما سوي بالطريقة اللي تخليه قادر على انه يعيش في وسط مجتمع سوي وانه يتصرف
ويتحرك بشكل سوي وينفع الناس، ما هو أحسن هو الأنفع للناس. إن شاء الله ربي يخلينا ديما في خدمة الناس، ويخلينا ديما ويخليكم أصدقائي المستمعين ديما قلوبكم طيبة ومن أحسن الناس. هيا نسمعوا سليف، نسمعوا نعمة في حبيبي يا غالي.

حبيبي حبيبي.

0: حبيبي حبيبي حبيبي
1: حبيبي حبيبي حبيبي.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية لتوجيه الجماعي لتتواصل إلى 31 جويليا، ذلك بتعمير بطاقات الاختراط باستخدام كلمة العبور عبر موقع توجيه الجماعي الرسمية www.orientation.tn. الطقس يسجل هذه الليلة تراجعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري.
5: الليلة خلايا رعدية في الجهات الغربية للشمال، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط، طقس غائم جزئيا في بقية الجهات. بالنسبة لعنصر الريح ليلا من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ممكن آخر الليل في جهات أقصى الجنوب الغربي ولاية تزر وقبلي. بالنسبة للبحر ابتداء من الليلة باش يكون من مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، يعني السباحة نردوا بالنا. ودرجة الحرارة ليلا أيضا في تراجع نسبي مقارنة بالأيام الفارطة، درجة الحرارة بين 27-31 درجة بالشمال والوسط وبين 32-36 درجة بالجنوب.
4: مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمل للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. ختاما وفي أخبار العالم، طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل الدبلوماسية عبر سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز بعد منع مرور عدة سفن. ووزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجمات الأمريكية المستمرة إلى 59 قتيلا. رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوجه تحذيرات داخل الكنيست من اندلاع انتفاضة ثالثة نتيجة السياسات المتبعة في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يستعد للتوجه إلى واشنطن لبحث مسار هدنة جديدة، بينما تتمسك موسكو باستهداف البنى التحتية. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
7: تبدأ القصص،
6: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.